نواصل مستمعينا الكرام بكم ومعكم سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. أهلا وسهلا ببيت العلم والأدب خطى الشباب به تعلو على الشهب. جئنا إليك في وفي أرواحنا شغف نسعى وراء المنى بالجد والدأب. هذه أبيات في الترحيب بالمدرسة والاجتهاد. ونستحضر أيضا أبيات الشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي الشهيرة في فضل المعلم والتعليم. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. أبيات أيضا تعبر عن بهجة العودة المدرسية، عدنا وعاد خفوق القلب يجمعنا، على المحبة في ساحات مدرستي نطوي المسافات والآمال دافعنا لنستنير بنور العلم والقبس. عن هذه العودة المدرسية، عن مصدر ذكرياتنا الجميلة، سنسهر الليلة في عزف على ضوء القمر. مرحبا أهلا وسهلا بكل أصدقائنا المتابعين والمستمعين. بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800. أعيد الرقم 73 460 800. هذا النغم يستحضر بعض الذكريات الجميلة للمدرسة في فترة أعتقد كانت هذه الفترة تجمع كثيرا بين الفرح والسرور وبين تلك السلوكيات التي كنا نمارسها في مختلف مراحل العودة المدرسية.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: بالفعل كانت أيام جميلة، أيام نحاول أن نستعيدها في عزف على ضوء القمر لهذه الليلة في سهرة الليل على أثير موجات إذاعة المنستير. نحاول أن نستعيد بعض الذكريات الممتعة والجميلة بكل أشكالها، تلك الذكريات التي ما زالت عالقة في أذهاننا، صور معلمين وأصدقائنا، وأيضا ذلك الطريق الذي كنا نسيره، وبطبيعة الحال طريق ساهم بقصد كبير في تشكيل شخصيتنا للحياة. كانت لحظات لا تنسى. عن هذه اللحظات التي لا تنسى سنحاول أن نتحاور مع أصدقائنا المستمعين والمتابعين على الرقم الهاتفي 73 460 800. عزف مثل ما ذكرنا هو بطعم الطبشور والميدع، بطعم الذكريات الجميلة للعودة المدرسية. المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير خويا لسعد، وتحية ليك وإذاعة
0: المنستير الكل. مساء النور، مرحبا، أهلا وسهلا. ذكرني باسم الكريم.
1: مبروك يا جلالي، حرم العياري.
0: مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بك اخت مبروك. منين تكلم فينا اختي مبروك؟
1: نتكلم فيك من تونس.
0: من تونس، مرحبا، اهلا وسهلا. تفضل اخت مبروك، عن ذكريات العوده المدرسيه ماذا بقي عالقا في الذاكره؟
1: احلى واجمل احلى فتره في حياتي هي وقتها نقرا في الابتدائي والثانوي، من أحسن فترة في عمري كامل إلى حد الآن. وقت اللي نسمع عنده أستاذ روسي بوسناق، عنده غنية على المدرسة،
0: علمني غنية، علمني،
1: أي علمني هذيك إلى حد الآن، عندي برشا من اللي إلى حد الآن كي نسمعها عيني تتعبى بالدموع، خاطر ما ننساش أصدقاء الدراسة والمعلمين اللي قرروني خاصة في الابتدائي.
0: في بعض الذكريات التي بقيت عالقة، فمش ذكرى هكا ولا حدث بقي عالقا في ذهنك ما نسيتوش أصلا؟
1: أي أنا وقت اللي دخلني بابا باش نقرأ عمري 6 سنين، وقت اللي هزني باش نقرأ المدير قال ولي هزها لعمي رجح عندي صغيرة وضريفة ودميمة هذه عمرها 6 سنين، وثبت قالوا بابا 6 سنين هاو الورقة تاعها، قالوا تعمل مزيارة في ناقصة، معناها 6 سنين ناقصة شوي، بقى امشي رجعها خلي تكبر شوي، والعام يجي رجعها. ووقتها وعملت العمايل والبكاء والسياح وسباح ونفيق وحدي ونحب نمشي وكل، وقريت العام اللي بعده المعلم نتاعنا نتذكر كيما تو تعرف انا اقول يجيب ديما عنده الحلوى وعنده تمر حي فيه تمر باش يقرينا، وقتها ما تميش لا قادري لا روضه لا حتى
0: حضانه.
1: ديريك تعدينا ديريك السنه اولى تزيد بالحلوى ويقري فينا وبالتمر يشجع فينا، معناها يحببنا في القرايه وكل شيء. نذكرها كيما تو كيما تو. وسنه ثانيه نذكر المعلم اللي قراني وكيفاش غلطت الخط، أكل خط في الوسط تكتب خط إلى رسم ولا حاجة، ثم 4 خطوط في الوسط تكتب خط، غلط فيها عباني كف، أكل كف هذاك بعد النهار وليت أنا سطر لأصحابي، أكل كف هذاك وليلي حافظ بيش وليت أحسن واحدة عنده.
0: أكيد أكيد.
1: عكس أختي اللي أكبر مني تقرأ في نفس المعلم هذاك، أعطاها نفس الكف الكف الساعة، ومعناه يوري لكم نجوم بالقائلة بالحق. هي
0: صحيح.
1: أختي وقت اللي ضربها بابل سنة 5 ابتدائي قلت البابا أبدا ما عاش نقرأ، وأنا أكل نفس الكف معناه خلاني نمضي أحسن محلة في القراية عنده.
0: واضح، جميل. هي هي لما حال بعض يعني خليني نقول هي منظومة تربوية نوعا ما تغيرت برشا بالمقارنة مع توا. احنا ضد العنف ضد الأبناء والتلامذة، فما عقوبات الآن، عقوبات رسمية تنجم تحفز التلميذ وتخليه أنه ينتبه أكثر ويدارك بعض الأخطاء. شكرا لك أختي مبروكة، تحية ليك، وشكرا، كنا سعداء جدا بهذه المشاركة. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا.

طيب أكيد السهر والسمر ما زال متواصلا على أثير موجات إذاعة المنستير بطعم الحنين لذكريات العودة المدرسية. نحاول أن نستعيد بعض اللحظات التي حملنا فيها الحقيبة المدرسية وشعرنا بالمسؤولية عند أول يوم دراسي جديد، ذلك العالم الجديد والمليء بالأفاق. تعلمنا العلم وتعلمنا المعرفة وأيضا تعلمنا الأخلاق وازداد نضجنا وازداد فهمنا أيضا للحياة أكثر، وكان في تقدير لمعلمينا نكون لهم الاحترام والمحبة، وأعتقد ما زالت هذه الشعور ما زالت هذه المشاعر والأحاسيس متبادلة. إذن مرحبا أهلا وسهلا بكم على الرقم الهاتفي 73 460 800. لطفي بوشناق علمني.

0: عن العلم والتعلم والمعلم نصر الليلة في عزف على ضوء القمر على أثير موجات ذات المنستير لنستعيد بعض الذكريات الجميلة حول العودة المدرسية. وسعد جدا أن نتواصل مع أصدقائنا المستمعين على الرقم الهاتفي 73-460-800. أعيد الرقم 73-460-800. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. المكلمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. مساء الخير.
0: مساء النور. مرحبا أهلا وسهلا.
1: أوبيك عايشة.
0: المدرسة ذكرني بالاسم الكريم.
1: ذكر طاهر.
0: منين كان فينا سي طاهر؟
1: طاهر كان فيك حليم من مشاك.
0: مرحبا بيك.
1: شوف
0: قولي.
1: أنا سكنة في بحجر إن شاء الله في
0: مثل يوم. سيدي مرحبا بيك ومرحبا بكل أهلينا مستمعين بمساكن وببحجر بمختلف تراب الجمهورية التونسية.
1: وعشرين شربان.
0: وتحياتنا لأهلينا مستمعين ومتابعينا بشربان. تفضل سي طاهر.
1: يرحمه. والله هي المدرسة. علمتنا الانضباط هي بالأساس المدرسة نحكي لك اللي كنا فيها الابتدائية علمتنا الانضباط يعني كأننا خدمنا خادمين الجيش علمتنا الانضباط والالتزام علمتنا الصبر علمتنا رغم الظروف اللي عنا احنا
0: كانت ظروف قاسية كانت ظروف قاسية نعم صحيح
1: قاسية قاسية جدا ظروف قاسية لكن بالصبر والعزيمة
0: والثبات
1: وما وصلش ربي اللي ما وصلش اللي ما وصلش ربي امتهن مشال التكوين المهني والحمد لله يا ربي.
0: نعم واضح الأكيد طبيعة الحياة كانت قاسية مثل ما ذكرت وكانت صعبة ولكن الإصرار والاجتهاد وحب والرغبة في التعلم كانت كبيرة جدا. سي طاهر
1: إلى حد الآن إحنا إلى حد الآن ملتزمين
0: صحيح
1: القواعد هذه في الابتدائي إلى هذا اليوم عمري يمكن قريب 70 كيف
0: ما زلت البركة يا سيدي
1: هذا فهمتني ملتزمين بها
0: طيب
1: انضباط الصرامة العوج لا يعني مثل ما قرونا وعلمونا اتذكر اني قررتني سهام الشلي الله يذكره بالخير المدير متاعنا كان بو ناجي جلول بخلوتي من البقالطة بو ما نعرفش حي ولا ميت كان ميت الله يرحمه كان حي ربي يرزقه بو ناجي جلول هو المدير عاد اللي يشوش المدرسة ولا مش حافظ درسة ولا مش حافظ محفوظات ولا مش حافظ فهمتني ما هي معلمة معناها ضعيفة شوية فهمتني ما تضربش دزل المدير المدير هذا المدير فهمتني ما أعمل إصبعك فهمتني وضرب المسطرة وتكمش إصبعك كي ويضرب المسطرة
0: كانت هذه العقوبة كانت هذه العقوبة سي طاهر
1: رجل واحدة تقف على رجل ويديك البوق ووجهك للحيط
0: يا سي طاهر طبيعة العقوبات هذه أعتقد ما تمشيش مع أبنائنا توا وجيل الحالي توا بتنجمش تمشي معاهم تغيرت يعني فما طرق أخرى وفما بيداغوجيا أخرى مختلفة وكل زمن عنده طبيعة العقوبة والبيداغوجيا
1: لكن جابت رجال
0: طلعت
1: رجال
0: أكيد
1: طلعت رجال وطلعت علماء
0: واضح
1: طلعت أخي العزيز طلعت حاجات كبيرة
0: لا حتى جيل تورة وموعود أنه يصنع لنا
1: جيل تورة
0: كفاءة وما إلى ذلك
1: معناها مع كامل احتراماتي جيل الكل الأجيال الكل مش كما قبل كما تو
0: يعني بطبيعة الحال تختلف يعني الزمن والظروف تختلف سي طاهر حبيت نسألك يعني سي طاهر فماش حادثة أو واقعة صارت لك يعني وبقات لحد الآن عالقة في ذهنك وما نسيتهاش
1: إلى هذا اليوم عرفت بداني أن ولد عمي هو مدوبل في السادس ابتدائي هو تو أستاذ الحقيقي
0: تحية لي
1: فهمتني هو أستاذ عاد العام الثالث نعدوا من يزونا من شربان يزونا في الكار اللي جنب عاد في الليسين تاع الجنب
0: مناظرة السيزيام هذا
1: سادس قبل خير من بعد
0: مناظرة السيزيام صحيح
1: فهمتني لا فعلا خير من باك توا يعني باك توا ما يمن لا تبروش يعني نقول لهم عاد السيزيام
0: في العام لا وجهة نظر من بلغوش يا سي طاهر من بلغوش يلا اي ذكرني عليه مشيت ولا
1: المهم مدلي الورقة الورقة مش ننقل عليها هاني
0: هاي
1: مدلي الورقة ولي فرعش يدي ولي فرعش راهو نجح الوحيد قسم الزقسام الساسة فهمتني صباحي ومسائي نجح كان هو في الباك في
0: السيزيام
1: ومشي يقرأ في ربي نجح
0: في المعهد
1: الحادثة الأخرى نقراو في السنة نقراو في الابتدائي.
0: ايوا قل لي حالة الغش هذه تفطنوا لها ولا؟
1: شنو
0: حالة الغش هذه تفطنوا لها المراقبين ولا؟
1: لا لا ما خدمتش النظر طيشت انا الوقت ما نجبش شنو
0: خفت يعني
1: ما نجبش يترعش فوق هذا كل عاد عنا جماعة الثالثة حين نقر وقتها في الثالثة ابتدائي ولا هو الثالثة ولا هو الثاني نذكرها كمية توم عاد عنا بطل فهمتني عشاء الصباح السبعة متاع الصباح اجبد لفعة من الغار اجبدها لفعة دخلت الفار كلاته وتخرجت اجبدها وضربها من شدها من ديلها ضربها ينطلعك الفار المدير وقتها كرمه فهمتني على الصنيع متاعه كرمه
0: على الشجاعة متاعه على الشجاعة ما شاء الله لي
1: اي الشجاعة متاعه ولهذيك الحاجة لي ومن هذا علقة
0: تبقى قصة يعني قصة طريقة
1: عندك برشة حاجة نروحوا مسافة كنا 4 كيلومتر كاكا نروح على رجلينا الحجرة المكركبة الباهية نحطها في الكرتابلة نهزوها ونحطها في الكرتابلة باش نلعبوا بها خميس اي والله
0: يا سيدي شكرا لك سي طاهر شكرا لك تحيه لك يا سيدي شكرا جزيلا العفو يا سيدي مرحبا بك شكرا وسهره طيبه مع السلامه سي طاهر وعليكم السلام المكالمه الهاتفيه الموالي الو مرحبا اهلا وسهلا مساء النور
2: انا عطله
0: مساء النور مرحبا اهلا وسهلا الحمد لله الحمد لله مرحبا اخ دوجه من بني خيار هكذا مرحبا بك
2: حاجة قبل تعليق الأخ
0: محوظ سليم تحية لزميلنا سليم الحيزم في التنسيق تحية لي ومحمد سيدية في الإخراج نعم تفضلي أخ
2: محوظ
0: نعم
2: أنا قمت بقول لك قريب في جياس والخيرة
0: نعم
2: كان بابا يقع يغطينا بالكتب وكالة وكل شيء بقلمات وكل شيء صباحنا ديهم بدنا ندخل المدرسة بدنا ندخل بالقرارة عدت من الحاجة ندخل لقاعدة الشيء
0: ندخل
2: كنت جينا يا معرفة الخيط فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه ناس بس مدينة بس مدينة أنا وأصحاب في المغرب عادي الله يا أقرص عادي يا كل الجهازات أنا نسيت ما معناته من الفينة بكل يوك المدينة يجيزة يوك البرجين يجيزة يوك أخذت والله والله يا أقرص عادي دي واحدة تقعد الوصلة طلع تصفيفة وكل ما إلى أمي قتل نفاتي خشاقة كل ما قتل ما نفاتي خشاقة ما جميل ولا ما روحك في تصفيف
0: واضح واضح شكرا
2: لك شكرا طلع يجيزع يشوفي عطيه جعبة والله يا خويا جالس عادي يشوفوا
0: سياحة
2: يعني درس المدرسة
0: واضح صحيح يعني كانت المشاعر صحيح نعم
2: كنا
0: كانت المشاعر متبادلة بين الأصدقاء وبين الزملاء في نفس القسم وأعتقد حتى بين في نفس المدرسة نعم
2: وكنا كنروح نروح مع بعضنا
0: مع
2: بعضنا وكنت الدنيا كل غادي كل أزهار يعني الناس ما توقفت يا فلان ما خطير خطر المسافرين على الجيزية لكن الناس ما بعضنا خطر بالله مش أقول لك خايفة يقولوا ما حكى فيها وفعل أمي على خانها لها فيها فيها في الابتدائي قتل عايز بيت يجي في خلاجة
0: ولو
2: قتل عايز بيت قبل ذلك لا تقتل في خلاجة هذا عايز
0: واضح واضح واضح. شكرا لك اختي دوجة، تحيه لك. واضح، شكرا لك اختي دوجة، تحيه لك، وان شاء الله تبقى هذه الذكريات الجميله والسعيده والطريفه يعني اللي تبعث فيك الفرحه والبهجه ان شاء الله تبقى عالقه في اذهاننا، والاكيد ان نشترك جميعا في بعض الذكريات الجميله حتى وان كانت يعني ذكريات فيها بعض من القسوه وبعض من العنف، وكان فيها إيقاع العقاب البدني يعني شديد جدا، لكن كانت يعني صارت الآن بمثابة الذكريات اللي نستعيدها ونبتسم ونضحك لطرفتها. الرحلة ما زالت متواصلة لأصدقائنا المستمعين والمتابعين بعد موجز الأخبار لمواصلة العزف على إيقاع أو على مقام ذكريات العودة المدرسية. قبل ذلك شادلي الحاجي، ما زلت صغير؟

مستمعينا الكرام، لمواصلة السهر والسمر على أثير موجة إذاعة المنستير في عزف الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد. العزف لهذه الليلة حول ذكريات الطفولة الأكيدة في المدرسة الابتدائية، هذه الذكريات التي كانت مليئة بالبراءة والمرح واللعب في ساحة المدرسة مع الأصدقاء، بما فيها من أنشطة فنية ورياضية، أيضا بما فيها من تجارب أولى للقراءة والكتابة. كانت لحظات جميلة، لحظات فيها كثير من الفرح، والأكيد مثل ما ذكرنا هذه اللحظات الممتعة والجميلة بكل أشكالها هي التي رسمت يمكن ملامح المستقبل وساهمت بقدر كبير في إحساسنا بالمسؤولية وفي شعورنا بالمسؤولية أيضا، وفي رغبتنا نحو التعلم والعلم، وفي رغبتنا لمواصلة احترام المعلم وتقديس مهنة التعليم. شكرا لكل أصدقائنا المستمعين على المتابعة معنا وكل المشاركات الهاتفية، تحية لهم. والأكيد أنه ضغط المكالمات الهاتفية أحيانا هو الذي يفرض علينا عدم الإطالة. تحية لكم جميعا، ولكن نواصل مع النغم، هذه الأنغام التي بالفعل تذكرنا دائما في سياق حديثنا عن الذكريات.

هنالك مرحلة في الحياة تدعى المرحلة الملكية. عندما تصل لهذه المرحلة لن تجد نفسك مضطرا للخوض في أي نقاش أو جدال، ولو خضت فيه لن تحاول أن تثبت لمن يجادلك بأنه مخطئ، فلسان حالك كأنما يقول له اذهب إلى الجحيم أنت وأفكارك. لو كذب عليك أحدهم ستتركه يكذب عليك، وبدل أن تشعره بأنك كشفته ستستمتع بشكله وهو يكذب مع أنك تعرف الحقيقة. ستدرك بأنك لن تستطيع إصلاح الكون، وأن الجاهل سيظل على حاله مهما كان مثقفا، وأن الغبي سيظل غبيا. سترمي كل مشاكلك وهمومك والأشياء التي تضايقك وراء ظهرك، وستكمل حياتك. نعم، ستفكر في أشياء تضايقك من وقت لآخر، ولكن لا تقلق، سترجع للمرحلة ذاتها مرة أخرى. ستمشي في الشارع ملكا تتبسم ابتسامة ساخرة، وأنت ترى الناس تتلون وتتصارع وتخدع بعضها من أجل أشياء لا لزوم ولا قيمة لها. ستعرف جيدا أن فرح اليوم هو مقدمة لحزن الغد وبالعكس، وأنه لا شيء يدوم ولا راد لقضاء الله. سيزداد إيمانك بالقضاء والقدر، وستزداد يقينا بأن الخيرة فيما اختاره الله لك. إذا وصلت يوما لتلك المرحلة لا تحاول أن تغير من نفسك، فأنت بذلك قد أصبحت ملكا على نفسك، واعيا جدا ومطمئنا من داخلك.

شكرا لك على المستمعين وما وصلتنا من ملاحظات. أكيد أنه كل ما عشناه داخل أسوار المدرسة وأيضا خارج أسوار المدرسة مع كل العاملين في المدرسة كانت هي بوادر لبناء شخصية، وكانت بوادر لفهم الحياة ولكيفية التعامل مع الحياة والتسلح أيضا بمجموعة من الأسلحة التي نستحقها في مواجهة هذه الحياة. تحية إذن لكل تلميذ ولكل مربي ولكل معلم وأستاذ، وتحية أيضا أردناها من خلال سهرة الليلة، تحية احترام وتقدير وإكبار واعتراف أيضا بالفضل لكل معلمين ولكل المربين ولكافة يعني الأعوان والفاعلين في المنظومة التعليمية التربوية. تحية لهم جميعا، ولكيد أن أيام قليلة تفصلنا عن لحظة حاسمة، اللحظة التي تفتح فيها المدارس والمعاهد وأيضا بعض الكليات التي انطلقت في استقبال الطلبة الجدد وبقية المؤسسات الجامعية الأخرى التي تنتظر في الأيام القادمة لتفتح أبوابها لترحب بأبنائها الطلبة والتلاميذ. تحية لهم جميعا، وأرجو مسبقا سنة دراسية وجامعية موفقة للجميع.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا كثيرا جزيلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، تحية لكم جميعا على حسن المتابعة والاستماع والانتباه. أكيد حصة الليلة من عزف على ضوء القمر هي الحصة الختامية في هذه الشبكة الصيفية، وإن شاء الله بداية من الاثنين القادم إذاعة المنستير تنطلق في تقديم شبكة برامجية جديدة، شبكة خريف شتاء 2026-2027. الاثنين القادم سيكون العدد الأول من برنامج محراب الكلمة، هذه السهرة الأدبية الثقافية. نرجو أن تتابعونا وأن تحظى بمتابعتكم وباهتمامكم وعنايتكم. أجمل تحيات فريق العزف لهذه الليلة: محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيادي. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، دمتم بخير، تصبحون على فرح.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
1: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي.
2: التقديم مريم الغامدي ويحيى الصلهبي.
1: هندسة الصوت عارف الرشيدي.
2: وتأبط شجنة إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعان.

بكم في تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تمنح الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة، اللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلاً.

قادمة أنت، قادمة أنت من بلاد بلا هوية وزمن يواسيني بأجمل من كل ما يقذف بي على شاطئ الشكوى، مملحا مشوها بزبد البحر. أيتها الشاخصة بعينيها الجميلتين البكيتين، ترقب وطنا ما تحاكمه وبستانا يستجدي العابرين، وبستانا

0: وأتذكرك أنا بلقائك. قد لا نلتقي غدا إلا في قصيدة تمسح غبار السفر عن وجه الطريق.
1: المساء يلتهم دقائقك المشغولة عني، المشغولة عني بالرحيل مني، عني كأنما قدري أن أتهيأ للرحيل معك حين أجمع كل الوقت لك، أجمعه في سلة واحدة بين جدران ينخرها الصمت وزائر أتململ في فتح الباب له.
0: كيف لا، كيف لا أتمثل للقصيدة حينما تنصرفين عنها خشية إغراق الزمن بهلامات شاعر يقرأه الأخريات بشوق أخضر ولقاء مشبوه. ولم أحرر الآن هذه الرسالة التي تأتينها مجهدة من مجرد التفكير في تصفيف حقائب السمر. ليس لنا يا رفيقتي غير دقائق تبقت من هذا الليل المرهق، فالغد سيحملني إلى جهة لا ألتقي بك فيها وطريق قد لا تكونين معي فيه، حين يكون عليك أن تنامي بعيدا عن قصائد الشعراء. المدينة أنت، ولا حصار فيها إلا بريق عينيك يحبسني في غرفة واحدة وزمن واحد وذاكرة واحدة. غدا قد أبلغ البحر فأغرق فيه، حين تكونين كل النوارس التي تبني أعشاشها على ساعد الأشرعة.

0: هي الأرض أنثى تمد لسان الدقائق، تمضي فلا أغلق الباب من بعدها، أهيئ طاولتي للبكاء، أرمم كرسيها جانبا، وأجيء بتوأمه عندما لا تعود. هي الأرض لم تستقم للخلود، هي الأرض بيضاء تشبه نورسة فرخت في مراكب بحارة سكنوا شاطئا من وراء الحدود.
1: هي الأرض، هي الأرض بيضاء تشبه نورسة فرخت في مراكب بحارة سكنوا شاطئا من وراء الحدود. هي الآن محمومة بالدوار، مضمخة بالرحيل، تشير بإصبعها للكلام فيمضي بها نحو عجز العيون وصوت القلوب التي لا تجود.

ضحك في صدري وأخذت الصبر. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي.

0: محاصرة بالنهايات، محاصرة أنا بالنهايات في القصيدة التي وصلت بك سقف الدهشة، لم تصل بي إلى سقف السماء حيث النجمة التي يتقطر من ألقها الضوء ويتندى على جبينها الحضور.
1: للشمس لو تبكي وللريح التأثر، للسماء الغيم، لي عيناك رمدها الغياب. أوي إليك الآن، لكن بيننا وطن ورمان وقنديل اغتراب. هو نصف باب للموت، للموت سلمة سأرقى فوقها وأعيد ربط حذائي المصنوع من جلد التراب. قالوا الضعائن، قلت فارهة تمر. قالوا تموت الآن، قلت الموت أغنية الرعاة وصوت فلاح ضجر. قالوا الريثاء، فقلت من ماتت حبيبته سيكتب بعدها سطرين ثم يزور شباك القمر. قالوا النساء، فقلت هن الآن في داري وإني في سفر فلنستمر. لليل كوخ ساهر وفراشة تتلو تواريخ السماء.

0: الشمس تميل باتجاه النافذة، والستارة المشرعة على كل شيء تنتظر نسمات، نسمات تجيء من حيث ما تكون. كل النوافذ في شاشتي مغلقة، فهذه اللحظة غير قابلة للتداول. كوب الماء أمامي نصفان، نصف ذهب معك ونصف بانتظار عودتك.
1: ستعودين، أجل ستعودين، هذا ما تقوله القصيدة التي كتبتها لنفسي فقط. مشرع كل شيء للغياب. يا أنت إلا بعض الذي أحتفظ به منك، وهو تأريخ الذي كتبته بماء الشعر. لا شيء بعدك في الحنين، ولا شيء سواك في الحب، ولا مطر إن لم تكون الغيمة التي تنبت من رئة البحر. بلغت الساعة 10 حسب توقيت قلبي، ووصل الشوق أحرقه، ولم تصل بعد القصيدة. لعلها تقف أمام المرآة الآن، تعلق بأنفاسها عطرك الشهيد.

يقولون المها تجفل إذا ما شافت الصياد، وأنا أقول المها تقبل علي وتحتمي فيني. ألا من يقدر يفرق ما بين الموت والميلاد، إذا تبكين من ضحكي وتنثر دمعتك عيني. دقايق عمري الباقي بصورة كل أبوها بعاد، أقربها من عيوني وضيعها من يديني. تقولي لي متى تكتب وشعري لا كتبت عناد، إذا بكتبك في عيوني بخونك في دواويني. أنا مثل المطر شعري وحلم الفاتنات بلاد، أبنثر في المدى صوتي وبترك لك عناويني. تقولي لي المن تكتب، أبكتب فرحة الحساد، إذا قالوا تحبيني يشوفونك تجافيني. وأنا فحزاني الشاعر وحرفي كل أبوه حداد، حبيبة ماتت في عيني وما ماتت بتلحيني. حبيبة كانت الدنيا وكانت لهفة الميعاد، وكنت الشاعر العاشق أزعلها تراضيني. حبيبة ماتت بلحظة وما لي في الممات إجهاد، أبكتب بس بدموعي وبرثيها وبرثيني. يقولون المها تجفل وأنا ماني لها صياد، أنا ما صيدها لكن تجيني تحتمي فيني.

0: نلهو كثيرا بأطفالنا الصغار الذين يولدون في العراء في وطن العراء، ونثقب كل صباح ثقبا في جدار الحنين، نشتري لصغارنا لعب الذكرى وحلوى الصبر، ونغرق في عرق الرصيف الذي يتلوى من ألم العقوق.
1: ليت لنا يا رفيقتي وطنا غير هذا المساء المبلل بالوجع والمخبوء خلف ملامح ضحكاتنا كلما التقينا. لا أدري كيف نعصر القلم حبرا ونكتب عن خيباتنا، ألأننا نكتب صامتين فلا نقاطع دواخلنا، أم لأننا لا نتواجه بالصوت مع أحزاننا؟
0: كلما جاء مساء قلت مساء آخر ولا ألقاك فيه، أكبر حزن هو أن تدرك أنك ستحزن يوما. لما لا يتعامل الشعراء مع أحزانهم كما يتعامل المرء مع حياته؟ لما يخشى الشاعر غده كشاعر ولا يخشاه كإنسان تفضي به النهاية إلى الفناء؟ أسئلة لن يجيب عليها غيرك حين أطلقها في فضاء مولع بفلسفة اللحظة، ولا يسألها غيري حينما لا تكون رفيقا لمساءاتي.
1: أول الحب رائحة مبهرة، أوسط الحب ذاكرة مقمرة، آخر الحب صوت العصافير في سدرة ظللت مقبرة. وحدك تقرأين شهقتي وتحملين خاتم قصيدتي. أذكر أنني حدثتك يوما عن تميمة جدي، وياسمين فاتن، ونزوة جاكلين، وقلت لي حينها:
0: الشعراء ورثة الأشقياء.
1: لم أخف أن تذوي كل حقول القصائد حين ترحلين عني، لم أتجاهل عذوبة كل شعراء العربية حين يشعلون أعواد ذكرياتهم على طلل يقفون به، يحملون وزر التنقل وراء الغيم. ولم تفترض أخرى كلما تحدثنا عن رحيل العيون وأحاديث الظلال. لم لا أشعر معك بسقف للكفاية مهما تطاولت هامتي؟ ولما تفترضين أخرى كلما تحدثنا عن رحيل العيون وأحاديث الظلال؟ لما لا أشعر معك بسقف للكفاية مهما تطاولت هامتي؟ لم أتفيأ ظلال جدران كل اللغة لأدخل عليك من أبواب متفرقة. يا هل أتوقف هنا؟

0: ارتحلنا معكم على مدار 30 دقيقة، اتخذنا من الحرف نثرا وشعرا، مع الغناء شجنا، ومع قلوبكم زمنا،
1: حتى نلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. دمتم بخير.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي.
2: التقديم مريم الغامدي ويحيى الصلابي.
1: هندسة الصوت عارف الرشيدي.
2: تأبط شجنة إخراج خالد ابن إبراهيم.

إذاعة البومستير صوت الطرب الأصيل.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة النساء.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة النساء بصوت القارئ شوقي حامد شرف الدين.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلامية لفرقة السلام بالمنستير بقيادة الشيخ لحبيب المناري.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك. اللهم لك الحمد والشكر ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من بعد. اللهم لك الحمد في اليسر والعسر. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا يحصيها غيرك. الحمد لله رب العالمين، الذي علا فقهر، وملك فقدر، وعفا فغفر، وعلم وستر، وهزم ونصر، وخلق ونشر. الحمد لله رب العالمين، الذي جعل لكل شيء قدرا، وجعل لكل قدر أجلا، وجعل لكل أجل كتابا.

0: من قلب الجزيرة العربية،
1: من ثنايا الرمل،
0: من سطوة الصخر،
1: من شعاب مكة وكثبانها،
0: من سماء الفروسية والشعر،
1: من أرض النخيل والرمان والسدر،
0: من نبع الطيب والعنبر والمسك،
1: بزغ نور الهداية والعدالة والحق،
0: وانطلقت القافلة تجوب السهوب والوديان والقفر.
1: القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشروي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.

0: عزائنا، في العصر الأموي امتدت الفتوحات الإسلامية من حدود الصين إلى الأندلس، ومن بحر قزوين إلى المحيط الهندي، وأدخلت الفتوحات في الدولة الإسلامية شعوبا كثيرة مختلفة في الديانات والمذاهب واللغات والأجناس والثقافات والعادات والتقاليد. ولم تكن تلك الفتوحات غزوا عسكريا مستغلا للشعوب ناهبا لثرواتها، وإنما كان فتحا دينيا وثقافيا ولغويا. فانتشر الإسلام في البلاد المفتوحة بخطى حثيثة، وتغيرت أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
1: ويمكن القول إن هذا العالم الفسيح أصبح عالما إسلاميا واحدا، فسيادة المسلمين عليه لا تنازع، والإسلام هو الدين الغالب في سماحة ورحمة والحاكم في عدل، ولم تأخذ المسلمين نشوة النصر والغلبة التي قد تحملهم على الكبر والتعالي وإذلال الشعوب المغلوبة، بل عاملوهم معاملة كريمة وصانوا أرواحهم وأموالهم وعقائدهم، وحفظوا عهودهم ومواثيقهم معهم، ووفوا بها في صدق وإخلاص، وأشركوا أبناءهم في حكم بلادهم وإدارتها.

0: عالمية الإسلام.
1: لا جدال في أن الإسلام دين عالمي ورسالته للجنس البشري كله، لقوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة النبأ: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كما قال تعالى في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وليس معنى عالمية الإسلام أن ينشر بالقوة وبحد السيف كما يزعم أعداء الإسلام، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

0: لقد تعامل المسلمون الفاتحون مع أبناء البلاد المفتوحة بتسامح ورحمة، وقد شهد بذلك غير المسلمين. فيقول جوستاف لوبون: لم يعرف التاريخ فاتحا أرضا من العرب، وليس أدل على وجود هذه السياسة المتسامحة من ردي أبي عبيدة بن الجراح الجزية التي أخذها من أهل حمص إليهم حين اضطر إلى الانسحاب من حمص للدفاع عن دمشق.
1: ولما سألوه في دهشة عن سبب ذلك قال لهم: إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع، ويقصد الروم الذين تجمعوا للهجوم على دمشق، وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك، فرددنا عليكم ما أخذنا منكم. فقال أهل حمص: لولايتكم وعدلكم أحب إلينا لحكم فيه من الظلم والغشم، يقصدون الحكم البيزنطي، وردكم الله إلينا سالمين، والله لو كانوا هم ما ردوا علينا شيئا.

0: أما العامل الثالث الذي ساعد على نشر الإسلام فهو إشراك أبناء البلاد المفتوحة في إدارة بلادهم، فلقد أدرك المسلمون أن سير الأمور في البلاد المفتوحة سيرا حسنا، وتحقيق مصالح أهلها يكمن في الأسلوب الإداري الذي سيتبعونه في إدارة البلاد، ومن ثم لم يترددوا في الاحتفاظ بالنظم الإدارية التي وجدوها في البلاد، سواء التي كانت تابعة للدولة البيزنطية مثل مصر والشام وشمال أفريقيا، أو التي كانت تابعة للفرس مثل العراق وبلاد فارس نفسها.
1: ولم يكتفوا بذلك، بل طوروا من النظم ما يرونه ضروريا ليتفق مع دينهم ونظامهم السياسي والاجتماعي القائم على أسس من الشريعة الإسلامية وما يحقق الصالح العام للدولة وللأمة. وكان عمر بن الخطاب هو أول من سن هذه السنة، فاقتبس نظام الدواوين الذي يشبه نظام الوزارات في الدولة الحديثة من النظم الفارسية والبيزنطية، ولم يجد غضاضة في ذلك.

0: لم يقف المسلمون عند حد الاستفادة من النظم الإدارية التي وجدوها في البلاد المفتوحة، بل أبقوا أيضا على الجهاز الإداري الذي يسير العمل، واحتفظوا لأنفسهم بالمناصب العليا كالإمارة وقيادة الجيش والقضاء والشرطة. وإزاء هذه السياسة كان المجال رحبا أمام أبناء البلاد المفتوحة الذين لم يعتنقوا الإسلام للوصول إلى المناصب العليا في الجهاز الإداري التي كانوا محرومين من توليها في ظل الحكومات السابقة على الفتح الإسلامي.
1: على حين كان الطريق مفتوحا لمن يسلم منهم للوصول إلى مناصب الإمارة أو قيادة الجيوش، مثل طارق بن زياد الذي كان من أصل بربري لكنه صار من كبار الفاتحين. وفي ذلك يقول أحد الباحثين إن روح الإسلام الحقة هي التي حفزت العرب على اتباع سياسة التسامح الديني نحو المصريين، أي أن الأقباط أصبحوا يتمتعون بحرية تامة في الدين، كما أصبح لهم نصيب كبير في إدارة بلادهم. القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشروي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.

0: عروس البحر إذاعة المونستير.
1: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين

0: قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رغم أنف هي كناية عن الذل، كأنه لصق بالرغام وهو التراب. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. كأنما تصفهم الملة، والمل هو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. دعاء الكروان.
1: عروس البحر، إذاعة المونستير.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، طور مهاراتك.
2: روائع القطوف،
1: طيب الله وقتكم وأكرمكم ويسر لكم وجعلكم من الذين يحسنون صنعا ويصلحون عملا وينتجون خيرا ويحققون أروع الأهداف في ميادين وطنهم الجميل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
2: روائع القطوف،
1: همامة نفس أصغرت كل مأرب، فكلفت الأيام ما ليس يوهب، ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. ومن جميل الأقوال: لا يدوم جمال الشكل، ولكن جمال الشخصية هي التي تدوم.

هي للتي هي أقوم، ولأن تطوير المهارات يفتح لك آفاقا رحبة للعمل الصالح بإتقان وجودة، ويجعلك تنجز أعمالك بدقة وتعزز روابطك الإيجابية بطرق أفضل، وبتطويرها يرفع الله قدرك ويصلح عملك ويحسن إنتاجك ويجدد حياتك الأسرية ويعلي مهامك الوظيفية ويبارك حياتك المجتمعية وينفع بك الناس والوطن ويفتح لك أبوابا للأجر والثواب.

كيف تطور مهاراتك؟ تطور مهاراتك باستشعار أهمية تلك المهارات في حياتك، وبأنك ذو رسالة سامية ويجب عليك أن تؤديها بإتقان وجودة عالية قدر استطاعتك، وبتحديد أهدافك بدقة، وبترتيب الأمور بحسب الأولى، وبمعرفة نقاط ضعفك فتسعى لعلاجها، ونقاط قوتك فتسعى لتنميتها، وبالتدريب والتعلم المستمر عبر مختلف الوسائل المتاحة، وبالتفكير الإيجابي البناء، وبالتفاؤل وحسن الأمل، وبتعزيز الثقة بالنفس لإطلاق طاقاتها الكامنة، وبالاستماع للآخرين وتقديرهم واحترامهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم النافعة، وبالسعي لاكتساب طرق جديدة لمواجهة مشكلات الحياة وحلها، وبمواصلة التغيير الإيجابي في جوانب حياتك.

0: هيا بنا بعزم وثبات وإخلاص لله ذي المكرمات إلى تطوير المهارات وتنمية الذات وصقل الخبرات والتنافس في الصالحات والمبادرة للخيرات في ميادين الوطن الحافلة بالمنجزات الشاهدة على قوم أحسن العمل وأخلص النيات. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روائع
2: القطوف. إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
3: صباح الخير لكل مستمعين الأوفياء، صباح يشرق بالأمل وتغمره نسمات التفاؤل، صباح تزهر فيه القلوب قبل الحقول وتفتح فيها أبواب البدايات الجديدة. نلتقي بكم من جديد عبر أثير إذاعة المنستير في برنامجكم الصباحي نور الصباح، لنرافقكم في لحظاتكم الأولى من هذا اليوم ونرسم معا ابتسامة تليق ببدايته. نحن هنا حيث الكلمة الطيبة نور والفكرة الهادفة طريق، نكون معكم لننثر بين أيديكم فقرات مميزة تحمل في طياتها الفائدة والمتعة وتمنح يومكم إشراقة مختلفة. معكم مروة بن عبد الجليل، أحييكم بتحية الصباح وأتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح والراحة والسعادة. فلنبدأ معا رحلتنا مع نور الصباح.
4: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
5: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
4: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
5: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين.
4: أقصد

ورفع راس بلادك تعدى تحيا للدايم ما تبخلش تغال الدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك تعدى تحيا للدايم ما تبخلش

الليلة ومياك الفضة بهارها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن ورد الأحمر اتماير ونسمع ليلة ومياك الفضة بهارها.

صباح السعادة. لا تزال بخير ما دام للدين قدر في نفسك وإن عصيت، وعلى خير ما دام للضمير تأنيب يقرصك إذا أذنبت، وإلى خير ما دامت المروءة والوفاء يدفعانك للكمال، وحفظ العهد ورد الجميل وإن نقصت وقصرت، ولن تعدم الخير ومآل الخير ما دمت موحدا لله لا تشرك به شيئا ومؤمنا برسالة نبيه. الحمد

0: نور الصباح.
1: يا رب صباحا زاهيا مشرقا تطوقنا به رحماتك وترافقنا به بركاتك ويحل به علينا توفيقك وترينا به كل خير يا أكرم الأكرمين.

أحب أنور الصباح وتطير فرحا لأن أحدا من البشر أخبرك بأنه يحبك، فتشعر كما لو أن قلبك استبدل في لحظة من اللحظات ببستان يحمل ورودا من شتى الأشكال والألوان. فكيف لو أن الله بعظمته أحبك ثم ألهمك السير بخطى ثابتة نحو ما يجعل طريقك يعج بالروح والريحان؟ أعزائي المستمعين، لو صدقت حقا هذه الآية لاختفى نصف حزنك. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، تأمل، لم يقل الله لكي لا تفقدوا شيئا، بل قال لكي لا تأسوا، لأن الفقد جزء من الحياة، لكن أن يبقى قلبك أسيرا لما فات فهذا ليس ما يريده الله لك. ستفقد أشخاصا، وستفوتك فرص، وستتغير خطط، وقد تنكسر أحلام ظننت أنها كل حياتك. العمر الذي تقضيه في البكاء على باب أغلق قد يحرمك من رؤية الأبواب التي فتحها الله أمامك.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: أحبائي، فلنكرر معا: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى سواه، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاته، الحمد لله الذي هو يكشف ضرنا بعد كربنا، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين يسوء ظننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا.

أعزائي المستمعين، سترتاح كثيرا عندما تدرك أن كثيرا من تصرفات الناس تعكس ما بداخلهم لا ما فيك. عندها يصبح التغافل أسهل والتجاوز أهدأ وأقل الأشياء قدرة على جرحك. أنت تستحق أن تكون محبوبا باستمرار وليس فقط في ظروف معينة، وأن يكون هذا الحب بكامل قلب الشخص وليس بالقطع المتبقية منه. كافئ نفسك دائما ودللها، البس أجمل الثياب ورافق أفضل الأصدقاء، وحافظ على أترابك وسلامك الداخلي، ولا تفرط بهما لأي شيء كان، وأخرج من حياتك كل من يحاول أن يمس فرحك.

0: نور الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أحباء نور الصباح، ما زلتم معنا على أثير إذاعة المنستير، معكم في التقديم مروة بن عبد جليل. بعض المواقف تكشف لك من يستحق أن يبقى في حياتك، من دافع عنك في غيابك وحفظ قدرك وبقي معك في ضعفك، لا تنسى فضله. فالوفاء الحقيقي لا يرى أمامك بل خلف ظهرك. الإنسان فصيح الشكوى، أعجمي الشكر، يتقن عد ما ينقصه ويتلعثم أمام ما يملكه، يثقله شوقه في الطريق وينسى آلاف الخطوات التي مشاها بسلام، إذ ذاق يومه أطال الحديث عن التعب، وإذا اتسعت عليه النعم مر بها كأنها حق معتاد لا يذكر. يشكو تأخر أمنية وينسى نعما جاءت دون أن يطلبها، يحصي ما فقد ويغفل عما بقى. في الحقيقة المنعم ليس الذي يملك بل الذي يستشعر، فمن رزق النعم واستشعارها حرم النعم.

أحيانا وخلال حديث عادي جدا تدرك فجأة أنك لا ترغب في معرفة هذا الشخص أكثر، ليس لأنه أساء إليك ولا لأن بينكما مشكلة، بل لأن شيئا ما في طريقة تفكيره أو قيمه أو نظرته للحياة أخبرك أن المسافة أفضل. الانجذاب للناس لا يعتمد على اللطف وحده، على التوافق أيضا، ولهذا لا تكون كل النهايات نتيجة خلاف، فبعضها مجرد وعي هادئ بأن هذا الشخص ليس من عالمك.

أعزائي المستمعين، شاركني أحدهم إنجازا على سبيل السر وقال لي: أخبرتك لأنني كنت أعلم أنك ستفرح من أجلي. وبالنسبة إلي هذا هو المعنى الحقيقي للصداقة، أن تكون مع شخص لا تزعجه سعادتك ولا يقلقه نجاحك، بل يفرح لك بصدق وكأن الإنجاز إنجازه. نفرح

أحباء نور الصباح، لازلتم معنا على أثير إذاعة المنستير. معي أنا مروى بن عبد جليل. أنت لست متأخرا، أنت لديك رزق مختلف وقصة مختلفة، ورب العالمين رتب لك أشياء جميلة يستحقها قلبك، تستحقها بسبب صبرك. أنت فقط تسير على ساعة الله، تلك التي لا تخطئ التوقيت ولا تسبق الحكمة. ربما ترى غيرك يسير الآن، لكن زهرتك تحتاج فصلا آخر لتزهر فيه كما يليق بك. رزقك مختلف، لا يشبه أحدا، لأن روحك أيضا لا تشبه أحدا، ورب العالمين لن ينساك، لن ينساك يوما. فاطمئن، ما دمت تمشي بقلب سليم وتحسن الظن، فلكل ما هو قادم سيفاجئك بحنانه، وسيفسر لك لماذا تأخر كل شيء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: أعزائي المستمعين، أصعب الناس ليس الذي يخطئون، بل الذين فقدوا القدرة على الشعور بالخطأ. ضمائرهم لا تؤنبهم، لذلك ينكرون ويبررون ويقلبون الحقائق حتى يصدقوا روايتهم، يؤذون غيرهم ثم يواصلون حياتهم وكأن شيئا لم يكن، لأن المراجعة تحتاج ضميرا حيا، وهم عطلوه منذ زمن. لا ترهق نفسك بمحاولة إيقاظ من اختار أن ينام، ضع حدودك وامضي بثبات، فكل تنازل أمام من لا يملك ضميرا يصبح دعوة لمزيد من الأذى.

أحب أنور الصباح. أنت من تهين نفسك، ولقد كرمنا بني آدم، الله كرمك، فلا تجعل الذل أسلوبا تعيشه. كل مرة تقبل ظلما وأنت قادر على دفعه أو تصمت عن إهانة تتكرر أو تتنازل عن كرامتك خوفا أو ضعفا، فأنت تنسى التكريم، التكريم العظيم الذي خصك الله به. لقد كرمك وفضلك على كثير من خلقه، وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض، فكيف يرضى من كرمه الله أن يعيش مهانا بين البشر؟ متى أدرك الإنسان منزلته عند الله؟ أدرك أن كرامته ليست منحة من الناس، بل عطية من الله، فلا يسمح لأحد أن يسلبه إياها.

أعزائي المستمعين، عندما تراني أحقق كل ما أستحقه فاعلم أنني انتظرت دوري وعرفت كيف أصفق لنجاح الآخرين قبل أن يأتي وقتي. نفسياً النضج الحقيقي هو أن تثق بتوقيتك دون غيره، وأن تفهم أن فرحك لغيرك لا يؤخر نصيبك بل يهيئك له.

أعزائنا المستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج نور الصباح. كانت معكم في التقديم مروة بن عبد جديد، وفي الإخراج سامية مطاوع. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ونلتقي بإذن الله في موعد قادم مع إشراقة جديدة من نور الصباح. دمتم بخير وصباحكم سعادة ونجاح.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: السادسة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
2: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
1: أعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين، ذلك يوم الجمعة 11 سبتمبر. وأوضح زياد دبار خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح كل الصحفيين المسجونين. وقال أن نقابة الصحفيين التونسية تلقت رسائل تضامن من عدد من النقابات والمنظمات الصحفية والحقوقية العربية والإفريقية والأوروبية ومن أمريكا الجنوبية. جاء هذا على خلفية إصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بعد استنطاقه، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقاضي التحقيق المتعهد بالقطب المذكور أذن في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الاحتفاظ بمحمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. في أخبار الاقتصاد، أبقت وكالة فيتش رايتنج للتصنيف الائتمانية التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة با سلبي مع أفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنموية بشرية أفضل من جيرانها، لكن بالإضافة لمرونة موقفها الخارجي، لكن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد بالإضافة إلى هشاشة الميزانية. انطلقت بالقاعدة البحرية الرئيسية بحلق الواد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت فعاليات التمرين البحري المتعدد الأطراف مع الجيش الأمريكي في نيكس إكسبريس 2026 والذي تحتضنه تونس من 6 إلى 18 سبتمبر. ويشارك في هذه التمارين 400 عسكري يمثلون 12 دولة كلها حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، على رأسها الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية الجزائر وليبيا والمغرب ومصر، بالإضافة إلى تركيا عضو حلف الناتو والحليف الوثيق للولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دول أوروبية كلها حليفة لأمريكا مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، بالإضافة إلى تونس البلد المستضيف. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 7 مع موجز جديد للأنباء، وأترككم الآن مع زميلي أحمد في بشائر الصباح.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
0: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

صباح الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. صباح جديد، نهار جديد وفرصة جديدة باش نبداو يومنا مع بعضنا بكل طاقة وتفاؤل. صباح الخير للي بدا نهاره بكري، للي في طريقه للخدمة، للأمهات والآباء، ولكل واحد عنده اليوم حكاية، موعد، خدمة وحتى حلم صغير يحب يحققه. كالعادة باش نكونوا معاكم في تفاصيل هذا الصباح، أخبار، مستجدات، مواضيع تهم حياتنا اليومية، ثقافة، رياضة وخيارات متنوعة من الفقرات والحوارات. صباح مش كان وقت نفيق فيه من النوم، صباح هو بداية جديدة، والجميل فيه أنه مهما كان نهار البارح اليوم عنا فرصة أخرى باش نبدأ بطاقة مختلفة وبرشة نشاط. اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 اللي يوافق جين 27 ربيع الأول 1448 هجري، بشائر الصباح أولى منوعاتنا لهذا اليوم من إذاعتي المنستير وبانوراما أف أم، ومعكم هيثم والناس في الإخراج التقني وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. خليوا القهوة حاضرة، الراديو قريب، وإحنا زاد حاضرين معكم. صباحكم مزيان، صباحكم أخبار طيبة.

إليك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخنع ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد وإليك نسعى ونحفد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

الأسنادِ وجاه حال الجرس والأفراد وجاه الأخيار وجاه النوجبا وجاه الأبدال وجاه النوقبا وجاه كل عابد وذاكر وجاه كل حامد وشاكر وجاه كل من رفعت قدره ومن سترت أو نشرت ذكره وجاه آيات الكتاب المحكم وجاه الاسم الأعظم المعظم.

وانشر علينا يا رحيم رحمتك، وابسط علينا يا كريم نعمتك، واخر لنا في سائر الأقوال، واختر لنا في سائر الأفعال. يا رب واجعل دأبنا التمسكا بالسنة الغراء والتنسكا، واحصر لنا أغراضنا المختلفة فيك، وعرفنا تمام المعرفة، واجمع لنا ما بين العلم والعمل، واصرفنا إلى دار البقاء منا الأمل، وانهج بنا يا رب نهج السعداء، واختم لنا يا رب ختم الشهداء، واجعل بيننا فضلا صلحا وعلماء عاملين نصحا، واصلح اللهم حال الأهلي، ويسر اللهم جمع الشاملي، يا رب وافتح فتحك المبين لمن تولى وأعز الدين، واجعل ختام عزه كما بدي، واحفظه يا رب بحفظ العلماء، وارفع منارة نوره إلى السماء، واعف وعاف واكف واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا، وصلي يا رب على المختار صلاتك الكاملة المقدار، صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره، ثم على الآل الكرام وعلى أصحابه الغر ومن لهم تلا، والحمد لله الذي بحمده يبلغ

صباح الأنوار ونوار، يومكم سعيد مستمعين اللي اخترتوا موجتنا في نهار اليوم. إن شاء الله أيامكم كل سعادة وسرور وفرحة دائما مهما كانت الظروف. يمكن البارح ما كانش نهارنا الأفضل، يمكن صارت حاجات ما مشيتش كيف ما أتمنينا، ما اليوم صفحة جديدة واللي فات ناخذوا منه الدرس ونكملوا الحياة. ما تتقاسش كان بالنتائج الكبيرة، أحيانا ابتسامة، كلمة طيبة، خطوة صغيرة لقدام، ولا حتى قرار إنك ما تستسلمش ينجم يكون هو الإنجاز الحقيقي متاع اليوم. خليوا الطاقة الإيجابية معكم، ثقتكم في رواحكم كبيرة، خليوا الأمل ديما حاضر، خاطر مهما كانت الظروف ديما فما فرصة باش نبدلوا حاجة للأحسن. ابدأوا نهاركم بنية باهية، أعملوا اللي عليكم وخليوا الباقي على ربي، وإن شاء الله صباحكم صباح تفاؤل، صباح العزيمة، وصباحكم نجاح، وإن شاء الله يكون نهار خير على تونس وعلى كل التونس. في بشائر الأربعاء باش رافقوكم إن شاء الله حتى للتسعة بالكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة من خلال فقراتنا القارة. ولد بحر مع الدكتورة نوزت بوريقة مديرة المعهد العالي للبحار ببنزرت. اليوم مع الدكتورة نوزت باش نحكيه على سبيرولينا، باش نحكيه على الطحالب البحرية المفيدة جدا، ومع السبعة تقريبا باش تبعوا السؤال متاعنا والمسابقة على صفحتنا غاديو مونستير، وان شاء الله تكونوا من الفائزين اكيد في المسابقة هذه اليومية اللي رفقتكم في البرمجة الصيفية. وديما باش تلقاو الإجابة الصحيحة والمعلومة الخاصة بالمسابقة، تبعوا ولد بحر بعد 8 متاع الصباح. على عين المكان مع ملك دردور باش نمشيو كالعادة للقلعة الكبرى مع أخبار الرياضة اللي باش تكون حاضرة إن شاء الله، معلومة الطقس أيضا باش تسمعوها مع المختصين في 8 غير درجين، والأخبار والمتابعات في مختلف الفقرات. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد مع إذاعة المنسير وبانوراما FM.

تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. صباح النور والسرور وبداية يوم إن شاء الله تكون مميزة للمستمعين والمستمعات الكل. أكيد تفكير برشا في الفترة هذه على العودة المدرسية وتحذيرات العودة المدرسية، وإن شاء الله موفقين الأولياء خاصة في التحذير للفترة هذه بالإمكانيات المتاحة، وإن شاء الله تكون عودة مدرسية موفقة وعودة جامعية أيضا موفقة للطلبة متاعنا. العودة المدرسية الحقيقة مشكل مسؤولية وزارة التربية والإطار التربوي والأولياء، هي زادة مسؤولية جماعية، والمجتمع المدني عنده دور مهم في توفير ظروف أفضل للتلامذة وفي دعم المؤسسات التربوية. وهنا عندنا أمثلة الحقيقة مزيانة من جهة المنستير تأكد أنه المبادرة المواطنية تنجم تعمل الفرق حتى بإمكانيات بسيطة. في مؤتمر مثلا قام فوج مؤتمر للكشافة التونسية تزامنا مع العودة المدرسية بمبادرة تمثلت في دهن طاولة المدرسة الابتدائية 2 مارس 1934، في خطوة تعبر على معاضدة جهود وزارة التربية والمساهمة في تحسين ظروف الدراسة. في قصيبة المديوني أيضا اختار شباب جيسي بدورهم باش يكونوا حاضرين في الاستعداد للعودة المدرسية من خلال صيانة المدرسة الابتدائية، الفتح وطلاء الطاولات باش يكون الفضاء المدرسي أجمل وأكثر راحة لأبنائنا التلاميذ. المبادرات هذه يمكن تظهر بسيطة الحقيقة، فيها طلاء طاولات، تنظيف، صيانة، تهيئة فضاء، ما قيمتها الحقيقية أكبر من هذا برشا، خاطرها توصل رسالة للتلميذ، المدرسة راهي الفضاء متاعك وناس الكل معنية بها والمجتمع الكل يحب يشوفك تقرأ في ظروف أحسن أنت كتلميذ. والمجتمع المدني اليوم ما عادش يقتصر دوره على تنظيم التظاهرات والأنشطة، ما أصبح شريك في الحياة اليومية وفي القضايا اللي تهم المواطن بصفة مباشرة وتعليم في مقدمة القضايا هذه. المبادرات هذه زاد عندها جانب تربوي مهم، كيشوف الطفل شاب وشابة كشاف أو متطوع يخدم بيديه ويهتم بمدرسته يتعلم بطريقة غير مباشرة معنى التطوع، المسؤولية والمحافظة على الممتلكات العمومية. والأجمل أن تتحول مثل هذه المبادرات إلى ثقافة مستمرة مش مرتبطة فقط بأيام العودة المدرسية. المدرسة تحتاجنا طوال السنة في الصيانة، في التجيير، في الأنشطة الثقافية والرياضية، وفي دعم التلامذة وخاصة لظروفهم الاجتماعية صعيبة. المدرسة ملك للمجتمع، ونجاح العودة المدرسية ما يتقاسش فقط بمدى جاهزية الأقسام والكتب والمحافظ، أما زاد بمدى استعدادنا الكل باش نكونوا شركاء في توفير بيئة تربوية سليمة آمنة وجميلة لأطفالنا. وكل مبادرة مهما كانت صغيرة تنجم تكون بداية لتغيير أكبر، خاطر وقت اللي تتضافر جهود الدولة، الإطار التربوي، الأولياء والمجتمع المدني، أكيد المستفيد الأول والأخير هو التلميذ. و ربي يوفق تلامذتنا الكل في العام الدراسي الجديد 2026-2027، إن شاء الله تكون فما نتائج ممتازة لكل التلاميذ، وخاصة التلميذ كراء الولي متاعه تعب شاقي باش يوفر له الإمكانيات الكل والظروف الكل مع النقائص الكل موجودة في بعض الأدوات المدرسية، ما ينجم كيف وكان على الأقل بالتألق في الدراسة. 6:36 دقيقة وقتنا في المنستير درة الساحل التونسي، في الوقت هذا باش ناخذ فكرة على أحوال الطقس كالعادة في الميتيو. اليوم الوضع الجوي يتواصل ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مرفوقة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، سحب عابرة ببقية الجهات واتجاه الريح من القطاع الجنوبي، ريح قوية نسبيا بالسواحل فضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر قليل الاضطراب فمتموج بالسواحل الشرقية. وبالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المناطق، في تونس الكبرى 39 درجة، نابل تقريبا 34 درجة، زغوين 39 درجة، القيروان 41 درجة، المنستير 38 درجة، سوسة 39 درجة، والمهدية 36 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، الريح في كامل الشريط الساحلي تتجه جنوبية الشرقية، والبحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب. بالنسبة لسرعة الرياح في السواحل الشمالية تكون ما بين 5 و15، تتقوى من 15 إلى 25 عقدة. في خليج الحمامات سرعة الرياح ما بين 5 و15، تتقوى من 15 إلى 25 عقدة، نسبيا بتكون الرياح قوية ومحليا أثناء مرور السحب الرعدية وتوصل 30 عقدة. في منطقة
الشابة سرعة الرياح ما بين 10 إلى 20 عقدة، تقوى من 20 إلى 25 عقدة، وفي خليج جاب سرعة الرياح ما بين 5 إلى 15 عقدة، تقوى من 15 إلى 20 عقدة. التقلبات الجوية يمكن منتظرة بداية من يوم غد الخميس 10 سبتمبر تقريبا بعد الظهر، وهنا دعت وزارة الفلاحة الفلاحين ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة إيواء الماشية داخل الإسطبلات والأماكن المغطاة والآمنة، وإبعادها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة يمكن أن تتجمع فيها مياه الأمطار. كما أوصت الوزارة بتثبيت البيوت المكيفة وتأمين المعدات والآلات الفلاحية وحمايتها من الأضرار اللي قد تتسبب فيها الرياح القوية أو تساقط البرد، إلى جانب حماية الأعلاف والمحاصيل المجمعة ونقلها إلى أماكن جافة وآمنة بعيدا عن تسرب مياه الأمطار. أما بالنسبة للبحارة فدعوة واضحة إلى عدم المجازفة بالإبحار خلال فترة التقلبات الجوية، خاصة مع توقع هبوب رياح قوية واضطراب البحر، مع ضرورة إحكام شد المراكب والسفن داخل الموانئ وتأمين المعدات البحرية تفاديا للاصطدام أو الأضرار. وبالتالي الرسالة الأساسية هي الوقاية، الاستعداد المبكر، خاصة أن التقلبات الجوية في الفترة هذه في الخريف خاصة في سبتمبر تجب تكون الحقيقة قوية وتستوجب مزيد من اليقظة من الفلاحين والبحارة ومربي الماشية. اليوم يمكن فما الأمطار في المناطق الغربية، لكن التقلبات باش تظهر شوية ابتداء من غدوة العشية، ومعلومة الطقس أكيد باش ناخذوها محينة بالتفاصيل مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوي في 8 غير درجين. نواصل مع أوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنسير وما جاورها، 6 الصبح مع 4:27 دقيقة، 6 الظهر مع نصف نهار و 21 دقيقة، 6 العصر مع ماضي 3:49 دقيقة، 6 المغرب مع 6:35 دقيقة، 6 العشاء مع 8 تعليل. بعد شوية كالعادة باش نعملوا دورة في الأحداث اللي صارت في نهار كي من نهار اليوم في حدثة في مثل هذا اليوم، باش نتصفحوا كتاب التاريخ.

0: 46 دقيقة في ذات المنسي. صباح النور والسرور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه بشائر الأربعاء، بشائر النغمة التونسية من توا حتى للتسعة، مواصلين معكم لقاء بالفقرات والأركان اللي بتتبعوها معنا كالعادة في هذه الساعات. في بداية هذا اليوم إن شاء الله متونسين بينا طريق السلامة، نقولوها لكل مستعملي الطريق في الوقت هذايا، واختاروا موجة إذاعة منسير ولا موجة بانوراما اف ام أيضا في تونس الكبرى باش يسمعونا ويبداوا نهارهم معنا. باش نواصلوا مع بلاغهم أطباء الأسنان الراغبين في الالتحاق بالقطاع العمومي، حيث أعلنت وزارة الصحة عن فتح مناظرة بالشهائد والأعمال لانتداب أطباء أسنان للصحة العمومية، وذلك في إطار دعم حاجيات الهيكل الصحية العمومية من الإطارات الطبية المختصة. المناظرة تشمل 50 خطة لوزارة الصحة إلى جانب 3 خطط لوزارة الداخلية عن طريق الإلحاق. وبالنسبة للأجال، فقد حددت الوزارة يوم 26 أكتوبر 2026 كآخر أجل لقبول الترشحات، في حين تفتح المناظرة يوم 24 نوفمبر 2026. وبالنسبة للراغبين في المشاركة، يتعين عليهم تعمير استمارة الترشح الموجودة على موقع وزارة الصحة، ثم سحبها وإمضائها وإرفاقها بالوثائق المطلوبة وإيداعها أو إرسالها إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة الصحة. ومن بين الوثائق المطلوبة شهادة الترشح، نسخة مطابقة الأصل من الشهادة العلمية، سيرة ذاتية مدعمة بالوثائق المثبتة للشهائد والأعمال والتربصات، إضافة إلى شهادة في ترسيم الطبيب لدائمة أطباء الأسنان للسنة الجارية، إلى جانب عدد من الوثائق الإدارية الأخرى. تنص الوزارة زاد في البلاغ على أن الترشح لا يقبل إلا إذا كان مطلب الترشح مستوفيا لجميع الشروط والوثائق المطلوبة، مع اعتماد تاريخ ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي كدليل على احترام الأجل. وبالتالي أمام أطباء الأسنان الراغبين في خوض هذه المناظرة فرصة للالتحاق بالقطاع العمومي، لكن الأهم هو احترام كما قلنا الأجل وتثبت جيدا من الوثائق المطلوبة قبل إرسال ملف الترشح. وبالتوفيق لكل شخص عنده مناظرة اليوم، عنده امتحان، اختبار في الحياة، في العمل، في لقاء مهم يمكن ينجم يكون مع شخص بشي يفيدلكم ويقدم لكم إضافة إن شاء الله تكونوا موفقين في نهار اليوم. شنو واصلوا مع الأحداث اللي صارت كيما نهار اليوم يوم 9 سبتمبر في حدثة في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدثة في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: البداية بتاريخ 9 سبتمبر 337، الأباطرة الثلاث يخلفون أباهم قسطنطين الأول على عرش الإمبراطورية الرومانية كشركاء في الحكم، حيث تقاسم الأباطرة الثلاث أراضي الإمبراطورية. في مثل هذا اليوم من سنة 1543 تم تتويج ماري ستيوارت ابنة الملك جيمس الخامس ذات الأشهر التسعة ملكة للأسكتلنديين في مدينة ستيرلينغ في اسكتلندا. في عام 1739 اندلعت ثورة استونو قرب مدينة تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية. في مثل هذا اليوم من سنة 1791 تم إطلاق اسم الرئيس جورج واشنطن رسميا على العاصمة الأمريكية. في 9 سبتمبر 1842 تم إعلان الحماية الفرنسية على تايتي. 9 سبتمبر 1867 هو تاريخ استقلال لوكسمبورغ. في سنة 1876 صدر العدد الأول من جريدة الأهرام المصرية كصحيفة يومية. في مثل هذا اليوم من سنة 1881 بدأت الثورة العربية في مصر بقيادة أحمد عرابي، عندما توجه في موكب مع قادة الجيش المصري إلى قصر عابدين مقر إقامة الخديوي توفيق لعرض مطالب الأمة في الحكم الرشيد. في 9 سبتمبر 1882 بدأت معركة التل الكبير بين أحمد عرابي والإنجليز. في مثل هذا اليوم من سنة 1892 الفلكي الإنجليزي برنارد اكتشف قمر خامس تابع لكوكب المشتري. في 9 سبتمبر 1938 اندلعت معركة بير السبع بين قوات الانتداب البريطانية والمجاهدين العرب في فلسطين. في عام 1948 تم الإعلان عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المعروفة بكوريا الشمالية. في سنة 1976 انضمت فلسطين إلى جامعة الدول العربية بعد الموافقة على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني. في عام 1984 مؤتمر دول البحر الأبيض المتوسط وافق على مشروع مصري باعتبار البحر المتوسط منطقة منزوعة السلاح النووي. في 9 سبتمبر 1991 تم الإعلان عن قيام الاتحاد الإفريقي في مدينة سرت الليبية. في سنة 2015 الملكة إليزابيث الثانية حطمت رقما قياسيا في اعتلاء عرش بريطانيا وذلك لمدة 63 سنة و7 أشهر و3 أيام. في 9 سبتمبر 2016 كوريا الشمالية أجرت تجربتها النووية الخامسة التي اعتبرت الأكبر حتى هذا التاريخ. وفي مثل هذا اليوم من سنة 2026 رئيس الحكومة النيبالي خاجا أولي يستقيل من منصبه بعد مظاهرات واسعة قادها شباب البلاد. أما في المناسبات العالمية اليوم هو اليوم العالمي للإسعافات الأولية، عيد الاستقلال في طاجكستان وعيد الجمهورية في كوريا الشمالية. بعد شوية بشنرجو معكم مع أخبار

0: من 6 تاع الصباح يبدا المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء. ليتس جو بشائر صباح تواكب معاكم ايقاع صباحكم، اخر الاخبار، اهم الاحداث، احوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وان شاء الله صباحكم يتعدى زين. اوكي بلاينج يور فيفرت راديو ستيشن رايت ناو. من 10 متاع الصباح عناوين قاره نحكيو من خلالها في مختلف جوانب الحياه وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه احلى صبحيه على اذاعه المنسدين.
1: بشو وصلوا مع اخبار العالم في صباح بلا حدود.
2: صباح بلا حدود.
1: البداية بصحيفة العربي الجديد، نقرأ ضربات أمريكية على مواقع إيرانية وطهران تهدد بضرب سفن بالكويت والبحرين. وعن نفس الموقع نقرأ والجزائر تقر تسهيلات لشركة الطيران الدولية بشأن تحويل الإيرادات. على موقع روسيا اليوم من العناوين، الاتحاد الأوروبي وكندا يخططان لتحالف استراتيجي لمواجهة واشنطن وبكين. وعن نفس الموقع من العناوين، معارك الحوثي تتسع ضد الجيش اليمني ومنشآت الطاقة بالسعودية. على موقع البي بي سي نقرأ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت بالعثور على موقع لإنتاج الوقود النووي 73 طن من اليورانيوم الطبيعي في سوريا، تشمل 55 طن من قضبان الوقود والباقي على شكل نفايات. وعلى نفس الموقع نقرأ، كوريا الجنوبية تؤكد إرسال بعثة إلى مضيق هرمز وتنفي اتخاذ قرار بنشر قوات تابعة لها. على موقع التلفزيون العربي من العناوين، الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، معركة جديدة بين تطوير التهديدات وابتكار وسائل مواجهتها. وعلى نفس الموقع نقرأ، اليمن على خط النار، تصعيد ميداني واسع يهدد بطرق أبواب المواجهة الإقليمية. وعلى صحيفة القدس العربي نقرأ، والأمم المتحدة تندد بأعمال عنف ضد مقر إحدى وكالاتها بليبيا. ونفس الموقع من العناوين، الأردن في كابوس الضفة الغربية. معرض الصحف التونسية والأقلام التونسية شنو كتبت، نعرف إن شاء الله في 8:30 مع زملائنا بقسم الأخبار. كالعادة مواصلين مع الاختيارات الغنائية التونسية في بشائر الأربعاء.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: السابعة صباحا في إذاعة المنسق أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. أعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين، ذلك يوم الجمعة 11 سبتمبر الحالي. وأوضح نقيب الصحفيين خلال ندوة صحفية بمقر النقابة أن النقابة ستطلق حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بعد استنطاقه. يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب المذكور أذن الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت بالاحتفاظ بمحمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. أبقت وكالة فيتش رايتينغ للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع أفاق مستقرة، وقالت أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنمية بشرية مرتفعة مقارنة بجيرانها في شمال إفريقيا إلى جانب مرونة موقفها الخارجي، لكن مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد بالإضافة إلى هشاشة الميزانية بسبب كلفة الدعم. انطلقت في القاعدة البحرية في حلق الواد والقاعدة البحرية في بنزرت تمارين عسكرية بين متعددة الأطراف مع الولايات المتحدة الأمريكية فينيكس إكسبرس 2026، والذي تحتضنه تونس انطلاق من يوم 6 إلى 18 سبتمبر بالتعاون مع القيادة الإفريقية بالقيادة الأمريكية بإفريقيا. ويشارك في التمارين البحرية عسكريون من 12 دولة، تقريبا 400 عسكرية من الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية وهي الجزائر وليبيا ومغرب ومصر، بالإضافة إلى تركيا عضو حلف الناتو والحليف الوثيق للولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوروبية حليفة لأمريكا مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، بالإضافة إلى تونس البلد المستضيف. أعلنت وزارة التربية مع وزارة الأسرة ووزارة الشؤون الدينية أعلنوا عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الجديدة، وذلك انطلاقا من اليوم 9 سبتمبر انطلاقا من منتصف النهار. الأطفال المعنيين من مواليد سنة 2021 ويهم التسجيل بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب عن طريق الموقع vscolaire.education.tn. في حالة الطقس تتسم الأجواء اليوم بسحب مغيمة بسماء مغيمة جزئيا في أغلب المناطق التونسية، وقد تصبح كثيفة السحب بعد الظهر خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور بعض الأمطار. درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا بين 35 و 41 درجة، وتكون في حدود الأقل قليلا في جهة الوطن القبلي والمناطق الساحلية. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: ما زالت البركة.
1: مرحبا بكم في دارنا في زغوان مع مجدور ذاكرة بتاع زغوان. كل مرة مدوكم بالمعلومات اللي نعرفوهم وبحكاياتنا، حكايات الصغر وحكايات التراث. عدنا نحب اليوم باش نحكي لك على كنا صغار في شهر جوان، نبداو نستنى وقت نشوفها، همنا الوحيد وين باش نصيفه، وين باش ننعومه، وين باش نتبحرحوا شوية كي الناس الكل، لأن زغوان تعرف اللي ما عناش شط، ما عناش بحورات، لأنه الملاذ الوحيد كان عنا هي الكشافة، كشافة التونسية كانت تقبلنا كأشبال في اللول وبعد ككشافة، وكانوا القادة متاعنا الحقيقة هم اللي عاملين معنا الباهي ويهزونا باشتراك معلوم، معناتها زهيد قائد صنهاجي منصور ربي يفرج عليه، والقائد محمد البرقاوي ربي يرحمه، والقائد علي غلاب، وقادة أخرين من زغوان يهزونا كشط بوفيشة، ولا يهزونا البير البي ولا البورصدرية، نعديه مدة نتعلموا الألعاب ونتعلموا معناتها السباحة، والحقيقة نعديه أيامات متاع تعارف ومتاع محبة، ونتعلموا البراعات اليدوية وكذا، وهذاك الشيء خدلنا التو راسخ معناتها. وثم عنا حاجة أخرى في زغوان، كانت عنا الجوابي اللي مشيوا نعوموا فيهم في السواني اللي هنا، تعرف اللي زغوان بلاد ماء، وزغوان دايرة بالجوابي، جديد سيدي عبد الخادر، جديد المرشي، جديد بابالي، جديد سالية المدنية، راس العين وما أدراك ما راس العين، اللافارية، شنية هاللافارية هذه؟ هي لافاري، هذه الجوابي اللي كانوا ينظفوا الحجر متاع المينا بكري، جوابي كبار ويجيهم الماء معناتها من البير من غادي، ونمشي وحنا إننا نعديو نهير مع الكشافة من نعومو في اللافارية، لافاري. سنيت بن والي، سنيت بن سالمة، خالتك حلومة اللهم صلي على النبي، بثمن زايد نعطيه 20 مليم، لكن 20 مليم هذيك نعوموا بها وناكلوا بها الغلة، لأنها الثانية فيها المشماش وفيها العوينة وفيها الخيرات السبع.
0: ما زالت البركة.
2: 7:14 دقيقة في إذاعة المنسير وإذاعة بانوراما اف ام. من جد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع، الناس اللي عدلت الموجة من 6 الوقت هذا، فرحانين بكم برشا اللي انتم متونسين بينا، وأوفية لموجة إذاعة المنسير لبشائر الصباح لبرامجنا الصباحية ومنوعاتنا اليومية، وإن شاء الله تحصل إفادة وتستمتعوا بالاختيارات الغنائية والإيقاعات التونسية، ونعرف برشا ناس يحبوا يسمعوا النغمة التونسية، الطبع التونسي، الكلمة التونسية في الصبحية، وإن شاء الله ندوكم ديما باختيارات يمكن فيها برشا أغاني تنسيت، يمكن في وقت سابق كانت تتعدى أكثر من الوقت هذايا، إن شاء الله باجتهاداتنا نحاولوا نقدم لكم أغاني مزيانة. باش نواصل مع المتابعات، وتحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا إلى المنسير، تنظم جمعية نادي الأجيال بمنسير الدورة 9 من مهرجان البحر، وذلك يوم الجمعة 11 سبتمبر بفضاء مارينا المنستير، انطلاقا من الساعة 5 مساء، وتتنظم هذه التظاهرة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير، الشركة العربية للسياحة، المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية، وبالتعاون مع بلدية المنستير، جمعية اتحاد المصورين العرب فرع تونس، والجمعية الثقافية الاجتماعية الاقتصادية للترفيه العائلي. يهدف المهرجان إلى التعريف بالموروث البحري والغذائي لمدينة المنستير وإبراز خصوصياته الثقافية والحرفية لجنب دعم الحرفيين والتعريف بمنتوجاتهم، ويمكن للحرفيين الراغبين في المشاركة وعرض منتوجاتهم ضمن فعاليات المهرجان الاتصال بالمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بالمنستير أو برئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير السيد فتحي بسبس. ومن المنتظر أن يشكل مهرجان مناسبة للاحتفاء بالتراث البحري والغذائي للمنسير، وتعزيز حضور الصناعات التقليدية في المشهد الثقافي والسياحي، بما يساهم في تثمين الذكرى المحلية ودعم المبادرات الحرفية. مهرجان قاعد يكبر من عام لعام، يهم الموروث الغذائي البحري خاصة في المنسير، فرصة باش بدلوا شوية الجو، تفرهدوا شوية وتكتشفوا يمكن بعض الأطباق المنسيرية اللي عندها علاقة بالموروث البحري في الجهة. الموعد كما قلنا نهار الجمعة إن شاء الله ابتداء من 5 نتاع العشية في مارينا المنستير. بعد الموسيقى مش نرجعوا مع صغير صغرون كالعادة الكلمة للصغيرات للأطفال. ما تنسيوش الموعد مع دقيقة صحة وعناوين الأخبار مع 7:30 كالعادة مع زملائنا بقسم الأخبار.

0: مغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي راضية وعمري 7 سنوات. اليوم باش نحكي لكم على نسيم سياح. نسيم سياح عنده مغامرات كثيرة في البحر، ديما يغامر ويكتشف برشا حاجات. عنده القدرة في السباحة، مرة اكتشف خيار البحر، فما زادة أخطبوط، برشا أخطبوطات وحوت المرينة زادة والسيبيا. ديما يصطاد في الحوت وياكل. هو ما يعيش في دار، في بنزرت يعيش في دار، أما ما يعيش في دار معناها في البرنامج اللي يعمل فيه، يعيش في دار، يعمل خيمة ومن بعد يجيب الحطب ويعمل النار باش يشوي الحاجات. هو زاد مغروم برشا في السباحة، نجم يعوم وكل شيء ويصنع الحاجات ونجم يصنع زاد، نجم يصنع الماكلة، الصنارة، نجم يصنع برشا صنارات. طول حياته معناه هو مغامر، طول حياته في البحر، شتاء وصيف، طول حياته شي لوج على ماك. حتى في الشتاء نحطوه نحن نفرجوا عليه في بنزرت، كل حياته في البحر. عنده برشا مغامرات ويحكي أفلام صارت قبله. مشيل توزر شاف ديناصورات، اللي كانوا 4 ديناصورات كانوا في تونس، شافهم وشاف زادة برشا ناس مثال، شاف برشا هما كانوا قبل تونس. ومن بعد ما عادش فما كان حيوانات بحرية.

0: صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. السؤال المداول ديما هو شنو ما أعراض الجلطة الدماغية؟ للتعرف على الأعراض هذوما باش نقدم لكم طريقة مبسطة في كلمة واحدة اللي هي فيسا. الفي ترمز للفم اللي نجم يتعوج بصفة فجئية، واللي ترمز لليد وإلا شطر الجسم كامل ينجم يرزن بصفة زادة فجئية. السي هي سلسة الكلام، الكلام ينجم يولي ما عادش مفهوم وإلا زادة صعوبة في النطق الحروف. والعاء هي عجل، راهو ينجم يكون عندك جلطة في ساعة، برا امشي لأقرب سبيطار ولا طبيب أعصاب وفي أقل وقت ممكن. علاش؟ على خاطر كان المريض يجينا في 4 ساعة ونص ليلين من ظهور أول علامة من العلامات اللي كنا نحكي عليهم توا، نجم نعطيو دواء يصرح العرق المسدود وهكا المريض يمنع ويتفادى كل المخلفات نتاع جلطة دماغية. وإن شاء الله لاباس الناس الكل. مع تحيات الدكتورة نرجس كوتا.

0: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
1: والله إيش باش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
0: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر ديانا أخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فيرغة ما نحسيش.
1: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
0: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
1: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
2: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.

0: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
1: والله نحب نشري في الجدار القديمة، هرتني ذو.
0: قداش انتوما في العائلة؟
2: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
0: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة. على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
1: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
0: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية. خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
1: يعطيك الصحة خويا.
3: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
1: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
5: أي بابا تفضل.
1: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستية، نهار كامل وانتم في الكياس.
5: ماله، خدمة الكياس لازمها صنعة.
1: صنعة؟ كيفاش؟
5: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهة الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
1: كلام سهل، أما هاد شكون يطبقوا؟
5: أي موكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
6: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
7: للصبحية للسهرية، عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع الخفيف.
8: السابعة ونصف صباحا على موج إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم وبركة يومكم. من عناويننا في هذه الوقفة الأخبارية الموجزة، بكلفة تقدر بسبعة ملايين دينار انطلاق وأشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيد عبد الحميد بمدينة سوسة. في ظل عزوف الفلاحين في ابن خلاد عن اقتناء المصائد، مخاوف من انتشار الذبابة المتوسطية التي تهدد صابة القوارص. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحار إلى توخي الحذر تحسبا لتقلبات جوية بداية من بعد ظهر غد. وزير التربية يؤكد أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإنجاح العودة المدرسية، مؤكدا قرب انتهاء عمليات ترسيم التلاميذ عبر المنظومة الجديدة. وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تبقي تصنيف تونس عند درجة بي سلبي. إصدار بطاقة دعب السجن في حق الصحة في محمد اليوسفي. قصف متبادل لسفن أمريكية وإيرانية واعتراض صواريخ بمدن أردنية. وفي الرياضة، ليفربول الإنجليزية يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني في قمة لقاءات الدفعة الثانية من منافسات الجولة الأولى لكأس رابطة أبطال أوروبا. كانت هذه هي الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا بعد قليل جديد أخبار رياضة.

0: أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، أجندة معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم الويكبو. أشتم جديد،
1: أشتم من أحداث،
0: أشتم جديد. نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهمك بعد وصفة.

0: بشائر الصباح. كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح. ابدا نهارك وفرهد بالك.
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
4: كيفاش يتم التصريح بقائمة الأمتعة الشخصية الموردة ومراقبتها لدى الديوان التونسية؟ الخدمة هذه تمكنت توانسة بالخارج من تحديد قائمة الأمتعة الشخصية عبر تطبيقة أمتعتي، وهي التصريح بالأمتعة توفرها الإدارة العامة للديوانة، وتمكن من إعداد وتحديد قائمة الأمتعة الشخصية إلكترونيا قبل السفر وطباعتها. العملية هذه تسرع في عملية المراقبة الديوانية وتختصر وقت الانتظار، وتتمتع الأمتعة ذات الصبغة الشخصية بإعفاء تام من المعاليم والأداءات الديوانية. أما الأمتعة لتكتسي صبغة تجارية كما ونوعا فهي تخضع المعاليم الديوانية وإجراءات التجارة الخارجية. أما في حال تجاوز المبلغ المنقول 20,000 دينار تونسي نقدا فيجب التصريح به وجوبا لتجنب الخطايا.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.

مرحبا زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم وصفحه رياضيه جديده على موجتنا. البدايه بكره القدم، نهايه الاسبوع باش كل موعد مع جوله جديده لبطوله الرابطه المحترفه الاولى، هي الجوله الرابعه ذهاب من خلال مقابلات الشتوي بالمرسى، لقاء مستقبل مرسى نهار السبت 12 سبتمبر الاربعاء متاع العشيه، مستقبل رياضي مرسى نجم الساحلي، اما الحمصوصه الملعب التونسي للاتحاد الرياضي المنسيري للاتحاد الرياضي ببن قردان. نهار 3 سبتمبر ثلاثة مقابلات، شاب شادي زويتن الأربعة، شاب العمران النجم التلوي في حملم في نادي حملم في الترجي الرياضي التونسي، وفي الكميتي باجي الأولمبي الباجي تقدم سقيط الدير، تأجيل زوز مباريات نهار 21 سبتمبر في العقر بيرادس النادي الإفريقي الترجي الجيسي ونادي صفاقسي النادي البنزرتي. تأجيل مقابلة هذا حتمته مشاركة الأندية التونسية في المسابقة الإفريقية، النادي الإفريقي باش يتحول لمالي باش يمشي للخميس للجولي بال مالي بعد ما كان فاز عليه في الذهاب واحد بلاش. النادي الإفريقي مطالب محافظة على فارق الهدف لضمان تأهل للدورة التمهيدية الثاني. الترجي الجيسي أيضا باش يسافر في اتجاه السنغال باش يواجه في فريق الفريق السنغالي اللي كان فاز عليه في ملعب الطيب المهيري بصفاقس 3-1، والترجي الجيسي أيضا مطالب بالمحافظة على فارق الأهداف للتأهل للدورة القادمة، والنادي صفاقسي باش يستقبل فريق شوتينغ ستارز النيجيري اللي كان فاز عليه في الذهاب واحد بلاش. صفاقسي مطالب بتدارك الهزيمة في مباراة الذهاب. باش يكتمل نصاب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بالنسبة لمقابلات التدارك نهار الأربعاء 16 سبتمبر والخميس 17 سبتمبر من خلال مباريات التدارك الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. ثلاثة مقابلات نهار الأربعاء 16 سبتمبر الأربعاء متاع العشية الاتحاد الرياضي بن قردان نادي صفاقسي، ونهار الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي النادي الإفريقي والترجي الجيسي الاتحاد الرياضي المنسيري. الاتحاد الرياضي المنسيري حتى التو ما تمش منع رفع الانتداب، والمنع من رفع الانتداب يبدو انه تزيد تطورت الامور، لانه البارح في موقع الفيفا موقع اللي من خلاله نتعرفوا على الانديه الممنوعه من الانتداب تم اضافه ملف جديد للاتحاد المنسيري بتاريخ يوم امس، كانوا 5 ملفات ثم ولاوا 3 ملفات والبارح ولا ملف رابع، بالتالي 4 ملفات تو في الاتحاد المنسيري مطالبه الفريق باش يتلافاهم ل رفع الانتداب، وبالتالي ينجم الاتحاد المنسيري يسجل لاعبيه المنتدبين بالنسبه للمرحله القادمه. اكيد موضوع ما عندناش فكره كبيره، في انتظار ان شاء الله ناخذ جديد من عند الناطق الرسمي والا من عند مدير الاتحاد المنسيري توضيح الامور، لكن الواضح مؤكد انه البارح تم اضافه ملف جديد للاتحاد الرياضي المنسيري باش يعطل الامور تسجيل لاعبين ان شاء الله يتم تلافيه في الايام القادمه قبل المقابله القادمه. وتعرفوا انه بالنسبه للانتداب والميركاتو إن شاء الله بيش يتسكر يوم 20 سبتمبر، بالتالي الوضعية يجب توضح بالنسبة للاتحاد الرياضي المنسيري. الاتحاد المنسيري اللي كان تفرط في لاعبه مهدي القنوني، لاعب عمره 21 سنة متوسط ميدان هجومي الفايت فريق الاتحاد الليبي بعقد قيمته تقريبا في حدود 300,000 دولار لمدة 3 مواسم. نواصلوا مع أخبار الأندية التونسية، وأكيد نحكيه على الترجي الرياضي التونسي اللي واصل استعداداته للمقابلة القادمة أمام نادي الرياضي حملنف، وأيضا أمام في رابطة الأبطال الإفريقية الدورة التمهيدية الثاني الترجي الرياضي التونسي اللي يسعى لانتداب أخير في الساعات القادمة. يبدو أنه انتداب من حجم الثقيل، نستناو يمكن الأسماء اللي بيتم الإعلان عليها في الترجي ولا في غيرها من الجمعية التونسية أو الفرق التونسية قبل موعد 20 سبتمبر هو كما قلت موعد غلق الميركاتو بالنسبة لتونس. نحكي على كرة اليد، المنتخب الوطني التونسي الأوسط لكرة اليد موجود في الكوديفوار في البطولة الإفريقية للأمم اللي تصير في أبيجان، ومنتخبنا كان فاز على المنتخب الليبي 27 مقابل 23، هو نفس المنتخب اللي كان شارك في الألعاب المتوسطية، وأكيد حظوظ كبيرة إن شاء الله للوصول لمراحل متقدمة في بطولة إفريقيا، رغم أنه ضد المنتخب الليبي منتخبنا مراش مستوى جيد جدا، لكن في المقابل نستناه إن شاء الله رد فعل كبير للمنتخب الوطني التونسي في قادم المقابلات. شامبيونز ليغ الاوروبي مقابلات اليوم برشلونة فينورد في الجوله الاولى، شتوتغارت فايكينغ ليفربول اتلتيكو مدريد بي اس جي سلوفان براتسلافا نابل ارسنال وسبورتينغ غالاتا سراي، هذوما اهم المقابلات المبرمجه اليوم في رابطه الابطال الاوروبيه لكره القدم.
نكمل بالكرة الذهبية، 30 لاعب في السباق، سباق الكرة الذهبية، وأشرف حكيمي باش يكون ممثل العرب، الأسماء فيهم بيلينغام، فيهم كوكوريا، فيهم كوباسي، أيضا ديمبيلي، فرنانديز، دياز، إيرلينغ ألاند، ماغاليس، من الأسماء الموجودة في القائمة، أشرف حكيمي، أريكين، أيضا يامال، ساديو ماني، ماركينوس، مبابي، مارتينيز، أوليزي، باتشو، نيفيز، كينيوس، رودري، نونو مانديز، جونيور، ديكلان رايس، ليونيل ميسي، فابيان رويز، فيران توريز، أيضا أوباما ميكانو، ويليام ساليبا، وفيتينها، كلها أسماء كبيرة وكلها أسماء وارد جدا بشوز باللقب. كما قلنا أشرف حكيمي يمثل العرب في الكرة، في حفل الكرة الذهبية اللي تشرف عليه مجلة فرانس بوتبول الفرنسية منذ سنوات. قبل معكم في موعد رياضية قادمة، آخر الأخبار والمتابعات على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. إلى اللقاء.

0: 57 دقيقة في إذاعة المنسير إذاعة بانوراما اف ام. مصباح النور والسرور لكل من يسمع فينا في هالتوقيت. وقيت معلومة الطقس كالعادة في الميتيو معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي صديقنا صبحي بن أحمد. صبحي صباح النور والسرور.
1: صباح الخير خويا أحمد، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذاتي منستير وبانوراما.
0: في الفترة هذه ديما فما التقلبات الجوية وفما التحينات ونشرات المتابعة الخاصة بالوضع الجوي حسب المعطيات الأولية اللي تبعناهم بطبيعة من خلال بلاغاتكم الأخيرة على صفحة المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم فما ارتفاع نسبي في درجة الحرارة مقارنة يمكن بالليمات اللي تعدت، وغدوة يمكن فما تقلبات جوية باش تكون واضحة وظاهرة في مختلف المناطق ابتداء من بعد الظهر إن شاء الله.
1: نعم، وكذلك هو اليوم تقريبا الطقس باش يكون صافي الى قليل السحب على اغلب مناطق البلاد، وكالعاده تتكاثف السحب معناتها في مرحله بعد الظهر بالمناطق الغربيه للوسط مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه ببعض الامطار، رياح جنوبيه وبالتالي صحراويه معناتها حاره وجافه، ارتفاع واضح في درجات الحراره مقارنه بالايام الفارطه تتراوح القصوى ما بين 35 و 41 درجه باغلب مناطق البلاد ما عدا بجهه الوطن القبلي تكون في حدود 33 درجه. بالنسبه لليوم نسجلوا كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة المنسير 37-38 درجة. بالنسبة ليوم الغد إن شاء الله نحن على موعد مع تقلبات جوية إن شاء الله باش تكون هامة من ناحية الأمطار، هي تتمثل في منخفض الضغط الجوي في الطبقات العليا تزامنا مع تيارات جنوبية شرقية في الطبقات السفلى، تعطينا معناتها أمطار قد تكون معناتها الخلايا الرعدية هذه نشطة. في نشرة مبدئية نحن توقعنا معناتها في نشرة متابعة يوم الأمس كميات قد تتراوح في معظمها ما بين 30

0: درجات، في حين إن شاء الله نهار الجمعة تنخفض بالكده وترجع إلى معدلاتها العادية إلى غاية آخر الأسبوع، مع تواصل نزول أمطار بكميات أقل يوم السبت إن شاء الله.
1: إن شاء الله. دونك نجم نقولوا اللي الأيامات الجاية إن شاء الله باش تكون أيامات ممطرة في مختلف المناطق، وإحنا ديما نقولوا وين تصب تنفع إن شاء الله فما الأمطار وما فماش يمكن الأضرار اللي تتسبب فيها الأمطار، خاصة
0: تكون خير على بلادنا وتكون أول مطر خير على بلادنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعطيك الصحة أكيد ديما في متابعة جديدة المعهد الوطني للرصد الجوي، تحينات والأخبار ومعلومة الطقس يوميا في بشائر الصباح وإلا من خلال حتى الديجيتال وموقع المعهد. شكرا لك صبحي بن أحمد على المعطيات الخاصة بالوضع الجوي. بعد شوية إن شاء الله اللقاء باش يتجدد مع علي جلاس باش يقدم لكم الأخبار، أخبار الثمانية، فنساوش الموعد مع فقرات ساعتنا الثالثة في بشائر الصباح من فقراتنا ولد بحر مع نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، باش نحكيه شوية كالعادة على كائن بحري جديد مع نوزة من خلال الفقرة باش نبعوها بعد الأخبار كيف كيف معرض الصحف مع 8:30، وأيضا ما نساوش الموعد مع على عين المكان وصديقتنا ملك دردور كالعادة في نقطة خارجية مباشرة من القلعة الكبرى. هذه فقرات ساعتنا الأخيرة. نذكروا زادة اللي تعلم كل من وزارة التربية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية العموم أن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة برياض الأطفال وبالكتاتيب تنطلق اليوم بداية من منتصف النهار، وتتم عملية التسجيل عبر الرابط فيسكولير.education.tn.

0: شكرا.
1: تمام ثمينة، صباحا على موج إذاعة المنستير. مع تقديم لنشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها: بكلفة تقدر بسبعة ملايين دينار انطلاق وأشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد بمدينة سوسة. في ظل عزوف الفلاحين في ابن خلاد عن اقتناء المصائد مخاوف من انتشار الذبابة المتوسطية التي تهدد صابة القوارص. ووزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة لتوخي الحذر تحسبا لتقلبات جوية. صباح الخير. من المقدمة إلى التفاصيل، أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الوسط ميلاد العبدلي توفير 4950 سريرا بالمبيتات الخاصة في إطار عقود إسداء الخدمات مع القطاع الخاص لتبلغ طاقة الاستيعاب الجملية 18500 سرير. وأكد العبدلي من جهة ثانية جاهزية المطاعم الجامعية، مشيرا إلى أن البعض منها انطلق في تقديم الأكلات لفائدة الطلبة.
2: طاقة الاستيعاب ديوان الخدمات الجامعية للوسط للسنة الجامعية 26-27 في حدود 18500 سرير، منهم 4950 سرير في شكل عقود إسداء خدمات مع القطاع الخاص. وهنا تبرز أهمية معاضدة مجهود الدولة بمجهود القطاع الخاص، تقريبا بنسبة 30% نأمنوها عن طريق العقود إسداء الخدمات. جميع المبيتات الجامعية متاعنا تمت الأشغال الصيانة وهي في جاهزية تامة لإطلاق السنة الجامعية. بعض المطاعم الجامعية انطلقت في تقديم الأكل لفائدة الطلبة، وهذا تباعا تدريجيا مع إطلاق الدروس بمؤسسة التعليم العالي. كل المطاعم الجامعية باش تأمن الأكلة الجامعية لفائدة الطلبة. تزود كان على أحسن ما يرام في جميع المطاعم الجامعية. خدمة الإطعام الجامعي باش تكون إن شاء الله عند حسن ظن الطلبة متاعنا.
1: يتواصل تنفيذ الأشغال التكميلية لحماية الشريط الساحلي بسوسة الشمالية من الانجراف البحري، فيما انطلقت أيضا أشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد، وهي أشغال تندرج في إطار مشروع حماية الشريط الساحلي الممتد من الميناء التجاري بسوسة إلى شاطئ القرعية بالمنستير. بلال الخالقي رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة والتفاصيل.
3: الوكالة بصدد القيام بأشغال تكميلية لحماية الشريط الساحلي لسوسة الشمالية من الانجراف البحري، كما أنطت إشارة انطلاق حماية منطقة سيدي عبد الحميد اللي تندرج في إطار مشروع حماية سوسة والمستير من جنوب ميناء التجاري بسوسة إلى غاية شاطئ القرعية. والأشغال نتاعنا احنا بتبيعنا في ولاية سوسة تشمل منطقة سيدي عبد الحميد. بتبيع كانت المقاولة في الموسم الصيفي معناها حبسة الأشغال، دونك مستأنف العملية هذه نتاع أشغال الحماية. الأشغال التكميلية دي نتاع سوسة وسوسة الشمالية كلفتها تقارب 7 مليون دينار، والأشغال الحماية بمنطقة سيدي عبد الحميد في حدود 3.5 مليون دينار.
1: يشار إلى أنه ينتظر انطلاق أشغال حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بالقرعية من مدينة المنستير خلال شهر أكتوبر القادم، ويندرج هذا المشروع في إطار الحرص على المحافظة على الواجهة البحرية وتثمينها والحد من تداعيات الانجراف البحري وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود أمام التغيرات المناخية والمخاطر الطبيعية. عبر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خلاد البشير عنال عن مخاوفه من انتشار الذباب المتوسطية التي تهدد صابة القوارص في ظل عزوف عدد من الفلاحين عن اقتناء المصائد المخصصة لمقاومة هذه الآفة التي تتلف سنويا 5% من الصابة. وقال عنال في تصريح الأخبار أن منتجي القوارص تفاجأوا مؤخرا بطلب المجمع المهني المشترك للغلال منهم الاستظهار بشهادة تثبت تسوية وضعيتهم الجبائية، معتبرا أن هذا الإجراء يأتي في ظرف صعب يمر به الفلاحون.
4: ما تنجم تأخذ هالمصائر هذه إلا ما تجيب شهادة من وزارة المالية من القبضة المالية في الوضعية الجبائية لك الفلاحة كالظريف وكالمتوسط والفلاحة بشكل عام، وهذا صعيب برشا. هذا الطرف باش تحرمهم من هذا الامتياز اللي هو دعم من طرف الدولة يتمثل في 50%. المصيدة هذه تتكلم 10 دينارات، معناها الهكتار تقريبا يتكلم 40 مصيدة، 400 دينار الحكاية. الدولة جات ودعمت هالمصايد هذه باعتبار أول الأهمية متاعها. اليوم احنا قاعدين نستعملوا المواد الكيميائية والأدوية الكيميائية هذه تأثر بصفة مباشرة على الغلال بصفة عامة وتخلف نسبة نتاع رواسب كيميائية. هذا يحول دون تصدير معناه الإنتاج نتاعنا للأسواق الخارجية من ضمن الشروط، وأنه قبل ما تصدر أي منتوج إلى الأسواق الخارجية قد تحليله. إذا لقاو نسبة رواسب كيميائية أكثر من اللازم فهذا بطبيعة الحال يرفضوا كل المنتوج هذاك ويرجع للبلاد اللي جاي منها. احنا قلنا السبيل الوحيد اليوم باش نجم نصدروا اكثر ما يمكن انه نستعملوا هالمصايد باعتباره انه المصايد هذه هي مصايد ماهيش كيميائيه هي بيولوجيه، الا انه هالشروط هذه حاله دون حصول الفلاح سيرتو الصغار المتوسطين على هذه المصايد من جراء هالقانون هذا اللي جاء حرم الفلاحه وما نجموش معناها ياخذوا هالمصايد هذه.
1: في سياق متصل، دعت وزارة الفلاحة الفلاحين ومربي الماشية والبحار إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر غد الخميس وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة. هذا عزيز.
0: تأتي هذه الدعوة على إثر نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني لغصد الجوي والتي تفيد بأن الوضع الجوي سيكون ملائما بداية من بعد ظهر يوم الخميس لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بالشمال تتراوح أعلى كمياتها بين 30 و50 ملم وقبل أن تشمل محليا مناطق الساحل آخر النهار وأثناء الليل مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد. وأوصت الوزارة بإيواء الماشية داخل الإسطبلات والأماكن المغطاة والآمنة وإبعادها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه إلى جانب تثبيت البيوت المكيفة وحماية المعدات والآلات الفلاحية من الأضرار التي قد تنجر عن الرياح القوية. كما دعت إلى حماية الأعلاف والمحاصيل المجمعة ونقلها إلى أماكن جافة ومحمية من تسرب مياه الأمطار. وأوصت البحارة بعدم المجازفة بالإبحار خلال فترة التقلبات الجوية وإحكام شد المراكب والسفن بالموانئ وتأمين المعدات البحرية تفاديا للأضرار الناجمة عن شدة الرياح واضطراب البحار. ومن المنتظر وفق المصدر ذاته أن تنخفض درجات الحرارة بأغلب المناطق يوم الجمعة 11 سبتمبر مع تواصل ظهور السحب الرعدية المصحوبة بالأمطار خاصة في الشمال والجهات الغربية.
1: أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لنجاح العودة المدرسية مضيفا أن أغلب الكتب المدرسية متوفرة بالمكتبات، كما أشار في ذات السياق إلى قرب انتهاء عملية ترسيم التلاميذ عبر المنظومة الجديدة مضيفا أن عملية خلاص المعاليم الدراسية عن بعد سجلت نسبة إقبال غير مسبوقة وفق تقديره.
5: نود أن تكون عودة طبيعية وهادئة ومقبولة في المجمل، حتى إذا كان ثم بعض الإشكاليات نتدخل بكل نجاعة وبكل سرعة لحل كل الإشكاليات ولتذليل كل الصعوبات. عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة اليوم تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل، استكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نسب منقطعة النظير يعني في الحدود القصوى. مسألة الكتب، أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي، سيكتمل ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
1: قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة إصدار بطاقة دعب السجن في حق الصحفي محمد اليوسفي مع إيقاف التحقيق معه بسبب تدهور حالته الصحية عقب خضوعه إلى عملية جراحية. وتأتي هذه التطورات بناء على قرار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي شمل اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث لشبهة التورط في تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك واعتياد غسل الأموال في إطار تنظيم يشتبه في استغلاله للتسهيلات المقترنة بالنشاط المهني والاجتماعي لتحقيق تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني بالأمر عبر إحدى الجمعيات وفق تصريح أدلى به مصدر قضائي. وبدوره أعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين الجمعة 11 من شهر سبتمبر الجاري. وأوضح الدبار خلال ندوة صحفية انتظمت أمس بمقر نقابة الصحفيين التونسيين بالعاصمة أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين، مشيرا إلى تلقي النقابة رسائل تضامن من عدد من النقابات والمنظمات الصحفية والحقوقية العربية والإفريقية والأوروبية ومن أمريكا اللاتينية وفق قوله. في ختام النشر تذكير بعنوانها الأبرز: بكلفة تقدر ب7 ملايين دينار انطلاق وأشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد بمدينة سوسة. نلقاكم بقسم الأخبار تجدد بإذن الله في 8:30 مع الهادي عزيز لاستعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم. البشائر متواصلة في ساعتها 3:00 مع أحمد موسى.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.
6: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: المنستير في القيروان على الموجة 97.3
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: صباح الأنوار والنوار، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. كالعادة هذه بشار الأربعاء من إذاعتي المنسير وبانوراما اف ام معكم حتى للتسعة مع المعلومات، الفقرات، الأركان اللي تعودتوا بها في برامجتنا الصيفية اللي مازالت في الأسبوع الأخير. أكيد باش تبعوا برشا برامج جديدة إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم مع برامج تعودتوا بها وفقرات أخرى خاصة في بشائر الصباح. باش نواصلوا مع ولد بحر كالعادة في الوقت هذا.
4: ولد بحر
3: مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت مدام نوزت بوريغا واللي فرحانين دائما ويوميا بمصافحة معها كالعادة. معنا في ولد بحر مدام نوزت، صباح النور والسرور.
5: صباح الخير أحمد وصباح النور لمستمعين الكرام.
3: كل يوم نكتشف حويجة في البحر متاعنا وإحنا ركزنا بالكدا على البحر الأبيض المتوسط والخصوصيات والحاجات اللي يمكن موجودة في بحرنا خاصة في سواحلنا. باش نحكيه على نوع من أنواع الطحالب البحرية ويعتبر الذهب الأزرق هيك التسمية متاعه، ويمكن برشا ناس يعرفوه كمكمل غذائي، يمكن حاجة اللي نستهلكوها وتعاوننا برشا باش تزيدنا في البروتينيات. نحكيه على سبيرولينا اللي برشا يعرفوه لكن ما يعرفوهش مستخرجة من البحر هكا ولا؟
5: ايه دونك اليوم باش نحكيه على كائن أحمد عمره 3 مليارات من السنين.
3: ايوه
5: عمره موجود عنده برشا في الكرة الأرضية قبل ما يخرج حتى الإنسان، يعني يعيش الإنسان. والكائن هذية دقيق برشا، صغير برشا، أما القيمة متاعه كما قلت انت كبيرة برشا، هيك علاش لقب بالذهب الأزرق. وهذية السيرولين يسميوه طحلب مجهري ميكرو آلك. أما المفاجأة العلمية لهنا أحمد اللي هو في الأساس سيانو بكتيري. بس تقول لي شنية سيانو بكتيري؟ هو يدخل ضمن الطحالب المجهرية ولكن علميا اكتشفوا اللي هو سيانو بكتيري، يعني بكتيريا قادرة تعمل التركيب الضوئي ولا التمثيل الضوئي. معناها كيما النباتات تستعمل الضوء وثاني أكسيد الكربون والماء وبفضل الطاقة متاع الشمس نجم تكون المادة العضوية متاعها. وهي عبارة على شنو أحمد؟ عبارة على خلايا تكون كيف الخيط.
3: نحاولوا مع مدام نجلة نشوفوا زادة الصورة متاحة بطريقة مجهرية، يمكن باش العباد تعرف كيفاش طبيعة وتركيبة الكائن البحري هذا. أيوة
5: دونك عنا قلنا خيوط، الخيط هذايا عنده شكل حلزوني ونسميوه تريكوم، هذوما مجموعة الخيوط هذوما، والتريكوم هذايا نجم يوصل 0.5 مليمتر، هذايا أكبر حجم عنده 0.5 مليمتر التريكوم هذايا. والحاجة الجميلة اللي في الحيوان هذية، مش حيوان احنا نقوله البكتيريا هذية ولا
3: طحالب هذية
5: اللي اسمها العلمي أرتروسبيرا بلاتنزيس، وإلا كانوا يسميوها قبل سبيرولينا بلاتنزيس، كيقول سبيرولين جاية من شكل سبيرال متاحة الحلزون
3: كالرسور احنا نقول
5: كالرسور، ما تستحقش حاجة كبيرة باش نربيوها، يلزمها بالأساس ماء، ضوء، مصدر الكربون، وعناصر غذائية ملوحة بهاش معدل فهمتني.
3: أيوة.
5: لازم تعيش. وفينا القوها تو هذه قلنا على التربية متاحة عشان تستحق. أما طبيعيا فينا القوها نلقاوها خاصة في المياه الداخلية كيف ما البحيرات والصبخات، وثم بعض السلالات تعيش في البحر. علاش السلالات تعيش في البحر أحمد؟ خاطر هي درجة الملوحة في البحر احنا 28 جرام في إيترا حتى في 30 جرام في إيترا نسبة الملوحة في البحر. ولكن هي الملوحة اللي تعيش فيها وتنجم تتكاثر فيها هي بين 15 و21 جرام في إيترا. هيك علاش نلقاوها أكثر في البحيرات، وزيدا حتى لقيناها في صبخة السجومي في تونس موجودة، عملنا عليها بحث وخرجنا منها، نجمنا نعمل إيزولما وإلا نخرجوا السبيرولينا هذية من بحيرة السجومي. وكيف كيف أول سبيرولينا استخرجناها في تونس كانت من واد السد في سيدي بوعلي، أول سبيرولينا خرجناها وعملنا لها إيزولما وخدمنا عليها وشفناها تم عزلها دونك من صبخة من واد السد ولا من صبخة السجومي.
3: هي موجودة برشا في العالم في بحيرات خاصة في المكسيك، وفما زاد في مناطق إفريقية موجودة وإنتاجها يكون بكثافة، معناها يعرفوا قيمتها الغذائية خاصة والصحية، وهوك علاش نروها برشا خاصة في المكسيك وفي مناطق إفريقية وفي تونس ولينا نعرفوها أكثر توا.
5: لأن أنا حاب نقول لك حاجة أحمد، أن في بحيرة تشات يعرفوا برشا سبيرولينا ويحضروا منها مادة غذائية معروفة باسم الدي هي، عرفت؟ ويجمعوها ويصفيوها ويشيحوها في الشمس ويبيعوها كيف احنا نقولوا، عرفت كعك، احنا كعك الصغير ناخذوا من الفتي الصغير، هم يشريوا كعك سبيرولينا هذية ويتتباع في الأسواق المحلية. وأكثر حاجة معروفة بها هي مواجهة نقص الغذاء وسوء التغذية، وفي بعض المراجع تقول اللي حتى أثيوبيا في وقت الماء وقت المجاعة نجموا يحاربوا المجاعة هذية باش بالطحلب هذا المجهري ولا بالسيانوبكتيري، اللي هو علاش على خاطره غني برشا بالبروتينات، يمكن أكثر كائن حي عنده بروتينات، والبروتينات نتاعه من 55 إلى 70%، وحتى وصلنا في ظروف نتاع التربية وصل 80% بروتين. تصور انت من معناها من الكائن الكل نلقاو 80% بروتين، معناها مصدر عالي للبروتينات.
3: هاكا علاش يتعطى في لي زوردونونس، معناها عند الاطباء خاصه المختصين في التغذيه سبيرولين منصوح به لبعض الحالات الصحيه، معناها الوضعيات الصحيه.
5: باه انا باش نحكي لك حاجه مهمه لهنا احمد، دونك لهنا العباد يعرفوها كمكمل غذائي، ولكن هي بخلاف اللي هي غنيه بالبروتينات، عندها اللون الازرق اللي حنا نقولوا الذهب الازرق جاي منين؟ جاي من صبغه اسمها لافيكوسيانين، والفيكوسيانين هذه زاده عندها اهميه كبيره، تعتبر مضاد للاكسده ومضاده للالتهابات، يعني بخلاف البروتينات عندها السيكوسيانين تعطيها اللون الازرق نتاعها، واللي هو في نفس الوقت نجمو نستعملوه كمكمل غذائي. واحنا توا في المعهد العالي علوم البحار عندنا وحده تربيه السبيرولينا، دونك عملناها في نطاق ستارت اب مع طالب معناها متخرج من المعهد نتاعنا، وقاعدين شنو نخدموا عليها بالضبط احمد، نخدموا قاعدين نشوفوا شنو هي السلاله المناسبه، شنو هو الوسط الغذائي المناسب، قداش ضوء يلزمها، خاطر قلنا التركيب الضوئي، وقداش من حراره، شنو هو الملوحه المناسبه باش نجموا نخرجوا سبيرولين تستعمل كمكمل غذائي. والطب توا ولاو، انا ما فاتت احمد نحكي على روحي، مشيت للطبيب عطاني كروم بسبيرولين، وعندها هكا علاش عندها حاجه اخرى نسميوها هي لا فورتيفيكاسيون، دونك وقت اللي نربيو فيها في الاحواض لازم نزيدوا لها معادن، وعندها قدرة إنها تثبت المعادن هذوما كيما الكروم كيما السيلينيوم، دونك نلقاوهم هي بخلاف اللي هي عندها بروتين وعندها فيكوسيانين وعندها بروتينات وعندها الأوميغا 3 اللي حكينا عليهم، تنجم تشد معاها معادن أخرى تعملهم فورتيفيكاسيون، وهيك علاش بعديك نجفوها ونبيعوها أقراص ولا نبيعوها زادة كيف كيف مجفة سو فورم دو بودر، تتباع غنية بهذوما، ولا خذيت مكمل غذائي اسمه بسبيرولين أساس دو كروم. وفي تونس توا ما عاد عندنا كثير من الشركات المختصه بخلاف الستارت اب اللي عندي في المؤسسه في المعهد العالي علوم البحار بنزرت، فما شركه في جيبس في جربه في توزر مختصين في زراعه السبيرولين،
3: انتاج السبيرولين
5: ونقول تربيه احنا ربيوها. وعلاش تسميت الذهب الازرق؟ دونك لهنا مستمعينا ركزوا، عرفت عندها قيمه غذائيه كبيره غنيه بالبروتينات، ممكن أكثر كائن يحتوي على البروتينات كما قلت، تحتوي زيادة على الحديد وبعض المعادن والفيتامينات وزيادة الصبغات اللي قلت عليهم ومركبات حيوية مهمة كيف الفيكوسيانين والكاروتينويد زيادة فيها، نستعملوها كمكمل غذائي ومصدر البروتين في التغذية، حتى في التغذية الحيوانية أحمد استعملناها صحيح. الزراعة إذا حاولنا ندخلوها في مسألة الحوت فهمتني، ومقاومة أهم حاجة، مقاومة سوء التغذية ونقص العناصر الغذائية. دونك النجم وهي تشوف شفتها ولا ليه ذهب أزرق فيها مكونات
3: كنز من الكنوز اللي موجودة في عالمنا معناها
5: كل شيء في الـ في الـ في الكائن الدقيق هذا. سبحان ربي عرفت أعطاها حاجة اللي هو كائن كبير من الجمش يلمهم الكل مع بعضهم،
3: معناها ريت تحالب مجهرية ومعناها صغيرة برشا، قديش فيها منفع وقديش نجم تكون صالحة للإنسان. وانت عطيت المثال متاع أثيوبيا اللي وقت نقص الغذاء ووقت المجاعة في فترة ما كانت هي حل من الحلول، وزاد معناها كيفاش اكتشافها واكتشاف المخزون الطاقي اللي فيها والبروتينات اللي فيها معناها بالتجارب بالعلم زادة حاجة اكسبسيونيل نتصور معناها فادت البشرية.
5: حاجة أخرى أي شيء للتربية نتاعها على الخص يزنها ماء درجة الملوحة قلنا 15-21 يزن الضوء. فهمتني أنا نفدعاكم اللي يحب يجي يشوفهم في المعهد لهنا عندنا كيفاش ربي فيهم منظر مزيان تاع الأخضر هذاك اللي في وسط الماء. حاجة سهلة على الخص تستحق نيتروجين، علاش؟ على خاطر معناها مهم لتكوين البروتينات والكلوروفيل نتاعها. تستحق فوسفور يعني هاللي نمو الخلية متاحة ويكون طاقة وتكوين الأحماض الأمينية متاحة، وكيف كيف تسحق البوتاسيوم باش يساعد في تنظيم التوازن ونشاط الأنزيمات متاحة، وكيف كيف نزيدوها بعض الفيتامينات. يعني كيما كتشري تمشي للمونيتر والكل تشري لها هذوكم تحطها في دي كونديسيون فيهم ضوء باش تعمل تمثيل ضوئي، درجة حرارة ملائمة، وتحط لها انتيكا وتبارك الله عليها تتكاثر كيفاش هي. عندنا خلية أم نسميوها أحمد تقفم على زوز، تعطينا زوز خلية بنوتات صغيرونات نتاعها فهمتني، وتقعد تتكاثر ونعرفوها هي قاعدة تتكاثر باللون، كل ما اللون يغمق نعرفوا اللي الكائن هذايا قاعد يتكاثر. وبعد شنو نعملوا لها؟ نفصيوها نخرجوها، ولازم زاد كيف كيف نراقبوا المكان اللي فيه باش يعني باش يكون سليم ولا ما عندوش حاجه تضر بالمستهلك دي كيف كيف، يعني ثم مراقبه ميكروبيولوجيه فهمتني. ومن بعد نخرجوها نجفوها فهمت، ومن بعد كي تتبيع نجمو نعملوها اقراص والا تتبيع هكاك خصنا شكون ياكلها بالمغرفه يحطها في سلايط يزيدها للسلايط نتاعو فهمتني. دونك هذه حاجه
3: تذكرنا شويه يمكن طريقه التكاثر نتاعها، معناها كي نراوها كيفاش قاعده تكبر وتنجم تكون في معناها بحيره والا في مناخ معين وفي محيط معين كيما الازوله، معناها كان تعرفوها يعرفوها يمكن
5: كل مين اللي عندي اقرب احمد في الساحلين هاو بحذينا غاديكا في المستير. دونك ساعات كيف تتعديوا على بحيرة الساحلين صدخة الساحلين تلقاو الماء ملون بالأحمر هذيك زادة تحلب مجهر يحكي عليه أنا
3: نوع آخر
5: هذيك لا دينا لينا سالينا واللي هي معدة بالبيتا كاروتين. هيك علاش التوينسة أحمد من الأنكدوت اللي عشت وكلوا يخزع أنت بدي أسألتي
3: أي ما يجيش البالهم اللي ذيك معناها دي بكتيري وإلا تحالب بحرية مجهرية اللي فيها منافع وفيها بروتينينات وفيها برش حاجة
5: في الساحلين منظر مزيان على الدخل يقول الخز الأحمر. احنا اليوم نحكيو على الخز الاخضر
3: تخيبين. يعطيك الصحة نشكرك برشا مدام نوزت. وصلنا تقريبا الوقت بعض الصحف. دونك فوائد كبيرة نحكيو على مصدر ممتاز للبروتيين مضاد للأكسدة سبيرولين بالحق معناها كائن بحري و الطحالب اللي عندها منفعة كبيرة للإنسان وموجود، واليوم الإنتاج متاعه زاد في بلادنا. يعطيك الصحة دكتورة نوزت بوريقة مديرة المعهد العالي علوم البحار ببن زرت. اللقاء معها يتجدد غدوة إن شاء الله كالعادة في نفس التوقيت. هادي عزيز يقدم لكم معرض الصحف التونسية.
4: مبروك.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 الموافق 27 من شهر ربيع الأول بالتقويم الهجري. افتتاحية جريدة المغرب اليومية المستقلة تقول السيادة على إنتاج الكهرباء أولاً، حيث يكتب زياد كريشان أن مشكلة الكهرباء الآن هي المشكلة الأولى في تونس والتي ظهرت في هذا الصيف، ولابد أن من ديمومة إنتاج الكهرباء في كل الفصول هو حجر الزاوية في كل سياسة، وهذه الديمومة لن تضمن إلا لو كانت إنتاج الطاقة الكهربائية تحت سيطرتنا بإطلاق، فإن إنتاج الكهرباء عن طريق استيراد المحروق سيجعلنا دائما في إشكالية، فعندما تتوقف ربما لإحدى أزمة من الأزمات سوف نجد أنفسنا في مأزق. والآن تونس تنتج ثلث احتياجاتها من البترول وكذلك من الغاز الطبيعي، لكن الحاجة قد تتجاوز ذلك في فترات ذروة الاستهلاك. يقول إذن في افتتاحية جريدة المغرب الحل الوحيد هو في الطاقات النظيفة عامة والطاقة الشمسية خاصة، ولابد أيضا في العاجل إلى برمجة محطة أو محطتين لتوديد الكهرباء بتوربينات الغاز، ولكن هذا لابد أن ينطلق منذ الآن حتى تكون الصائفة القادمة أفضل من الصائفة الحالية. في جريدة الشروق نقرأ في جريدة الشروق من موسم المهرجانات إلى موسم التلفزة، بأي حال تعود التلفزات الخاصة، وعلى أبواب العودة المدرسية كيف نصنع بداية مدرسية مطمئنة لأطفالنا. ومن أجل الإثراء غير المشروع تقول جريدة الشروق إذاعة الصحفي محمد اليوسف في السجن، ونقابة الصحفيين تعلن عن يوم غضب يوم الجمعة القادم. في جريدة الصحافة اليوم نقرأ وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية ويستعرض أبرز مخرجات الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية. أيضا نقرأ الحماية المدنية في افتتاحية جريدة الصحافة اليوم درع لحماية الممتلكات والأرواح، ووزير التربية في زيارة تفقدية إلى ولاية بنزرت. وزير التربية يتابع توزيع الكتب المدرسية واستكمال إنشاء أشغال معهد الجلاء، وأيضا رفع درجة الجاهزية لموسمي الخريف والشتاء دائما مع الديوان الوطني للحماية المدنية. في جريدة الصباح وفي أخبارها الاقتصادية كالعادة نقرأ في لقاء وجمع وزير الفلاحة بوفد من أكساد تعزيز الشراكة وتوزيع التعاون الفني والبحثي لمواجهة أزمة الأراضي القاحلة والتصحر، ونقرأ 6 اختصاصات جديدة وزيادة في نسبة الاستيعاب 9% من أجل تحويل التكوين المهني إلى مسار للنجاح والاندماج الاقتصادي والاجتماعي. وحول قريبا انطلاق موسم جني القوارص، آفة التدهور السريع وراء تراجع الانتاج والانقاذ ضروري. وفي الاخبار الاقتصاديه الصناعات الغذائيه التونسيه من 40 الى 90% تعزز حضورها في السوق المملكه الاردنيه خاصه بفضل تصدير زيت الزيتون. في الأخبار العالمية نكتب جريدة الصباح استراتيجية الاستنزاف بين إيران وأمريكا بين الخنق الاقتصادي والضغط السياسي، ونقرأ في جريدة الشروق في الأخبار العالمية حرب في البنتاغون استقالات وإقالات من الحجم الكبير في خضم الحرب على إيران واختلافات بين القيادات العسكرية والقيادات السياسية. أيضا في منطقة الخليج أو في جنوب الجزيرة العربية بين السعودية والحوثيين الذين يحكمون شمال اليمن الحرب تتوسع. كانت هذه تقريبا أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 9 سبتمبر. بعد قليل يعود إليكم مجددا زميلي أحمد دائما في بشائر الأربعاء.

0: المنستير في القيروان على الموجة 97.3
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: يا اخوان اول مره بشوف اشي زي هيك، معقول هذا في تونس؟
1: مش طبيعي.
0: طلعوا على مدى طريقك كامل، طريق كامل كله اسوار، ايش قصه الاسوار هاي؟
2: هذا ما همش اسوار، هذه وسيله، يعني انت انت تشوفها تقول سور، ولكن هي فوقها الكل يتعدى ماء. هذا مسرب مياه من زغوان، كانوا الرومان يجيبوا من زغوان الماء حتى قرطاج، مدينة قرطاج.
0: لما تيجي تونس وما بتعرف، يعني ما بتعرف هاي الأماكن، خلاص بتروح تونس بيقول والله تونس ما فيها شيء الواحد يشوفه.
3: تونس بحر كهو، تونس لزوتيل، ما تونس تونس الجبل،
0: تونس جبيل، طبيعة،
3: غابات، تونس الجرات، تونس برشا حاجات، الصحراء.
0: وكيف نشفى من حب تونس؟ هاي هيك الأجواء في تونس، الأجواء اللي ما بتشوفوها أبدا في أي مكان في العالم. هاي الكسكسي التونسي أخيرا.
4: هذا الكسكسي التونسي فيه خضرة، فيه لحم علوش،
0: فيه لحمة وبطاطا وبيض.
5: عسلامة
2: عسلامة
5: عيشك.
6: عسلامة عسلامة يا تونس عسلامة.
7: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة في ذات المنسيري ذات بانوراما اف ام، وصي معكم اللقاء في بشائر الصباح حتى للتسعة، وصلنا لآخر الفقرات على عين المكان. على عين المكان مع ملك دردور. ملك صباح النور والسرور.
1: سيد أحمد مرحبا بك، مرحبا بجميع المستمعين لذات المنسير عروس البحر.
0: مازلنا باش نحكيو شوية على العودة المدرسية، بدينا من الأسبوع الفارط حكينا شوية على المكتبات، الأدوات المدرسية قداش تكلفوا بالنسبة للوالي، الإقبال شنو فما موجود شنو فما مفقود، كيف كيف بالنسبة للكراس المدعم. تو باش نحكيو شوية على التحضير يمكن النفسي للتلميذ قبل العودة المدرسية، وفما زادة حتى تلاميذ باش يدخلوا أول مرة للمدرسة وللمكتب، أكيد فما استعداد خاص للوالي وايضا للتلميذ. دونك هذا هو الموضوع نتاعنا بالنسبه لليوم.
1: هذا هو سيد احمد، ايام قليله تفصلنا على العوده المدرسيه، وهذا الشيء اللي قاعدين نشوفوه تشهد الشوارع والمحلات والاسواق خلال هذه الايام، حركيه تجاريه نشيطه يعني استعدادا للعوده المدرسيه، وذلك بعد عطله مطوله دامت 13 اسبوع قضاها اغلب التلاميذ في نسق يمزج بين السهر والاستيقاظ المتاخر. في الواقع العائلة التونسية سيد أحمد العودة المدرسية بالنسبة لها فترة فيها برشا تفاصيل برشا مصاريف تجهيزات وتنظيم ومواعيد، ولهذا نلقاوهم مركزين أكثر على الجانب المادي وينساو أهم حاجة اللي هي الصغير ونفسية الصغير، لأن العودة المدرسية لهنا هي مرحلة انتقال من عالم الراحة واللعب إلى الاستيقاظ مبكرا والانضباط. كيفاش نحضر الطفل النفسانية لضمان عودة مدرسية دون رهبة ودون خوف؟ الأكثر تفاصيل باش تكون معنا الدكتورة منال دردور، طبيبة نفسية عندها تجربة أكثر من 14 سنة، واللي باش تعطينا أكثر تفاصيل في الموضوع هذا. مرحبا بك مدام منال.
2: مرحبا بك ومرحبا بمستمعينا على إذاعة المنستير، وبالطبيعة الولي كما يحذر صغيره للعودة المدرسية ماديا وشري له الأدوات والطبلية، راهو لازم نحضروه نفسيا. أول حاجة لازم نرجع للنوم متاعنا الطبيعي، نعرفوا برشا صغيرات يشد السهرة مع الوالدين، بينما في الحقيقة توا وقيت باش نرجعوا نرقدوا بشوية بشوية بكري ونحيوا الشاشة أو على القليل نقصوا منها على قد الإمكان. وبالطبيعة إذا كان صغيرنا عنده أي إشكال لازم نكون مفروض حليناه، مثلا إذا كان هو ستين به عنده صعوبات في التعلم، راهو في الحقيقة الصغار مثلا اللي مازالوا مش حاضرين باش يدخلوا للسنة أولى نجموا نعاودوا لهم التحضيري، وهذا ممكن تحت تقرير طبي. كيف كيف الصغار اللي عندهم صعوبات في التعلم يقراوا في الابتدائي وفقنا بهم سابقا، هو توا وقيت الأولياء قاعدين المفروض يحضروا في الدوسيات متاع صغارهم باش تم العودة المدرسية على أحسن ما يرام. وبالطبيعة زادة راهو بالنسبة للصغيرات اللي في السنوات الأولى مثلا تحضيري سنة أولى سنة ثانية، بعض الأطفال يكون مازال عندهم تعلق مفرط بالولي، ولهنا الحقيقة دور المربي اللي هو لازم نعرفه اللي صغير باش ينجم يركز في القسم ويستوعب القراية، راهو لازم كيما يتعلق بالولي يعطي الثقة في المربي، ومن هنا يجي دور المربي باش يحتضن الصغير باش ينجم تلميذنا يسيب أمه وبوه وينطلق في المدرسة.
1: كيفاش نحكي مع الصغير مادام ما نرعى المدرسة من غير ما نحرقوا له ضغط ولا خوف؟
2: أول حاجة ديما نعطيه الجانب الإيجابي، باش تلقى صحاب باش تعمل صحاب جدد، أنت وليد ذكي وباش تلقى عندك مهارات، نعلموه زادة إلا أنت كبرت وليت مسؤول، ولهنا بالطبيعة لازم نكونوا دينا نعلموا فيه في المسؤولية كيفاش يلبس طبيته كيفاش يلبس صباته، زادة نفهموه إلا إحنا باش نهزوه الوقت مثلا الثمانية وباش نروحوا به نص نهار، ما لازمناش نقعدوا نهار كامل قدام المدرسة، هذه غلطة يعملوها بعض الأولياء إلا هو في البلاصة ما يلغسوا يعني يطمنوا ويمشي يخدم على روحه، ثم أولياء تقعد ويقف قدام باب المدرسة، هذا راه مش به خاطر قد يخلي صغير يقعد ديما يخمم باش نمشي روح مع ماما ولا باش نمشي روح مع بابا. فزادة ثم حاجة أخرى نجمو نعملوها اللي هو يكون زار المدرسة قبل اليوم الأول، نكونوا هزينيها عمل فيها دورة يكون يعرفها سابقا، هذه أهم النقاط تقريبا.
1: يعني الطفل يمكن يحس بالقلق يحس بالخوف والتوتر أو حتى الرفض، هذا لا يعني أنه طفل مدلل أو محبش يقرأ، لازم نهني لازم نفهم شعوره قبل ما نحاول نغيره هكوالي.
2: بالطبيعة هو هذا نجم يكون عادي عند برشا أطفال، هذاك علاش مهم اللي اليوم الأول في المدرسة ما يكونش نهار قراية، بالخاص نحكي على سنة ما ماذا بيه نهار هذيك باش يتعرف على معلمته مش يثق فيها يعمل صحاب، يعني ما ندخلوش ملايمات الأولى في القراية. قد لازم يكون الجو شوية، يعني لازم يكون جو به مبهج، يكون عنده ذكريات إيجابية على اليوم الأول باش كيف يحب القراية.
0: هي النصائح متاعك دكتورة الدكتورة النصائح متاعك للأولياء مهمة جدا، خاصة باش يحضروا نفسيا تلامذة وأبنائهم التلاميذ، لكن حتى للمربين معناها اليوم عندهم دور كبير في الأسبوع الأول، خاصة في الابتدائي، خاصة اللي باش يستقبلوا يمكن تلامذة أول مرة باش تمشي للمكتب. التأطير هذاك يمكن ينقص عند شوية أولياء، ربما نلقاو لازم عند المربي باش نغرموا الصغير من هالول بالمكتب. دونك مهم جدا أيضا التحضير يكون زادة بالنسبة للمربي وللأستاذ والمعلم بالطبيعة.
1: أكيد، وهذا علاش باش يكون معنا سيد أحمد مربية عندها تجربة في المدرسة الابتدائية. الأكثر تفاصيل مع مدام ويصال الحاج بشير معلمة ابتدائية، واللي باش يكون معنا تو. مرحبا بك مدام ويصال.
3: مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين الكرام، مع كلمة سيد أحمد.
0: مرحبا مدام.
3: دونك باش نبداو بالأخطاء اللي ممكن الأولياء تقترفها عن قصد أو عن خير قصد، طبعا بالطبيعة خاطر احنا طبيعي انه نخطئ، لكن نحاولوا نتداركوا وتكون فما فرصة ان نعالج قبل ما تقع الفيس في الراس كما يقولها. دونك فوالا، من هنا نبداو اباغ على الشارج نتاع كما قلنا احنا فينونسيير، معناتها مادين، الولي يبدا يجري هو الحنوت هذا، هو اللبسه، هو الكارتابل وكذا. هنا راه فما ستريس اللي هو التوتر اللي هو، وفما ريسك انه يباسي الستريس هذاك يمروا للصغير، هنا الدوا كونترولي روحو. دونك كيفاش نبداو؟ دونك اول حاجه نحاولوا انه نتخطاو التوتر، هالتخويف للصغير، نحاول اني نمبليكيه، نقول له هيا نمشيو نشريو الكارتابل، هيا نشريو الادوات، خلي ولدي معايا اوفيوري ميزور يختار هو حتى كيكا في بون دي يحط في مخه اللي هو راهو حاضر يشري ادواته، يشري كارتابلته، بعد شويه يشري مثلا تبديله مزيانه يقابل بها اصحابه اول نهار. دونك دي ليتاب الاولى. ثاني حاجه الريتم نتاع الصيف، الناس كل نعرفوا عرات احواس مصايف كشافه معاش مع نوادي كذا، يعني يبدا بالحق الريتم هكا الفامي كل مش كان صغير مفرش.
1: دونك اللي مدلول مدام يصل كيفاش تكون، كيفاش لازم يكون المعلم كيفاش يتعامل مع الصغير اللي مدلول باش تخلق له فضاء امن.
3: بالطبيعة هو ديجا المربي يعرف انه التلميذ كان في ريتم قوي شويه، دونك بشويه بشويه باش نبداو نمهدوله احنا للدراسه. دونك مش انت هكا من اول نهار تبدا تحط في الكور، ولا تبدا مثلا نقول اي تحط تسرد في القوانين والعقوبات وكذا. لا، اول نهار نفحصوا بصغارنا، نحاولوا احنا نحسوهم انه الفضاء هذاك امن، نبتسموا، يكون عندنا حضور زاد خاطر الافراط ولا تفريط، معناتها في نفس الوقت تحسوا اللي هو ما عادش معناتها كيما خلى امه راهي قلنية أم أخرى، لكن باش نخدمه باش نتعلمه باش نلعبه مع بعضنا. ألعاب زادة ديما تكون عندها هدف بيداغوجي، معناتها هو صغير في باله اللي هو يلعب، لكن احنا نعلمه صار هما يلعبوا زادة واحنا زادة نستمتع، معناتها المهنة ماهيش علاقة عمودية، رغم معناتها لازم حتى احنا ساعات بالعكس محليهم صغارنا يحسونا ويرجعونا لك الطفولة هاتي.
1: يعجبني كلامك مدام ويصال، ولكن فما نقطة مهمة نحب نجبد عليها الحقيقة، اللي برشا في الصغرى تعرضوا لها. دونك الصغيرات الحقيقة فما بعض المعلمين يعني وكل دونك يحكيوا بطريقة الحقيقة ماهيش هي مع تلميذ، كلام معناها يمسوا نفسانيين، يمسوا الشخصية نتاعها والكل. ماذا بينا كان بعض مش نعمم معناها والكل انه يحاولوا يحسنوا حتى من ألفاظهم مع الصغيرات والكل هكا، ولا
3: احنا نقولوا العلم نور، وتوا الناس الكل ولينا مدركين ونعرفوا، والناس كل فما تدريب معناتها في شكلها دورات تكوينية تقول لك انه فما ذكاءات مختلفة، يعني الصغار كل مهمش كيف كيف مهمش كل مثلا يحبوا يلقنوا، فما صغير مثلا يبدأ رسام، الاخر مثلا نقولوا احنا سانتيفيك ما يحبش تسكي اختيستيك، لازم تحترم الحاجة ديك متعسفش عليه. وثاني حاجة انت طول حاجة الباهي انه كما قالت مدام منال راهو الولي ولا كونسيون ولا نتعلم مع كاليتي اخرى متاع بارون، يمشي ويشوف الصغير ويعمل له التشخيص، وفي ضد فما اندوسي ميديكال وبارافون الادارة تعلم المعلم باش هو ما عرفش يتعامل مع الصغير هذاك، سيرتو معناتها احنا نحبوا الصغير هذاك يتعلم، نحبوا معناتها عامل جو مش يخرج يحس اللي هو قلت عليه في فضاء في حبس في معاش في سجن مثلا وعنده عقوبات كان تحرك يمين ولا يسار،
1: مش معناه هو زاد وليد صغير ما نحترموهش، بالعكس
3: يعني شو غادي قاعد تحضر فيه انسان للحياه، معناتها تحضر انسان قاعد تبني فيه شخصيه. إتي هذاك هو بيدو نهار آخر ينجم يكون من منبره معناتها نور آخرين.
0: وأهم حاجة كما قلت مدام ويصال زادة كل صغير عنده الموهبة متاعه عنده غرامه يمكن بحاجة معينة، المهم التحفيز لغرام هذاك تشجيعه عليه اكتشاف الموهبة اللي تكون عند الصغير، وهنا دور ولي ودور المربي دونك مهم جدا. أوك علاش قلنا الأيام الأولى خاصة مع العودة المدرسية باش يكون فما إحاطة نفسية وباش يكون مرتاح التلميذ معناها في المكتب متاعه في القسم متاعه باش يوري الإمكانيات متاعه وتظهر من الأول تقريبا، وهنا دور المربي في اكتشاف المواهب هذه إن شاء الله.
3: هذا هو. يعطيك الصحة مدام وصال، شكرا كذلك مدام.

يكون فما نظام نتاع نوم معين، ريتم جديد يقرب شوي للريتم نتاع القراية إن شاء الله في الفترة هذه، في الأيامات هذه قبل العودة المدرسية. يعطيك الصحة يا ملك، نشكرك برشا، تجربة كانت معك حلوة ياسر من خلال النقطة الخارجية في على عين المكان كل صبحية أربع في بشائر الصباح. سؤالنا كان في مسابقة البشائر اليوم، علاش السبيرولينا تلقب بالذهب الأزرق؟ على خاطرها تعيش كان في البحر ولونها أزرق، خاطرها غنية بالبروتينات وتنجم تدخل في برشة تطبيقات غذائية واقتصادية، وإلا خاطر تحتوي على مادة تشبه الذهب؟ دونك الإجابة صحيحة، الإجابة الثانية خاطرها غنية بالبروتينات وقلنا فيها منافع كبيرة سبيرولينا، لنلقوها خاصة في البحيرات أكثر، وموجودة في عديد المناطق وحتى في تونس ولات موجودة، والإنتاج متاحها أصبح أيضا موجود في السنوات الأخيرة، واللي فازت معنا ببوندشا من بقيمة 100 دينار من إهدام زالي جاسم هي الدرصاف خوجة. مبروك الدرصاف، الجائزة امتعنا لليوم، وحظ أوفر أكيد للمتابعين امتعنا ومستمعينا اللي جاوبوا بالصحيح، والقرعة ما أنصفتهمش بشي يربحوا الكادو امتعنا لليوم. اختياركم للأغنية الختامية هو اختيار لأغنية شيرين لجمي شاشي، مش اسمعوها أكيد مش تختموا بها البرنامج. نشكر برشا هيثم والناس في الإخراج التقني، نجل عطية بن محمد في البث الرقمي، كان معكم في الأعداد والتقديم أحمد موسى. بعد شوية جنين الداري مع الهذيل الفتني، إلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير. صباح الخير، مرحبا بكم في هذه الوقفة الأخبارية الموجزة. أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانية التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع آفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشر التنمية البشرية مرتفعة مقارنة بنظرائها، إلى جانب مرونة موقفها الخارجي، مضيفة أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية بسبب كلفة الدعم. أعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المجنونين والملاحقين والمبعدين الجمعة 11 من شهر سبتمبر الجاري. وأوضح دبار خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر النقابة بالعاصمة أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المجنونين، مشيرا إلى تلقي النقابة رسائل تضامن من عدد من النقابات والمنظمات الصحفية والحقوقية العربية والإفريقية والأوروبية ومن أمريكا اللاتينية وفق قوله. تتسم الأجواء اليوم الأربعاء بسماء تكون مغيمة جزئيا بأغلب الجهات قبل أن تصبح كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمالي والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. البحر قليل الاضطراب قبل أن تتزايد الاضطرابات تدريجيا بالسواحل الشرقية، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح عامة بين 35 و 41 درجة وتكون في حدود 33 درجة بالوطن القبلي. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين. تدور مساء اليوم الدفعة الثانية من منافسات الجولة الأولى لكأس رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تضم مواجهة مثيرة بين برشلونة الإسباني وضيفه فينورد الهولندي انطلاقا من 7 إلى الربع. وفي 8 يلتقي ليفربول الإنجليزي مع أتلتيكو مدريد الإسباني في قمة هذه الدفعة الثانية، فيما يواجه نابولي الإيطالي ضيفه أرسنال الإنجليزي. وكان ريال مدريد الإسباني حقق فوزا مهما على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في ملعب سانتياغو برنابيو. نلقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا جنين الداري بعد الفاصل مع هذه الفتنة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: أحنا الموجة اللي تجمع.

0: جنينة الداري مع لهديل الفتني.
1: جنينة الداري.
2: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم. مستمعينا الكرام، رضايت الوالدين ونمسكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المناسير. تحية خاصة لكل من يتبع فينا كذلك من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي مناسير بونتيان، من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب إذاعة المناسير، أو من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غادي مناسير. اليوم 9 سبتمبر 2026 بشي هو الموعد الختامي لجنين الداري في هذه البرمجة الصيفية. إن شاء الله كنا وفقنا باش قدمنا لكم عديد الارشادات والمعلومات اللي تم الحدائق نتاعكم مع مختلف خبرائنا لليوم. ان شاء الله باش تكون عندنا تجربه جديده خلال البرمجه الشتويه الخريفيه القادمه. في نهار السبت باش تكون ان شاء الله موعدنا من 9 ل 10 نتاع الصباح. اما لليوم في اخر موعد في هذه البرمجه الصيفيه، كالعاده كما تعودتوا مستمعينا الكرام، المعلومه الحاضره والضروريه والدقيقه لتحويل المساحات الخضراء لمناطق وفضاءات تنبض بالحياه والجمال. كالعاده مواضيعنا موجوده وحاضره، نجموا تقدموا استفساراتكم من خلال رقم الهاتف على 73 460 800، أو تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير. سيد بشير بن عائشة من خلال فقرة مع الخبير باش يحكينا على تهيئة الحدائق وتصميمها وكيفاش نعملوا ونهيئوا الحديقة امتاعنا من اللول. كالعادة دكتورة ريم الخمير المساوي باش تحكينا على حساب كلفة الإنتاج للفلاح باش يحضر روحه لانطلاق موسم الزراعات الكبرى. ومعانا كالعادة صديقنا فرحات عطية التقني السامي في مجال البستنة باش يحكينا على موضوع الخضروات المنزلية، كيفاش نزرعوا ونقصوا بعض احتياجاتنا من الخضروات في الحديقة متاعنا وإلا في ديارنا. برشة طرق جديدة وبرشة طرق فعالات نجم تربحك الحقيقة برشة فلوس، وخاصة على مستوى الجودة تكون في لحة بيولوجية مفيدة لصحة الإنسان. إن شاء الله هذا وأكثر تلقاوه معنا مستمعينا الكرام من توا حتى للعشرة متاع الصباح. تحية توصلكم من هيثم والناس في الإخراج التقني، قاعدة نجل عطية محمد على مستوى التصوير والإخراج الرقمي من خلال صفحتنا الرسمية على فيسبوك وإلا من خلال القناة الرسمية على يوتيوب. هذه إذاعة المناسير، بعد شوية نبدأ وقبلها نسمع لطفي بوشناق انتي شمسي. هذه إذاعة المناسير، نهاركم زين.

0: مع لطفي بوشناق نوصل مستمعينا الى 9:12 دقيقة من إذاعة المنسية. تحية مجددا لكل من التحق بنا في الاستماع. هذه جنينة الداري كالعادة، أول فقراتنا تكون من خلال فقرة الجنينة والناس.
1: الجنينة والناس، الجنينة والناس.
0: صديقنا فرحات عطية، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح الخير، صباح النور لكل السادة المستمعين لإذاعة المنسية.
0: بالعادة كالعادة موضوعنا باش يكون مهم جدا،
2: مهم جدا
0: الحقيقة. تنجم تربحنا فلوس وتزيننا الحديقة نتاعنا وتاكل حاجة بيولوجية، معناتها ثلاثة منافع موجودين.
2: احنا توا الحمد لله ان شاء الله نسمى وخرجنا من فصل الصيف، دخلنا في فصل الخريف.
0: هذا على مستوى الارقام، معناتها خرجنا، معناتها حسب اليومية خرجنا، اما مازلنا باش نطولوا شوية
2: كابتن، نستناو في المطر ان شاء الله. ربي
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب يرحمنا بمطر ان شاء الله.
2: ان شاء الله الجمعة هذه بقدرة ربي مخبرين ان مش صوب ممتاز، ان شاء الله ربي يرحمنا كيك نوليو دخلنا في فصل الخريف واقعيين يعني على الارض. ان شاء الله تبدا الدنيا شويه. باهي اليوم حبيت نحكي على الكولتور بروتاجير، شنو هي؟ باهي يعني في مساحه صغيره نجمو نزرعوا عده خضروات ونباتات في مساحه صغيره. كما قلت لك يعني انت تو في جنين دارك، سواء عندك حديقه ولا ما عندكش،
0: تنجم في محبس،
2: في محبس يعني في بلكون
0: ولا فسطح،
2: ولا فسطح بلكون يبدا 300 على 2 متر ونجمو نزرعوا فيه ما شاء الله. شنو نجمو نزرعوا مثال في الحديقه دي؟ نجمو نزرعوا برشا خضروات مع دخول فصل الخريف توا، الخضروات الورقيه كما السلق، المعدنوس،
0: النعناع.
2: النعناع لا، النعناع هذاك ما يسميش بالخضروات لما حاله، اما نجمو نزرعوه زاد
0: النباتات العطريه. النعناع
2: النباتات العطريه، اما السلق والمعدنوس الكلافس هذوما اللي في جل زاد زاد نجمو نزرعوا الخس، هذوما كل نجمو نزرعوهم ابتي معناها من ان شاء الله تيرحمنا ربي المطر تبدا الدنيا شويه نبداو نجمو نزرعوا. زاد طماطم سيريز نجمو نزرعوها ده في المحابس. كيف كيف باهي شنو هي الكولتور بوتاجير؟ كي نقولوا في الحديقه يعني هي مش تكون مربعات، مش نقسموا الحديقه نتاعنا، تبدا هي مساحتها صغيره نقسموها الى عده نباتات ورقيه والا نباتات كما الفلفل والطماطم، ولكن يلزم ديما يقع التداول. يعني كيما نقولوا سنه مثال زرعنا السلق والمعدنوس في الباتي هذه مثال ما نعاودوش نزرعوا فيها
0: باش ما يصيرش اجهاد للتربه
2: بالضبط، وباش نحافظوا على التربه نتاعنا ونوليو نزرعوا فيها مثال من عائله اخرى كما الفلفل الطماطم حاجات اخرين مخالفين لل.
0: باش نزيدوا نقرب اكثر للسادة المستمعين، عندك حديقه صغيره قسمها مربعات مربعات
2: بالضبط،
0: كل مربع احواض احواض، كل حوض تزرع فيه حاجه. السنه زرعت كما نقولوا لنا خضر ورقيه
2: بالضبط،
0: عام الجاي تعملت طماطم سيريز ولا فلفل
2: طماطم شويه فلفل
0: جلس في النار،
2: جلس في النار هذو كل نجم نزرعوهم في الدار ونجم نعملوا الاكتفاء الذاتي وحدنا في الدار، واللي ما عادش تستحق انك تمشي للمرشي باش تشريك بعض الخضروات.
0: لا اكثر حاجه انك تبدا في دارك تشوف انه جنينتك خضره وقاعده تنتج وبيولوجيه صحيح.
2: هذيك النقطه المهمه، يلزمنا نحافظوا على البيولوجيه، معناها تقاها من غير استعمال للادويه الكيميائيه. هذه من الحاجات المهمه. بالنسبه اذا كان مش نصعوا في المحابس، المحابس من المستحسن يكون المحبس مثال غرقه 40 سنتي باش النجم حتى العروق تبدا تهبط فيه بالباهي. شنو هي المكونات التربه؟ يلزم يكون ثلث ثرمال، ثلث كومبوست، وثلث الاخر التربه تكون خفيفه، التربه حمراء، ويتخلطوا مليح. وبعد هيك شيء نحطوهم في المحبس، بالطبيعه نحطوا شويه جرافيه من اللوطه باش تصير عمليه الدريناج، لانه سنسيبل شويه، لانه الخضره اذا كان تقع فيها الماء يركح برشا في المحبس تولي تفسد. ديما يلزم يقع
0: ما كثروش بالماء
2: بالضبط، يقعك الفلتراسيون يتعدى الماء طول تنجح بالباهي. زاد عنا الخضر كما قلت لك، الخضر الكل كيف كيف نجم نزرعوا الزراعة المائية، زاد حلاقم زاد صغيرين حلاقم،
0: وحكينا في الموضوع نتاع الزراعة المائية،
2: نعرف شكون هيك في البلكون نتاعهم عامل هيك ثلاثة أربع حلاقم تقريبا فوق بعضهم صفافهم، وزرع فيهم شوية خص شوية حبق شوية كلافس، نجح بالباهي.
0: التسميد طبعا بالنسبة
2: بالنسبة للتسميد من المستحسن أنه يكون التسميد بيولوجي باستعمال الكمبوست وإلا جي الكمبوست مثل الكمبوست ذاك، ناخده شكادة متاع كمبوست نفخوها في الماء لمدة تقريبا 3 أيام، بعد ما تنفخ الماء نسقوا به وتنجح زاد العملية بأقل استعمال للأسمدة الكيميائية.
0: واضح. بالنسبة للشمس يحبوا الشمس
2: بالطبيعة، يلزم البلكون وإلا الجادة تكون معرضة أكثر ما يمكن للشمس تقريبا 8 ساعات، مع تو مش ندخل في فصل الشتاء والخريف، مش تنقص
0: الخريف والشتاء،
2: الخريف والشتاء مش تنقص عدد ساعات الشمس، لذا يلزم تكون البلاصة تكون معرضة أكثر ما يمكن لأشعة الشمس.
0: شو مثلا من الافات ولا الامراض اللي تنجم تلقاها موجوده خاصه نحكي لنا في الخضروات المنزليه؟
2: بالنسبه للخضروات المنزليه اكثر الافات اللي ممكن نلقاوها هي الدوده. وعندك دوده وفما المن اللي هي كل الحشرات الصغيره تقاه دقيقه لونها اصفر والا اخضر. هذوم بالنسبه للحشرات اللي نلقاوهم موجودين يعني في التربه والا تقاهم ياكلوا الاوراق نتاع الخضروات. زيادة كيف ديما نحاولوا نبعدوا كما قلت لك على كثره المية باش ما يصيرش التخمر نتاع العروق.
0: وهذيك من الاخطاء الشائعه عند برشا ناس انه يحط برشا ماء
2: تقاه يسقي ديما. لا هي ما تسحقش برشا ماء الا كان خاصه في المحبس ولا حتى في التربه تو مع الطقس باش يبدا يبرد شويه. ما عادش نسقيو برشا.
0: بالنسبه للسؤال الاخر حكينا على الافات وعلى الامراض وحكينا على الري والتسميد وعلى اهم الخصائص. نوعيه التربه اللي قلت عليها انت من الاول،
2: نوعيه التربه كما قلت لك لازم تكون من المستحسن تكون
0: كومبوست. كيفاش نعرفها مثلا ان التربه ذيك تصلح باش تنتج لي مثلا طماط سيريز؟
2: هي مثال عندنا تربه في الجاده
0: والا البذور نتاعها منين ناخذ
2: باش نصلحوا التربه هيك؟ اذا كان عندنا مثال تربه في الجاده عاديه نصلحوها كما قلت لك بالغبار اللي هو تو يتحط في فصل الخريف. ويكون الغبار ماذا بيك يكون ميت شويه يعني قديم تقريبا اكثر من 6 شهور باش ما يحرقش البذور اللي مش نحطوه. والا ناخذ كومبوست حاضر يكون في شكاير هذاك ديجا نجم نحطوه طول ونبداو نزرعوا عروه احنا. بالنسبه للبذور تلقاها موجوده في نقاط البيع اللي موجودين تلقاهم بكويت والا تشري من المنابت بذور حاضره كما الاكثريه مش نحكيه في الخس لهنيه وفي الفلفل وفي الطماطم يتباعوا بلاتوات. اما الصلق والمعدنوس والفجل هذو كل تلقاهم بذور موجوده في نقاط البيع. والا تلقاش عندك تعرش فلاح يكون عنده البذور المحليه نتاعنا نحن.
0: ممتاز جدا. إذا عندكم سؤال استفسار مستمعين تنمو تتواصل معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. واليوم شعار حلقتنا الختامية خضرتك من جنيتك، هذا شنو يقول لنا صديقنا فرحات عطية؟ خضرتك من جنيتك. تنجم تاخو حاجة بيو تعملها أنت هواية وتشوف الجنينة نتاعك تكبر وتخضر وكل شيء
2: غرام وتكون الجنينة نتاعك خضرة وأصلا ماذا بينا غرم وصغار.
0: قبل كنا نقراو تعمل فوله في المدرسه واحد وكل شيء
2: ديجا الفوله هي وهي حاجه باهيه راهي الفوله هذيك تتعلم كيفاش تزرعها الفوله وكيفاش نفخها في الماء وكيفاش تزرعها وقداش تقعد باش تنبت معناها حاجه
0: باهي. خضرتك من جنينتك هو موضوع حصتنا لليوم من جنينه داري. احنا مازلنا مواصلين معاكم ترتيحه صغيره مع الاغاني وبعدها موعدكم مع سي بشير بن عائشه من خلال فقره مع الخبير. هذه ذات من السيره.

0: الخبير مع الخبير داري أحلى.
1: هذه جينا داري من إذاعة المناثير، سعداء جدا باستقبال أستاذنا خبيرنا في مجال الفلاح سي البشير بن عاشر. نهارك أسعد ليا، مرحبا. كالعادة سل بشير جينا بموضوع جديد، موضوعنا لليوم يهم خاصة بكري كنا نحكيه على الخضروات المنزلية. قبل ما تعمل الخضروات المنزلية وحكي على نقطة مهمة فرحات، هو تقسيم الحديقة إلى أحواض أحواض ولا مربعات مربعات باش ما يصيرش إجهاد للتربة. سل بشير شفت معنا من الأول كيفاش نعمل تصميم وتنسيق للحديقة قبل كل شيء، وشكون يعمل لنا التنسيق هذا، وشكون نستشيره، وكيفاش نعمل هذا كل شيء. جاوبنا عليه سي البشير، تفضل سي البشير كلمة ليك.
2: كما قلت اليوم باش نتحدث على كيفية تنسيق الحدائق العائلية بعد ما نكمل الدار متاعنا نلقاو روحنا مباشرة نتجهوا نحبوا نركحوا الجردة. الواطن شنو يحب؟ شنو يحب يزرع في الحديقة متاعه؟ يحب يزرع كل شيء، ماذا بيه عنده كل شيء ويغرس كل شيء، أشجار مثمرة أو خضروات. يحب يرى الحديقة متاعه جميلة ومتناسقة، منظرها مزيان. ولكن الإشكال وقت اللي يأخذ المعلومة من غير أصحاب الاختصاص. المثل يقول يحب سباقة وجراية ما تاكلش الشعير. النتيجة نلقاو حديقة ماش متناسقة مكتظة بالنباتات والأشجار، فما ممكن بعض الأصناف تاع الأشجار ما تمشاش مع المناخ متاعنا تولي تفيق بها، كان بعد 4 أو 5 سنين تولي وقتها تقلعها وتعاود من جديد. لذلك في الحصة دي باش نشوفوا كيفاش نتفاداو الكلام هذا الكل ونتحصل على حديقة بسيطة جميلة ومتناسقة. كان تعرفوا الحديقة بتاعنا، الحديقة والمنزل هي واحدة متكاملة. دونك المنزل الدار بتاعنا هي عبارة على تصويرة ولا لوحة فنية، والحديقة كأنها إطار كأنها كادر. أنا ساعات تبدأ تصويرة ماشي مزيانة وتعمل لها كادر مزيان تظهر فريمو تزيدها في الجمالية بتاعها.
1: صحيح.
2: فما ناس أخرين شو يقولك؟ يقولك تنسيق الحدائق يقارنوه بالشعر، يقولك الشعر هو الرسم بالكلمات وتنسيق الحديقة هو الرسم بالزهور والنباتات. يطول تصميم الحديقة بتاعنا مع كل الأسف كيما الكرة، الناس كل تفهم في الكرة، الناس كل تعطي رأيك في الحديقة، الناس كل تعرف الفلاح. وقت ناخذ رأي ناس ما عندهمش دراية في فن وتصميم الحدائق نجموا نتسبوا في أغلاط يصعب الإصلاح متاعها.
1: صحيح.
2: تصميم الحديقة وهندسة الحدائق عند المختصين متاعها، عند البيزاجيس. كما مثلا بالنسبة للديار عفوا ماك الديكوراتور دانتيريور، يقول لك مهندس معماري هو يعمل لك السكولات متاع الدار، والديكوراتور دانتيريور هو يهيئها من داخل باش تبدا المسكن الوظيفي.
1: صحيح.
2: احنا لهنا كيف كيف على البيزاجيس هو اللي يصمم الحديقة ويعطيك ما يعطيك فكرة معنى كيفاش تنجم تكون. شو متطلب منه هذا مصمم الحديقة؟ هو زيارة المكان، جيبوه نقول له خويا وأني كملت داري وعندي جردة بربي يشوفها لي يعطيني رأي. دونك الحاجة الأولى يلزم ياخذ رأي صاحب الحديقة هو شنو يحب، ولكن شنو مش معنى فرق بين شنو يحب وشنو ممكن إنجازه. كل هذه مثلا تجي وهذه ما تجيش. يعني تعرف على شنية أهم الركائز الفنية باش نصمم الحديقة؟ الحاجة الأولى بالكل هو يلزمنا نعرف التربة والنوعية نتاعها، يعني ندرى تربة طفلية طعمية ليمونوز وإلا رملية، بس كان فما أسلاح نجم نصلحه. درجة الحموضة، درجة الملوحة نتاع التربة ذيك، النسبة والمكونات باش نعرفه كما قلت لك باش نصلحه. حاجة أخرى اللي يهم برشا تواجد النجم من عدمه، النجم كان يعني عندنا نجم باني يقول لك وقتها وخر بعاه وقوم بالمداوات نتاعه وخير ما تزرع الحديقة نتاعك وتقعد طوال السنين وانت تقاسي فك النجم هذاك. الحاجة الأخرى اللي لازم نشوفها، لازم نشوف المساحة هذيك كبيرة صغيرة باش نعرف كيفاش يوظفها، نشوف الأجواء خاطر ديما فما مشاكل بين الجيران أو كشف عليا هم كشفش عليا باش نعرفوا بين الأجواء شنو الأشجار اللي نجم نحطوهم، ويشوف كذلك الأذواق والرغبات نتاع صاحب المنزل. الحاجة الأهم من الكل هي توفر نقطة الماء من عدمه.
1: مش
2: فايدة نعمل جردة ونزرع خويا باش تسقاهم. المصدر اللي عندك شنو؟ عندك حنفية شيشمة، عندك بير عميق
1: صنداج،
2: عندك ماجل. نجيو لهنا، هنا ننصح يعني بكل صراحة باش ألا مازال تو في طور البناء الدار نتاعو يعمل فسقين نظرا لشح المياه وفي ظل التغيرات المناخية اللي نشوفها ونشوفوا مشاكل كبيرة تاع الماء. يعني عملت عملية صغيرة في ولاية المستيق، عدد السكان نتاعنا تقريبا 400,000، عدد أفراد الأسرة حطيت 5 في الأسرة، عدد المساكن يطلع 80,000 مسكن، طهات الأمطار معدل 400 مليمتر في السنة، 400 لتر في المتر مربع في السنة، معدل مساحة المنزل 150 متر مربع في 400 لتر، نلقاوه 60 متر مكعب، مجموع الأمطار 60 متر مكعب، 80 ألف مسكن يطلعون 4.8 مليون متر مكعب. هذه الكمية اللي كانت مخصصة لولاية المستير من سد نبانة سنويا للمساحات الكل. نشوف احنا في العام قداش نخسروا كميات مياه، أمطار مياه عذبة تمشي للوناس وتمشي للبحر وغيره. هو الحقيقة الحاجة التي تجد
1: تنصحنا بفسقية في وسط الحديقة مع سلباشي
3: وسط المنزل يعني.
2: النجم والنجم ورقم وقت ما بدأوا بصدد البناء نجم البرمجوها وفوق الحديقة تجد تجيب مثلا شيبسات وتزينها وغيرها.
1: واضح فكرة به.
2: رجعني أنا رجعت الحقيقة حتى النصوص القانونية، نلقى أمر حكومي عدد 11-25 لسنة 2016 مؤرخ 22/2016 شو يقول لك؟ الدولة لازم تعطي منحة أو قرض بناء ماجل عن طريق الصندوق الوطني للتحسين السكن، ولما لا نولي ما عادش معناها تخليك اختياري إجبار حفر فسقية مع رخصة البناء باش تعمل رخصة بني هاو فما انت ديجا حتى الدولة باش تشجعك باش تعطيك منحة ولا قرض. نولي نشبر كاني باش أكل الماء العذب هذاك ما نخسرش.
1: ممتاز فكره ان شاء الله نطبقوها كما تعرف تنظيمها والمساحه اللي باش توفرها. مش الناس الكل للاسف عند المساحه باش تعمل ذبيها تو، خاصه الصيفيه هذه اللي تعدات الناس الكل ولا تخمن تو يا ليتني عملت ماجل يا ليتني عملت حل، خاصه في ظل انقطاعات المتواصله للماء.
2: على كل نجيو تو المهم منسق الحدائق اللي قلنا البيزاجيست ماهوش حك راسك وتولي انت
1: صحيح.
2: شنو المطلوب منه؟ باش يزور الموقع، يشوف المساحة، يشوف الأجواء، يشوف المباني، باش يعرف اتجاه الريح، باش يبرمج فماشي كسرات رياح، شنو ما باش حطوا كسرات الرياح، خاطر ديما فما إشكال بين جيران يقول لك أخويا عملت الشجرات أطوال وكذا، فما مثلا السروال، لا ما يزورش حتى الساس، فما نوعية من الزيتون تسمى فرانجي فانتو، معناها يعطي كيما زيتون طاولة، ولا يجي يمشي كسرول من الفوق، ونجم نعملوه ككسرات رياح، ونجم نقصوه على العلو اللي نحبوا عليه احنا. شو النجم نقترحه للغراسة وللزراعة؟ مثلا نجيو المسطحات الخضراء، تحب جازون وعندك مساحة يلندرا الجازون بتاعك، تحب بوجور ولا فساي، شنية النوعية الباسبالوم والكيكيو ولا الجازون أمريكا، معناها تحكي معه وتشوف الإمكانية بتاع التربة بتاع الماء ذاك يمشي وما يمشيش. نباتات سياح شو تحب؟ فما الجهنمية البوغانفيلي، فما الياسمين، فما التيكوما، الأشجار المثمرة العدد والنوعية، مش أزرع أزرع وبعدين تلقى ممكن أصناف أقلمش مع المناخ هذيك ما تولدش بالكل. مثلا تقول لي مثلا زرع التفاح السبيبة، جبت شتلات من السبيبة ما مشاولوش، ما يمشي وليش قدر يطلبوا معنا درجة برودة كبيرة باش يتأقلموا مع المناخ هذاك ويعطيوا إمتاز. معنا تحديد المكان متاع الخضروات، معنا باش نعملهم في حويضات ولا باش نعملهم في صورة، اختار المكان، كان عندي مكان باش نعمل فيه نباتات طبية والعطرية باش نعملهم مثلا على شكل مجموعات ولا تحديد ممرات، شو من الأنواع إكليل شيح زعتر مرتقوش خزامة، أنت معنا تقول له هاو الأنواع الموجودة وناو النوع اللي تحبه موجود المساحة المتاحة، اختيار سياج نباتي باش تعمل مثلا عندك زردة كبيرة تعمل لك السياج نباتي ميوبوروم بيتوسبوروم، فما شكون يعمل حتى لوري سوس الرند معنا يقصوا على علوم معين ويقصوا معنا يقصوا يولي حائط نباتي، اختيار الأماكن المش مسهلة باش نزرعوا فيها الورد، نخصوا مكان مثلا باش نحطوا فيه المستلزمات الأطباق متاع الزراعة التربة المستثمر الأدوات المسحة المشط الآلة معناها كل
1: المواد شيء.
2: على كل معناها الحوصلة الحديقة دي الأمامية ديما هي واجهة المنزل، هذه ما تستعملش غالبا للجلوس ولكن ما تكونش كبيرة، تصميم بسيط وغير معقد. وبالنسبة للحديقة الخلفية ديما مكان للجلوس والراحة، هذيك اللي نعمل فيها الأشجار المثمرة شوية خضروات، نعملوا
1: المجنة
2: ونعملوا
1: المستثمر
2: اللي
1: تكلم
2: عليه سي فرحات.
1: واضح، يعطيك صحة سي بشير بن عائشة، شكرا جزيلا، نورتنا، عطيتنا برشا أفكار الحقيقة. وكما قال امشيوا للمختص، المختص هو اللي ينجم يعاونك، تستحفظ حتى على دارك، راه مش أي شجرة تزرع بجانب الجدار وإلا تكون بحذا السور، ولازم يكون فما تنسيق ما بين الأشجار، كل شجرة ولازمها مستلزمات إن كان من الشمس وإلا من الماء، برشا خصائص لازم تكون متوفرة في ناس يكون عندهم الكفاءة الضرورية كما قالوا منسق مناظر يعرف الحديقة، حاجة خفيفة وحاجة مزيانة وحاجة تخلي مولى الدار يفرح بها ويرتاح. واضح. جانا سؤال سي فرحات، كرة عندك توا، حكينا على الخضروات المنزلية، فما على مستوى الغلال نحب نوجه تحية لسي محمد أمين بالطيب قالك على الفرنبواز في المحبس ومدام حياة البكوش فما فما فما طلب على الفرنبواز زي عنا زوز الحقيقة مستمعين يسألون على الفرنبواز كيف هالشيء
3: الفرنبواز في المحبس تنجح يا راهي في المحبس ما شنو اللي تحب كليما ما تحبش سخانة برشا خاصة كما الصيف اللي تعدى تتحرق معناها تكون في بلاصة شرقية نقولوا احنا في محبس زاد التربة تكون ديما تكون التربة ليجير اللي هي فيها رمل وكومبوست وبيدريت هذه نوع من البيدريت اللي هو تقاها كريات بيضاء خفيفة باش نجم تسهل عملية العروق انها تمشي اسرع تحب زاد تبدا امبرياد تبدا محطوط عليها الامبرياد اللي هي اللي حكينا عليها وقتها باش تنقص من تنقص من الشمس
1: تحميها شويه من اشعه الشمس
3: تعدلها في الماء وتنجح بقدرة ربي
1: نبتة السجاد كيف كيف
3: نبتة السجاد هي
1: قالت لك ماتت بموجه الحر اللي فاتت
3: خاطر ما تحبش باش سخانه ما دابها بلاصه زاد تكون ظل اللي كان مش تحطها في الحديقه يعني مش زرعها في التربه طول يا اما تكون في بلاصه شرقيه وتكون ماهيش معرضه برشا للشمس واللي كان مش تحطها في محبس كيف كيف زاد ما تحبش برشا ماء السجاد لانها تخمر في سعم الساق نتاعها اللي كان تعطيها برشا ماء الساق نتاعها تخمر تتحط في بلاصه ظل ونقصوا لها شويه من الماء وحتى عمليه التكاثر نتاعها سهله تنجم تقص فسيله منها وتحطها في في التورب وتنجح
1: واضح يعطيك الصح اذا عندكم اي استفسار اخر ما عليكم كنت تتواصلوا معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنسير بعد شويه نمشيوا لموضوع جديد من خلال فقره اليد الخضراء خليكم معنا

0: اليد الخضراء، اليد الخضراء.
1: مع أيمن لسيق مستمعينا الكرام، الآخر فقرات موعدنا لليوم من جنين الدار إلى دار الخضرة كالعادة، موضوع جديد تأمنوا الأستاذة والدكتورة ريم الخميري المساوي. أهلا وسهلا، صباح النور دكتورة.
2: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح جميل من أقصى شمال تونس إلى كافة مستمعي إذاعة المنستير وكافة مستمعي الإذاعة بصفة عامة من شمال تونس إلى جنوبها.
1: وأنت مباشرة من مدينة عين الدراهم الساحرة.
2: أيه، مرحبا بكم في كل وقت. أنا نعديكم شوية موجات إيجابية مع شوية نسمات نادية من هالمنطقة الخضراء الجميلة هذه. وش نحكيه في موضوع مهم برشا اليوم كاختتام جستمان للموسم الفلاحي السابق وتحضيراتنا للموسم الفلاحي الجديد. باش نبدأ ديما على أسس سليمة سي هزيل.
1: وموضوعنا كيفاش نربحوا الفلاح برشا فلوس.
2: جستمان هو إن شاء الله ديما ربحين، إن شاء الله الله لا يخسر مؤمن. أما على كل حال التحضيرات وتسكي معناها نقولوا نحن لا تكنيسيتي وإلا الاحترافية متاع الفلاح يلزمها اليوم تكون مدعمة، ويلزم الفلاح يفهم مليح اللي راهو مهما كان حجمه، معناها فلاح صغير وإلا فلاح كبير، نحن حتى كي نعملوا امتيت اكسبلوتاسيون معناها مستغلة في لحية صغيرة راهي كلفة الانتاج في الضيعة متاعي لازم نحسبها. عندي طريقة بطبيعة للاحتساب نتاعها، هي مهم برشا انه نعرفوا اني اليوم الصحيح العادة والتجربة والخبرة هذوما الكل من العوامل المهمة جدا في التمرين الفلاحي. انا نسميه الاكزرسيس اغريكول، اما راهو زاد بابا الله يرحمه قبل كان ديما يوصينا يقولنا الزمان باهي. الزمان باهي ايش معناها؟ معناها لازمني
1: نقيد
2: فوالا، يعطيك الصحة. دونك اللي ما يشدش كراسة واللي ما يشدش الدفتر متاعو يسجل فيه مصاريفه، يسجل فيه شنو زاد المداخيل متاعو، يسجل فيه أنواع البذور متاعو، يعرف تاريخ التواريخ معناها الفاغ معناها التواريخ المهمة في الموسم الفلاحي متاعو، هذايا كيفاش ينجم يخلص اليد العاملة اللي معاه، كيفاش يشري السماد المبيدات إلى آخره، هذايا الكل ويزم يكون مضبوط ومكتوب. على خاطر فما مثل زاد في رمسي كان تعصف يهذيلي يقولك لي باغول سنفول سر لذكريات، معناها كل شيء نجم ينسى الفلاح عنصر من العناصر ويكون العنصر هذاك معناها سبب كما قلت انت من بكري في انه نوعا ما يخسروا، والله لا يخسر مؤمن بالطبيعة في في في نحن ديما نحبوا ندخل في لامارج بينيفيسيير
1: ديما نفربها
2: صحيح، ما نجموش نعرفوا معناها حقيقة خدمتنا مربحة وإلا خسرتنا إلا ما نعملوا عملية الاحتساب دي وبطريقة تكون معناها بسيطة جدا. ما رانا مناش مطالبين باش يكون عندنا ان كونتابل، معناها مناش مطالبين باش يكون معانا محاسب في العملية الفلاحية ولا في الموسم الفلاحي تاعنا، بقدر ما يكون فما متابعة جيدة لكل ما نحطه في الأرض متاعي ولكل ما معناها يجيني من وراء التمرين الفلاحي هذا. دونك نبداو نحن ساعة بسؤال كبير، علاش أخونا الفلاح لازم يحسب كلفة الإنتاج متاعه؟ أولا باش يعرف سعر البيع الصحيح، على خاطر تعرف مليح هو سلعته هذيك مش ينتج فيها لمجرد الإنتاج، هو ينتج فيها للسوق. دونك لازم مليح وقت يهبط سلعته للسوق يعرف مليح قديش باش يبيع، معناها سعر البيع متاعه الصحيح ما نجم يعرفه كان وقت اللي يعرف قديش تكلف له المنتوج هذاك. دونك ساعات الفلاح يبيع بسوم السوق ما غير ما يعرف السعر اللي يغطي المصاريف متاعه ولا لا. إذا ما تعرفش كلفتك ما تنجمش تبيع، وأكيد جدا ما تنجمش تكون فرحان على خاطر ماكش باش تدخل فيك الهامش الربح اللي نحكيه عليه واللي هو يغطي لك المصاريف اللي أنت صرفتها على الأرض متاعك. ثانيا عندك كيف كيف معناها من الموسم الفلاحي إلى الموسم الفلاحي تختلف المقاييس ويختلفوا ليزانديكاتور ويختلفوا ليبارامتر معناها متاع الإنتاج، وهذاك علاش لازمني نعرف مليح معناه نعرف نحسب مليح باش نجم نقارن ما بين المواسم الفلاحية وشنو هو العنصر اللي مشى وشنو هو العنصر اللي ما مشاش. باش نعطي معناها مثال بسيط، معناها فلاح عنده أرض نجم يزرع فيها مثلا قمح وإلا نجم يزرع فيها خضرة ولا ينجم يغرس فيها أشجار زيتون، شنو اللي يلزم يختار ما بين هالثلاث عناصر هالثلاث الأقلام ذوما؟ دونك لازم يعرف كلفة كل نوع منهم في الإطار ولا في السياق اللي هو فيه، يشوف شنو أكثر هامش ربح ينجم ياخذه بالنسبة للظروف المقاييس متاع الإنتاج متاعه. دونك هذا معناها حتى في اختيارنا للمزروعات اللي باش نحطوهم في السنه المواليه راهو مع ذا بالطبيعه الاشجار المثمره خاطر هي في سون دي كولتور بيرين. اما بالنسبه للاشجار اللي نقولوا نحن السنويه اللي زانويل ولا اللي بيزانويل والا حتى اللي نجموا يشتونا الارض حتى 3 سنين كيما كيما الجناريه كيما الخرشف كيما غيره, دونك هذا الفلاح يلزم يعرف من الاول شنو معناها بالضبط الكلفه نتاع الانتاج نتاعه باش ينجم يختار شنو القلم اللي باش يخدمه. ثم حاجه اخرى اللي معرفه الكلفه تعاون الفلاح زاده باش يراقب المصاريف نتاعه وين ينجم يوفر, على خاطر ساعات واحد كيما حكينا مرارا وتكرارا على عمليه تحليل التربه, اذا كان نحن نعملوا تحليل التربه نتاعنا ونعرفوا اللي التربه نتاعنا ناقصه تسميد في نعرف في العنصر الازوتي مثلا او في العنصر البوتاسيوم, دونك لهنا الانترفونسيون تاع الفلاح باش تكون على قدر الاحتياج نتاع الطبه نتاعو. دونك لهنا ذاك علاش في العاده دونك الكلفه معناها احتساب الكلفه او احتساب ليكزيرسيس اغريكول نتاعي ينجم يخليني نوفر نوعا ما في المصاريف نتاع الانتاج.
1: معناتها في بلاصه ما تشري كل شيء من مواد عضويه مواد تقوي التربه, انت تعمل تحليل, التحليل يقول لك ناقص ازوت, خذ الازوت وكهو معناتها
2: ازوت وكهو
1: غير ما تعاود تشري معناتها المواد الكل وهذا يزيدك من الكلفه.
2: اكيد جدا. ونهيك انه عمليه تحليل التربه راهي ماهيش عمليه سنويه, عمليه تحليل التربه نحن ننصح الفلاح تقريبا كل 3 سنوات انه الى انترفيان بعمليه تحليل التربه باش يعرف بالضبط شنو موجود في الارض نتاعو. دونك حاجه مهمه اخرى برشا اللي الفلاح عاده حتى كي يجي باش يطلب قرض ولا دعم من الدوله ولا حتى من اي مشروع فلاحي من ممول اجنبي ولا غيره لازم يقدم ارقام واضحه وصحيحه على كلفه الانتاج والمردوديه اللي يستناها من الطبه نتاعو ولا من المستغله الفلاحيه نتاعو. بلاش هكذا الارقام هذوكم راهو صعيب ياسر ينجم يقنع اي جهه تمول مشروع. نحن هنا ديما نقولها معنا الاخوه الفلاحه نحن نخافوا من الارقام, الور كو الارقام هي اللي باش تعطينا لا فيزيبيليتي توتال معناها باش تعطينا نظره عامه كنسميها النظره الشامله ولا نظره العصفور انه نجم نعمل انتيغنوستيك كامل بالنسبه للمشروع نتاعي وخاصه للمردوديه نتاع المشروع. دونك فما حاجه اخرى تهدي لي اللي حساب الكلفه يعاون زاد على التخطيط للمستقبل. احنا نحن لهنا انا ساعات الفلاح نحن نقولوا الحرث دوام والصبع وين صحيح معناها توا فما عام ينجم يجينا عام عجروده ينجم يجينا عام صابه ان شاء الله يا ربي السنه تكون عام معناها ممطر ويكون فما
1: صابه
2: والكل اللي هو الوقت اللي يجينا الخير من عند ربي اللي ساعات الفلاح ما يخممش في السنوات اللي جايين القادمين. هو صحيح معناها نحن صحيح نتمتعوا باللحظه طبعا هذه القاعده العامه اللي عندنا, اما ما فيها باش بدها تكون عندنا نظره شامله ويكون عندنا شكون نقول موديل دافير معناها عندي المخطط نتاعي للمزرعه نتاعي شنو هو باش نزيد شنو هو باش ننقص كان باش نشري ماكينات كان باش نجيب معناها نضيف معناها في الفرق في المال الى غير ذلك.
1: كون فما معناتها رؤيه ومشروع معناتها استشرافي القدام معناتها سنه صعبه نبدا نخمم نستثمر في العوام الجايه نحط فلوسي في حاجات تنجم تعاون الارض باش تواصل في المردوديه نتاعها والانتاجيه نتاعها.
2: اكيد جدا. هو لهنا معناها الاهم من كل هذا انه الفلاح يتحول من فلاح عادي الى فلاح مستثمر. معناها فلاح مستثمر معناها انا نحط مصاريف نتوقع فما مداخيل والمداخيل نتاعي لازم تكون فيها مرابيح معناها انا نقولهم ماكل دينار طلع مليار. حتى الاخ الفلاح وقت اللي تحكي معاه يقول له راهو لهنا يلزمك الموسم الفلاحي نتاعك تقسمه معناها فما عندك الدفتر هذاك اللي نخدم به ولا الزمام اللي حكيتلك عليه من بكري راهو يلزم يكون فيه دو تابلو فيه ناحيتين جزء للمصاريف وجزء للمداخيل. نجيو للجزء المهم واللي هو كيفاش نحسب الكلفة تاع هنا عن طريق المداخيل والمصاريف باش نعرف روحي الكلفة نتاعي نتاع الانتاج. لازم نفهموا انه المصاريف في اي ضيعة فلاحية هي مقسمة لحاجتين, ساعة فما المصاريف الثابتة اللي هما دي شارج فيكس واللي هما المصاريف الموجودة سواء زرعت ولا مزرعتش ما تتبدلش بكمية الانتاج. من أهمها كراء الأرض إذا كانت الأرض مش على ملك الفلاح, استهلاك المعدات والآلات واللي هو تعرف أنت من عام للعام هك الخدمة بالآلات بالميكنة بصفة عامة تهترق. مش معناها تهترق معناها تنقص شوية في الكاليتين تاعها في الجودة متاعها. دونك لهنا كيف يلزم الفلاح يحتسبها أكل استهلاك ذاك متاع المعدات متاعه يلزمه يحتسبه. فما كيف الفوائد على القروض البنكية إذا كانوا انجاجي باغا كريدي بانكير, فما كيف عملية تاسيرونس معناها التأمين على الضياع إذا كانوا انجاجي باغا لاسيرونس, فما الضرائب والمعاليم اللي يلزمنا نلتزموا بها واللي هي فايدة لبلادنا واللي هي جوستومون معناها تعاوننا باش تكون ديما الحسابات متاعنا مضبوطة. هذايا بالنسبة للمصاريف الثابتة. ولا المصاريف معناها كما سميتهالك من بكري هي المصاريف اللي شارج فيكس هذه
1: موجودة في من اللي باش تبدا الموسم الزراعي نتاعك
2: هذه موجودة كل عام
1: كل عام
2: حجم لها شراء الأرض الاستهلاك نتاع المواد والآلات الفلاحية
1: فندور المون نتاع المصاريف نتاع التكوين نتاع اي به
2: بون هذا هما الكل فما المصاريف المتغيرة بون لو فندور المون في المصاريف المتغيرة
1: به
2: دونك المصاريف المتغيرة هذه والا لي شارج فاريابل هما كل ما هو مستعمل في الموسم الفلاحي اللي انكور اللي انا باش نبداه من بذور وشتلات من اسمدة كيميائية وعضوية من مبيدات للحشرات والعشاب وتسكي دواء وكل حكايات هذوكم ولو أني أنا راني كما تعرفني ما ننصحش معناها في المبالغة في استعمال هالمواد الكيميائية هذه فما كيف كيف مياه السخ والري إذا كانت معناها بالضخ وتستهلك كهرباء ولا تستهلك مزوط ولا غيره دونك يزمني نحتسبها زادة في الكلفة متاعي فما اليد العاملة معناها تسكي غراسة تسكي عزق تسكي أحصاد في موسم الحصاد إلى غير ذلك فما كيف كيف النقل إذا كانت ضيعة متاعي بعيدة على السوق باغيزامبل يلزم نحتسب زادة هيك النقل من الضيعة على السوق إذا كان اللي برودوي متاعي يستحقوا تعليب كيف كيف ولا تغليف كيف كيف معناها نجمي نحتسب الكلفة هذه وما تنساش وقتك يا خويا الفلاح ما تنساش وقتك وقتك راهو هذاك من ذهب برشا فلاحة ينسوا يحسبوا حتى وقتهم معناها وجهدهم الشخصي وكأنه مجاني معناها يخدم على رحمة الوالدين ألوغ هو في الحقيقة راهو كلفة يلزمها تنضاف وهذايا ديما نطيحوا فيها المطب هذايا حتى الأخوة الفلاحة جنرالمون يحسب لك البري دو روفيان معناها سعر البيع نتاعو ما يحتسبش وقته
1: مجهوده
2: هذاك فوالا مجهوده ألوغ وقته هذاك راهو كان ممكن يستغلوا ولا يثمنوا في حكاية أخرى تنجم تجيب له فلوس دونك لازم يحسبوا ولو بشكل تقريبي عادة نحن في الأرياف ولا في المناطق الفلاحية بصفة عامة مش ما نحكيوش على الأرياف في المناطق الفلاحية يخدموا ما يسمى بالفلاحة العائلية تلقاها الأم تخدم البو يخدم الصغيرات يخدموا وما نحتسبوش هكا الوقت اللي هو ما يعزيوه في الحقل نتاعهم أنا نعرف نسيف ويرزيل تقوم الأربع نتاع الصباح باش تاخذ الثمانية نتاع الليل معناها ديجا هي عندها دو بيرمانون تخدم الصباح هكا الدجاج وكل ما يسمى بالبتيت الفاج وتلقاها نهار كامل وهي هاي في الجردة هاي نحات حشيش هاي عملت رشنوة دونك هذاك الكل على حساب وقتها على حساب المجهود نتاعها اللي انت حكيت وذاك دونك لازمنا ديما نوفي اتونسيون معناها
1: صحيح
2: على خاطر هذه من اهم الاشياء اللي الاخ الفلاح ما يعيش اهتمام وهي مهمة جدا دونك لهنا المصاريف هذه لازمنا نجمعوها الكل إذا كان حبوا لقطوها هي كراء الأرض البذور السماد المبيدات اليد العاملة المحروقات الفوائد البنكية إذا كان فما قرض هذوما كل الأرقام نجمعهم كاملين نشوفوا مثلا باش نعطي أن إكزامبل كونكري مثلا إذا كان أنا على هكتار عطاء إنتاج قدرته بأربعين قنطار باغ إكزامبل في القمح يلزمني نقسم الكلفة الإجمالية على الكمية المنجأة باش نعرف روحي تقريبا الكلفة على كل قنطار باش نعاودها بشوية باش الأخوة الفلاحة يسمعوني دونك لهنا باش ناخذوا مثال بسيط الفكرة توضح أكثر بتصوروا فلاح زرع هكتار نتاع قمح نجم نفهم هاك الهكتار هذاك المردودية وإلا الكمية وإلا السوم ولا كلفة الهكتار نتاع داكوردو دونك نجمعوا كل المصاريف ما هو عندي أرض كاريها عندي بذور شريتها عندي سماد جبته عندي مبيدات حطيتها عندي يد عاملة عندي محروقات للجرار نتاعي عندي فوائد بنكية إذا كان أنا مشيت خذيت كريدي ولا حاجة هذوما الكل نجمعهم هذوما الكل ما يسمى بالمصاريف نتاعي أنت ولا
1: صحيح
2: هنا مثلا أنا باش نعطي معناها أنشيف خكيكة راهو على تيم معناها باش نقول توا الهكتار نتاعي هذاك تكلف لي 2000 دينار زوز ملايين داكوردو باهي نجي نشوف الإنتاج نتاعي في آخر العملية الفلاحية باش نلقى عندي تقريبا في الهكتار تقريبا فما 40 كنتو معناها 40 قنطار قمح داكوردو دونك هنا كيفاش باش نعرف كلفة القنطار نتاعي القنطار كيفاش تكلف لي باش نقسم ل 2000 دينار نتاع المصاريف نتاعي على ال 40 قنطار اللي جابهم لي الهكتار هذاك تقريبا باش نلقى لهنا 50 دينار كلفة على كل قنطار الرقم هذايا راهو مهم برشا لانه انا اذا هبطت القنطار نتاعي للسوق وبعته بأقل من 50 دينار ما يخلصنيش
1: أي.
2: إذا كان هبطته للسوق وبعته أكثر من 50 دينار معناها أنا لهنا في هامش الربح هو في القمح ماهوش ان بون اكزامبل الحقيقه على خاطر هنا فما التسعير فما الدوله تسعر معناها
1: ونعرف خاصه في الزراعات المعيشيه معناتها الاساسيه واللي هي تعتبر ضمن الامن الغذائي لبلادنا ديما الدوله تحط يد عليها هي
2: بالضبط اكيد جدا دونك لهنا هو جوست معناها بطريقه حسابيه بسيطه حبيت جوست نقرب الصوره للاخ الفلاح باش يعرف مليح اللي يلزم ويقسم اكل التوتال نتاع المصاريف نتاعو على قديش

0: يستشير المرشد الفلاحي لحقيقه خاطر دوره مهم برشا في العمليه هذه، وفما عديد المصالح اللي تعاون الفلاح مجانا في هذا الموضوع. وهنا حتى فما راهو فما تطبيقات وفما برمجيات اللي الفلاح ينجم يستعين بهم وهم موجودين معنا في المونديالزاسيون. دونك لهنا حساب الكلفة الانتاج راهو مش موضوع نظري والا خاص كان بالمحاسبين لي كونتابل، هو أداة أساسية في دين كل فلاح باش ينجم يخدم سورتو افيك راسيوناليتي، معناها يلزم يكون عقلاني يضمن مستقبل الضيعة نتاعه ولا ديورابيليتي نتاعها ولا نحن ديما
1: الاستدامة نتاعها
0: ولا الاستدامة نتاعها. والفلاح اللي يعرف كلفته راهو ينجم ياخذ قرارات صحيحة، ينجم يحمي روحه حاشاك من الخسارة، ينجم يخطط المستقبل اكثر اتخافير لو موديل دافير هذاك اللي حكينا عليه من بكري. دونك لهنا مبقى لي كان نشكركم صحيح معناها خدينا شويه
1: لا مهم جدا دكتوره، والحقيقه اني بنحب نشكرك دكتوره ريم الخميري المساوي فلاح اختصاص هندسه مناظر وتهيئه فضاءات خضراء بالحق على الاضافه الكبيره اللي قدمتها طيلة هذه البرمجه الصيفيه في برنامج جنين الداري، وراه معناتها تلقانا وقت وساعات ناخذوك ما بين اجتماع ما بين فلاحه واستشاره من غادي، وديما نلقاو منك كان المعلومه الدقيقه والنصائح المهمه للساده الفلاحه من اجل الحفاظ والاستدامه اللي نلوجوا عليها المختلف الاراضي التونسية في مختلف الجهات، واللي يهمنا راهو فلاحتنا ان شاء الله يا ربي ديما بلادنا تقعد خضرا ان شاء الله، هذا ما نتمناه. شكرا جزيلا نورتنا دكتوره ريم الخميري المساوي. سي فرحات عطيه ما وعدنا باش يتجدد ان شاء الله، ان شاء الله يوم 19 سبتمبر ان شاء الله في البرمجه الشتويه ان شاء الله باش يكون عندنا مواضيع جديده، خاصه نحكيوا على نباتات الزينه ونباتات الحدائق، وكل عاده باش تعطينا برشا مواضيع تهم الناس المغرومه ان شاء الله، هذا ما نتمناه ان شاء الله. ان شاء الله زينه ان شاء الله وين تصب تنفع ان شاء الله، ربي يرحمنا بالامطار والغيث النافع. وصلنا لختام هذا الموعد، استفساراتكم اسئلتكم كل عاده تنجموا نجاوبون توردنا ان شاء الله في البرمجه الجديده، نعطيكم طرق التواصل معنا. نحب نوجه تحية لهيثم مونس في الإخراج التقني، محمد صيدي التحق بنا الآن، نوجه له تحية كبيرة برشا. قاعدة نجلة عطية بن محمد في الديجيتال، هذه إذاعة مونسين، نتمنى لكم في الأخير متابعة طيبة لبقية برامجنا. بعد شوية موعدكم مع زميلة وصديقة ربح عبد اللوي من خلال برنامج لون حياتك، هذه إذاعة مونسين. بسلامة.

0: تمام 10 صباحا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تستضيف مدينة الحمامات اليوم الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 26 و2000 تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة، وهي من تنظيم المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال في تونس. ويشارك في هذه القمة عدد من الخبراء وصناع القرار والمستثمرون وممثلو المنظمات الدولية وشركات الناشئة لمناقشة جملة من المحاور الأساسية، من أبرزها مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية وموضوع الحوكمة والسيادة الرقمية وتعزيز الابتكار والاستثمار. تجتمع اليوم الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بالمقر المركزي للمنظمة لتدارس الوضع النقابي والشأن الوطني العام، وفق ما أعلنه قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد عبر الصفحة الرسمية للمنظمة الشغيلة على الفيسبوك. قررت وزارات التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وشؤون الدينية إعادة فتح موقع تسجيل عن بعد الخاص بأطفال الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 26 و2027 و2000، وذلك اليوم وانطلاق قبول التسجيلات بداية من منتصف نهار اليوم. أوضحت الوزارات الثلاث في بلاغ مشترك أن عملية التسجيل الإلكتروني تستهدف الأطفال من مواليد سنة 21 و2000 للالتحاق بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال، إضافة إلى الكتاتيب. وأشارت إلى أن استكمال هذا الإجراء يتم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للغرض viscolaire.education.tn. أكد رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور أن توزيع الكراس المدعم يشهد نسقا متصاعدا، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع، وأنه يتم حاليا العمل على توفير الكراس المدعم بالجهات الداخلية للجمهورية، مرجحا انطلاق تزويد هذه المناطق بالكراس مع موفى الأسبوع الجاري. ودعا رئيس غرفة الكتبيين الأولياء إلى عدم اللهفة وعدم اقتنام ما يفوق حاجياتهم، مشددا لأنه سيتم توفير كل الكميات اللازمة والمحددة من الكراس المدعم في غضون هذا الشهر. رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف المتنافسة في ليبيا، والذي يهدف إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عامين. وقال أعضاء من مجلس الأمن في بيان صحفي إن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة وجامعة، وتعزيز توحيد المؤسسات الليبية لتلبية تطلعات الشعب الليبي. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: يوميا من 10:30
3: من 10:30
2: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
3: يوميا احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزاد الإمتاع.

حياتك. صباح النور، أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا فين ما يوصلكم صوت إذاعة المونستير. كالعادة نتلقاو في لون حياتك من أجل أن نقدم الإفادة والإضافة لكل مستمعينا ومستمعاتنا. فمرحبا بكم الناس الكل في متابعتنا من توا حتى نص النهار. خليني نقول صباح الورد وصباح الألوان الجميلة، صباحكم فرحة وراحة بال، وإن شاء الله كالعادة في لون حياتك نحاولوا في كل مرة نلقاو ألوان جديدة نضيفوها لأيامنا. فبعد شوية نلتقي صديقتنا منيرة الشريف في فنون البيت، نكتشفوا برشا أسرار وبرشا فوائد من أجل ربات البيوت. بعدها على باب دارك وين نلتقي مع سي محمد أمين بالطيب، المهندس الداخلي والأستاذ الخبير بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. نسألوه كيفاش ولا أهمية الحضور المهندس الداخلي، هل ولا ضرورة عند تصميم الدار، وهل خدمات حكر على فئة معينة من المجتمع، ولا ينجم يكون متاح لكل واحد يحب يعمل دار مريحة جميلة وعملية. بعد الديكور والجمال نبدل الوجهة للصحة ونفتح ملف مرض يمكن برشا منا سمعوا به أما ما يعرفوش تفاصيله أعراضه كيفاش نتعاملوا معاه. باش نحكيه مع الدكتورة ريم القليعي، أستاذة جامعية في الطب الباطني ومجازة في طب الشيخوخة. نحكيه على مرض بهجة مالادي دو بيسيت، شنو هو، كيفاش يظهر، شنو العلامات اللي تستحق الانتباه والمتابعة الطبية. ونختم حلقتنا بموضوع يمس حياتنا وعلاقاتنا اليومية في ركن إيش نعمل. مش نحكيه مع الكوتش كريمة حكيمة على العلاقات السامة المحيطة بينا، وقت ما تحيط بينا شنو نعمله باش نخرجوا من المشكل هذية. تحيات جيكم اليوم من محمد سيدية، هويدة بن ساسي، نجل عطية وربح عبدلاوي في تعويض لصديقتي وأختي الغالية إنس الغرياني. خليكم معنا، أهلا وسهلا بالجميع.

0: نسلم عليكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق بينا في الاستماع العشرة واثناشر دقيقة. مرحبا نقولها لزميلتي وصديقتي الغالية منيرة الشريف. صباح النور، منورتنا منيرة.
1: يعيشك يا رب.
0: ومحليه الروز منورة
1: وردي إن شاء الله العام.
0: منيرة ومنورة
1: وردي يا ربي إن شاء الله، إن شاء الله في مكان الخير.
0: أمين يا رب.
1: خير لكل المستمعين والمستمعات، يا أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله نقدم لكم حويجات فيها الإفادة
0: أكيد إن شاء الله
1: للعائلة.
0: إن شاء الله جيدنا كالعادة محملة بمجموعة من الأسرار في كل مرة، معناها تفيد ربيت البيوت بمجموعة من الأسرار. جبتنا معك اليوم،
1: اليوم نحب نتحدث مع رونتري قربت إن شاء الله
0: الاثنين الجاية،
1: الاثنين الثلاثة الجاية،
0: الثلاثة معناها اثنين الأساتذة والمعلمين، مطلعنا نهار الثلاثة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي سنة دراسية مكلف النجاح
0: إن شاء الله،
1: وبكلهم يبدأوا في خير وردوا بالكم السخانة على صغيراتكم. هذا شنو حبيت
0: انا؟ طيب شبدا لمتار عاد
1: ان شاء الله يا ربي
0: ان شاء الله.
1: هو يبدأ لك اكتظاظ في القسم، يسخنوا الصغيرات وكله سوى حتى في الروضات والمدارس خاصة الابتدائية. ماذا بينا هنا نحب نقول للأمهات والأباء زادة، ردوا بالكم الملابس نتاعهم يلزم تكون قطنية.
0: نعم.
1: لوجوا على الحاجة اللي هي قطن.
0: نعم.
1: اللي هي تبرد خاطر
0: باش ينجموا حتى يركزوا ويستوعبوا.
1: يعطيك الصحة. نعم. صغير كيبدا
0: خاطر كيبدا سخون هكا وفادد وعارق ومتقلق. مش على راحته.
1: حتى شو تقول المعلمة والمعلم. حتى الكبار، توا الكبار هنا فيهم. أما الصغيرات ما يعرفوش راهم. يلزم إحنا نعملوا لهم لبسة اللي هي تكون صحية، لبسة اللي تكون فيها القطن، معناتها خاطر نعرفوا الطبلية راهو يا ربح الروها ما فماش القطن أصل راهو، فما ديما مخلطة بالبوليستير وكل هذيك، علاش نخافوا تسخنهم برشا. حاولوا انتم اذا كان قيتوا معناها قماش
0: هو اغلب الطبيليك الكاليتي هذيك
1: الكاليتي هذيك اللي تسخن ويمشي صغير يولي هو عراقة وتزيد عليه. ماذا بيكم انتم تلبسوهم تحت؟
0: والله سهلة، تمشي للسوق ولا تمشي للحوين تمتع القماشية، تخذ القماش على راحتك وخيطه
1: وخيط.
0: مش يحب برشا وقت.
1: صحيح. خياطات
0: أما مفهمة مدارس معناه يحبوا كل لينيفورم، معناه يحبوا
1: لينيفورم يشريوا القماش الباهي. انتم كأولياء تدخلوا وتشوفوا شنو ولدك باش يلبس بنتك. يلزم تقول القماش يكون زادة صحي وباهي، مش احنا ناخذوا يقولوا معناها لبسة موحدة وبعد نلقاها اني لكاليتي ماشي باهي بكل وتسخن. تكلموا الأولياء عندكم حق،
0: واضح.
1: احنا لبسوهم تريكو اقطن لابد منه تريكوات باش كيف يعرق كل يمتص العرق. وانتم كالصغيرات نقول لكم زاده ماذا بيكم تحطوا لهم لبسه في اللي يمشوا للروضه، لبسه على يعرق الصغير.
0: هذه الروضه تطلبها بطبيعتها راهو تقول لك
1: تقول
0: لك لازم فما لبسه محطوطه اكوتي على ما ياتي
1: على ما ياتي، وخاصه نحطوا لهم التريكو قطن. هذا هو ماذا بي
0: النصيحه الاولى،
1: النصيحه الاولى اللي هي نقدموها للاولياء. ليه ما تنساوش عاد وننبهكم يزيوا من العطلة ويزيوا تلاوا بصغيراتكم. أشنو بصغيراتكم؟ معني تقوم الصباح
0: طبعا ما عاش تخليه يصبح راقد.
1: أيواش سنسوا في الأسبوع ذايا يقوم بكري وسنسوا بالفطور اللي هو موجود على الطاولة. يا أمهات نعرفكم مش تمشوا تخدموا تجريوا، أي هاتك اللمجة، هات اللمجة، اللمجة خليوها والله أعملوا لمجة في الدار. وهاو اليوم أنا باش نعطيكم كيفاش راهي البسيسة باهية، بسيسة فيها الفواكه فيها كل شيء راهي صحية لصغيراتكم وللكبار.
0: نعم.
1: نجم ياخذ معناها الحليب نتاعو مع البسيسة باهي برشا.
0: نعم.
1: انت تعملوا حويجة في الدار تهزها كلمجة حاجة صنعي ديك زادة
0: نظيفة ومتأكدة منها
1: يعطيك الصحة. خطر تو علاش الأكل الغلاف نتاع اللمجة يجلب يجلب يجلب إلى درجة كون الصغار معناها يراهو كل الزينة في كل الغلاف، ومعناها يقول لك لا هذه وهذه وهذه وهي معناها ماك تعرف الغلاف نعم. هو خير من السلعة الدخلانية
0: نعم وبرشا نركزوا خاصة مع الصغار ركزوا على الألوان وعلى التصاور وعلى الزينة أما اللي بيه الفايدة احنا نركزوا على النوعية الجيدة اللي باش نحطوا فيها خاصة ماكلة راهو باش ياكلوها معناه ما يلزمكش أكل لانش بوكس يلزمك معناه تشري حاجة كاليتي باهية باش ما تمرضش صغارك
1: مش معناها لو جوع الرخص وبرا راهو ودبوسة الماء ما تنساوش
0: نعم
1: تعمل صغيرك دبوسه ماء ولو حتى يقرا في الابتدائي في كرطه بالتوت
0: صحيح
1: خاطر يشربوا راهم صغيرات ويعطشوا ويجري ويلعبوا ويعطش يلزم الماء تحط هكا مش الدبوس تخليوها كان في الدار
0: نعم
1: رغم ربي ان شاء الله يقع الانفراج نتاع دباب الماء
0: لاباس لاباس
1: لاباس يا ربي وان شاء الله تعطيوا للصغيرات
0: نعم
1: الماء الصافي الباهي اللي هو معناها صحي
0: نعم
1: به يمشي واحنا توا مش نعطيكم كيفاش تعملوا الحلوى شامية وحدكم في الدار
0: سهلة
1: سهلة سهلة مهلة
0: وما تتكلفش
1: ما تتكلفش
0: راح قل لي
1: يعني مش رخيصة
0: غالية الحقيقة ها؟
1: انت توا باش تاخذ نعملوا نقولوا الطحينة طحينة وحدنا نعملوها سهل زيت وجلجلان تحب تحط فيك أخرى كاكاوية مثلا تنجم تاخذ الجلجلان وتاخذ تعرجوا شوية فوق النار وبعد تاخذ قد الجلجلان قد الزيت كمية قد
0: معناها كاس زيت كاس جلجلان
1: كاس جلجلان هكاك يمشي انتو ما تو
0: زيت زيتونة
1: زيت زيتونة وإلا نباتي الباهي يكون أخف أما من الكاليتي الباهي مش شكل تقليبي باهي تاخذ الجلجلان هذاك يترحيه حتى يقر زيته وبعد تحطه في الخلاط في الميكسر وتحط معه الزيت تبدا تركض فيه يولي عندك انا هاني عطيتك الكيله تبدا عندك الخليط نتاع الطحينه هنا قلت لك مش تحب الكاكاوية زيد رحيها معاه
0: ما غير لتحط سكر لحد شيء معناها
1: لا باش نجيو السكر بعد باش نحطوه كي نعملو
0: يعني والله ديما خاطر نحب
1: بلاش
0: نحب ديما الحاجة اللايت ما غير سكر
1: ايه بلاش سكر الطحينة اما كي تجي تعمل حلوى شامية باش تحط سكر ولا تحط
0: الكمية اللي اللي تراها مناسبة على كيفك معناها
1: يعطيك الصحة هذاك باه هنا ركضنا شوية وبعد هيك نحطوا الجلجلان المرحي وباش يتخلط مليح الكل جلجلان وزيت وبشوية بشوية تولي عندك هيك البات ذيك اللي هي معناتها عملتها الطحين عنا الطحينة تو نجمو نستعملوها في برشا حاجات تو باش ناخدوا الحلوى الشامية كيفاش نعملوها باش ناخدوا كان عنا مكالمة ناخدوها يا ربحة
0: نقصوا
1: شوية وبعد نرجع
0: بالطبيعة
1: هنا حلو شامية كيفاش نعمله مش ناخدوا صحفة من الطحينة وصحفة حليب غبرة أو كم ولا موجود عند الناس كل حليب غبرة تاخد قد الكيلة الطحينة قد الحليب وتاخد صحفة سكر مثلا انت تحط صحفة السكر مش انك صحفة طحينة صحفة سكر صحفة لا مثلا باش تاخذ زوز زوز تنجم تحط صحفة سكر ولا تنقص شوي هاكا انت عينك ميزانك راهو السكر خليتولك على كيفك
0: نعم
1: هنا توا الطريقة نخلط كل المواد الشايحة اللي هي معناها الحليب والسكر يترحوا مليح خلط عليهم الطحينة وابدا خلط بشوية بشوية وهنا تاخذ مغرفة لوح من ذبيكة مغرفة لوح اللي هي باش تكون الخليط هذا شاد روحه به نجم تاخذ شوية فاكهة اللي تحب انت اللي تقدر عليه انت تهروشها فاكهة هذه به وتجيب توا معول اللي انت باش تحط فيه كل الطحينة والحليب والسكر اللي عملته وتاخذ قالب مثلا تحط فيه الفاكهة هذيك فك القالب هذيك وتصبك الخليط وتنزل بيديك وتدخلها للثلاجة مش بيت الثلج للثلاجة تخليها تشد روح مليح بعد انت باش تقلبها باش تلقى الفاكهة الفوق هذه حلوة
0: سهلة مهلة
1: سهلة مهلة نجم تعملها تحطها لهم في الساندويتش صنع يديك تعرف شنو حطيت فيها وهكا عملت انت الحاجه اللي تحب عليها الوليدات.
0: صحيح باهي مزيانه برشا يعطيك الصحه.
1: يعيشك يعيش.
0: ايوه
1: احنا توا في فصل اللي نقولوا بربي جاني سؤال الساعه قالك طبليه نتاع الصغير نجم راهو تتمسخ لك بالاحبار تتمسخ بالستيل بيك الشايح مثلا راهو ساهل ماه انت تجي روح لك هو طبليه ولا دبش بلبزها تجيب مثلا كان عندك لاك نتاع شعر في الدار تاخذ وتبخ عليه تستناه شوي تفرك يتنحى تنجم يتنحى بالالكول يتنحى بالدونت فريس لابي او ثلاث حويجات باش ما يكثروش عليكم كل مره نعطيكم حويجه هذوما ينحيوا ستيلو البيك الشايح. الحباره الحباره هو الحلي تاخذ شويه حليب ومن الليل تجي لك البقعه تشد وتنفخها وبعد تفركها وما ننساوش الديتاشير ينحي كل شيء.
0: هذيك أسهل حاجة
1: أسهل حاجة ما تقعدش أنت لو ما عندكش في الدار نجمو نعملو بالطريقة هذي. به سألوني زادة على ما وقته توا كل وقت ياخذ وقته كما يقولوا على رب الخروب برشي يحبوه
0: هو بنين وصحي
1: صحي وبني وتنجم في عود أنت باش تحط السكر تحط رب الخروب يحليلك وفي نفس الوقت راهو به برشا رانا نجمو نعملوه رب الخروب وحدنا في الدار هكا وقته تو علاش يعني ديما نجيب مع الفصول راهو
0: صحيح
1: كل فصل وفصله عندنا تو الخريف الخروب وعندنا الهندي وعندنا باش يجي الرمان
0: وعندنا الهندي تو منيرة
1: الهندي
0: غالي على الاخر ومش متوفر برشا
1: مرض يا ربع
0: خاطر اي معناها الحقيقه
1: وجوده
0: حتى نلقاو كيفاش ناكلوه كغله مش باش نعملوا به الرب ولا الحقيقه معناها ما عادش
1: مرض برشا
0: ما عادش موجود كما قبل
1: جهه الوسط مثلا القصرين وكل مازال عندهم
0: الحمد والله مش بنفس الكميات اللي كانت
1: اللي كانت قبل
0: مش كيف كيف يا حسره شنو نقدر نتحسر احنا على كل شيء
1: على كل الخروب هاكا موجود وتنجموا راكم تعملوا الخروب ساهل ماهل وتنجم عندك الرب وتعملوا واحد قد ما تقدرين
0: شنو كيفاش تعمل تحط الماء ولا
1: ناخذوا 2 كيلو خروب مثلا نظفوهم نغسلوهم مليح
0: نحيو منه القلوب
1: نغسلوهم اذا كان تقدر نحي منه القلوب وبعد شنو ناخذوا هذاك ناخذوا لتر ماء على معناها هكا 2 كيلو هذاك نحطوه في ناخذوا عليه إترتين ماء تقريب هما 2 كيلو ناخذوا إترتين
0: كل كيلو إتر ماء
1: كل كيلو إتر ماء على الكيلو حط إتر ماء وخليه
0: يغلي
1: يعطيك الصحة به في طنجرة
0: نار هادية ولا عادية
1: نار هادية وني تحطوا هادي وني يطيب لك خير وتنجم تطيبوا في الكوكوت راهو في الكوكوت ديما على نار هادية يغلي حتى يطيب باهي هو توا بعد يترحي مع الماء نتاعو الماء اللي حصل له هذاك يترحي معاه في الميكسر
0: كي تراه صاي طاب وتهبى
1: طاب مليح مليح
0: ايه
1: تولي ترحيه
0: تولي
1: خليه يبرد شويه عاد باش تحطه في الميكسر تولي ترحيه باش انت بعد نجم تعصره كيما تعملوا كي عصير الزقوق تصفيه في الشينوا ولا بعد
0: ولا كتيلة ولا
1: ولا التيلة ولا باش هو يبدا لك القشور يقعد ما يهبطش في الرب احنا حشتنا الرب هو
0: مالي حتى القلوب ما غير ما نقعد نتعب في روحي انا من لولو نحي فيه
1: بعد ساعات بالميكسر مي صحيح القلب ما يترحلش
0: اي اللي مش يقعد طول
1: اللي يقعد صفيه
0: مش نصفيه
1: اذا كان نحي على ما تقدر خفف عليك وبعد انت باش تصفيه راه مش ناخذك الرب نتاعو هذاك هو اللي حشتنا بيها
0: نعم
1: به هاك الرب هذاك نحطه في معنات البيبسات اللي هما عقمتهم راهو عقمتهم في الماء سخون وبعد يقعدوا يغليوا نفس ساعه تهزهم تحطهم يستقطروا على الفم نتاعهم ما غير ما تمسحهم يبداوا معقمين بعد تعبي دبيبسه وتسكرها نجم تخبيها في مارو في اي تحب اذا كان حليت حط في الثلاجه وتنجم تخدم غير في عسل في فين تحب انت فين تحب بالبسيسة بالقهوة
0: فعود ما تحط السكر
1: السكر ولا فما البعض اللي زاد ما يحبش العسل زاد يعوض على كل رب عندك
0: مروة زيدي ما تحبش العسل
1: ما تحبش العسل والله هو فما ناس زاد ما يولمهمش راهو نقولوا دواء ولكن فما ناس يعملهم لاسيديتي هكا
0: سبحان الله
1: سبحانك والله كيفاش باه هنا قلنا عطيتك تو هذايا الرب نشوفوا احنا بعض هكا التجارب اللي هي تصلح لكم لصغيراتكم او سالوني قال لي عندي جين وليد هذا وقع لي بالجرداء شنو نعمل جي
0: تصبغوا ولا شنو
1: لا لا بقيعات صغار راهو بقيعات صغار تنجم اللون يفسخ عليهم
0: كيش تعمل
1: نجيو مثلا لك البقيعات هذوك نفرشوها كسروال ولا اللي هو فيه كان كنت جرداء وناخذوا الخل وتجي فوق في الأحواز متاع البقعة هذيك وتحط الخل حتى معها هي
0: ولي سايب اللون يغطي هذاك
1: تنساه وبعد أفرك بيديك هك البقايا هذوك يفسخ عليهم يولي بقايا ما عادش يظهر لك بقايا الجرداء
0: فكرة والله فكرة
1: أي فكرة هذية باهية وتصلح لكم
0: يعني خاطر فما مرة سرويل جين تبقى لي بجافيل مشيت كملت
1: بقعته الكل ولا يا محلى
0: شكرا زيدا
1: كان تحتفظ تحب بلونه حطه شوية خلطة ويفسخ عليه ويولي لك يا محلى
0: واضح نعم
1: به وقتي وفي ربح
0: المفروض
1: المفروض وقتي وفي إن شاء الله هاي نكمل لكم فيسا فيسا أنتم كي تعملوا الليمونادة تو عاد وقتها ما هو القرص غالي شوية ونمشي وحس
0: الحقيقة اللي... الحقيقة والله كل شيء غالي
1: كل شيء غالي
0: كل شيء غالي
1: مش نعملوا سيتر هنا
0: ربي عاوننا والله
1: ربي يلا شوف ناخدك القرص بعد مرحيتوه وقل عصرتوه وكل حطوا في الميكسر وزيدوا الماء به يولي لكش فيه حبيبات وفيه قشيرات كيما يقوموا فيه مش نصفيوه ما نصفيوش لازم هيك الماء هذاك باش تحط معاه شويه كربوناتو في القارص باكو مثلا جي على الليتر تحط باكو كربوناتو وتخليه هيك الليتر تعرف منظف لماع ينحي الكالكير الكل للبيت الراحه التواليت ينظف مليح مليح ويخليها تلمع ويزيد ينحي لك الكالكير ما تلوح شيء من القارصة
0: والله خطر قلبك يوجعك تحط عليه الفلوس هذيك ومن بعد تمشي تعيش لا ميجيش
1: وباش يقعد لك منظف دارك للأحواض للحمام
0: يلمع لك
1: يلمع
0: يلزم يتلمع
1: ينظف
0: والله يعطيك الصحة منيرة شكرا لي على كل هالفوائد هذه وإن شاء الله الأربعاء القادم نلتقي من جديد ما مش في لون حياتك في صحتك بالدنيا بإذن الله
1: إن شاء الله
0: منورتنا ديما شكرا لك منيرة يعطيك الصحة إلى اللقاء
1: يعيشك

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في ما يوصلهم صوتي إذاعة المونستير. 10:34 مواصلين معاكم مستمعينا مختلف فقرات برنامج لون حياتك. منذ قليل كنا مع صديقتنا منيرة شريف ومجموعة من الأسرار اللي أعطتها لربيت البيوت أسرار أخرى اللي توا باش نقفوا عليها من خلال فقرة على باب دارك مع صديقنا محمد أمين بالطيب المهندس الداخلي والأستاذ الخبير بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة سي محمد أمين. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الورد، نهارك زين مدام ربح.
0: أول سؤال سي محمد أمين مش نبدأ به، يمكن يكون هو السؤال اللي في بال برشا ناس، المهندس الداخلي ولا ضرورة عند تصميم المنزل؟ وهل يقتصر عمله على طبقة معينة من المجتمع؟ يقول لك أنا مهندس داخلي مش نقدر عليه بربي، حيال فلوس، حيال كي نعمل المهندس الرخصة والمثال متاع البناء يا ربي ورضاك.
1: أيوة. بيه شوف، قبل كل شيء يا صباح النور السادة المستمعين اللي يشاهدوا فينا واللي يسمعوا فينا نسكن إن شاء الله. شوف، بالنسبة للمهندس الداخلي هي راهي فكرة بدأت تتطرح في السوق برشا. الارشيتيك دانتيريور ما شاء الله ولا وبرتو معتها يخدموا في خدمة مزيانة برشا. أني نحب نقول اليوم التدخل متاع المهندس الداخلي وقتاش الفلوس تنحكيوا عليها من بعد في مرحلة أخرى، وقتاش يتدخل المهندس الداخلي في لي شونتي متاعنا؟ نقولوا احنا عندنا المرحله الاولى كي باش نمشيو للارشيتكت باش يعمل لنا البلان تاع الدار، باش يعمل لنا رخصه، باش يشوف لنا الامور القانونيه الكل متاع الارض، باش يركح لنا التقسيم تاع الدار. من بعد يتدخل الارشيتكت دانتيريور، من بعد نمشيو للارشيتكت دانتيريور اللي هو المهندس الداخلي باش يشوف لنا الدار. المهندس الداخلي راهو ينجم يكون التدخل نتاعو اون باراليل مع الارشيتكت، راهم يخدموا بعض.
0: نعم،
1: راني اني بيرسونيلمون نخدم مع دي ارشيتكت كل يوم، رأي كل يوم تصير تدخل مع دي ارشيتكت وصحاب برشا ونخدموا بعضنا ولا باس، معناتها ما فماش معناش صاحب صنعتك عدوك ولا لا، بالعكس نخدموا بعضنا وخيان، كل واحد يعرف المهام تاعه ونخدموا كولابوراسيون، معناها شيخين برشا بالخدمه مع بعضنا. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه وقتاش يدخل الارشيتكت انتيريور؟ وقت اللي تجي تعمل رينوفاسيون، باش تعاود تبدل، باش تبدل المحل نتاعك، باش تبدل محل السكنه، باش تبدل محل العمل، باش تعمل اضافه.
0: ساعات تحس معناها الفضاء ماهوش مستغل كما يجب، وانت بعد ما ركحت الدار تحس اللي فما حاجات تنجم تعودها بطريقه تكون احلى وتكون مرتاح فيها اكثر.
1: هو الواحد كي يعيش في داره ولا يعيش في المحل اللي باش يخدم فيه وقتها يفيق برشا اخطاء، يبدا يغزر، يحس فما مشاكل نتاع ارغونومي، نتاع مشاكل نتاع نتاع نتاع التهويه، مشاكل نتاع اضاءه. وقتها شنو يعمل؟ مش وحده باش يبدل، خاطر باش يبدل وحده راه باش يدخلها بعضها، راه لازم يستشير مهندس داخلي باش يجي ويشوف ويعمل له دراسه علميه، جودي بيان علميه، على الاضاءه، على الايراسيون، على الانسوليمون، على كل شيء.
0: بالله سامحني سي محمد امين، فما فرق ما بين المهندس الداخلي ومصمم الديكور؟
1: فما فرق. المهندس الداخلي يشوف الدراسه نتاعو تكون علميه اكثر من مصمم الديكور. معناها باش نحكيه على الاضاءه مثلا. الاضاءه راهو مش هكا نبدا نحطه في الاسبوت، معناها فما فما فما امور، فما دي فورمول نحسبوا بهم سولون لا فونكسيون متاع دو ليسباس، شنو هي وظيفه الفضاء هذاك، باش نعرف شنو نحط له اضاءه، باش نعرف قداش من بوان لومينو في الاسباس، باش نعرف هذه حاجه. كيف في الايزولاسيون، في معناها فما فرق. صحيح مصمم الديكور راهو باش يصمم لي جوست معناها عندي موبل، عندي باش يدخل في اختيار الالوان، باش يدخل في الـ ممكن شويه هيك في الاقمشه، في الريدوات، في الحاجات هذيك. المهندس الداخلي راهو معناها اني نقول المهندس الداخلي راهو خدمه نتاعو 80% علميه قبل ما تكون فنيه. فهمت؟ معناها التدخل نتاعو علمي اكثر منه فني.
0: نعم.
1: من بعد يجي مصمم الديكور اللي هو ينجم يكون كما قلت لك تابيسي، ينجم يكون بانتر، ينجم يكون باش يدخل يعطينا اللمسه الفنيه الاخرانيه اللي باش نظهروا بها الفضاء نتاعنا.
0: نعم. اما حاجه ما ننكرهاش اللي اليوم برشا يقول لك فاش قامين نقعد جايب مهندس داخلي ونخلص فيه، نجم نلقى الافكار من خلال الانترنت، معناها تعطيني فكره.
1: أي.
0: والتكنولوجيا وسائل التواصل تنجم تعوض المهندس.
1: فما برشا يقولوا هكا، هي راهي فكره غلطه. الحقيقه نتاع ربي. معناها مش خاطرني مهندس داخلي نقول هكا، مي راهي الحقيقه نتاع ربي فكره غالطه. خاطر شوف، لو كان تبدا انت مثلا باش تخيط حاجه مثلا لبسه وتمشي من كل مرسوري من كل بلاصه تشري قطعه عجبتك، قفله منها عجبتك، ما نعرفش يعني اي حاجه قماش منها عجبتك، وتجي تركبهم مع بعضهم راهم يعطيوكش حاجه مزيان. ولا تشوف في دار جارتك مثلا باب مزيان، باب لونطري مزيان، اللون نتاع الدهن نتاع دار اخوك ولا دار اختك في بلاصه اخرى دهن مزيان، وتبدا تاخذ من كل حاجه معناها نقولوا ارتيكل وتجي تحب تركبهم مع بعضهم راه ما تطلعش حاجه مزيان. راه الرؤيه نتاع المهندس والرؤيه نتاع المصمم راهي ديما تقعد معناها عنده عنده عنده رؤيه فنيه خير برشا من من من, من المواطن العادي. علاش؟ خاطر انسان معناتها قري 5 سنين بعد الباك دراسه معناتها اكاديميه وين نقري ونعرف اش قاعد نقول،
0: وراه مختار كان ما لقى روحه عنده كل الموهبه هذيك والقدره على الخيال
1: بالضبط
0: شي تصور الفضاء كامل
1: بالضبط. راه احنا نشوف راه تصميم الفضاء ولا هندسه الفضاء راهي تقعد ديما حسب الحريف، معناها راهم نعملوا له راه مش كيما نعمل تصميم فضاء نتاع معك باحترامي لكل المهن، معناها مش كيما نعمل تصميم فضاء نتاع دار طبيب كيما نعمل تصميم فضاء نتاع دار استاذ. راهو يختلفوا برشا
0: خاطر بنظرته وراحته كيفاش يلقاها بثبت مختلفه
1: بالضبط. وعندنا معناها فما فئه معناها اللي هي نقول اني ماهمش مركزين معاها برشا لي زونديكاب المعاقين، معناتها راهو عندهم خدمه كبيره ياسر في الهندسه الداخليه.
0: نعم.
1: وحتى في الدراسه الاكاديميه معناتها نقريو على الخدمه هذه برشا.
0: فهمت. محليه استوديو نتاعنا احنا شنو رايك؟
1: مزيان يعني اول حصه جيت قلت محليه، قلت استوديو الالوان.
0: ما جبناش مهندس داخلي احنا.
1: لا في بالي فما
0: بالحق. في بالي هندسة خالد الشرفي هذه.
1: سي خالد الشرفي مرحبا بك.
0: المهم يلزمنا نعرفه وقتاش لازمنا نستعين بالمهندس الداخلي. قلنا وقت التصميم الأولي، وقت ثم وقت التجديد، تجديد المنزل
1: مهم برشا. نمشي للمهندس الداخلي راهو بش يعطينا الإضافة، بش يطرح علينا المشاكل اللي نحسها احنا في الفضاء. خاطر المهندس الداخلي راهو ينجم اول سؤال يسأله لك انت علاش تحب تبدل الفضاء نتاعك، وين تحب توصل بالفضاء هذا، معناها شنو مشاكلك اول حاجة. بيان سور هو الحريف باش يقول له المشاكل نتاعو شنو هي، هو باش يحاول يكتبها المشاكل هذه كل ويحاول يصلحها ويحاول يزيد عليها.
0: نعم.
1: على خاطر فما حرفاء تعرف ساعات يفيقوا بالخدمة نتاع المهندس بعد عامين وبعد ثلاثة.
0: نعم.
1: معناك يحس روحه في الفضاء متاعه، يحس روحه مرتاح، يحس روحه لقي كل شيء يحب عليه. ساعات فما حاجات يقولني ما قلتهمش المهندس هو عملهم لي وحده. هو مش عملهم لك وحده، هو فهمك أنت قبل
0: شنو تحب،
1: وقت اللي أنت جيت وحكيت معاه فهمك. راهو ساعات الكليون نشوفه له من لبسته نفهمه شنو يحب، راهو من لبسته.
0: نعم.
1: من طريق ساعات مشتان شعره راهو نفهمه كل شيء.
0: نعم.
1: ساعات نطلع معاه في كرهبته ونفهمه برشا حاجات. ما كل
0: تلقى كرهبة فوضوية شنو تعمل؟
1: تفهم اللي هو شنو
0: اللي هو إنسان فوضوي يرتاح في الفوضى.
1: فما دي زيكسيبسيون الحقيقة. معناتها ينجموا هما يكونوا.
0: أما السؤال الأهم في اعتقادي واللي قاعدين تو برشا قاعدين يبعثوا لي على صفحات التواصل الاجتماعي، الفلوس. المهندس الداخلي معناها يجيبوه الناس اللي لابس عليهم، والطبقة المتوسطة والطبقة ضعيفة أخي مش يقدروا على المهندس الداخلي وعلى المتطلبات المادية متاعه.
1: شوف هي الأتعاب متاع المهندس الداخلي توا في السنين اللي فاتت تحدد شوية. عندنا مجلس تونسي المهندسين الداخليين قاعدين نسعى وباش نحدوا التاريف احنا نقولوا بتاع المهندس الداخلي باش يكون كيف كيف. معنا كيما تخدم مع مهندس داخلي في تونس كيما في سوسة مستير كيما في صفاقس كيما في جربة كيما في اي بلاد في الجمهورية التونسية. قاعدين معناتها ان نحدوا كيما قلت لك في التسعيرة. اما راهو شوف ما فيها حد شيء، اني باش نجيب مهندس داخلي باش يجيني يعمل لي بريمير فيزيت لداري ولا المحل نتاعي ما يسالش معناتها باش يقول لك هو من الاول بقداش، مش باش يصدمك معناتها بعد ما تكمل الخدمة يقول لك اعطيني 20 مليون مثلا.
0: لا ديما الاتفاق
1: المفاهمة من الاول باش تقول شوف روحك. معناها راهي التكلفة نتاع اللي نقولوا احنا الأتعاب ولا لي زونورير نتاع الارشيتيك دانتيريور ماهيش حاجة انورم بارابور اللي باش تخدمه انت. معناتها اذا كان انت باش تخدم خدمة نقولوا ويني عشرة نتاع 30-40 مليون راهو مش باش ياخذ أكثر من 1-2% راهو من قيمة من قيمة الخدمة اللي بتخدمها هذه الكل معناها ولا نقول وين ماكسيموم 5-6% هذه في حاجات تبدأ فيها أكثر ديتاي. شوف نقولوا احنا من ما نستهنوش وما نستغلوش الخدمة بتاع المهندس الداخلي راهو سي تري امبورطون. ما تستغلهاش خدمته على خاطر راهو باش يربحك فلوس ومش باش يخسرك. راهو اني نعرف لي زارشيتيك دانتيريو كيفاش يخدموا ونعرف كيفاش يخمو واني واحد منهم راهو ديما نحاول نربح الكليون ونحاولش وما نخسروش. نحاول باش خاطر اني نعرف السوق شنو فيه حتى في الشري حتى باش يشري مثلا الموبل نتاع دارو ولا باش يشري باش يمشي للسوسيتي دو مينويزري باش يعمل موبل في المحل نتاعو راني نعرف شكون يخدم باسوان باهيه وراي معناها
0: عندك فكره
1: عندي فكره على السوق معناها. شنو فيه نعم. عندي فكره على السوق شنو فيه عندي فكره على لي انترفيونون الكل شكون نعم. معناها نجم نوجهه يعني راهو كي تجي تشوف هال 3000 ولا 4000 دينار اللي باش يدفعهم للمهندس الداخلي في خدمه بتاع دار كامله اني نقول راهو باش يربحهم برشا فلوس من بعد
0: نعم
1: في الشري نتاع الموبل نتاع دارو والا حتى من بعد حتى في الفونكسيوناليتي راهو مهم برشا راهو معناها كي ندخل في اسباس باش نمشي في كولوار ما نلقاش يعني كولوار هذاك 80 سنتي يبدا كينو الواحد ما عنديش زوز من الناس راهو نحكيو حتى فونكسيوناليتي نحكيو حتى نقولوا تهوئة معناتها إضاءة راني نخمم لك في بلاصة باش تكون ظلام هذيك لو كي تشعل فيها الضوء العشرة نتاع الصباح
0: نعم.
1: على امتداد 20 عام
0: احنا قلنا من الأول اندرا المهندس الداخلي ولا ضرورة ولا عادي معناها تجيبوه ولا ما تجيبوش. الحقيقة برشا من الناس قاعدين يسكنوا في شقق صغيرة يظهر لي ضرورة أنا باش تنجم تعيش في الدار هذيك وانت مرتاح خطر علميا مش ينجم يعطيك كيفاش الإضاءة كيفاش استغلال الفضاء فراه ضرورة كبيرة
1: ضرورة زي. شوف في الليزابارتومون ضرورة حتى في الفيلات في المحلات التجارية مهم برشا أنك تجيب مهندس داخلي خطر راهو باش يعاونك وراهو باش يربحك فلوس. احنا الكلمة اللي نحبها التوانسة كل هي الفلوس قديش فلوس راهو باش يربحك برشا فلوس ومش باش يخسرك باش يعمل لك معناها دراسه شامله على نفسيتك انت على المتطلبات
0: على شخصيتك على ذوقك
1: كيما قلت لك يعني راهو من حاجات بسيطه ما راهو من مقالته ونجم نعرفوا يعني الشخص اللي قدامي شنو فهمت راهو حتى في في في, في الجامعات راهو يقريوا في الشيء هذا يقري كيفاش في من الجانب النفسي معناتها كيفاش نعرف اني الشخص اللي قدامي شنو يحب شنو ما يحبش معناها حتى من كلامه نفهمه اني من برشا حاجات نجم نعرف الحريف اللي قدامي شنو يحب معناها فما حاجات نسالهم له فما حاجات يعني كما قلت المره اللي فاتت من طول المراه نعرف كيفاش نخدم لها كوجينيت معناها كي نشوفها يعني نعرفها 1.65 نعرف كيفاش نعمل لها البلان دو ترافاي ونعرف كيفاش نعمل لها لي زيليمون او نعرف الفونكسيون نتاع لي زيليمون او شنو نحط فيهم ما نحطلهاش حاجات عاليه برشا خاطر مش تخلط لهم فهمت علاش قلت لك راهم لي بتي ديتاي هذوما هما اللي احنا نعرفوهم ونفهموهم ونعرفوا كيفاش نوصلوا له برودوي مزيان يكون ويقبلوا يكون يعيش فيه مرتاح بعد سنين حتى بعد عشرات السنين يقول يرحم والديه كل المهندس الداخلي اللي جبته وخدم لي داري
0: اللي يقول ملا المهندس الداخلي راهو ترف وما هوش ضرورة شنو نقولوا له
1: بالعكس اني نقول له جرب اخدم مع مهندس داخلي ما تخسر حتى شيء اعرف شكون تختار ما تمشيش ما تمشيش للدخلاء راهو برشا دخلاء في السوق
0: معناها اعرف كيما اي قطاع على الحقيقه
1: قطاع فما نعم. فما برشا دخلاء يحل لك محل صغير يكتب عليه مهندس داخلي عندنا مجلس كما قلت لكم عندنا مجلس تونسي للمهندسين الداخلين تنجموا تدخلوا وتسالوا شكون المهندسين الداخلين الموجودين في الجهه نتاعنا نتا اليوم يكونوا انسكري في المجلس هذا وقدرة ربي لاباس اني نعرف راهو المهندسين الداخلين نتاعنا في تونس ما شاء الله مشرفينا في الـ في الـ في الـ على الصعيد الوطني وحتى على الصعيد العالمي يخدموا في البلدان الكل عندهم خدمة مزيانة برشا ويراعيوا الكليون
0: نعم
1: يجيبوا
0: وفي الخدمه نتاعكم فما يلزمنا نتبعوا الموضه ولا
1: بيسير كلنا اجور خدمتنا راهي اجور معناتها كل يوم تطلع حاجه جديده كل يوم لي نوفيل تكنولوجي معناتها يعطيونا في في في حاجات ممتازه الحقيقه في الـ في الـ في الستيل في ميم حتى في الماتيريو كل يوم معناتها حاجات لازمك تكون ديما اجور تكون تعرف اش فما في السوق الوطنيه والعالميه زاد خاطرنا نخدموا حتى لبرا من تونس فهمت؟ ولباس قدرة ربي
0: تعطيه التصور معناها حاضر للحريف وهو بتبيع يكون فرحان ولا يعدل ولا يقول لك لا هذه
1: تو الحريف لبسوه حتى الماسك في آر هذيك ويحوس في داره كأنها مبنية قدامه معناها يدخل ويحل البيبان ويتفرج ويدور في داره كل معناها يعيش في داره قبل ما تتبني قبل ما تبدو نحفره حتى بازة معناها لبسوه الماسك ويعيش في داره ويحاوس هو معناته هو يدخل ويحل البيبان ويحل الشبابك ويشوف ويشوف الإضاءة ويشوف يشوفها في الليل كيفاش يشوفها في النهار كيفاش حاجة ممتازة جدا بون لازم يدفع عليها شوية فلوس هذه خاطر مازالت ماهيش مطلوبة برشا مي حاجة ممتازة الحقيقة كي تبدا انت مثلا حتى واحد ساكن في داره يحب يغيرها معناها قبل كنا نوريو ترودي تصويره ترودي كيفاش تقول طوال طويل بس ماسك فيار ويدور راسه ويشوف اش فما وراه واش فما بجنبه ويهز راسه للسقف يشوف فوق بلافون كيفاش ويشوف البارتير
0: حاجه ممتازه
1: حاجة
0: جدا معناها تخليه على بين من التفاصيل
1: بالضبط.
0: الكل
1: بالضبط هو يبدا يتفرج ديجا يبدا يتفرج ويبدا يعمل بسبعه هيك يقول لي هذه بربي نبدلها سير بلاص تتبدل ويشوفها كيفاش تبدلت بدل لي كولور تاع الكوجينه بدل لي كولور تاع السالون بدل لي معناها فريمون حاجه ممتازه جدا الحقيقه مازالت غاليه شويه هذه
0: قد تعمل
1: انت وانت والمحل انت والفضاء
0: انت والكبر
1: انت والكبر بيان سور فهمت اما ان شاء الله باش تولي موجوده وباش تولي في السوق التونسيه معناتها موجوده عند المهندسين الكل ان شاء الله باش تعاون برشا الخدمه وباش تعاون برشا للمواطن سورتو باش يرى الفضاء نتاعو كيفاش يولي معناها في المستقبل قبل ما يصرف حتى فرانك وقبل ما يبدا يكركر ويجيب فكل
0: نعم
1: فكل الموبل وكل الجري والدهن والحكايات هذيك الكليك
0: وشني النصائح الذهبيه اللي نجم نختموا بها الحوار معاك واللي نجم تقدمها للساده المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا تو في الموضوع هذا
1: هي تو اخر حلقه هذه في البرنامج الصيفيه ان شاء الله نكونوا فدنا الساده المستمعين على امتداد
0: مختلف الحلقات
1: اي الصيفيه هذه الكليك اني نقول لهم المهندس الداخلي راهو عمره ما كان كونفور عمره ما كان حاجة زايدة في دارك بالعكس راهو المهندس الداخلي عنده كلمته وعنده قيمته وعنده الإضافة اللي باش يزيدها لك راهي إضافة ممتازة في دارك راهو باش تقعد من بعد على قد ما تقعد تعيش في دارك باش تحس أنه المهندس راهو كان عنده معناتها عنده ما يقول في الدار هذيك وعنده الإضافة متاعه ما تخسروا شيء أن يقول الريزو سوسيو تنجموا تدخلوا تشوفوا المهندس متاعكم اللي حاجتكم به اتصلوا به خلي يجي للدار وشوفوا الإضافة اللي نجم يقدمها لكم وراهي نرجع للسوم راهي الأسوام ماهيش كما تتصوروا في بالكم أسوام عادية جدا أسوام تقول نقول أني السعر معناتها ولا الأتعاب اللي باش يطلبها المهندس الداخلي راهو معناها ما تبعدش برشا على على على
0: باقي المتطلبات
1: على المتطلبات معناتها بسوم حاجة باش تشريها في دارك راه في
0: الأخير نعم.
1: معناها مش حاجة كبيرة اللي باش الواحد يقول باش تقلقني ولا باش تضرني
0: نعم شكرا لك إذا أستاذ محمد أمين بالطيب أكيد وضحت لنا برشا مفاهيم يمكن بدلت لنا حتى نظرتنا لدور المهندس الداخلي اللي يبدو ما هوش مجرد بحث على الجمال هو زادة بحث على الراحة على الوظيفة وعلى حسن استغلال الفضاء شكرا لك لكن قبل ما نقولك بسلامة نحب نذكر اللي في البرمجة الجديدة إن شاء الله باش تكون معنا في إذاعة المنستير صبحية لحد انطلاقا من العاشرة حتى نص النهار مع زميلة وصديقة إينس الغلياني في برنامج جديد شنو عنوانه البرنامج؟
1: البرنامج عنوانه هو المزيد المشكلة مزلنا ما حددناش
0: مرسيتوش على برا
1: أما باش نحكيه فيه على كل ما هو بني باش نحكيه من اللول باش نحكيه على البني باش نحكيه على مشاكل البني باش نجيبه ضيوف معانا ناس أكاديميين ناس مختصين خبراء وزادة باش يدخلوا معانا السادة المستمعين في المباشر برنامج باش يكون متنوع فيه معناها فيه برشا فقرات باش نحكيو فيه على الجديد السؤال نتاعك اللي قلت لي توا باش نحكيو فيه على الجديد في عالم البناء لحظه بلحظه كل حاجه جديده راهو باش تلقاوها معنا في البرنامج نتاعنا ان شاء الله باش يكون معنا خونا هذيلي في الحلقتين الاولانيين
0: في تعويض الإناس حتى اللي ترجع
1: الغرياني وان شاء الله ترجع معنا إناس ونكملوا مع بعضنا حتى الجوان ان شاء الله 2027
0: متاكده بان شاء الله باش يكون برنامج مميز وناجح ان شاء الله ربي يوفقهم ومرحبا بك ديما في اذاعه المنستير
1: عايشك شكرا
0: يعيشك
1: والصحه نشاركم مزيد.

0: بلاستيك بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
3: وإليكم
2: برنامج منكم وإليكم من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز.

0: أفاد المتصرف المفوض لشركة النقل بالساحل عبد الرؤوف الظاهري بأن إطارات وأعوان الشركة على تم الاستعداد لتأمين النقل المدرسي والجامعي وضمان حسن سير المرفق العمومي، وتندرج هذه الزيارة تندرج زيارة والي سوسة إلى شركة النقل بالساحل في سوسة في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة لمختلف المتداخلين في منظومة العودة المدرسية والجامعية بالجهة. تحتضن مدينة ياسمين الحمامات اليوم وغدا قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 التي تنظمه المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ووزارة تكنولوجيات الاتصال تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة، ولبحث التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على الاقتصاديات والمجتمعات العربية. في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027 تنظم جمعية صوت الطفل والمرأة بالمنستير حملة لجمع الأدوات المدرسية لمساندة أطفال الأمهات التي يعانين من ظروف اجتماعية صعبة، بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال وتحقيق عودة مدرسية كريمة. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اليوم قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي، ويستفيد من هذه القافلة التضامنية حوالي 400 طفل من المتضررين من أثار هذه الحرائق. استهدفت إسرائيل اليوم بغارة جوية مباني سكنية في العاصمة القطرية الدوحة كان فيها قياديون من المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في اجتماع لمناقشة مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. قال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع في تصريح صحفي إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله يتعين عليهم المغادرة خلال 7 أيام. شكرا على المتابعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، خبر ورخبر،
3: الموجة والموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة والموجة،
2: كل ساعة وكل

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال لويني

0: أهلا وسهلا بكل مستمعينا. 11:10 الوقت الآن في إذاعة المونستير، ما زلنا معاكم في برنامج لون حياتك. بعد شوية إن شاء الله باش تلتحق بينا دكتورة اللي سعداء باستقبالها بيننا، وهي دكتورة ريم. طبعا مش نحكيه كما أعلنت منذ البداية على مرض بهجة، مالادي دوبيسيت، هو مرض يمكن اسمه معروف عند البعض لكن تفاصيله وأعراضه وأسبابه ما زالت مجهولة عند برشا ناس. باش نفهموا أكثر المرض هذايا باش تكون معانا كما قلت دكتورة ريم القليعي، الأستاذة الجامعية في الطب الباطني، وهي أيضا مجازة في طب شيخوخة. معاها باش نعرفوا بالمرض، باش نشوفوا شنو الضغط اللي يصير بالضبط في جسم الإنسان، المرض هذا مناعي ولا ليش، شنو هو بالضبط، يعني بالنسبة للي ما عندوش فكرة شنو أكثر الأعراض والعلامات اللي نجم تخلينا نشكوا في وجود المرض هذايا. نسمع برشا زيادة على تقرحات الفم، هل هي مجرد قرح عادية ولا فما خصائص معينة تخلي الطبيب يشك في المرض هذا، يقتصر على الفم وعلى الجهاز التناسلي ولا ينجم يمس أعضاء أخرى في البدن متاعنا، العينين على سبيل المثال شني علاقتهم بالمرض هذايا، هل إصابة العين تعتبر حالة تستوجب التدخل السريع، وهل ينجم المرض هذا يمس الجهاز العصبي ولا الأوعية الدموية. وبالنسبة للتشخيص يعني فماشي تحاليل تثبت وجود المرض ولا التشخيص، يعني هل يعتمد على مجموعة من الأعراض والفحوصات، هو شي مرض مزمن، هل يعيش المريض معاه حياته الكل ولا عنده علاج ولا ليش، ولا الهدف من العلاج القضاء على المرض ولا السيطرة على الأعراض ومنع المضاعفات. المريض بالمرض هذا عنده نفس الأعراض ونفس درجة الخطورة، هو شي وراثي، هل فما وجود شخص في العائلة مصاب بهذا وبقية أفراد العائلة معرضون للإصابة، يعني معدي ولا. العديد من التفاصيل والعديد من الإجابات على مختلف الأسئلة هذه بعد لحظات تلتحق بنا دكتورة ريم القليعي. خليكم معنا، مرحبا بتساؤلاتكم الكل اللي تجين على رقم الهاتف المجمع 73 460 800. مرحبا بالناس الكل.
1: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسياً اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، من خلال المعلومة اللي تهمكم، ومعانا ما يفوتكم شيء.
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
0: 95.7.

0: نسعد إذن باستقبال الدكتورة ريم القليعي، الأستاذة الجامعية في الطب الباطني والمجازة في طب الشيخوخة. نورتنا، أهلا وسهلا بك دكتورة، مرحبا بك.
1: يعيشك يعطيك الصحة وبارك الله فيك على الاستضافة. من دواعي سروري أن يكون على أثير إذاعة المنستير،
0: وإحنا زيادة أسعد
1: أن نصفح المستمعين وخاصة المرضى متاعنا المصابين
0: إن شاء الله ربي يشفيهم الكل،
1: مرض بهجة أو متلازمة بهجة اللي نسميه بالفرنسي مالادي دو بيسيت ولا سندروم دو بيسيت.
0: باهي، خلينا من نبداو من البداية باش نفهموا أكثر. خلينا نعرفوا بالمرض هذايا. أنا كي عملت هكا شوية بحث لقيت اللي هو المرض هذا باسم الطبيب التركي اللي اكتشف المرض. أعطينا في عليه فكرة.
1: مرض بهجة هو متلازمة، يعني فيها علامات سريرية اللي اكتشفهم طبيب جلدية تركي اسمه الدكتور خولوسي تركي عام 1937. ومن غاديكا بدينا نبداو نشخصوا في المرض وبدينا نخمو في الأسباب،
0: نفهموا اللي هو يصيب الجلد مادام اكتشفوا طبيب جلدية.
1: أكيد أول علامات مرض بهجة هو تقرحات في الفم اللي نسميوها بالدارجة لشلوش. لشلوش اللي يجي اللي زافتهم نسميهم بالفرنسي، اللي نجموا يجيوا في الفم ويتعاودوا أكثر من 3 مرات في العام.
0: في اللثة،
1: في اللسان، في الفم الداخل الكل، حتى في الحلق ينجم يصيب. وينجم يكون كبار وينجم يكونوا برشا ويقلقوا زادة.
0: معناه باستمرار ولا باستمرار. حتى كان يجي مرة أكها؟
1: لا، إذا كانوا باستمرار مع علامات أخرين، خاصة إذا كان اللشلوش يصيب الأمراض المناطق التناسلية. إذا كان عندنا معناه اللشلوش في الفم ولشلوش في المحاشم، هذوما زوز سميهم أفتوس بيبولير، يعني في اثنين من الأماكن أفتوز بيبولير أول حاجة نخمو فيها هي متلازمة بهجة أو مرض بهجة.
0: هذه أكثر العلامات اللي تخلينا نشكو في وجود المرض.
1: أكثر العلامات، هي من أكثر العلامات الموجودة وأكثر العلامات اللي تخلينا نفكروا أكثر في مرض بهجة. لكن
0: شنية علامات أخرى؟
1: برشا علامات أخرى. خليني نرجع للتعريف متاع مرض بهجة. مرض بهجة هو مرض مزمن، هو مرض باطني. كي نقولوا مرض باطني يعني ينجم يمس برشا أعضاء في الجسم. كل مريض وكيفاش. فما شكون المرض بهجة يكون عنده مقتصر على شوية لشلوش اللي هو علامات جلدية، فهمني كيفاش. لكن ينجم يكون هالمرض هذايا ينجم يمس أعضاء خطيرة وخطيرة جدا، اللي تنجم تؤدي للأسف للوفاة. خاصة الإصابة في الجهاز العصبي في المخ، والإصابة الأوعية الدموية زادت تنجم تكون قاتلة وخطيرة جدا. وتنجم تمس العينين وينجم للأسف يتسبب العمى المرضى اللي ما صارش تشخيص متاعهم ولا تلكوا في الدواء ولا ما متابعوش بصفة منتظمة عند الأطباء متاعهم.
0: يلزم وين ترى العلامات هذية والعلامات الأخرى اللي باش تزيد تقولنا عليها مباشرة تذهب إلى الطبيب المختص وتقوم بالتشخيص وتقوم باللازم الكل؟
1: لازمني نقول اللي هو مرض مزمن واللي هو مرض مش معدي، والمرض هذية هو مصنف كالتهاب في الأوعية الدموية. هو معناه من بين الأمراض الباطنية مصنف التهاب في الأوعية الدموية، نسميه بالفرنسي فاسكولاريت، اللي هو مرض بهجة ينجم يمس أي نوع من الأوعية الدموية، يعني الشرايين والأوردة ومهما كان الحجم متاعها. تنجم تكون العلامة متاعها الفاسكولاريت الالتهاب في الأوعية طريف اللشلوش هذيك، وتنجم تكون التهاب يعني انسداد في أكبر الأوردة في البدن، ولا تمدد شرايين سميو أنيفريزم معنيه أختريال ولا ترومبوز أختريال، انسداد في الشرايين.
0: نعم، نمشيو للتشخيص دكتورة.
1: قبل التشخيص نحب نحكي على مسببات المرض.
0: وراثي فما في الجينات ولا
1: ينجم فما حالات وراثية فما حالات عائلية. بالنسبة للأمراض الباطنية هو مسببات المرض معنيه ماهيش معروفة بدقة كبيرة، لكن ديما نقولوا فما أرضية وراثية اللي هي تنجم تكون الأرضية المسببة للمرض، ويزيدوا عليها عوامل خارجية منهم خاصة الجراثيم، وخاصة خاصة خاصة الجراثيم في الفم والأسنان واللثة. يعني حاجة مهمة جدا مش نقولها ونأكد عليها، نأكد عليها برشا برشا، نظافة الأسنان والفم والمتابعة عن طبيب الأسنان يعاوننا برشا باش أول حاجة ما يجيناش المرض، وثاني حاجة باش إذا كان جاء المرض ما تصيرش الانتكاسات والتعكرات متاع المرض. خاطر هالجراثيم يجيونا في الفم هذوما هما يسبونا أول حاجة للشروش، يسبونا المرض.
0: نعم.
1: بصفة كلية.
0: نعم.
1: به بالنسبة للعلامات كما قلنا هو مرض باطني، يعني يمس برشا أعضاء في البدن. المرض باهجت ينجم يمس المفاصل.
0: ينجم يكون موجود معناها وما يطلعش اللشلوش؟
1: ينجم يكون وما يطلعش اللشلوش. وهذاك علاش تنحكيو في التشخيص. احنا عندنا
0: مال شنو الاحساس انا باش نفيق، معناها شنو اللي ينجم يحس؟
1: هو الطبيب، يعني الطبيب ينجم، انا مش نحكي لكم على العلامات، لكن الطبيب يعني عندنا احنا يعني دي ريكومونداسيون دي كريتير دو كلاسيفيكاسيون اللي من خلالها نجمعوا عناصر سريريه، يعني علامات سريريه اللي هما يخليونا يخولونا باش نعملوا التشخيص بتاع المرض. تشخيص المرض كلينيكي بحت. يعني فما حتى تحليل نعملوه في الدم ولا في البولة، فهمتي؟ قلنا عن مرض بهجت ولا لا، لكن هي علامات سريرية. خلينا نحكي على علامات مرض بهجت. مرض بهجت يمس المفاصل، يعطي الوجع في المفاصل، ونجم يعمل انتفاخ في المفاصل، المفاصل الكبيرة والمفاصل المتوسطة، به يعني الركيب، المنكب، الاكتاف، يعني الكعب، يعني مختلف المفاصل.
0: ساعات نبدأ نقوله برد،
1: فما فرق بين البرد، البرد اللي هو معني في البرد فما أنواع، هو البرد معني التهاب، فما الارتروس. دونك هو يعطي نوع من البرد بيان سور، يعطي خاطر هو مرض يعني فيه التهاب، فهمتني كيفاه؟ لكن لازم تشخيص، معناه الإصابة متاع المفاصل ماهوش حاجة يعني دقيقة، ولا معناه تخلينا نخمو في مرض بهجت. فما برشا أمراض يعطيونا آلام في المفاصل والتهاب في المفاصل.
0: نعم.
1: بخلاف معناه
0: أنا نحب نحط روحي في بلاصة المستمع. كيفاش نعرف من غير ما يطلع هالشلوش هالحاجات هذه الجلدية اللي كيفاش نشك معناها في وجود المرض هذا، باش نمشي نشخص عند الطبيب، ولا نمشيو هكا للوقاية نمشيو نشخصوا على ما ياتي؟
1: هو إلزمنا نعتنيو بأسنان، نمشيو لطبيب الأسنان. هذه حاجة أساسية في حياة الإنسان أن يعتني بأسنانه. بالنسبة لمرض بهجت أو للصحة ككل.
0: بخلاف خطر هذا الفم هو بوابة كل الأمراض،
1: يعطيك الصحة.
0: نعم.
1: بخلاف هذا إذا نعرفوا اللشلوش 95% يكون موجود في المرض، كان مش 100% يكون موجود في المرض، ويكون من أول العلامات الموجودة للمرض. دونك إذا كان فما لشلوش يتعاود أكثر من 3 مرات في العام، معها حتى مرة بركة في الحياة إنسان صالوا لشلوش في المحاشم في الأعضاء التناسلية، إلزموا يمشي يباشر عن طبيب، يعني طبيب مختص في الأمراض الباطنية، باش يتأكد عنده مرض بهجت ولا لا.
0: نعم.
1: بخلاف هذا فما العلامات الأخرى، بخلاف الإصابة متاع المفاصل، فما الإصابة متاع الجهاز الهضمي. مرض بهجت ينجم يعمل إسهال، ينجم يعمل انتفاخ، ينجم يعمل أوجاع في البطن، وينجم يعمل نزيف زادة، اللي احنا خلينا نخمو في الليميكي، اللي هما الأمراض الالتهابية متاع معناه الجهاز الهضمي.
0: نعم. أما العلامات هذوما زادة ينجم يكونوا مرتبطين بأمراض أخرى.
1: يعطيك الصحة، هذيك علاش هو هذيك
0: علاش الانتفاخ وسوء الهضم وجريان الجوف والكل ينجم يكون لمريض القولون العصبي.
1: ينجم كيف يبدأ المريض عنده لشلوش ومعها الحكاية هذه، دونك يزم يشك. زادة الالتهابات في العيون، وقلنا راهو حاجة خطيرة جدا إصابة العيون، جيد مهما كانت انتيريور، معناه الالتهاب في مقدمة العين، في وسط العين، ولا في آخر العين، ولا في كل العين، بون نسميوها بون اوفييت، ولا
0: تبقى عينك حمراء ولا
1: حمراء توجع، نقص في النظر، لازمنا نباشروا طبيب العيون، وطبيب العيون يعني فهمتني كيف يبعث، وديما احنا في تعاون مستمر مع طب العيون طب الاسنان.
0: سمحني في اي مرض. عمر ولا فما عمر معين ينجم يصاب فيه؟
1: الصحة. بالنسبه لمرض بهجت، مرض بهجت هذا حاجه ما قلتهاش، اللي هو قلنا اللي هو اكثر انتشار في تونس، ما قلناهاش يظهر لي. هو المرض الباطني الاكثر انتشار في بلادنا وفي المغرب العربي وكذلك في محيط البحر الابيض المتوسط، ونلقاو زاده في بلدان اسيا خاصه تركيا الصين، اللي نسميوها طريق الحرير، طريق تجاره الحرير قبل غادي كان انتشر المرض نتاع بهجت. وفي بلادنا هو اكثر مرض باطن موجود يمس الشباب.
0: شنو السبب؟
1: ما نعرفوش السبب بالذات،
0: يعني فما المفروض نقوم
1: فما عوامل، فما عوامل وراثية، فما عوامل وراثية أكيدة خاصة الأشلة بسيكونتايا. وهل يعني المرض هذية
0: هو يعمى بالمناعة؟
1: نعم. هو يعني هل العوامل الوراثية الأرضية الوراثية هذه مع وجود عوامل خارجية يأثروا على مناعة الإنسان ويتولد منها التهاب في الأوعية الدموية اللي يكونوا سبب في ظهور أعراض المرض؟ نعم. هل المرض هذايا يمس شريحة الشبان خاصة العمر المتوسط متاعه 30 سنة؟ واحنا معناه حاجه مهمه جدا جدا ان نعتني بشباب نتاعنا، الخاطر معناه مستقبل بلادنا يعني يعتمد عليهم، ولزمنا نفيقوا بالمرض هذا.
0: ينجم يكون هذا في علاقه بالتغذيه، ما فماش توازن، معناها ما فماش اكله صحيه، ما فماش مراعاه معناها للمعادن والحاجات الفيتامينات اللازمه.
1: فما مسببات زاده، فما التدخين مثلا، التدخين يعني التدخين هو سبب في
0: رئيسي
1: في امراض القلب والشرايين، وسبب في انسداد الاورده، وفهمت يؤثر على الاورده وكل. يعني مثلا فهمت احنا من التوصيات نقولوا الزم الامتناع والاقلاع التام عن التدخين السلبي والايجابي الزوز. نعم. فهمني
0: فما تدخين ايجابي
1: معني مش ايجابي، يعني التدخين والتدخين السلبي يعني.
0: نعم.
1: اي ماهوش ايجابي بالكل.
0: التشخيص توا، التشخيص كيفاش يتم التشخيص؟ بتحليل النجم نعرفه ولا
1: مش؟ نرجع شويه العلامات السريريه الجلديه خاطرهم الاكثر موجودين، ينجم يكون يعني التهابات في الجلده يبداو هكا كلك عابر نسميهم اريتانو، يجيو دايرين معني في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الساقين، يجيو في الساقين دايرين بالكيب ويعملوا نفخ، ينجموا يعملوا سخانة وكل شيء، نسميهم إريتامنو، هذوما من علامات المرض.
0: نعم.
1: زادة فما حبوب كيما الحب الشباب سميهم سودو فوليكوليت نيكروتيك، اللي هما يجيو في الظهر، يجيو في الأفخاذ، يجيو في يعني في أسفل الظهر. وزادة فما تحليل متاع حساسية اللي اسمه باتيرجيتيس، هو التحليل الوحيد اللي نعملوه، يعني نعملوا تحليلة تحت الجلده ونشوفوا فماش حساسيه مفرطه للسيروم الفيزيولوجي، اذا كان لقيناها هذه من علامات المرض.
0: نعم.
1: بخلاف هذا ما كملناش احنا علامات المرض، قلنا اللي هو يصيب الجهاز العصبي، ينجم يمس الماده البيضاء في المخ ويعمل صراع ويعمل برشا علامات، ينجم يكون سبب في شلل وبرشا يعني انتكاسات خطيره معناه عصبيه، ينجم يعطي التهاب السحايا المينانجيت، وينجم زاده في المخ يصير الزاد في العروق. والزاد في العروق هذوما ينجم يعمل جلطات ومختلف الاصابات الاخرى.
0: نعم.
1: واهم اهم اهم اصابه واخطر اصابه اللي تنجم تكون قاتله اللي هي إصابة الأوردة.
0: نعم.
1: الأوردة والشرايين، إصابة الأوعية الدموية يتنجم تعمل ازداد وتعمل تمدد، ازداد في الأوردة وفي الشرايين يعني ترومبوز فينوز، ترومبوز أختريال، وزادة تمدد في الشرايين اللي هما سميهم النيفريزم أختريال. النيفريزم أختريال يعني الشرايين الغلاف متاحة يكون رقيق ويكون فيه فتق، يعني اقل كونتاكت، اقل ضربه، اقل ستريس، ينجم يترشق ويعمل نزيف كبير في البدن.
0: هو ساعات اللي يصاب بكسر في ساقه يصير له خاصة مع السخانة هالتمدد هذية في الأوعية هذا حاجة أخرى ولا ينجم يكون فيها؟
1: ينجم يصير له ازداد في العروق إذا كان مخذيشي مضادات تخثر الدم ينجم يصير له ازداد في العروق أكيد.
0: نعم.
1: يعني من أهم مسببات الزاد في العروق مالدي دبسات مرض بهجة يعطي زاد في العروق خاصة في الساقين، لكن نجم يمس أي عرق في البدن أي وريد في البدن وخاصة الأوردة اللي في المخ نجم يمس المخ.
0: نعم دا. احنا ديما نركزوا على الجانب الوقائي دكتورة. فما معناها طريقة مثلى اللي نجم نقيو بها أنفسنا بخلاف نظافة الفم والأسنان؟
1: الوقاية هو معنيه في الحياة معنيه
0: في أسلوب التغذية
1: يعني نظام غذائي صحي في يعني في الابتعاد عن التدخين في معنيه الماكلة تكون متوازنة تكون مغذية. بالنسبة للشروش لازمنا نبعدوا على الحامض ونبعدوا على الحار ونبعدوا على المتبلات الكثيرة معنيه كالفاحات برشا وكل لازمنا في مكلتنا نبعدوا على معنيه ما ناكلوش حاجة سخونة برشا وحاجة باردة برشا باغ اكزامبل نفطروا فطور سخون برشا وبعدين ناكلوا بلاص
0: الشوك اللي تصير
1: شوك ترميك هذاك يعملنا الشروش.
0: نعم.
1: الدخان بيان سور ونظافة الأسنان هذيك
0: أهم حاجة واللي لازم نربيو عليها أولادنا.
1: إذا كان شربنا قهوة ولا تي ولا ليموناضة وإحنا توا في الصيف أضعف الإيمان مضمض فمنا وأحسن حاجة أن نغسل سنينا مباشرة بعد
0: هو سبحان ربي الصلاة حاجة مهمة جدا على ذكر المضمضة. الحمد لله أنه الإنسان معناه يمضمض على قليلة 5 مرات في النهار حاجة تعاون بخلاف التنظيف هذيك مهم زيادة أنك بالفرشات بطريقة آلية معناه
1: من الأحمر إلى الأبيض.
0: نعم
1: ونمشي لطبيب الأسنان.
0: نعم شنية أهم النصائح ولا النصائح الذهبية اللي تنجم تقدمها اليوم وانت بحذينا لمريض بهجت؟
1: قلت برشا حاجات أنا قلت اللي هو مرض مزمن وقلت اللي هو مش معدي وقلت اللي عنده
0: خاصة يعني ما هوش معدي معناها كان يبدأ عندكم واحد في العائلة مريض ما تخافوش معناها ينزمكم
1: به. أما قلت حاجات نجم تخوف شوية قلت راو في إصابات نجم تكون معناه خطيرة وقاتلة وكل شيء لكن زمنا نعرفه أنه المريض اللي يقوم نقومه بالتشخيص متاعه ونبدأ له الدواء ونتبعوه كل شيء قلت ربي يعيش حياته قريب من الإنسان العادي.
0: نعم.
1: يعني إلزم نقومه أحنا بالتشخيص ونبدأ له الدواء ونبشر المرضى متاعنا اللي أحنا يعني نتبعوا آخر التوصيات العالمية في دواء مرض بهجة
0: مواكبين
1: فما توصيات عالمية احنا مواكبين لها.
0: نعم.
1: يعني المريض متاعنا كما دويوا في تونس كما دويوا في أي بلاصة في العالم.
0: نعم.
1: أهم حاجة المواظبة على نظام الحياة الدواء والمراقبة الصحية.
0: نعم.
1: زمنا نحكيوا على الدواء دواء مرض بهجة دواء مرض بهجة بيان سور بخلاف الوقاية وال يعني النصائح اللي نقولوهم في التغذية وفي نظافة الأسنان وفي الحركة وفي الابتعاد عن التدخين وكل فما أدوية ناجعة جدا. أهم دواء والدواء الفعال والدواء الأساسي هو كولشيسين. الكولشيسين هذا دواء ماهوش غالي رخيص وعنده برشا فوائد. ياخذوه المرضى حربوشه في النهار اذا كان ما عندهمش لشروش واذا كان عندهم لشروش ولا اريتام نو يوليو ياخذوا حربوشه في الصباح حربوشه في الليل. هذا الدواء ناجع جدا جدا
0: كفيل بانه يخليهم يعيشين لاباس
1: ويعيش به المريض مدى الحياه. هذا دواء يعيش به المريض مدى الحياه. هذا دواء
0: ما عندوش تاثيرات اخرى
1: عنده تاثيرات بسيطه جدا فهمتني قدام الفوائد
0: خاطر برشا يقول لك ماذا بيه ما ناخذش دويات خاطر يكون عندها تاثير على بقيه اجزاء من بدني.
1: هذا دواء ناجع وفعال جدا يحمي المريض بهجة من الجراثيم ينقص له اوجاع المفاصل معناه ينقص عليه يعني التكرار نتاع وجود هالشروش هذا في الفم. الشروش في الفم ينقص في بلاص ما يبدا يجي برشا لشوش تجي مثلا لشوشه بركه لشوشه كانت تشد جمعتين وتخليه لا ينجم يتكلم لا ينجم ياكل فهمتني حياته وتتعكر في على خاطر اللشوش تولي اللشوشه تقعد اقل تولي تدريجيا ما عادش تجيب الكل
0: نعم.
1: ينساه مرضتنا اللي تبوا عنا وكل شيء ينساه حكايه اللشوش ومشاكل اللشوش
0: نعم.
1: ويعيشوا بحربوشه في النهار وزيد مرض بهجت كيما برشا امراض باطنيه والتهابات ينجموا يعطيو امراض اخطر اللي هما يشبهوا المرض الخايب اللي هو الاميلوز. هالاميلوز هذه الدواء نتاعها معنيه ماهوش فعال بدرجه كبيره ومعنيه يعني هو مرض خطير كي ناخذ الكولشيسين يحمينا بقدره ربي من المرض هذايا ما نحكيوش عليه بالكل.
0: نعم يظهر لي انت قلت اكثر بلاد معناها منتشر فيها بلادنا فماشي جهه معينه من جهه بلادنا؟
1: لا ما فماش جهه معينه. موجود منتشر فهمت على كل تراب تونسي وحتى في المغرب العربي.
0: نعم.
1: وموجود اكثر عند الرجال اكثر منه عند النساء.
0: نعم.
1: في الامراض الباطنيه اغلبيه الامراض الباطنيه اللي احنا نشوفوها منتشرين اكثر عند النساء.
0: نعم.
1: الا مرض بهجت اللي هو أكثر مرض باطني منتشر وهو عند الرجال.
0: نعم. هذه أهم رسالة يظهر لي نحب نركز عليها هذا صباح. الشباب راهو معنيين برشا بالمرض هذي. ما تقولوش راي هالأمراض هذي تسيب الكبار. هاو كما قالت الدكتورة ريم معناها معدل الأعمار في 30 من عمره.
1: أي معدل الأعمار
0: معناها ردوا بالكم.
1: أي أما نجم نشوفوا حالات معناها عند الصغار وعند الكبار والحمد لله الكل شيسين نجم نعطيه عند الصغير ونجم نعطيه حتى المرأة الحامل وقت الحمل يعني ما عندوش مضاعفات. الحاجة الوحيدة مشكلتنا مع الكولشيسين أنه أغلب الأحيان مش متوفر في بلادنا ملغي اللي هو رخيص.
0: نعم.
1: نحب نوصل صوتي للمسؤولين إن شاء الله يوفرونا الدواء الغالي هذا.
0: فماش بديل ليه؟
1: ما فماش بديل ليه. هذاك هو الدواء الأساسي. إذا كان المريض عنده علامات سريرية أخرى بخلاف اللشلوش في الفم والإصابة الجلدية لازمنا نزيد دوايات أخرين اللي هما أو أهم دواء هو الكورتيكويد. الكورتيكويد هذايا دواء مهم جدا جدا جدا بالنسبه للامراض الباطنيه.
0: اما ديما يقول لك رد بالك من الكورتيكويد راه يأثر.
1: نجمو نعملوا حصه على الكورتيكويد خاطر
0: نعم.
1: يعني موضوع قوي ومهم جدا جدا وعندنا برشا برشا برشا مرضى نتاعنا ياخذوا في الكورتيكويد. الكورتيكويد من اهم الادويه هو هذا مش الدواء الاساسي في مرض بهجت لكن هو الدواء اللي نقاوموا به المضاعفات الخطيره يعني كيما اصابه العيون كيما اصابه الجهاز الهضمي كيما اصابه الجهاز العصبي كيما اصابه الاوعيه الدمويه لازمنا نعطيو كورتيكويد. كورتيكويد هذايا دواء سحري يعني توجد في الخمسينات من القرن الماضي وبدل يعني حياه المرضى اللي عندهم امراض باطنيه كانوا يموتوا في 90% توا ولاو يعيشوا ويجيبوا صغار ويكبروا ويعيشوا بالمرض بصحه معناه قريبه من العاديه.
0: نعم.
1: فما ادويه اخرين اللي زيمينو سبريسار مثبطات المناعه وفما لابيوثيرابي اللي هي اخر مصادر البيوثيرابي يعني الادويه البيولوجيه اللي احنا معني نلتجئ لهم اذا كان حاله معناه مستعصيه ما استجابتش للكولشيسين كورتيكويد ايمينوسوبريسان نتعدي لابيوثيرابي. يعني عندنا برشا معني حلول للمرض هذايا اللي يحس اللي هو عنده العلامات
0: حسب المرحله اللي انت فيها
1: ما يخافش مرحبا بيه يجي يعني
0: في كل يعني المستشفيات العموميه
1: يعني يمشي ينجم يمشي لطبيب العائله ويقول له راني انا عندي علامات هذوما كل شيء وهو يبعثه الاخصائي في الطب الباطني هو يقوم بالتشخيص.
0: وقت ما يصنف يعني مرض مزمن يولي ينجم يدخل في منظومه العلاج المجاني
1: يعني بيان سور يدخل
0: نعم.
1: في منظومه العلاج المجاني طبعا
0: نعم
1: ما فيهوش حتى شك. ودواء معناه في اغلب الاحيان ماهوش غالي زيادة، حتى دواء ماهوش غالي،
0: لكن ان شاء الله يكون متوفر.
1: اي الكورتيزون هو اللي مش متوفر، كورتيكويد واللي من سبريسور موجودين. بيوتيرابي يحضروا ويغيبوا، ان شاء الله يكونوا متوفرين اكثر. لكن معناه الادويه هذوما يلزمهم الطبيب يعطين عليهم نصائح، خاصة كورتيكويد. كورتيكويد اسمه ما غير ملح وما غير سكر، ومع نظام غني بالبروتينيات،
0: ثقافة كاملة، وعي مهم جدا،
1: ومراقبة صحية زيادة، نفقدوا لهم السكر وغدة الدم والأملاح، على خاطر الدواء هذايا كما هو يعني دواء ناجع وناجع جدا، لكن عنده مخلفات. فهمتني كيف؟ ينجم يعطي مثلا هشاشة العظام، ارتفاع ضغط الدم، سكري، فهمتني؟ إذا كان احنا ما نتبعوش توصيات الطبيب متاعنا.
0: نعم، في الحقيقة قدمت مجموعة من الرسائل انت هذا الصباح، خاصة للي يعاني من الأعراض المتكررة للمرض هذا ومش عارف السبب متاعها، ويقول لك هي مش مشكلة خليني نتعايش معها، والمفروض راه لازم يبشر الطبيب ويلزمه يمشي مباشرة للتشخيص ويقوم بالتحاليل اللازمة باش يلقى الحلول الناجعة، باش ما يوصلش مرحلة خطيرة لا قدر الله.
1: التشخيص، نأكد لكم، التشخيص وبداية الدواء يغير مسار حياة الإنسان. كل شيء بيد الله، لكن ربي خلق الداء والدواء، وما دام فما عنا مختصين وعنا كفاءات في بلادنا، علاش ليه ما نتمتعوش بالخدمات متاعهم، وعلاش ليه ما نهتموش بصحتنا اللي هي أمانة طهنا الخالق، واللي هي أقوى حاجة عنا، هي مصدر سعادتنا وقوتنا. يعني إذا كان احنا نتهربوا من المرض، المرض مش يهرب، المرض هذا مزمن باش نعيشوا معاه.
0: نعم.
1: يعني إلزم المريض يتصالح مع المرض ويتعايش معاه ويحترم المرض.
0: نعم.
1: يحترم المرض، شنو نظام الحياة، نظام الحياة إلزم يعيش به، الأدوية اللي إلزم يستعملهم.
0: نعم.
1: ويجي في المواعيد متاعه ويراقب مع طبيب الأمراض الباطنية.
0: نعم، نشكرك برشا دكتورة ريم القليعي على التوضيحات المهمة اللي قدمتها لنا هذا الصباح. إن شاء الله نكونوا اليوم قربنا الصورة للمستمعين، خليناهم يفهموا أكثر المرض هذايا، مرض بهجة، وأهمية التشخيص والمتابعة الطبية كما قلت، والوعي بما نأكل وكيف نعيش، والحرص على نظافة الأسنان، والحرص على يعني المراقبة الطبية، سواء مع طبيب الأسنان ولا طبيب العيون ولا غيرها من الأطراف اللي ذات العلاقة بالمرض هذا.
1: طبيب الأسنان أنا ننصح كل 6 أشهر المريض اللي عنده المصاب بمرض بهجة ولا متألازمة بهجة، يلزمه يباشر طبيب الأسنان كل 6 أشهر، يتفقد سنيه، تفقد اللثة متاعه بالشكاكة، يحمي روحه من انتكاسات ومضاعفات مرض بهجة.
0: نعم، بالطبيعة رأي الصحة تبدأ بالوعي، وأحيانا علامة صغيرة ننتبهولها في وقتها تنجم تخلينا نتفاديو برشا مضاعفات. شكرا جزيلا على كل الإضاءات اللي قدمتها لنا، ويعطيك الصحة.
1: كلا فيك.
0: يعيش. كل اللقاء.

0: محلي صوت أصالة في الأغنية هذه والحقيقة في كل أغنياتها. ومعها وصلنا للأحداش وسبعة وأربعين دقيقة آخر ما نختم به حلقتنا اليوم ركن إيش نعمل. والحقيقة اليوم مش نحكيه في واحد من المواضيع المهمة اللي كل واحد فينا ينجم يكون عنده فيه تجربة, مش نحكيه في موضوع العلاقات. تنجم فما علاقة صداقة, علاقة عائلية, علاقة في العمل, أو حتى علاقة عاطفية. ساعات العلاقة اللي المفروض تعطينا الأمان, تعطينا الراحة, تولي مصدر تعب واستنزاف. نسأله على العلاقات السامة اللي تنجم تكون تحيط بنا. الكوتش كريمة حكيمة كما العادة معنا. صباح النور, أهلا وسهلا بك, منورتنا كرومة.
1: يعيشك يعيشك ربح. صباح النور وتحية لكافة مستمعين إذاعة المستير.
0: خلينا نعرفوا العلاقة السامة هذه شنو معناها, معناها وكيفاش نفيقين اللي العلاقات هذه علاقات سامة محيطة بنا.
1: أي بهياتك الصحة, وموضوع مهم جدا. باش نحاولوا لو ماكسيموم ان نلخصوا في 15 دقيقة كما تعرف الوقت ضيق, لكن باش نعطيو أهم ليزانديس اللي تخلينا نفيقوا. بعلاقة سامة هي تنجم كما قلت أنت يعني ربح محيطة بنا بختو في عمل, علاقة عائلية, علاقة عاطفية, يعني صديقة إلا هو. كيفاش باش نفيق وقت اللي نتعامل مع شخص هذا؟ أول حاجة باش نحس إحساس قاعد يتكرر. رغم بزيدة من بديوش توا نظلموا في الناس ونقول لا يصير مثلا موقف مع شخص لا هذاك سام خاطر وليت توا الحقيقة وليت الحكاية ديجا أنت توكسيك وأنت توكسيك وكذا. لا سي با سا. الإنسان السام هو الإنسان اللي عنده معناها نمط متكرر, يعني نفس الاستراتيجية دي ما يعاود فيها, نفس الحكاية, نفس الردود الأفعال. إلا هما بعد ما أنت تكمل تحكي مع شخص هذا ولا تصير معه معاملة, مش تحس روحك تحس بالذنب, تحس روحك أنك أنت ضميرك يأنبك, تحس أنه مثلا تولي تعمل في حاجات بسيف من عليك غيانك باش ما تغضبش الشخص هذاك. تحس أنك مثلا في كل حاجة تحب تعملها تحب ترضي الشخص هذاك, ميسيش حتى ما تحبش تعمل حاجة ديك تعملها فقط لترضي هيك الشخص هذيك.
0: ماكش تبدأ عايش معاه مرتاح,
1: جملة تشك في روحك أصل معناها ومش حتى عايش أو حتى في المعاملات حتى في الخدمة تعمل هذي وتحس بذنك. دونك الشعور هذي إذا كان قاعد يتكرر معناها ونمط كما قلت لك متكرر راهو نحن نحكيه على شخصية سامة.
0: نعم فما أنواع في الشخصية السامة؟
1: فما برشا أنواع متاع شخصية سامة أكيد. فما الشخصية النرجسية, فما الشخصية الضحية اللي تلعب ديما دور الضحية, فما شخصية
0: ذي موجود منها برشا
1: هو إن شاء الله يا ربي معناها يحفظنا الكل وحتى السادة المستمعين ميسير إشراه
0: ديما راني مظلوم.
1: خلينا ننقيم أنفسنا,
0: الدنيا الكل ضدي
1: نحن فين في هذا الكل ميسير. عنا شخصية المتلاعبة, شخصية زادة معناها
0: يا لطيف
1: موجودة برشا غاسلايتينغ زادة هي نوع من التلاعب, هي شخصية. عندنا الشخصية الابتزازية عاطفيا اللي بتزوق معناها عاطفيا معناها مانيبيولاسيون يعملوا لك شونتاج ايموشنيل. عندنا كما قلت لك الشخصية العدوانية السلبية, ما شاء الله هو بحر متاع بيرسوناج توكسيك. المهم اللي يجتمعوا فيه هذا الكل كما قلت لكم الأثر السيء اللي خليوها علينا كما قلت لك انك تشك في روحك, انك تولي طعم في حاجات بسيف من عليك, فما حمل, فما تشك حتى في نفسك معني انت زعما.
0: فما مثل شعبي يعني الحقيقه نعمل به برشا
1: قلت
0: الباب اللي يجيك منه الريح سد واستريح. وين نلقى روحي متقلقه وتعبانه وكل العلاقه هذيك مش تعبني تستنزف لي طاقتي قلها باي باي.
1: هو صحيح كلامك محليه, لكن هذا يتطلب درجه متاع وعي.
0: نعم
1: خاطر كيما قلت لك راهم شخصيات هذوما ماهمش سهلين, هما شخصيات ذكيه برشا ويعرفوا كيفاش يعملوا المانيبيولاسيون, يعرفوا كيفاش يتلاعبوا بينا لدرجه انك انت تقول ليه العيب فيا مش في الشخص هيك. معناها كيما قلت كلامك محليه, اما لازمنا نوصل لدرجه وعي ونفهموا انه فوالا سا اكزيست هكا لي بروفيل نتاع العباد هذوما. ميسيرش نسمعوا هكا يعني فيديوهات نثقفوا في الناحيه هذه,
0: نحسنوا رواحنا بالاطلاع
1: فوالا معناها. وهذا ما يمنعش ان نراجعوا انفسنا زيد, نمشيش نقولوا ليه العباد نحن نطلعوا نحن بينا سامين الله يجيرنا ان شاء الله
0: والله.
1: اي
0: به شنو الخطوات العمليه اللي لازمنا نعملوها بالتدريج خاطر ما يجيش توا نقول كريمه على قسمه ونقطع معاهم البلاصه معناها ما تجيش زمنيه بالتدرج
1: كنت تقطع معايا ما نخليكش بيه ربح. هو نحن كما قلت لك باش نقول بعض النقاط اللي في التعامل اليومي، معناها الحقيقة معناها علاقة مش كل ياسر هكا بروفوند كيما شريك حياة وإلا حد قريب برشا. باش نحكي لك على عبيد مثلا أصدقاء، على عبيد مثلا في العمل يعني كل بسيف لازمك تتعامل معاه به. أولا باش نخلي ساعة ديما في أي موقف يصير مع الشخص هذي باش نخلي وجهي محايد. الوجه المحايد شو معناها؟ معناها خليني جست نرجع لنقطة مهمة قبل ما نبدأ النقاط، إنه هالعبيد هذوما يتغذوا بالردود الفعل العاطفية متاعنا. دوك نحنا مانيش باش نولوهم النقطة هذه، معناها هذه الاستراتيجية متاعنا نحنا مانيش باش نغيروهم. أكيد ساسيسيوك ما نجموش نبدو من العباد هذه، لكن باش نحاولوا أنه نحنا ما نمنحوهمش الحاجة اللي يتغذوا منها. دوك هما مانيش يتغذوا من ردود الفعل العاطفية متاعنا، معناها أنت كي تبكي كي تنهار كي توريه الضعف متاعك كيف كذا، هو يزيد يتغذى من الشيء هذايا اللي بيرسوناج هذوما. أول حاجة نحنا باش نعملوا باش نقوموا نقاط في التصرفات نتاعنا باش نحميو رواحنا. ومن
0: كل كاين كي تقولي ما عندهمش ضمير وكل ما تزيد تضعف معناها
1: للاسف
0: يزيد ينزل
1: عليك. ما عندهمش بالضبط، لانه هما يتغذوا عباره على انسان ما يموت كان ما يتغذاش بهذه ياكلش. دونك اول حاجه وجهي هاك المحايد هذاك، معناها في اي موقف هو باش يستفزني باش يحب يخرج مني ضعف باش يبكيني باش يوجعني الا هو ما نظهرلوش حتى شيء. دونك نخلي هاك الوجه هذاك نسميوها باللغه الانجليزيه بلانك فيس، يعني نخلي وجهي ما فيه حتى تعبير. وهذا ما يخلق عنده ارتباك. نجم تدربت عليه.
0: انا صعيب شويه الحقيقه ما نجمش يظهر على وجهي كل شيء.
1: نعرف لكن هذا هو بالضبط. مثلا انت العبد هذاك ساي قمرته، يعني معايا عندي شخص في العمل ديما يستفزني ديما، ساي حضرت له الاستراتيجيه اللي باش نخدم معاه بها. نعرف على غفله ما نجموش، لكن لازمها شويه خدمه باش نحميو انفسنا. دونك كيما قلت الحكايه كل تجي بالخدمه. دونك الردود الفعل معناها كيما قلت لك كيما نعطيهمش رد الفعل والا التعبير في وجهي، هذا باش يخلق عندهم فراغ نفسي. دونك باش يخلق فراغ نفسي وهذا اللي ما ينجموش وما يعبيوه. دونك هذه النقطة الأولى. نمشوا النقطة اللي بعدها بالنسبة للعبيد هذوما، أكثر حاجة معناها إفكاس ممكن هي الكلام المختصر. كل كلمة راكش تعطيها إضافية خارجة عن الإطارك راهي هدية منك ليهم، راهي هديك باش تزيد تعطيهم أن كادو تفضل حاربني بي. دوك خلي كلامك لو ماكسيموم مختصر، ميسيج حتى يجبدوا معك حكاية. أوكي فهمتك سي انتيريسون اللي تقول فيه، اي معناها معقول اكهو. خليك متفاعل بجوست كلمه
0: وقص. يلزمك تعرف كيفاش تحط حدود معاه.
1: بالضبط هذه هي نحن اللي نحكيوا عليها. دونك حدود كل شيء، يعني حدود نفسيه.
0: تعرف المشكله كريمه، اذا كنت تكون

0: سي ما عادش خويا ما عادش نعرفك، لكن نتعامل معاهم طريقة نحمي سلامي النفسي زادة، فهمتني؟ يعني سوكي يعني
1: مهم أنك تواجه الشخص تقول له راك أنت علاقة سامة،
0: سامحني
1: أحسن حاجة. لا
0: لا نعم. بالنسبة للشخصيات هذوما
1: مش إذا تأكد
0: صحيت إذا تأكد إنه عنده البروفيل هذا متاع إنه متلاعب ولا واحدة من المشاكل النفسية اللي حكينا عليها، راهو يستحيل إنهم يقبلوا هذا. معناها ما أهلي معناها
1: فما أشخاص كي تقول له احمي روحك معناها وحط حد للشخصيات السامة ذي، يقول لك أنا إنسان متسامح. فما فرق كبير بين أنك تكون متسامح بالطبع. وبين أنك تعيش مرتاح.
0: بالعكس، متسامح أنت قاعد معناها تتوبي، قاعد تتلقى في إذى نفسي، والإذى هذا باش يأثر عليك معناها سلبا بالطبيعة.
1: سامحني، إذا كان خرجت أنا من العلاقة هذه السامة وارتحت نوعا ما ثقة بالآخرين، مش تكون مهزوزة شوية؟ كيفاش نرجع ثقتي بالآخرين؟
0: لا لا، ماهيش علاقة هي باش تحكم لي. شوف، نحن ما شاء الله في مجتمع فيه الباهية، فيه الشرير، فيه الطيب، فيه الخير، يعني ديما نقولوا مازال الخير في الدنيا، لكن نكون حذر كما قلت لك. يعني هما فما نقاط أني نلاحظ في الإنسان هذا، في كل مرة زعماني غلطة، في كل مرة نجي نقول له راك وجعتني، راك مثلا أني حسيت توجع من ناحيتك في كذا، يقلب عليك الطاولة مثلا. نعم. في كل مرة يعني سيبا نغمال. دوك لهنا باش تحط نقاط متاع استفهام، وباش تصنف الشخص هذا في خانة معينة،
1: مش تحاول تتفاديه قد ما تقدر.
0: صحيح، باش نتفاديه
1: ما غير حتى ما تشعر ولا تعمل معاه عداوة.
0: صحيح، معنى هذا هو ديجا نقاط اللي نقول فيهم أني وقتلا أنت مثلا باش تنقص لماكسيموم من الكونتاكت الكلام مثلا، هذا بالعكس معناها ماكش في ظهر له حتى شيء، لكن انت بينك وبين روحك قاعد نعمل في باريير، معناها قاعد نحمي في نفسي. كيف
1: نحسن في روحي؟
0: نحسن في روحي.
1: نعم،
0: تحسين نفسي بيان سور.
1: المشكله كريمه انه ما نعطيوش قيمه برشا لصحتنا النفسيه.
0: بالضبط، هذا هو. شوف، انا ديما شنو هي الجمله اللي نقولها ربح، نقول نحنا ماناش موجودين باش نغيروا الناس، ولكننا موجودين باش نحنا نحسنوا من انفسنا ونعرف كيفاش نحميوا انفسنا وطاقتنا. العبيد هذوما هما عباره على طفيليات نفسيه.
1: نعم
0: بالضبط، انت اذا كان جوعتهم هالطفيلي خاطرهم، علاش هما اذا كان بعدوا عليك راهم مش بعدوا عليك خاطر يكرهوك، لا، هما بعدوا عليك على خاطر ما عادش قاعدين يتغذوا منك.
1: نعم،
0: خاطرك جوعتهم جوع نفسي، جوع بلوتو جوع عاطفي، في أكل الألم نتاعك وك السوفرانس هذيك هو الغذاء نتاعهم يشيخوا علي. دوك انت لهنا اذا كان جوعتهم هما راهم باش يبعدوا.
1: نعم.
0: انت نعاود ونقول باش معناها
1: فماشي بعد ما نخرج من العلاقه السامه هذه، فماشي
0: حتى نعرفها يعني حتى نعرف
1: حاجه اللي ترتحني معناها نادي نتعلم فيه طريقه التنفس حاجه.
0: بالطبيعه لهنا عاد جيت انت للداري، قال الراجل مرحبا بكم، اني عندي نادي الصحه النفسيه. يعني
1: شنو نعملوا فيه؟
0: نجي هذي كل أسبوع نتقابلوا كل نهار سبت، نتعلموا كيفاش أولا الساعة نفهموا أنفسنا قبل كل شيء، أنفسنا عن طريق التأمل، عن طريق الاسترخاء، التنفس العلاجي، يوغا ضحك، معناه نعملوا فيه أنشطة تعزز مناعتنا النفسية، تقوي مناعتنا النفسية أكيد وتحسنها، وخاصة نتعلموا كيفاش نفهموا الشخصيات اللي دايره بينا، ونعملوا تفريغ مشاعري للطاقه السلبيه الى اخره. نجموا. نعم. يكونتاكتوني على صفحتي يوغا دو رير سوس ويلقاو المعلومات الكل. نعم. يتصلوا بي.
1: شكرا جزيلا لك كوتش كريمه حكيمه، ان شاء الله نتلاقاوك في مواضيع اخرى.
0: الله.
1: اجمل تحيه محمد سيديه نجله عطيه ربح، كانت في تعويض لزميلتي واختي نيس الغرياني. نلتقي ان شاء الله دائما على نفس الموجه غدوه ان شاء الله في بشائر الصباح
0: ان شاء الله.

0: صوتك.
1: إذاعة المنستير
2: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
1: في شتى المجالات.
2: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
1: سياسيا
2: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
1: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
2: ومعانا ما يفوتكم شيء.
3: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
2: 95.7.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
1: شبكة خريف شتاء على الأبواب، مواعيد جديدة في انتظاركم في هذه الشبكة، فانتظرونا.
2: مرحبا بكم، أهلا بكم في نشرة منتصف النهار من إذاعة المونستير، ونستهلها بالعناوين. إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير. انطلاق أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل بالحمامة تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة. تقدم أشغال صيانة وإصلاح حافلات شركة النقل بالساحل بنسبة 60% لتأمين خدمات نقل التلاميذ والطلبة خلال العودة المدرسية. جمعية صوت الطفل والمرأة بالمنستير تنظم حملة لجمع الأدوات المدرسية لمساندة العائلات المعوزة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحتضن مدينة ياسمين الحمامات على امتداد يومين أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. زميلة فاطمة بن عثمان حضرت أشغال القمة وتحدثت إلى مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجية الاتصال محمد بن عمر.
3: في هذه الدورة نعمل تحت شعار من الرؤية إلى القيمة، لأنه اليوم نحن متيقنون بأن الذكاء الاصطناعي صار واقع نعيشه في مختلف أوجه الحياة وفي كل القطاعات، وبالتالي علينا
2: في إطار الاستعدادات لإنجاح العودة المدرسية والجامعية. كذا رئيس إقليم سوسة بشركة النقل بالساحل خالد جراي للأخبار أن أشغال صيانة وإصلاح الحافلات تقدمت بنسبة 60% لتأمين خدمات النقل لفائدة التلاميذ والطلبة، إلى جانب انتداب 26 عون فني موسمية.
4: بالنسبة لاستعدادات شركة النقل بالساحل إقليم سوسة للعودة المدرسية، انطلقت منذ نهاية السنة الدراسية الفارطة على المستويات الثلاثة: المستوى الموارد البشرية حيث تم التعاقد مع 26 عون فني موسمي، ومستوى جاهزية الأسطول نأمل أنه نبلغ 60% كنسبة جاهزية، أي في حدود 105 حافلات جاهزة في تاريخ 15 سبتمبر 2026 تقريبا بزيادة 20 حافلة مقارنة بالسنة الدراسية الفائتة. المصالح الفنية بالنسبة للورشة المركزية في سوسة قامت بالعديد من الأشغال: مراجعة الكلية أو الجزئية ل 16 محرك، مراجعة جزئية للهياكل الخارجية للحافلات تقريبا شملت 20 حافلة، بالإضافة للقيام بمراقبة دقيقة للحالة الفنية لحوالي 50 حافلة على مستوى مراقبة الأنظمة الكهربائية، العجلات، الأجهزة المتعلقة بالسلامة، بدا إلى القيام بأشغال خارجية متعلقة بإصلاح الروابط للأكورديون وعلب السرعة. ما فماش إحداثات للخطوط، مش يبقى نفس النشاط للسنة الفارطة، مع الإبقاء زاد على الانفتاح في صورة أنه خطوط جديدة تصير ما تتطلبش إضافة إمكانيات بشرية. بالنسبة للنشاط التجاري ما فماش زيادة في تسعير الشراكات المدرسية والجامعية. عملية البيع انطلقت يوم 1 سبتمبر 2006 خلال 4 نقاط قارة بإقليم سوسة و8 شبابيك بيع اشتراكات، باش يصير تدعيمها بداية من يوم 10 سبتمبر 2026 باش تولي 10 نقاط بيع و23 شباك بيع اشتراكات.
2: نظمت جمعية صوت الطفل والمرأة بالمونستير حملة لجمع الأدوات المدرسية للعائلات التي تعاني من ظروف اجتماعية صعبة بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال وتحقيق عودة مدرسية كريمة. المديرة التنفيذية لجمعية صوت الطفل والمرأة بالمونستير نهلة الغندري:
5: مع العودة المدرسية للأسف فما عائلات وتعيش في ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة شوية، تلقى رواحها عاجزة حتى باش توفر أبسط المستلزمات المدرسية لصغيراتها. من هون أطلقت جمعيتنا حملة لجمع الأدوات لفائدة أطفال الأمهات والعائلات اللي تعيش في ظروف اجتماعية صعبة، وهذا إيمانا منا لكل طفل ما لازموش يدفع ثمن الوضعية هذه الصعبة، وأنه التعليم بطبيعة حق للجميع. هدفنا في الحملة هذه هو أنه نرسم البسمة على وجه الطفل كل صغيرات الكل ونعطيه ثقة في نفسه. حاجتنا بدعم جميع أطراف المجتمع المدني من الأسر اللي تنجم تعاون، المواطنين، المؤسسات، رجال الأعمال، التجار، وأي شخص يحب يعمل الخير ويكسب أجر في الصغيرات هذوما. عنا احنا ليسنا فيها العديد والعديد من الأطفال في الصغيرات هذوما، وقاعدين بشوية بشوية كثر خير أصحاب الخير. عليها كل مرة كل نهار يجيونا كراتب جدد، يجيونا أدوات، هكا نعملوا يعني تحيين للقائمة اللي عندنا في الصغيرات.
2: نظمت الجمعية التونسية للفنيين في الأشعة اليوم العلمي الأول للفنيين الساميين في الأشعة بزغوان تناول آخر المستجدات العلمية والتكنولوجية في مجال تصوير الثدي والتقنيات الحديثة المعتمدة في التصوير الطبي. أحمد الثابتي رئيس الجمعية التونسية للفنيين في الأشعة ومزيد من التفاصيل للزميلة حنان العباسية.
6: في إطار البرنامج الثانوي لسنة 26 اليوم حطينا الرحال المحطة الخامسة في مدينة زغوان، وركزنا في البرنامج نتاعنا على المناطق الداخلية. وزغوان اليوم البرنامج العلمي الأول بتأتي الفنيين السامين في الأشعة بالشراكة مع المستشفى الجهوي بزغوان. الموضوع تناول الإيماجوري مامير، أهم المستجدات والأحدث وأهم التقنيات. يومين ثم مستجدات علمية ومستجدات تكنولوجية. إذا احنا كجمعية علمية عندنا فكرة كبيرة على الواقع متاعنا، الواقع العلمي والمشاكل المهنية. الحقيقة الواقع العلمي أنه احنا القطاع متاعنا متطور ورقمنا والطب البعادي وكل ما هو مستجد كنا نركزوا عليه، وخاصة الفني السامي خاطر يلعب دور كبير وكبير جدا في هالتقنيات هذه، وفي نفس الوقت في نقص عدد الفنيين السامين.
2: عقدت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة الاجتماع لفريق ورشة وكالة الأسفار وشركة الطيران خصيصة لتباحث حول أبرز الإشكاليات التي تواجه الوكالات في علاقاتها مع شركات الطيران وسبل إيجاد حلول عملية لها. التفاصيل مع عبد العزيز بن عيسى عن الجامعة التونسية لوكالة الأسفار.
7: القرب من وكالة الأسفار والكومباني أريان وزاد سلطة الإشراف حلقة تفكير تبادلوا الأفكار ونشوف له شنو هو المشاكل اللي عندنا وشنو هو الحلول اللي نجموا نقترحوها، وين نجموا احنا نعاونوا شركات الطيران ونعاونوا زاد الحريم. وزادنا طرقنا كي نقولوا احنا شركات طيران أجونس دو فواياج معناها فما شان كبيرة اللي في نادي السياحة هزتنا للسياحة وشنو نجمو نعملو في السياحة وكيفاش نطورو في السياحة. شركات الطيران الموجودين الأجنبية تونس كلها طاقة وكلها فولونتي كبيرة باش تعطي ديناميكية أكثر للسياحة التونسية. كل ما يكبر العدد من شركات الطيران كل ما السياحة تتطور كل ما السياحة يقرب أكثر من الوجهة اللي هي وجهة تونس.
2: أبقت وكالة فيتش لتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة ب سلبي مع آفاق مستقرة. ووضحت الوكالة في تاريخ لها بتاريخ اليوم أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشر تنمية بشرية مرتفعة مقارنة بنظرائها، إلى جانب مرونة موقفها الخارجية، مضيفة أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية بسبب كلفة الدعم. الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين:
8: آفاق مستقرة لأنه في حدود 2028 تعتبر الآفاق مستقرة نظرا لبقاء نسبة المديونين في حدود 85%، أي أن في الشريتين لا تتوقع أن ترتفع النسبة إلى أكثر من 87-88، يعني في الاحتياطي المتوقع لارتفاع نسبة المديونية. هذا علاش قل لك الآفاق مستقرة. تونس قامت بنقلة المخاطر من مخاطر خارجية ودين الخارجي إلى مخاطر داخلية والارتفاع نسبة المديونية الداخلية، وهو بالنسبة لفيت شيرتينج يعتبر أن هناك انخفاض بالنسبة للمخاطر الخارجية، خاصة مع أن تونس تمكنت من خلاص لحد الآن ديونها الخارجية، ولكن تبقى ارتفاع المديونية بالنسبة للمنظومة الداخلية يعني هو لابد أن ننتبه إليه، لأنه وإن بقي الاستقرار السياسي بعلاقته بالاستقرار الاقتصادي فيبقى دائما مع غياب الانتاج، مع عجز مالي، مع ارتفاع نسبة المديونية، مع ضعف الصادرات، يعني تبقى المخاطر موجودة. هذا علاش خلتنا بموا مع افاق مستقرة.
2: وصلنا الى ختام نشر نذكر بالعناوين. تقدم أشغال صيانة وإصلاح حافلات شركة النقل بالساحل بنسبة 60% لتأمين خدمات نقل التلاميذ والطلبة خلال العودة المدرسية. انطلاق أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 بالحمامات تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة. أجمل تحية فريق الأخبار من غزال حاتم بالحوش وفاطمة بن عثمان وحنان العباسي، على الأجهزة التقنية محمد سيدية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidetirestore.tn.
1: شبكة خريف شتاء على الأبواب، مواعيد جديدة في انتظاركم في هذه الشبكة، فانتظرونا.

تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. مصابحة جديدة على موجاتنا. البداية بكرة القدم، آخر أخبار الاتحاد الرياضي المناسيري. الاتحاد المناسيري اللي ينتظر من ساعة إلى أخرى رفع المنع من الانتداب من الاتحاد الدولي لكرة القدم، معطيات كنا حكينا عليها اليوم الصباح، وأكدنا أنه فما ملف آخر ضاف في البارح بالنسبة لملفات منع الانتداب للاتحاد المناسيري. 4 ملفات ولاو. وكيد اتصل بنا الناطق الرسمي للاتحاد المناسيري، وضحنا الوضعية تقريبا، أن الوضعية هي بالأساس وضعية بنكية، معناها متاع تحول، متاع تحويل بعض الأرقام بسيطة جدا، تقريبا في حدود $20 لكل ملف، اللي هي متعلقة بخلاص الفري متاع الأمور البنكية، وتم تسويتها مع الاتحاد الدولي في انتظار الاتحاد الدولي يأخذ الإشارة من عند اللجنة المكلفة اللي تنضوي تحته، باش الاتحاد المناسيري يتمتع برفع المنع من الانتداب. معناها الأمور الاتحاد المناسيري قام باللي يلزم من ناحية المالية، قام باللي يلزم في اتصاله مع الملاعبية، قام باللي يلزم في تواصل مع الاتحاد الدولي، لكن فما أمور مالية كما قلنا اللي ما تنجم تعدى إلا عن طريق البنك، وبالتالي هذه أمور فيها معطيات تقنية بالأساس ما تعلقش بالاتحاد المناسيري، باش نوضح الأمور. ومن هنا الاتحاد المناسيري للساعات القادمة قاعد يستنى في كل لحظة أنه تم رفع المنع من الانتداب. وبالنسبة لموقع الاتحاد الدولي اللي يخص المنع الانتداب، يتم تحيينه كل 6 ساعات، معناها كل 6 ساعات يتم تحيين إذا فما جديد، معناها باش يتم إعلام أحباء الاتحاد المناسيري في الموضوع هذا في الغرض. وكيد إن شاء الله في الأيام القادمة بيكون عنا حديث على الاتحاد المناسيري وعلى الانتدابات ومنع الانتدابات، خاصة وأنه الإشكالية أنه باش يتم غلق الميركاتو يوم 20 سبتمبر، معناها اللي ما يتمش رفع المنع الانتداب في الوقت الحالي فأنه يقعد يستنى للمرحلة القادمة، الميركاتو القادم اللي بيكون في شهر ديسمبر. كلنا نستنى إن شاء الله الاتحاد المناسيري يتم الوضعية ويتم رفع المنع من الانتداب. نحكيوا على المسابقات الإفريقية، كل من النادي الإفريقي الترجي الرجيسي والنادي الصفاقسي باش يلعبوا إياب الدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإفريقي ورابطة الأبطال الإفريقية. نبدأ بأمجد الكؤوس الإفريقية اللي هي رابطة الأبطال الإفريقية. النادي الإفريقي باش يتحول غدوة في اتجاه مالي في رحلة خاصة، وباش يلعب مباراته أمام فريق جوليبا المالي يوم السبت 12 سبتمبر انطلاقا من 4 متاع العشية. الإيفواري ريتشار كوكورا هو يكون حكم المباراة الذهاب وفالي فيت النادي الإفريقي 0-0. حسب آخر الأخبار فإنه قناة الوار تي ام، يعني القناة الرسمية المالية، باش تنقل المباراة مباشرة نفس التوقيت أنا مع مالي. وبالنسبة لقناة الوار تي ام موجودة على القمر نيلسات، وإلا على فم الأقمار الأخرى اللي فيها قناة الوار تي ام، ويتم معناها نجم نشاهدوها في تونس. في كأس الكاف نهار السبت 12 سبتمبر انطلاقا من 6 متاع العشية في داكار، ديامبرز السنغالي باش يواجه الترجي الرجيسي. نتيجة الذهاب فوز الترجي الرجيسي ب3-0، والترجي الرجيسي أيضا باش يتحول في رحلة عادية في اتجاه العاصمة السنغالية داكار لإجراء المباراة. نهار الأحد 13 سبتمبر في ملعب الطيب المهيري بصفاقس دون حضور الجمهور، النادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري. نتيجة لقاء الذهاب كانت تفات الفريق النيجيري 0-0 دون حضور جمهور بكل تحفظ، لأنه الأخبار اللي عنا تأكد أنه النادي الصفاقسي استوفى العقوبة متاعه اللي كانت تسلط عليه في المرحلة الفارطة، معناها في آخر مشاركة للسي اس اس في كأس الاتحاد الإفريقي. مازلنا ما نعرفوش بالجمهور ومش بالجمهور، طول إن شاء الله من هنا الساعات القادمة أيضا نعطيكم جديد في الموضوع هذا. البطولة الوطنية باش تدور بصفة عادية نهار السبت 12 سبتمبر، الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نبداوها بلقاء المستقبل الرياضي بالمرسى النجم الساحلي 4 متاع العشية في ملعب شتوي في المرسى. نفس اليوم نهار السبت كمال حمسوس الملعب التونسي، وأيضا الاتحاد المناسيري الاتحاد الرياضي ببنجردين. الاتحاد بنجردين حتى التوى لعب مقابلة وحيدة اللي هي كانت أمام الأولمبي الباجي في باجة، لأنه مباراة الأولى أمام كانت المبرمجة تم تأجيلها من نادي حملم، تعرف الظروف اللي صارت في بنجردين وقتها. ثم مباراته الثالثة تأجلت أمام النادي الصفاقسي بسبب مشاركة النادي الصفاقسي في كأس الاتحاد الإفريقي، معناها هذية الاتحاد بنجردين الأسبوع هذا باش يلعب مباراته الثانية في البطولة، فما أندية باش تلعب 4 مقابلات. نهار لحد 20 سبتمبر مباريات المتأجلة، أو نبدأ نرجعوا لحد 13 سبتمبر قبل هذا لقاء الشادي زويتن بين شبيبة العمران والنجم الرياضي بالمتلوي، ثم في حمام لم في النجم النادي الرياضي حملم في الترجي الرياضي التونسي، وفي ملعب الكميتي في باجة الأولمبي الباجي تقدم ساقية الداير. المقابلات مؤجلة
الجولة هذه الجولة الرابعة بتلعب لحد 20 سبتمبر في العقل براس النادي الإفريقي باش يواجه ترجي رجيسي, وفي ملعب الطيب مهيري بصفاقس النادي الصفاقسي باش يواجه النادي البنزرتي. هيك يكتمل النصاب بالنسبة للجولة الرابعة. تبقى الجولة الثالثة منقوصة من مقابلات الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بن قردين النادي الصفاقسي, الخميس 17 سبتمبر ملعب التونسي النادي الإفريقي الترجي رجيسي الاتحاد المنسيري. هيك باش يكتمل النصاب بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قبل ما نعطيكم مقابلات اليوم في رابطة الأبطال الأوروبية وانطلاق المنافسات من خلال الجولة الأولى ومن خلال مقابلات المجموعات أو المقابلات الكاملة في مجلة فرانس فوتبول, كانت أعلنت على القائمة الكاملة المرشحين بالفوز بجائزة كرة قدم ذهبية, كرة قدم ذهبية لعام 2026 اللي تم منحها لأفضل لاعب في العالم. 20 ملاعبي منهم أشرف حكيمي اللاعب المغربي, منهم أيضا جود بيلينغهام, منهم كوبارسي, منهم عثمان ديمبلي اللي هو صاحب اللقب, برونو فرنانديز, لويس دياز, هالاند, كلهم أسماء كبيرة برشا. إن شاء الله إن شاء الله يتسم الحظ لأشرف حكيمي اللاعب المغربي ويتحصل على الكرة الذهبية العالمية. نمشيوا للشامبيونز ليغ كما قلت اليوم انطلاقا من 6:15 برشلونة تلعب مع فينورد الهولندي, وشتوتغارت تلعب مع فايكينغ, في الثمانية متاع ليفربول أتلتيكو مدريد, باريس سان جيرمان سلوفان براتسلافا صحه من لقب البي اس جي, في نفس توقيت نابل أرسنال, وفي الثمانية كما قلت سبورتينغ يلعب مع جالاتا سراي. نقطة نهاية لسبور انفو, المواعيدنا الرياضية متواصلة على موجاتنا. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقاها على صفحة إذاعة مونستير راديو مونستير سبورت. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

حكايات الناس بتفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع من ماضي 3 للخمسة وتبع الموجة الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيل.

والنفس تعلم أني لا أصدقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها، والعين تعلم في عيني محدثها من كان من حزبها أو من أعاديها. عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت تبديها. شغلت قلبي وسمعي في مودتكم، لا خلص الله قلبي من محبتكم، ولا رزقت حياة بعد بينكم إن لم أمت ندما من بعد فرقتكم. ها قد غضبت على روحي لأجلكم حتى جفوت حياتي عند جفوتكم، إذا تلهب جمر الشوق في كبدي أطفاه ماء التلاقي عند رؤيتكم. قالوا تجنى بلا ذنب، فقلت بلى. قالوا على هجره تهواه، قلت على. قالوا ولا تنثني عنه، فقلت ولا. قالوا حلالك فيه الموت، قلت حلال.

قال المنصور للمهدي: استدم النعمة بالشكر، والطاعة بالتألف، والمقدرة بالعفو، والنصر بالتواضع، والرحمة للناس.

حدث شعيب بن صفوان عن أبي معشر أن رجلاً حلف بيمين ألا يتزوج حتى يستشير 100 نفس لما قاس من بلاء النساء، فاستشار 99 نفسا وبقي واحد، فخرج على أن يسأل أول من نظر إليه، فرأى مجنونا قد اتخذ قلادة من عظم وسود وجهه وركب قصبة، فسلم عليه وقال: مسألة. فقال: سل ما يعنيك وإياك وما لا يعنيك. فقلت في نفسي: مجنون والله. ثم قلت: إني أصبت من النساء بلاء، وآليت أن لا أتزوج حتى أستشير 100 نفس وأنت تمام 100. فقال: اعلم أن النساء 3، واحدة لك وواحدة عليك وواحدة لا لك ولا عليك، فأما التي لك فشابة طرية لم تمس الرجال، فهي لك لا عليك، إن رأت خيرا حمدت، وإن رأت شرا قالت: كل الرجال على مثل هذا. وأما التي عليك فامرأة ذات ولد من غيرك، فهي تسلخ الزوجة وتجمع لولدها. وأما التي لا لك ولا عليك فامرأة قد تزوجت قبلك، فإن رأت خيرا قالت: هكذا يجب أن يكون، وإن رأت شرا حنت إلى زوجها الأول. فقلت: نشدتك الله، ما الذي غير من أمرك ما أرى؟ قال: ألم أشترط عليك ألا تسأل عما لا يعنيك؟ فأقسمت عليه، فقال: إني رشحت للقضاء، فاخترت ما ترى على القضاء. كان أعرابي قائما يصلي، فأخذ قوم يمدحونه ويصفونه بالصلاح وهو يسمع، فقطع صلاته وقال: وأنا والله مع هذا صائم. اشترى جحا يوما دقيقا وحمله على حمال، فلما دخل الحمال الزحام هرب بالدقيق، فرآه جحا بعد أيام فاستتر منه، فقيل له: أتهرب منه وقد سرق دقيقك؟ قال: إني أخاف أن يطلب مني أجرة حمالته.

0: دوحة الشعر.
1: هذا فؤادي في يديك تذيبه، غادرته غرض السهام تصيبه، زادت صبابته فهل تجدي له نفعا إذا ما قل منك نصيبه؟ ما كان يبلغ من أذاه عدوه ما قد بلغت به وأنت حبيبه، تهدي الشقاء له وأنت نعيمه، وتزيده مرضا وأنت طبيبه. يا حبذا البرق المضيء وإن بدا بين الضلوع خفوقه ولهيبه، وسر النسيم فهز عطف صبابتي إذ كان من جهة الحبيب هبوبه.

بابنا لكل موعد جميل، لحظة فراق غدا مع العيون نلتقي.

0: الشهر.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.

0: HGX B300 المبنية على منصة نيفيديا بلاكويل ألترا بهدف تعزيز البنية التحتية المحلية للحوسبة المتقدمة وتوسيع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة. وأوضحت الشركة أن السحابة الجديدة توفر للجهات الحكومية والشركات في السعودية بنية تحتية محلية للحوسبة المتسارعة تتيح تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتخصيصها ونشر التطبيقات على نطاق واسع مع دعم مختلف مراحل دورة حياة الذكاء الاصطناعي بدءا من تطوير النماذج وتخصيصها وصولا إلى عمليات الاستدلال والنشر في بيئات الإنتاج. وبدأت جهات حكومية وشركات في المملكة استخدام البنية التحتية التابعة لهيومن لتشغيل تطبيقات وخدمات تجارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشمل عمليات التفتيش الرقابي واكتشاف الاحتيال التجاري وتسهيل إجراءات تسجيل المنشآت بما يسهم في تسريع تقديم الخدمات وتعزيز الامتثال وتقليص أوقات معالجة الطلبات. وتبلغ القدرة التشغيلية الحالية لسحابة هيومن للذكاء الاصطناعي نحو 1.1 ميجاوات فيما تخطط الشركة لرفع القدرة إلى 35.1 ميجاوات بحلول نهاية عام 2027. وتدعم المنصة تطبيق للذكاء الاصطناعي الوكيلي وإحمال الإنتاج المتعددة على وحدات معالجة الرسومات للقطاعين العام والخاص مع تجاوز معدل استخدام المجموعة الحالية ب 90%. إطلاق الصحابة يمثل دخول الشركة مرحلة جديدة من تبني الذكاء الاصطناعي تتحول فيها قدرات الحوسبة المتقدمة إلى تطبيقات وخدمات فعلية. البنية المدعومة بمنصة نيفيديا بلاكويل ألترا توفر الأساس الحاسوبي اللي يمكن المؤسسات والمطورين والمبتكرين في السعودية من تحويل البيانات إلى ذكاء والذكاء إلى قيمة اقتصادية. ويجي إطلاق الصحابة ضمن خطط أوسع لهيومن وأنفيديا لبناء بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي في السعودية، إذ سبق للشركتين إعلان خطط لبناء مصانع للذكاء الاصطناعي بطاقة متوقعة تصل إلى 500 ميجاوات مدعومة بمئات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات من أنفيديا على امتداد 5 سنوات. وتعتمد هذه المصانع على الجمع بين الحوسبة المتسارعة والشبكة العالية الأداء وبرمجية الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى مخرجات ذكية وتوفير البنية اللازمة لتدريب نماذج المتقدمة وأنظمة الاستدلال ووكلاء الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. وتضم البنية الحالية لسحابة هيومن 57 نظام من نيفيديا HGX B300 تديرها الشركة بالكامل من ضمن منظومة الهيومن سوفرغان كلاود ستاك، بالإضافة إلى 6 جهات حكومية وشركات تستخدم المنصة مع تشغيل 16 نموذج للذكاء الاصطناعي وعدد من التطبيقات وأحمال الأعمال الإنتاجية. وتستهدف هيومن من خلال التوسع المرتقب تعزيز إتاحة الحوسبة المتسارعة أمام القطاعات الحكومية والخاصة ومنها الخدمة المالية والطاقة والرعاية والصحة والاتصالات والتصنيع ودعم تطوير حلول ذكاء اصطناعي تعتمد على بيانات المؤسسة وخبرتها المتخصصة بما يعزز توطين قدرات الذكاء الاصطناعي بدعم نحو الاقتصاد الرقمي في السعودية. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
5: نيوتيك مع ريم الهاني.
6: تمام 1 ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الأخبارية الموجزة. تقدمت أشغال تركيز منظومة إيزي صف بالمستشفى الجامعي محمد طاهر المعموري بنابل بنسبة 90%، ومن المؤمل أن ينطلق استغلالها بداية من الأسبوع القادم بما يساهم في الحد من الاكتظاظ وتنظيم الأولوية بمكاتب القبول والعيادات الخارجية بالمستشفى والارتقاء بالمعاملات الإدارية وتحسين الخدمات العلاجية وفق مدير عام المستشفى رشدي بن حراث. دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب

0: المهنية والاجتماعية للجامعيين، مؤكدة في بيان بمناسبة افتتاح السنة الجامعية 26 و2027 ضرورة ترفع في منحة العودة الجامعية على أن يتم صرفها قبل بداية السنة الجامعية واستكمال الدورات الانتداب والترقية المتأخرة بما يضمن ضخ دماء جديدة في الجامعة والحد من تراكم الانتظارات في صفوف الدكاترة المعطلين حسب نص البيان. وفي موضوع آخر، قال عبد الحميد جنوني مدير النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، قال أن الإجراءات التشريعية لفائدة السيارات الكهربائية والهجينة شهدت تطورا ملحوظا في تونس، مشيرا بأن السيارات الكهربائية تتمتع حاليا بإعفاء كامل من المعاليم الديوانية التي تم تخفيضها من 30% إلى 0%، كما تم وفق المصدر ذاته خفض نسبة الأداء من 19% إلى 7%، إلى جانب التخفيض إلى النصف في معلوم الجولان المفروض على هذه السيارات. وفي أخبار العالم، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالهجمات الأمريكية على ناقلات نفط تابعة لإيران وحذرت من التداعيات التصعيدية لمثل هذه الهجمات. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. كشف رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني عن البدء في نشر عشرات آلاف الوثائق التي تثبت تكتم السلطات على الحقائق المتعلقة بالتلوث الجوي الحاد الذي أعقب هجمات 11 سبتمبر 2001 وتملصها من المسؤولية القانونية تجاه المتأثرين. نهاية الموجز بعد قليل. كريمة بن يوسف وعدد جديد من منكم وإليكم، فابقوا في الاستماع، نعود في تمام الثانية ظهرا، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
2: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
2: كل نهار موعد للقاء.

عسلامة، مرحبا بالجميع في عدد متجدد من برنامج منكم وإليكم ليوم الأربعاء اللي نخصوها طبعا كما تعودتوا بينا لأخبار تتعلق بالبيئة والمناخ. في حصة اليوم الأربعاء طبعا 9 سبتمبر 2026، مواضيعنا الحقيقة متنوعة ومتعددة، تخللها طبعا متابعات ثقافية من هنا وهناك، وننطلق طبعا بالمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بسوسة، وبشكون معنا عبر الهاتف السيدة جليلة العجبوني المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة، وبش نحكيه على فعاليات هذا المهرجان، المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بسوسة، انطلاقه طبعا وفعاليات، وخاصة في كل مرة نحن نأكدوا على دور المسرح والفعل الثقافي طبعا في إثارة القضايا الاجتماعية، خاصة كي يتعلق الأمر طبعا بالطلبة والناشئة، دور مهم جدا للمسرح والشأن الثقافي. ومن الثقافة نرجع إلى موضوع الحقيقة قديم جديد، الموضوع هذايا يكثر إثارته معناها في الوقت هذايا وحتى في الأوقات القادمة، الخريف والشتاء، وللحقيقة موضوع على قد ما هو قديم جديد على قد ما زال الحلول لهذا الموضوع، الحلول طبعا الجذرية بعيدة المدى تبقى دائما حلول وقتية وظرفية. نتحدث اليوم على إشكاليات التصرف في مادة المرجين في ولاية المنستير، ونطرح السؤال الآتي: أي حلول قبل انطلاق موسم جني الزيتون؟ وخاصة اليوم باش نتسألوا أين نحن طبعا من التصرف والاستدامة في مادة المرجين في مدن الساحلية. الحضور في الأستوديو السيد محمد الجزيري رئيس خلية الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالمنستير، وأيضا مش يكون حاضر معنا في المباشر هنا في إذاعة المنستير السيد عادل التبيني رئيس غرفة أصحاب المعاصر، والسيد أحمد العيادي رئيس مدير عام شركة خدمات المعاصر بصفاقس، الحديث اليوم على تجربة ناجحة في تثمين المرجين في مدينة صفاقس. ما زلنا مواصلين طبعا اللقاء في المواضيع التي تعنى بحماية البيئة والمحيط، وباش نحكيوا على مشاريع حماية المدن الساحلية من الفيضانات، أين وصلت وزارة التجهيز في تنفيذ هذه المشاريع. كي نحكيوا على المشاريع هذه نحكيوا على مشروع حماية زبيد قنطش من الفيضانات، أيضا نحكيوا على حماية مدينة جمال وخنيس من الفيضانات، وباش نحكيوا على تهيئة وصيانة وحماية مدينة طبعا المكنين من الفيضانات، خاصة فيما يتعلق بواد عياد. الواد عياد هذا كما شهدنا طبعا في الأمطار الأخيرة برشا إشكاليات، اليوم باش نتسائلوا وين وصل المشروع إعادة تهيئة هذا الواد حماية لمتساكني ضفاف هذا الواد وغيره طبعا من الأحياء الأخرى في مدينة المكنين. المشاركة عبر الهاتف شكون السيدة أحلام الخماسي مهندس أول ورئيس مصلحة بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز تكون معنا عبر الهاتف، ونختم برنامج منكم وإليكم بالتقلبات المناخية المنتظرة طبعا يوم غد وبعد غد، اللي حسب النماذج الدولية لعلم المناخ نقول يقولوا ويأكدوا طبعا هو في الأخير ديما إرادة ربي معناه في الأخير هي اللي تصح. نحكي ربما على حقيقة العواصف المنتظرة وحقيقة التساقطات المهمة في المدن التونسية من خلال الخبير في علوم المناخ السيد حمدي حشيد، باش يكون معنا حاضر عبر الهاتف في برنامج منكم وإليكم. إذن هذه هي فقرات برنامج منكم وإليكم اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026. كالعادة فريق إذاعي مجند لحسن تسيير هذه الحصة الإذاعية المباشرة من الآن حتى الثالثة بعد الزوال. التحية تأتيكم من محمد سيدية في إخراج هذه الحصة، علي المنصوري في تنسيق فقرات البث المباشر، كريمة بن يوسف غديرة كالعادة في الأعداد والتقديم، واليوم للأسف كالعادة معناش إخراج مرئي مش بتلقاو الحصة موجودة على صفحة رسمية. إذن نعمل عليكم تابعونا طبعا عبر
الراديو برشا معلومات مهمة إن شاء الله تفيدنا وتفيدكم جميعا، ونعود بعد هذا النغم.

0: عسلامة، مرحبا بكم في عدد متجدد من برنامج منكم وإليكم طير المنيار من الأغنيات الحقيقة التونسية الجميلة والجميلة جدا والتفاؤلية، خلينا نقول اللي نحلموا بغد أفضل ونحلموا بواقع أفضل ونحلموا احنا اليوم الحقيقة ولينا نحلموا وقتاش ترجع لنا تونس كما كنا، معناها كما كانت تونس وقت ما كان فما ربما هيك شوية هدوء وقت كان فما. اليوم الحقيقة تشوفوا أزمات ورا أزمات ومشاكل ورا مشاكل، يوم نحلوا أزمة تتخلق لنا أزمة أخرى. على كل إن شاء الله اللي جاي خير، وإن شاء الله مستقبل هالبلاد أكيد أكيد بش يكون خير يا ربي بكفاءة أولادها، وإن شاء الله مستقبل تونس يكون زاهر. وإحنا كيف نقولوا نحلموا ونغيروا الواقع ونحلموا ربما بواقع هكا تتحقق فيه كل الأحلام والأمنيات. اليوم نحنا ديما نأملوا ديما متأكدين أنه معناها الفعل المسرحي والشأن الثقافي والسينما اللي ينجم يغير الواقع حتى معناها بالحلم، وقدش من الحلم معناها تجسد إلى واقع وحقيقة. حتى معروف معناها يقول لك كي نام بلا فيل فاو سينما، هذا هو معناها يبقى دائما المسرح والسينما والفعل الثقافي هو المحرك للمشاغل طبعا الوطنية. خلينا الآن باش نحكيه على المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بسوسة، ونرحب بسيدة جليلة العجبوني المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة، وباش تحكينا على فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بسوسة. سيدة جليلة مرحبا بيك في المباشر على موجات إذاعة المنستير.
1: مساء النور ومرحبا بيكم.
0: شكرا لك. كيف الحال والأحوال سيدة جليلة؟
1: الحمد لله لباس. احنا توا تمينا فصل المهرجانات الصيفية، تمت المهرجانات الصيفية على خير، وتو قاعدين نعدوا للموسم الثقافي ان شاء الله اللي ينطلق في اكتوبر. في مختلف الاستعداد، يكون عام فيما يخص البنية التحتية والتنظيف والعناية بالبنائات وغيره، و الأهم من هذا كله هو البرمجة. يعني كل مؤسسة ثقافية قاعدة تعد في البرنامج السنوي نتاعها، كذلك المندوبية طبعا وفق التوجهات اللي حاطتها الوزارة. هذا هو دونك
0: احنا بالضبط هذا هو ودار الثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة باش تحتضن طبعا فعاليات هذا المهرجان الجهوي لنوادي المسرح في دورته 36 أيام 12 و13 سبتمبر 2026، هكا ولي سيدة جليل؟
1: هذا هو. هو المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور ثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورة 36 هو في الحقيقة مهرجان وطني.
0: أي؟
1: يعني احنا هو المهرجان الوطني اللي تنظم الإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الإشراف. التصفية تكون في مرحلة أولى جهوية، يعني في كل ولاية تنظم النوادي الخاصة بالمسرح في المؤسسات متاعها، ثم تجي المرحلة الإقليمية ويختتم المهرجان في المرحلة الوطنية خلال شهر ديسمبر، وتقام فعالياته في المدينة الثقافة.
0: بالضبط.
1: بالنسبة للمهرجان الجهوي الخاص بولاية سوسة ينتظم كما قلت أنت يومية 12 و13 سبتمبر، تحتضنه دار الثقافة علي الدعاجي بحمد سوسة. تشارك فيه 7 نوادي مسرح بدور ثقافة كهو. للأسف ما عندناش مشاركات من مؤسسات شبابية وإلا من مؤسسات جامعية. كل المشاركات هي من دور الثقافة. السبع نوادي هذه باش تقدم لنا كما نعرفوا انه في النظام الاساسي للمنظم للنظام الداخلي عفوا المنظم للمهرجان هناك اختصاصات او انماط مسرحيه مختلفه. نقاو مسرح الشارع ونقاو العرائس ونقاو الاداء الفردي والاعمال الجماعيه للاطفال وغيره وغيره. احنا بالنسبه لسوسة عندنا 4 اطفال، يعني سمحني 4 مسابقات لأعمال جماعية للأطفال و6 أعمال في الأداء الفردي. عنا عمل مسرح شارع، عنا عمل عرائس، وعنا عمل جماعي للشباب والكهول.
0: بالضبط بالضبط. يعني هنا تستهدفوا كافة الفئات العمرية الناشئة والشباب وأيضا الكهول. سيدة المندوبة، كان ياخذوا فكرة على طبيعة المواضيع المطروحة في هذه المسرحيات؟ سيدة جليل.
1: هو الحقيقة ديما فما التوجه أنه يكون الاهتمام أولا ديما توصية مفاهبات أنه تكون النصوص الاعتماد على النصوص الكلاسيكية لأنه في تنفيذها والاشتغال عليها فيه برشة تعلم في الإلقاء في يعني المسرح الكلاسيكي يبقى ديما هو البداية بالضبط. لكن هذا ما يمنعش أنه تكون فما نصوص أخرى يا أما مقتبسة وإلا مكتوبة حتى في مستوى النادي بيدو، لكن ديما التوصية أنه يكون فما اهتمام بمشاغل الشباب بمشاغل بالضبط. البلاد بالضبط. بالمواضيع المطروحة فيما يخص البيئة فيما يخص التنمر فيما يخص السلوكات المحفوفة بالمخاطر كلها يعني محبث انها تكون تطرح وتخرج من عند الشاب وينفذها الشاب يعني تكون هي ماهيش عملية تكوين وتعلم في مستوى المسرح فقط ما اهتمام كذلك ب كل ما يهم المجتمع من سلوكات وظواهر وغيره.
0: بالضبط سيدة جليلة، هذا أحلى نحبوه، نحبو يكون المسرح والسينما والفعل الثقافي قريب من مشاغل المجتمع متاعنا حتى اليوم الناشئة يتعودوا بطبيعة هذه المواضيع. احنا زادة نحبو سينما ملتزمة ونحبو أيضا مسرح زادة ملتزم بقضايا البلاد. احنا كما قلت البيئة مهم جدا أنها تكون حاضرة والتغيرات المناخية حاضرة في مواضيع على المسرح، انه كما تعرف اليوم اصبح امر واقع، معناها حتى كيفاش نتاقلموا ونتفاعلوا ونتعايشوا مع هذه التغيرات المناخيه.
1: نعم مع الاشاره انه مثلا في السنه الفارطه اللي تحصل على العمل الجماعي للاطفال هو نادي المسرح لدار الثقافه الطلعه الصغيره اللي هو هذا للسنه الثالثه على التوالي نادي هذا النادي يتحصل على الجائزه الوطنيه الاولى في الاعمال الجماعيه الموجهه للاطفال. وكان المحور متاع المسرحية في السنة الفارطة هو حول البيئة والعناية بالمحيط.
0: نعم هذا هو الفعل الثقافي يخدم قضايا المجتمع، مهمة جدا. إن شاء الله بالتوفيق سيدة جليلة العجبوني المندوبة الجهوية.
1: نقول كذلك كونه فما أنشطة موازية كذلك، معناها ما عندناش عروض في إطار مسابقة فقط وإنما ما بين كل عرض يقدم من طرف الأطفال والشباب سيناقش، يعني بين العرض والعرض ينعقد حلقة نقاش حول هذا العمل المقدم يقدموه الأطراف اللي قدمته ثم يقع نقاشه. كذلك عندنا ورشة في تكوين الممثل في دار ثقافة سيدي بوعلي من يوم الخميس حتى من 10 حتى 13 سبتمبر. كذلك هناك ورشة دقيقة مسرح بشي أطرها الأستاذ الفنان محمد دغمان. هناك يقام معرض حول الحركة المسرحية في سوسة لجمعية محمد زرقات اللي يكونوا الفرجة. يعني هناك أنشطة موازية.
0: يعني الحقيقة برنامج ثري جدا، والبرنامج هذية مش يكون بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجماعية بولاية سوسة سيدة جديدة.
1: هذا هو بالضبط.
0: هذا هو إن شاء الله حظ موفق في هذه الدورة 36 المهرجان الجاي للنوادي المسرح بسوسة. إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله نكونوا حاضرين معاكم لما ننويك بفعاليات هذا المهرجان. شكرا لك سيدة جليلة العجبونية المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة، وإن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة مازلنا مواصلين معاكم اللقاء وباش نحكيه على إشكاليات التصرف في المرجين في ولاية المنستير. أي حلول قبل انطلاق موسم جني الزيتون بالولاية؟ ابقوا معنا في الاستماع.

0: عسلامة ومرحبا بكم. ما زلنا مواصلين معكم اللقاء في برنامج منكم وإليكم اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، وما زلنا مواصلين في مواضيعنا التي تطرح في هذا البرنامج. وكما تبعتونا مواضيعنا تعنى يوم الأربعاء بالاستدامة والمواضيع التي تعنى بحماية المحيط والتغيرات المناخية وغيرها من المواضيع البيئية. وكما ذكرت في المقدمة باش نرجعوا على موضوع الحقيقة قديم جديد وموضوع مازال ما لقاش طريقه إلى الحل. نحكيه على إشكالية التصرف في مادة المرجين، هذا الموضوع اللي تطرح كل موسم جني الزيتون، يعني كل موسم ينطلق النقاش معناه في هذا الموضوع، ومش نصب المرجين مصبات المرجين وأضرار مادة المرجين. وما زلنا إلى حد الآن في ولاية المنستير ما بديناش نحكيه على تثمين هذه المادة اللي تنجم تتحول من نقمة إن صحت العبارة وتضر معناها بالمائدة المائية وبالمحيط إذا كان ما نصرفوش فيها بطريقة علمية، إلى نعمة خلينا نقوله من خلال الاستدامة في التصرف في هذه المادة. هذا هو موضوعنا اليوم. خليني نرحب سي محمد جزيري رئيس خلية الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالمنستير، حاضر معنا في المباشر في استوديو إذاعة المنستير. سي محمد مرحبا بك.
1: تحية لك، يعطيك الصحة، شكرا على الاستضافة.
0: فقط تقرب الميكرو سي محمد.
1: تحية لك لجميع المستمعين وجميع العاملين إذاعة المنستير.
0: شكرا لك سي محمد، أول مرة تزورنا في الأستوديو الجديد هذا.
1: ما شاء الله شيء يعمل كيف.
0: هذا صوت وصورة معناها من أرقى جودة عالية معناها، وإن شاء الله زادة تكون المادة الإعلامية زادة تليق طبعا بقيمة إذاعة المنستير بهذا الأستوديو الجديد. سيد سعادة التبيني رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المعاصر، حاضر معنا في المباشر صديق البرنامج. سعادة مرحبا بك.
2: شكرا لك، الله فيك، مرحبا بك.
0: شنو حوالك سي عاد؟
2: الحمد لله باس. انت لا
0: شنو الامور؟
2: الحمد لله ان شاء الله حاجه باهيه، كون سبقنا انت لا باش نحضروا على الوقت باش الامكانيات باش
0: نحضروا
2: نوصلوا حل بالحكايه هالمرجين نقصوا علينا المشاكل.
0: احنا الحقيقه تو اللي يسمع فينا يقول شنو يا اخي، احنا كملنا الصيف وكملنا مازلنا كي نحكيوا على موجه نتاع الحر ونقص في المياه الشرب والمياه المعدنيه وغيره وغيره، انتوا تحكي لنا وتحكيوا على المرجين وتحكيوا على موسم جني الزيتون. هذه هي الاستباقيه سي محمد اللي يلزمها، خاطر الحقيقه اني نعرف ربما خاطر تبعت الموضوع سي محمد كيما تعرف معاك من اوت تصير اجتماعات في الولايه تحذيرا لموسم جني الزيتون وتحذيرا كيفاش نتصرفوا في هذه الماده. للتذكير احنا الحقيقه رسلنا ولايه المنستير باش تكون حاضره معنا في هذا الملف، ولكن لحد الان معناها لم تتجاوب معنا الولايه وتعيين ممثل الولايه للحديث في هذا الموضوع. إذن خليني ننطلق معكم ضيوفي الكرام، وأيضا بعد قليل باش نحكيه على تجربة مهمة جدا في تثمين مادة المرجين. هذه التجربة تأتينا من ولاية صفاقس مع السيد أحمد العيادي رئيس مدير عام شركة خدمات المعاصر بصفاقس للحديث على التجربة النموذجية والناجحة في تثمين مادة المرجين. به سعاد، نعرفك مطلع أنت على الإحصائيات الوطنية والعالمية وغيره وغيره. نحكيه على موسم جني الزيتون إن شاء الله ينطلق في نوفمبر آخر أكتوبر، هذا العادي إذا كان معنيها
2: حسب الأمطار وحسب الطقس وحسب تبدل الطقس يبدأ بكري إن شاء الله. نبدأ موسم بكري،
0: نبدأ بكري. به سعاد خلينا نأخذه، وإحنا حسب ربما التقديرات وما اطلعت إنه مش يكون فما تراجع سنة في الكمية على المستوى حتى العالمي مش كان الوطنية.
2: بالنسبة للسنة وليت مستير أكثر من عمناول إن شاء الله.
0: نأخذه عالميا سعاد التراجع
2: بالطبيعة. لا إسبانيا عندها أكثر من عمناول. إسبانيا
0: أكثر عمناول قديش هي؟ مليون طن؟
2: 1,350,000 سنة حكيوا على 1,500,000-1,800,000 إسبانيا. مازالت ما طربش لحد الان،
0: مازالوا التقديرات
2: حسب الامطار. إيه
0: ما تضرتش الزيتين من الحرائق الاخيره اللي اجتاحت اسبانيا؟
2: لا بعيد الحرائق،
0: بعيد على اسبانيا،
2: بعيد على الزيتون. الزيتون هم في الشمال حرائق في الاجبال وزيتون في الجنوب نهي ما مش اثير.
0: بالضبط هذا هو معناها. اليوم اسبانيا باش تسجل ارتفاع في الانتاج على المستوى الوطني
2: ان شاء الله. نقول ان شاء
0: الله معناها حسب التقديرات بتبيعها سي عادل، الذي كلها ديما تبقى تقديرات اوليه في انتظار انها تصح.
2: يقولوا عندهم طقس خنيس، عندهم شمس غير عاديه، ومازلنا ما عندناش
0: سي عادل. نحن نقولوا سر يسقي وغادي شنو هي
2: اسبانيا؟ عندهم جبال كذوب، عندهم واد كبير هذا شق الزيتون كيس فاقس،
0: اي
2: شق الكل يجبدون في ميسقي منه، وعندهم بحكم الامطار الواد الكبير بدهم يسقيو منه ديما عندهم ديما صاب كيما احنا القروان ولا تسقي ولا عندنا صابه
0: بالضبط عندنا صابه
2: تحسنات
0: بالضبط معناه اليوم اذا كان نحكيوا على التغيرات المناخيه يبدو انه عمليه سقي الزيتين ما عادش نحكيوا على زيتين بعليه يبدو انه اصبحت اكثر من ضروره
2: السقي هو اللي يجيب لنا صابه هو خاصه تو عندنا في قزرين في الرقاب ناس ولا تسقي متطور ياسر قلت أقول ولات عنا مكينات كبيرة ولات سابة محشت القروان ولات تسكي ولات عنا
0: سابة
2: كنت يبتعزيد دي ولات ماشتيهم
0: معني سي عادل احنا ما عادش احنا نعرفوا حسب التقاليد الفلاحية وثقافتنا وجدودنا يقول لك موسم الزيتون عام بعام عام سابة وعام لي ما عادش نحكي بذولي مع السقوي معني كل عام شلق عنا سابة
2: حول الله فانت لا الزيتون في الارخ في الخمس ست سنين نتيحة عم بعتلي ترجع كم اسباني كيك سباني سقيو كل عام مثل ديما السقيان كي زيتون ثلاثة أربع سنين بعد
0: تتراجع عام بعد ترجع.
2: بعد ترجع
0: في ناحية السقي أثر على الجودة ولا سي
2: لا بالعكس يعطي جودة هايلة
0: يعطي جودة
2: خاطر السقي يعطي وقت الزيتون قحاشته بالمطار في الخريف وكذا هم يعطيهم الماء جي كعبة فرح متين السقوي يقصوه كي تجي توصل الساب الكعبة ينقصوا
0: واللي تعطي رضمة باهية وزيتونة كان سينست بالسقيين يزمك ديما تقعد تسقيها على ما يبدو هكا ولا ساعة بالضبط هكا وليت عنا ثقافة في الزيتون ما شاء الله ويرجع الفضل لسي محمد لسي عادل ما شاء الله خبير في الزيت والزيتون وإذا هو تقول مقدرات وطنية في نهاية الأمر معني نحن
2: ثاني منتج
0: بالممارسة طبعا سي عادل هذا هو في حضورك التظاهرات الدولية وحضورك معني في المنتديات المهمة جدا احنا تقديراتنا الوطنيه باش تكون اقل من عام ناول على ما يبدو سي عادله مبدئيا مش ظاهر
2: نقول في 300,000
0: 300,000
2: انتو الامطار كان جات امطار بدري بحول الله موجودين
0: هاي ان شاء الله يا ربي ربي ان شاء الله يرحمنا بامطار الخريف ان شاء الله ولانه تو تضروا شويه برشا جفاف والزيتون هكا
2: مازال يصبر مازال فهم
0: هاي به مازال فما امل والامل ديما قايم وهذا هو ان شاء الله ربي يرحمنا وهذه هي الزيتونه الصبوره اللي تتحمل معناه شوف اللي قعدت آلاف السنين اليوم احنا عنا أكبر شجرة تقريبا 7 قرون قبل ميلاد المسيح في الوطن القبني معناها ما زالت اليوم موجودة ويجمعوها الزيتون هذا خير دليل أنه شجرة مباركة تتحمل كل التغيرات المناخية والعواصف وشوف شمر عليها الزيتونة هيكي هيك عليش إن شاء الله أني ديما مثل تونس نقول كالزيتونة تونس تصبر على الأزمات الحمد لله وهكا ونهارك معني نهار به ونهار لين ربي بقدرة ربي يجي الأمل وإن شاء الله شوفوا بلادنا في واقع طبعا ما أفضل وما خير به خلينا نرجعوا لإشكالية المرجين سي محمد جزيري رئيس خلية الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالمنستير احنا في كل عام في مثل هذا التاريخ نرجع لسنوات كان نرجع حتى الأرشيف هذا البرنامج وغيري ونلقاه في نفس التاريخ نحكيه على مادة المرجين نحكي ونتكلم ونجيب الخبراء ولكن الطريق إلى الحل على ما يبدو ما زال بعيد في الولاية
1: هو معناها قعدنا احنا مع الأسف في معناها طريقة وحيدة اللي هي في التعامل مع المرجين هي المصبات أحداث المصبات معناها وقفنا غادي معناها نذكر من 2010 و 2012 من تقريب الولاية ديما تخرج لجنة
0: أي.
1: في الوقت هذايا ولا قبل معناه قبل شهر ونص من بداية الموسم جاني الزيتون نشوفوا معناه نعاينوا المصبات اللي المصادق عليها
0: معناه
1: في ولاية المسيم مثلا 5 مصبات نمشيو لهم
0: اللي هما بربي سي محمد ذكرنا
1: اللي هما فما مصب الوردانيين
0: اي
1: ومصب مجد عيسى ومصب
0: منزل كامل
1: منزل فارسي ومصب البقالطة ومصب
0: منزل كامل
1: اللي هو جديد معناها توا تعمل وكان قبل مصب ابن حسين لكن اللي هو من عام 2014 غلقوا معناها بقرار من السيد الوالي انذاك معناها نشوفوا نزورهم تخرج لجنه معناها متكونه من البيئه ومن الفلاحه ومن الولايه والى اخره نعاينوا الاخلالات الموجوده بمصبات المرجين ونرفعوهم معناها للسلطات الجهويه اللي هي تراسلهم معني بالامر باش يتفاول خلات هذيك باش كي يبدا الموسم تكون معناها المصابات هذيك عندها طاقه استيعاب معناها تتماشى او تفوق التقديرات الموجوده معناها في الرواح مع الاسف مدام لاحظنا رواحنا انه توا كان مثلا نجبد مثلا تقرير 2012 تقرير 2020 تلقى نفس الملاحظات تقريبا نفس الملاحظات قاعده تتكرر
0: وما فماش حلول خلينا نقولوا احنا الحلول الدائمه ما فماش بالضبط هي تبقى دائما في معالجة هذه المادة اللي ما يقاش تصرف فيها بطريقة علمية، ضر بالمائدة المائية وضر معناها
1: بالتربة بالتربة والمائدة المائية وضر بالطرقات معناها المعبدة وضر بالقنوات العمومية اللي
0: إذا كان
1: تصريفها ومعناها أضرار متاحة، وهي بيدها نفس المادة هذه إذا كان يقع استعمالها
0: بالضبط
1: حسب معناها مقتضى القانون الترتيب تولي سماد وتولي مادة معناها نافعة وتولي يستعملوها في
0: تولي تولي سماد بالضبط. سي محمد احنا رانا نحكيو اليوم على استدامه ونحكيو زادا على هالماده هذه الماء اللي نجم يولي معناها بات ونجم يولي فيتوره وقاعد يتصدر لبرا، وقاعد هذايا كي نصدروه لبرا الدول المورده اللي خلينا نقولوا لهذه الماده راه يخرجوا منها المحروقات. معناها الطاقه نظيفه في الاخر.
1: هو اذا كان كما قلت لك مدام في اول بكري شويه قلت لك المشكله احنا مش قادرين على التثمين. هو مثلا كي ناخذ احنا مصابات المرجين احنا معناها نقتصروا على ايداع، تاخذ مرجين ويقع ايداع وهو يعني المصابات الموجوده توا
0: نعم.
1: تقصر الايداع ستوكا حطوا غادي في المصب ومن هنا العام الجاي ونشوف. بينما لو كان جا فما تثمين ابسط حاجه حتى تثمين طبيعي مثلا هو بالشمس كهو، اذا كان مثلا المصابات تاع المرجين نتاعنا معموله بطريقه انه يقع معناها في الحوض الاخراني معناها نعم. يكون معناها الكميه نتاع المرجين موش يعني موش سميكه وتتبخر بالشمس
0: ايه
1: فقط
0: ايه ايه
1: تو تشوف الماده اللي تقعد اللي نسميها فلاحنا الشحمه نقولوا
0: ايه
1: الشحمه
0: ايه
1: تاع المرجين
0: ايه
1: هذيك
0: ايه
1: البات نتاعو الشحمه فلاحها نقولوا شحمه من احسن ما فما معناها كمحروقات، ويقع معناها حتى معناها حتى تصديرها يقع استعمالها في مستوى معناها مادة معناها نقية
0: نظيفة
1: نظيفة
0: نظيفة
1: وفعالة معناها في جميع الأفران. هو ديجا حتى معناها المعاصري هو بحذنا معناها سمحني
0: ايه سعادة ليه
1: هو معناها في رميزير باش قاعد يسخن في شديرات متاعه هو بالفيتورة اللي ينتج فيها
0: اللي هي اللي هي أساس المرجين. وراو زلنا نذكر وما ننسيوش إنه راو هذيك المرجين راو خارج من الزيتونة راو خارج من الحبة متاع الزيتون، ما هوش باش يكون معناها مادة شديدة السمية ولا سام، إذا كان نحسن التصرف فيها بطريقة علمية زيادة.
1: بالعكس المشرع التونسي كما تعرف مدام بمقتضى الأمر متاع فيرو 2013 يسمح باستعمال مادة المرجين هذه وفق ضوابط معينة كسماد معناها البونداج الرش المرجين اللي هي معناها يقول لك كمية معينة في وقت معين بطريقة معينة يولي يعطي معناها مفعول
0: بالضبط تساهم في إثراء التربة
1: شفناه
0: بالضبط
1: تثري التربة وتسقي معناها الشجرة هذيك وتقويها وتحسن في الجودة معناها تحسن في الكمية الانتاج وجودة الزيت.
0: لكن سي محمد خلينا زادا نكونوا واقعيين، الحقيقة ما فماش انخراط من طرف الفلاحة في رش المرجين في الحقول.
1: هو شوف هي توا
0: فما تحسن ولكن مش بال
1: 2013 يعني تقريبا 13 سنة توا معناها ملي خرج الامر هذا توا فما تحسن ملول كان فما
0: أي. فما خوف ومعلومات مغلوطه ونعم
1: يقول لك كيفاش توا انتم رامس في الايام تخطيوا فينا خاطر معناها نحطوا في المرجين وتو جي تقولوا لنا معناها
0: رشوا في الحقول
1: أي. احنا نقول لهم راهو احنا خطيناك من قبل معناها على خاطر تصبوا فيه معناها بطريقه عشوائيه
0: نعم
1: لكن هو جي القانون يقول لك راهو كميه معينه 50 متر مكعب في الهكتار في وقت معين بين شهر نوفمبر وشهر فيفري
2: عام بعد
1: نعم. عام بعد عام
0: فما شروط علمية دقيقة بالضبط
1: ومعناها تاو المستمعين معناها نحيلهم من يشوفوا معناها الإخوة الفلاحة في منزل كامل وفي زرمدين معناها اللي بالحق فما إقبال كبير برشا معناها أي. في زرمدين ومنزل كامل
0: نماذج ناجحة
1: برا شوفوا النماذج هذيك فما شوية زادها في جمال فما في أما أكثر اللي شفتها معناها خاطر نخرج احنا في اللجنة هذيك
0: نعم.
1: متاع الرش في منزل كامل ما شاء الله عليهم معناها ناس وشافوا هما بيدهم وزرمدينة منزل نعم. كامل وزرمدينة شفتهم
0: شافوا النتيجة
1: معناها ولاو احنا مثلا كي نمشيو لهم توا يقول لك مرحبا بكم لكن صبا مورن امريكا 50 متر وكب وعام بعد عام يعني هما ولاو معناها الحكايه ولات لهم عاده دخلت في العادات نتاعهم.
0: سي محمد اذا كان نقولوا احنا حتى على مستوى ولايتنا اذا كان اعداد كبيره وجميع الفلاحين ينخرطوا ربما في عمليه رش المرجين في الحقول نتاعهم نجموا نتخلصوا بطريقه ما نقعوش في الاشكال هذا نتاع المرجين والمصابين.
1: ممكن نجيبوا المرجين ولا تخرب
0: بالضبط.
2: لا مستحيل
1: ممكن
0: كي تبدا صعبه لا معناها محتاجين
1: صعبه كبيره.
2: سي محمد ينقص الامكانيات كميات ما عندهمش
1: تلفلها نحكي على الكونتيتي يعني كان مثلا
2: الكونتيتي يلزمها خاطر المعاصفه ما استخدم ياسر ما نجمش
1: هو اللي. احنا تو معناها ذكرناها سعاد عليه ما يقع مثلا شركات خدمات تاك وكان تاقع شركات خدمات في الغرض هذايا ومجهزه هي
2: تولي على التكلفه احنا تو احنا تخاطين ندعموا الفلاح نسقيو بلاش باش الفلاح ما يتضرش فاحنا هنا باش يكون صفر مصب تخلص فلوس اللي غادي بلاش إيه هو كل تحكي التكلفه راهي مش
1: مين هو لازم معناها هي تو حاله فما جميع الاطراف باش تستفاد من الشيء هذا
0: فضل. هو سي محمد حتى أنه شرك الجميع وتكون قضية معناها تلزم الجميع في نهاية الأمر هو هالمرجين هذية جاء بعد عملية عصر متاع فلاح معناها صالح محمد وعلي علاش يتكفل بها كان صاحب المعصرة مثلا يا خويا فلاح كيما هزيت وشو تصرف المرجين متاعه على الأقل تكون فما يسقي حقله ما نعرفش إذا كان إلزامية لكن هكا ولا
2: حكيت إمكانيات نرجع للنقل النقل هو التكلف غالي أنت تو الفلاح إحنا كمعصرج يعني كوش نهز نصب الفلوس ناقل فلاح صب له بلاش اما كان فلاح يجيب تكتور وتولي واحد واللي ما عادش
1: هو مادام يتكفل بها المعصراجي
0: ايه؟
1: تطبيقا للمبدا القانون اللي يقول معناها هو ستان بروديكتور هو انتج تكون
0: ايه؟
1: انتجك ايه؟ المارجين هذيك ايه؟ هو المعصراجي
0: هو
2: زاد الفلاح فلاح نتعاون احنا فلاح نجيب تكتور نعطيه بلاش نعبي له بلاش نعاونوه هو قدنا الفلاح مش
1: هو المبدا يقول انه هو
0: معني المسؤوليه الاولى ربما لصاحب
1: المنتج لكن كما قالك سعاد معناها فما تعاون اذا فما تعاون معناها
0: خلينا نرجع للمصبات في ولايه المناسير قلنا عندنا 5 مصبات بني حسين اغلق بامر معناها من ولي قرار 2014 قعدوا 4 مصبات ومنهم مصب ويد الجبس
1: هذاك ما سميناش معناها
0: هذاك ما سميناش لكنه لكنه لكنه لكنه مصب هذايا انتم ذكرتوا في تقاريركم سي محمد وقلتوا راهو مصب نموذجي ويستجيب لكل الشروط العلميه طبعا ولكن معناها عمناول اغلق لاسباب خلينا نقولوا نسميوا الاشياء بمسمياتها لاحتجاجات مجتمعي احتجاجات متاع الاهالي في وادي الجبس نظرا لمعلومات ربما مغلوطه وغير دقيقه وقت اللي انتم صدقتوا على هذا المصب معناها ويحترم حتى المسافه وبعده على المتساكنين وغير ذلك ووصفتوه حتى بالمصب النموذجي ويسع كل المرجين في ولايه المنستير يحل مشاكل الولايه
2: عندنا مشاكل مرجين
0: ولكن احنا خلينا نذكر بربي سعاد لانه مهم جدا التاريخ الموسم اللي قبل الفارت في نصف الموسم فتح المصب هذايا واستبشرنا جميعا وقيل مع سراجي ويمشي صب المرجين الموسم الفارت
1: منعوا
0: أهالي ويد الجبس كانوا حتى حاضرين معنا عدد من الأهالي وسمعنا ربما معنا تشكياتهم وجبناكم انتوما وحكينا انه راو زاد حتى الجانب العلمي راو مهم ودقيق احنا في الاخر ما نيش خبراء حتى المواطن موش خبير مع يزم يعني إعادة الثقة زادة في الإدارة التونسية وفي البحث العلمي فيفوجئنا أنه أغلق هذا المصب لمطالب مجتمعية إحنا لهنا قعدونا 4 مصبات و5
1: قعدونا خمسة مصبات
0: لدى في بالغرض في عادة بالضبط
2: عملناه لهزل
0: بالولايات أخرى
2: طيب كفين المصبات وغير كفين
1: الشيء اللي أسف مدام إنه المصبات المسكرين المغلقين بني حسين ووادي الجبس هما واخذين مصادقة الوكالة وتنين لحماية المحيط على دراسة المؤثرات معناها واخذين الضمان متاع الدولة معناها مؤسسة عمومية كيمشيوا المهندسين متاعها ويقولوا لك معناها وبالنسبة لمصب وادي الجبس بالنسبة لحي تجربتي الخاصة في مصبات ولاية المنستير وخدمت شوية لبرا معناها حاجة أروع ما فهم زملائي حتى يجيوا من الإدارة المركزية في تونس يقولوا عمرنا مارينا مصب تتوفر فيه المواصفات الفنية والقانونية كما هذا مصب وادي الجبس والدليل على ذلك أنه هو في الأصل مصب وادي الجبس كان مصب متاع الحمأة معناها لابو متاع الحمأة اللي تخرج من محطات التطهير اللي هي أكثر خطورة وتلوث من مية مرجي صادقت عليه الوكالة معناها الوكالة أعطاتك أنت مصادقة صادقت لك عدس بثرات متاع مصب للحمأة البو ديستاسيون بعد هو ما ولا احتجاجاته اللي قال لي برا خلنا معناها ردوا مصب وتحصل على مصادقة الوكالة على مصب مرجين معناها من ناحية فنية ما من حق معناها حاجة مثالي إذا جاز القول نقولها مصب مثالي مع الأسف الاحتجاجات وشفت والله حتى السكان ماني ربي يهدي بعاد راهو هو سعاد نمشي له قداش مره وكل بعيد راهو السكان وبعيد على واحد مي باش عنا فيه تو هذا الموضوع ما نقولوا ان شاء الله نتمنوا يجي نهار ونشوفوا هذا
0: خلينا نقولوا زاد صارت محاولات لبعث خلينا نقولوا مصبات اخرى ولكن زاد جوبيات بالاحتجاجات
1: نفس
0: الشيء في تونس
2: ولا غطى في مسير هي كونوا احنا نجتهدوا ونمشيوا ونفتحوا ونشوفوا مصبوا ونجوب الباهي اعلى توافق عليه يقول يواصل ولا يشوف الواحد يقول يواصل بعد تجي احتجاجات مواطن معناتها هذه بلادنا لازم نشوفوا حل هاني مضابيا نشوفهم سب مبدئيا ونخدموا في الديفاس انت لا باش نحيوا بشكل مرجي كي اسباني كي المغرب نحاتها انت الا يلزمنا نبداو بشوي ونخدموا شيء اخرى
0: به احنا احنا سعاده لتبيني في كل الحقيقه موسم كي وتكون حاضر انت معنا وسي محمد والخيالي وتطرح هذا الاشكال معنا ونقعدوا في المحظور ونخافوا مش سكب العشوائي زيد علاش ما يصيرش فما تجميع منكم انتوما واتحاد من أصحاب المعاصر حتى أن نشوفوا حل معني نشوفوا ربما مصب مشترك تكوين شركة خلينا نقول
2: عملنا
0: لتثمين هالمرجين هذية ونتخلصوا
2: عملنا مرة في الله مع توجيه 10 سنوات قابلنا أرض دولية وراء الفوزيتة في الله باش ناخذوا كيما عملت صفاقس نعملوا حواض ونعملوا شركة معصرية صفات واللي تلم في الله ملك الدولة ما فقتناش مشاش معنا مشاش
0: ما عودتوش ربما
2: النقطة اجتمعنا وطلب الولاية وناداتهم وعملنا اجتماع في الولاية وما وافقوا تحكي 10 سنوات انت لا ما
1: سي عاد سامحني عندنا في المستير وعندنا
0: تقرب الميكرو فقط سي
1: عندنا معناها المقاطع المهجورة نتاع اللي في زرمدين معناها مقاطع نتاع طين يعني ترونشيتي ناتوريل ما عند ربي معناها
2: تاع ابن حسان ابن حسان زاد ابن حسان
1: نخمو فيها كوما
2: مشاني بحذاها والله بحذاها مشيت الغادي بحذاها نعمل ياجور يلوث اكثر من ما
0: فهمتش علاش ما نخموش في المنطقه اللي قال عليها سي محمد
2: معناها شفنا كلهم شفنا
1: تخسر عليه شيء طفل يعني
2: شفنا ياسر المقاطع شفنا كذا كلهم مش حبيت بقينا هو بقينا احنا نتاع زبت من ولا نتاع شو اسمها نتاع ابن حسان بلاسك بعد زرمدي قالوا لا زرمدي ممكن عندهم مشاكل اخرى ما نعرفش انت لا نتاع البريفي ما يحبوش خاطر الغالب يقول خواص فهمتني لا
1: هو شوف راهو ريتم دار تو هذه المشكله نتاع مصابات المرجين تو ريتم الاحتجاجات اللي بسببها تسكر مصب بن حسين ومصب ولي جبس اللي هو ديما نقول مصب مثال هو حوايج معناها نقول واحنا حوايج معناها ما الله غالب معناها ما تفرح وليك راهو تنجم تنظرها من ناحيه اخرى
2: المجتمع الوطني دك
1: والله تنجم تكون هذيك هي حافز باش ما عادش نقتصروا على مجرد تهيئه مصبات معناها
0: بالضبط هذا
1: هو انه موجود ريت في توزة توجد في توزة ايه؟ اللي هو ما خلاوش يبدا
0: اي ما خلاوش
1: وبني حسين وواد جبس بدا ولكن ما خلاوهمش ايه؟ هو نقولوا احنا يخلق مشكله هذاك في بدايه الموسم معناها الفلاح ولا المعاصي ما لقاش فيه ولكن ينجم كان ننظروا له كيفاش يقول لوتر فاس دو لا ميداي
0: اي الوجه الاخر
1: الوجه من الصوره الوجه الاخر معناها هو ينجم تو يخلي العباد يقول اه احنا تو ما عادش نعملوا هالمصبات اخطانا من هالمصبات هذه برا نعملوا مشاريع نتاع تثمين ينجم يكون هو
0: بالضبط
1: هل هل هل معناها الرفض الاجتماعي هذا الموجود بالضبط
0: طريق الى حل رؤيه جديده
1: رؤيه جديده ومعني منهجيه جديده في التعامل مع المشكله هذه
0: شركات ربما ناس شركات اهليه في الاطار هذا
1: شركات اهليه
0: نعم
1: مثلاً
0: تكون كل الطرف الوسيط بين صاحب المعصره وبين المصب معني لهنا حتى يقع تثمين على غرار التجربه النموذجيه
1: شويه معني ايبوندا شويه رش وشويه تثمين وشويه معناها اللي يستعملوا سعادك شويه دوفاس كما قالك من المصدر هو راهو شوف مشاكل البيئيه الكل احسن حل هو من المصدر شفت مشاكل البيئيه الكل مثلا ناخذ مثلا معامل غسل الجيب احسن حاجه هو من الاول قبل ما يخرج الماء تعمل ستاسيون
0: اي
1: افيكاس كذا باش يخرج الماء ديما كذا مثلا معامل الياجور وكذا احسن حتى تعمل كلي فلتر هكوما باش نفس الشيء تو في المرجين احسن حل هما هذه الدوفاس اللي يخرج ما عادش يخرج الديفاز. زيت ومرجين وفي توري
2: لا الديفاز كانت عند مشاكل في إسبانيا مشيت لإسبانيا كانت عند مشاكل كبيرة أول حاجة في جبدان الماء من البيار وكذا بكمية كبيرة وثاني حاجة وصلوا كيف نحكي ما تونس قاش معاش القاون الصب والمرجين شقاو الحل هو الديفاز ومنعوا قعدوا أهل والماكينة على 5 سنين نتبدلوا كل ديفاز ماش عنده حتى مشاكل
0: سعاد الديفاز يعني نخرجوا في تورا معاش نخرجوا مرجين سائلة
2: لا الديفاز هي اللي معاش تعطي ماء يخرج مرجين وفي تورا مع بعض معاش عندك مرجين مرجين تنحى
1: هو في الأصل 3 حوايج يخرج
0: الزيت
1: وماء
0: والماء
1: وفيتورة
0: وفيتورة أي.
1: وليخرج الزيت بطبيعة الحال وكلمة الفيتورة مع الفيتورة تولي
2: مع زيد مية معناها ما عادش زيد مية ولا مع المسالك مية احنا تو مثلا معصر
0: ولا
2: معصر السالك مثلا 1000 لتر في الساعة تولي مع السالك زيرو والمرجي نتاعها يطلع مع الفيتورة
0: بالضبط. شوف معناها اليوم اذا كان نحكيو على ندرة
2: يلزم الدولة فهمتي لا من اللول ما عادش تدخل حتى معصر بداو من توا من السنين من العام هذا ما عادش تدخل حتى معصر تروفاس كنتو فاس
1: طب شوي بشوي عاده فهم امكانيه نتاع تعديل في
2: اي في الديكون دي كونتريت الخضاو نجم عدلو دي فاس
1: نخدم معناها
2: نخدم ينجم
0: اي انتم ما تنجموا تعدلوا سعاده الفيل في الماكينات
2: مش تعديل هي هي فما كيت من الاول تخذي ويقول لك تخدم دي فاس تروفاس فاس بل كانت كنتروفاس
0: اي معليش معليش سامحني لهنا فسرنا شنو المطلوب من الدوله
2: مطلوب الدوله
0: حتى يكون عندنا دي فاس
2: كيما عملت المغرب فهمتوا اسبانيا انت لا الماتيجي تدخل كل دي فاس ممنوع تروفاز جديد تبدا بجديد الساعه وخلينا مده
0: باهي انتم المطالب هذه وصلتوها للجهات سعاد الحكيم والله يعني قاعد
2: اني لا ما انا قاعد نوصفين عن طريق الاذاعه
0: عن طريق الاعلام
2: بخبرتي مش الاسباني نشوف شي مشاكل
0: بس الحقيقه احنا كنا ننتظر انه في مثل هذا التوقيت ولا قبل الولايه تعقد ربما اجتماعات خاصه بتصرف فائده المرجين. ما زالت الاجتماعات على ما يبدو شوف نظرا لانه نعرفوا كانت الاولويه مياه الشرب وتوفيره وكل المشاكل الكل وتو جات العوده المدرسيه. اما نتصور تو ان شاء الله في الاسابيع القادمه
2: ومضبين
0: اجتماعات في
2: المضبين المواطن يتفاهم انت لا راهي هذه من كل مرجيه راهي مثبت وقتيه راهي وقتيه راهي مبدئين هذه مثبت معناش حل اخر مضبين المواطن يتفاهم كونه راهو المرجين مصب وقتي راهو انت لا مصلحه بلاد رانا ذيك مصبش المصبش صب في بلاد اخرى تضر الناب تضر البيار تضر بين المواطن يبدا واعي راهي وقتها
0: توا سي محمد احنا في انتظار يكونوا عندنا دو فاز كما كان يحكي سي عادل وفي انتظار انه تكون معناها فما شركات لتثمين معناها خلينا نقولوا مبادرات فعليه في الولايه لتثمين هذه الماده. احنا على باب موسم شنو الحل
1: على باب موسم الساعه اول حاجه
0: ميكرو فقط سي محمد
1: تفضل اول حاجه معناها رساله ولا طلب الى جميع اصحاب المصبات انا نبداو يفرغوا شويه خاطر توا باش انت تحسن طاقه الاستيعاب نتاعك يلزم تنقص من اللي المرجين نتاع السنه الفارطه هذه هي معناها وهذه بون زاد هو في حد ذاته اشكال خاطر شكون باش يقبل عليك ولا وين باش تعمل
2: مش تصبها مش تعقلها
1: وين باش تحطوا هالمرجين هذا اللي عندك معناها اذا كان انت
0: هو في العاده كيفاش يتصرف فيها سياس
2: هو في السمش
1: هو في العاده هو شو فم مواصفات فنيه اللي كان يحترموهم معناها اللي الناس اللي تعمل في مصبات راهو ديما تلقى الحوض الاخراني الحوض الاخراني ما يكونش غارق برشا معناها السمك تاع المرجين يكون معناها حسيب باش نجم يتبخر بالشمس

0: يعني
1: مضرة مضرة البلاد مضرة
0: للطبقة المائية
1: والطبقة المائية مضرة
0: للطرقات للقنوات نتاع
1: الكياسات كياسات كسر كياسات
0: بالضبط بالضبط. احنا ما نحبوش الحقيقة نوصلوا للمحظور، ما نحبوش أصحاب المعاصر تلتجئ إلى السكب العشوائي، ولكن زيدا أصحاب المعاصر من حقهم أنه يلقاو مكان مجهز بطريقة علمية لسكب
1: المشكلة. المشكلة قبل احنا كنا فلاحة ونعرف المرجين ونحشتو نصير نعرف كون المرجين ما يضرش، ما ريتش واحد مات المرجين ما فهمتش علاش العباد حطوا في مخاخه بكل مرجيه مادة سامة، مش عمر ما كان سامة.
2: احنا كل مادة سامة الدليل انه مش مادة سامة وجود احوال المرجيه في المعاصر، مش كل معصر عندها معصر عندها
1: استوكاش
2: بس عنده استوكاج هون الخدمة تخدم غادي والناس داخلة خارجة وكذا، وبالعكس فما ريت نتذكر في جمال سعاد فما فستحية فما معاصر بون قديمة جاي في وسط حومة والبني فوقها، معناها وش مادة سامة؟ عمره ما كان مادة سامة
1: هو المشكلة في
2: وكان جي مادة سامة راهو الأحواض وما راه القانون يفرض تكون مغطية مثلا ولا تكون ولا ما تعملش ولا ايش مادة سامة
0: سنة قلنا قديش تقريبا تقديرات جهتنا سنة سي عادل تقريبا
1: والله مازال طلعش بالضبط ما حسب خير مع مناول خير مع مناول ما عنديش بالضبط خير مع مناول اللي مستير انت لا
0: معني باش نقعوا في الاشكاليات ويمشي قع سكب المرجين السناسي
1: ان شاء الله عندنا اشكال كبير بقينا ان شاء الله المواطنين تفهمونا وان شاء الله الولايه تعاوننا باش نجموا فهمتي لا نحلوا المشاكل هي ما بدنا نصب فهمتي لا بدا قانوني مليك الموافقه عليها البيئه موافقه كذا باش نحن نخدم مرتاحين. راهو المشكله تا ولا سيطرت لنا كل واحد بعد قدام داري كل مسب بعد مذابيك يا صبات
2: ولا تن مدام سمحت سي عادل انت تعرف خير مني راهو في ولايه المستير مش ما نقتصروش كان على شعلنا زيتون في الولايه خاطر يجيبوا
0: من ولايه اخرى
2: انا فرضا انت مثلا 100000 طن لكن هو راهو على حسابك 150000
0: يجيك
1: مية كبيره.
0: هذا هو خلي ضيوف الكرام نتوقفوا لتقديم موجز الاخبار مع زميل حاتم بالحوش بعد قليل تحق بينا تحق بينا حاتم بالحوش تقديم موجز طبعا الأخبار. بعد الموجز باش نحكيه على تجربة نموذجية ناجحة في تثمين المرجين، هذه التجربة تأتينا من مدينة صفاقس.
3: ساكن عن موجة 95.7 99 و104.7
4: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
5: تمام الثانية على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. دعا ديوان الخدمات الجامعية للوسط كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. وقال الديوان في بلاغ له اليوم أن مخالفة هذا القرار ينجر عنه شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا وبالتالي فقدانهم للسكن الجامعي، مؤكدا أن كل مطالب النقل والمناقلات مرفوضة. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن نسبة تغطية السكن الجامعي لا تتجاوز وفق تقديراته نحو 23%، وهو ما جعل لجوء الطلبة يلجؤون إلى كراء السكن الخاص بأسعار مشطة حسب قوله، وما يترتب عن ذلك من أعباء إضافية على العائلات. وحذر رئيس المنظمة من تفاقم الأعباء المالية التي تتحملها العائلات التونسية بسبب ارتفاع تكاليف دراسة أبنائها خارج مناطق سكنهم، خاصة في ظل محدودية طاقة استيعاب المبيتات الجامعية. أكدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها اليوم بمناسبة افتتاح السنة الجامعية 26 و2027، أكدت على ضرورة الترفيع في منحة العودة الجامعية على أن يتم صرفها قبل بداية السنة الجامعية واستكمال دورات الانتداب والترقيات المتأخرة بما يضمن ضخ دماء جديدة في الجامعة والحد من تراكم الانتظارات في صفوف الدكاترة المعطلين. تقدمت أشغال تركيز

0: منظومة زي صف بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل بنسبة 90%، ومن المؤمل أن ينطلق استغلالها بداية من الأسبوع القادم، بما يساهم في الحد من الاكتظاظ وتنظيم الأولوية بمكاتب القبول والعيادات الخارجية بالمستشفى، والارتقاء بالمعاملات الإدارية وتحسين الخدمات العلاجية، وفق ما أفاد به مدير عام المستشفى رشدي بن حراث. أخيرا، شنت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم حملة اعتقالات طالت 21 فلسطينيا من بينهم أطفال في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: منكم وإليكم، منكم
5: وإليكم.
1: إذاعة المنستير تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات.

0: عسلامة، مرحبا بكم، عودة من جديد إلى برنامج منكم وإليكم، وعودة إلى موضوعنا. خلينا نقول اللي خصصناه أكثر حيز من الوقت في هذا البرنامج، وهو إشكال التصرف في مادة المرجين في ولاية المنستير، واللي الحقيقة حبينا اليوم حتى حوار نحكيه برشا على التثمين، حبينا نتجاوز ربما الطرق التقليدية البدائية لتجميع هذه المادة. مش نحكيه على التجارب الناجحة في ولاية أخرى. مش يكون معنا عبر قليل السيد محمد العيادي، رئيس مدير عام شركة خدمات المعاصر بصفاقس، الحديث على هذه التجربة النموذجية الرائدة اللي منذ 98 موجودة هذه المؤسسة في شكل مصب لتثمين هذه المادة، مادة المرجين مخلفات زيت الزيتون. نرجع لكم ضيوفي الكرام، وللتذكير أنه نحن راسلنا ولاية المنستير باش تكون حاضر معنا، إلا أنها اليوم تخلفت على هذه الدعوة. إذن سي عادل خليني نرجع لك، احنا قلنا احنا والطقس إن شاء الله آخر أكتوبر أو نوفمبر ينطلق الموسم إن شاء الله،
1: حسب الطقس وحسب الأمطار.
0: حسب الأمطار به. احنا اليوم عنا تقريب 4 مصبات جاهزة علميا لاستقبال هذه المادة. تفي بالغرض
1: غير كافية، غير كافية،
0: غير كافية،
1: غير كافية. ومضبين حسنوا في انتلا معصر، حسنوا في كات الزيت، قاعد ندخل في الفلوس للدولة من الزيت في انتلا نكلوا فيه. معتها كيقول المرجين ولات الناس كلها متخوف، مفهمتش علاش الدولة المطنية خايف مرجين. مرجين عمره ما يخطر، عمره كيما قال سي محمد في انتلا، شوفوا مصبات الدولة البيئة توافق عليها، علاش المواطن يتعرض؟
0: انتم عايشين معاها في المصاف في المعاصر متاعكم سي عادل المرجين؟
1: عايشين معنا، انا عندي ستوك انت اللي قربت 1500 طرناطة
0: وبربي زاد نسمعوا هاو يسبب ضيق نفس ويسبب مشاكل في التنفس ويسبب
1: مش موجود. لا مش موجود،
0: دليل هو الخدامة،
1: هو المرجين جاي من المي، معناتها فيه 50% مي نزيدوه احنا باش لا كل مي في المرجين تجي تقسم تلا صيف يتبخر يطلع الفوق البخر، ما فيه حتى شيء. الزيت وكل البات كيبغى لك سبحان الله ذاك الناحيه هون بيعوه
0: سي محمد. سي عاد البات كي تقعد شنو
1: نعملوا؟ نبيعوه لواحد المعمل الصابون،
0: المعمل الصابون
1: يعملوا خرج منها الزيت ويعملوا زيت صابون. فما معمل تو عند عامل ده امكانيات انت لا تهزك البات تخدمها وتعديها على اللوكزات ناحيه الزيت وتعدي وتصدر فيها حاليا موجود
0: بالضبط. به سي عادل ما خممتوش هذا هو انتم توا المسؤولين الولا في التصرف في هذه المادة، خممتوش؟ نرجع لسؤالي دول في تجمع في شركة بيناتكم في معنى
1: والله شو نقول لك احنا كمعصرية احنا موجودين.
0: علاش تقعدوا في المرجع بيتكم كل
1: احنا موجودين؟ نعرف احنا المعصرية موجودين المحلولة موجبين المنظبين الحل هذا. قلت لك حاولنا قبل ما مشاش معنا ملك الدولة،
0: معني شنو المطلوب انتم تخصيص معنا؟
1: المطلوب كونه البيئة والدولة تتحذرنا واحنا مستعدين، احنا حاضرين، احنا حاضرين في كل وقت.
0: به سي محمد خليني نرجع معاك، معناها اليوم معني زاد هذا هو
1: شوفوا حاجه ما فيهاش مواطنين تعطل فيهاش مكان، احنا حاضرين كمعصريه
0: شركات المعاصر. ليه وسي محمد ينجم يكون مشاريع مربحه حتى لاصحاب المعاصر ونجم يصدروا، نجم تخلق انت افاق شغليه جديده كما التجربه في صفاقس؟
2: اكيد اكيد.
0: علاش
2: احنا ديما كل فرصه تجي سواء في على امواج ذات المستير ولا في اجتماع ولا في ملتقيات ولا حاجه راهو ناكدوا راه ما تستناوش لحل من الدولة، راه مش الدولة هي اللي مطالبة باش تعمل تحدث.
1: الدولة تسهل لنا ونحن حاضرين.
2: الدولة شنو تسهل؟
1: كما قلت سهل لنا، تشوف لنا بلاصة ما فيهاش مشاكل مواطنين ما فيهاش كذا، احنا حاضرين، احنا كمعاصرين حاضرين.
2: المبادرة يلزمها تكون من
1: جبنا سي محمد، جبنا ياسر بلايص باقي انت لا تحضر ناخذ رخصة.
2: عندنا قوانين في تونس من 10 سنين ربما ملك الدولة اكيد عندهم مبرراتهم علاش ما وافقوش، فمن بعد نمروا الى دراسة مؤثرات على المحيط.
0: اي
2: تستجيب ولا ما تستجيبش؟ وراهو ديما نرجو احنا معناها على مستوى الوكاله رانا معناها كيفاش نقول ما حبش نقول متشدين، لكن معناها مش ساهل مش موافق على دراسه مؤثرات على المحيط الحقيقه نقولوها.
0: وهيك على انتم مش ساهلين وتاخذوا مختلف المراحل العلميه الدقيقه من بعد
2: كلها
0: يقع تجيبه تيح في الماء
2: معناها زاد معناها احتياجات اجتماعيه وكذا. شيء والله شيء اسف، معناها شيء اسف، معناها
0: شيء اسف. كيفاش اليوم احنا منسوب الثقه تراجع بين المواطن والاداره؟ علاش علاش اليوم احنا ما عادش عندنا ثقه؟
1: كنا عندنا زيتون وكنا في حسان كود زبسكا جمال كنا رانا زيتون عايش في وسطه
0: احنا الحقيقه تربينا، وحتى معني معني أوكي شك طريقي للحل عارفين واحد
1: يشيل كل أمور وقتية نرجع
0: ونت... ويتسائل والكل ميسالش معناه لكن زادة مش لا لأجل لا زادة نعطي ثقة في الخبير المحلف يعني اليوم عندكم سيفة الضابط العدلية أنتم سي محمد الحقيقة لهنا معناها
1: وهذه مصلحة بلاد كل الناس كل ما
0: مصلحة بلاد ومصلحة جهة واليوم احنا كيف نقولوا ثاني منتج في العالم زادة لزيت الزيتون اخويا ما نقعدش هني في كل موسم وين نقع في الاشكال هذايا ومش نصب المرجين واحتجاجات ومشاكل وقت اللي يزني نفكر اني في التثمين نفكر في اشياء اخرى الحقيقه على كل هذا هو سي محمد بيه خلينا احنا نفكروا في جهتنا يعني نجموا يتصرفوا في قطعه ارض ويقع فيها يشاركوا فيها اصحاب المعاصر تكون تابع عملك الدوله مثلا
2: ما نعرفش ديما نقولوا احنا ماذا بينا ما نقتصروش على مجرد مصبات ولونه كما قلت لك كما قلت سعاد البكري موجود مقاطع مهجوره نتاع معناها طين مقاطع تقليد معناها طين مهيئه معناها نسبه 80% يعني هي باش تكون مصبات تاع مرجي لانه خاطر المشكله شنية هي المشكله هي في لومبلاسمون معناها الموقع
0: اي
2: والمشكله في النفاذ ما الارض تكونش نافذه معناها ليتونشيتي
0: معناها بطبيعته عازل طبيعي
2: عازل طبيعي ربي وثاني حاجه لغربيتهم بعاد معناها مصابات نتاع مقاطع يا ربي نتاع طين باش يكونوا معناها بعاد على التجمعات السكنيه وبعاد على الطرقات وبعاد يعني الشروط الموضوعيه الفنيه الموضوعيه تكاد تكون معناها متوفره فيهم شويه معناها تايه او كذا
0: هالمقاطع ذي تبع ملك الدولة والتبع الخواص
2: خواص فما الخواص وفما معني راه شوف هو توا خواص صحيح النجم راه إذا كان هم معني إرادة موجودة هاو سعاد معانا ما تنجموا تكريوهم النجم معني بالبيع ما يحبش يفوت بالبيع نجموا نكريو
1: نلقاو حل احنا عطينا حاجة
2: نجم يدخل شريك هو معني أبورون سوسيتي باك الواحد نتاعو راه إذا كان توفرت الإرادة قد تربي حلول يعني موجودة
1: رانا شفنا سي محمد شفنا في منطقة توزة الفوق هذاك تاع حفر وحذر بعد ما خدلوش مواطنين
2: توزة مسكين
1: شفنا هذا وتزب شفنا بني حسان قاش يبعد على البلاد يبعد ياسر جابوا كنستات
2: والغريب راه مدام كريمة كما قالك راهو راه معمل نتاع ياجور راهو راه معمل نتاع ياجور هما يقولوا شي يقولوا توا يقولوا بين مصب المرجين تاع بني حسين والملعب تاع كره القدم فما كياس صحيح فما 60 80 متر قسناهم احنا في سين والواحد ما قلقهمش هذاك معمل ياجور اللي هو على مدار السنه يوميا معني يخرج في الدخان مصب المرجين باش يقلق شويه راهو شويه ممكن في البريود
1: دي فابوريزيون معني يصير ما يلعبوش كره
2: تبخر هو فماش كره
1: مش كره
2: تبخر هو جوان وجويلي اوت ما فماش
1: نشاط
2: رياضي نعرفوهم راهو بحكم تجربتنا وخبرتنا المتواضعه راهو سامحوني ربما نقول تحملني مسؤوليته راهو مش اذاعه المستير راهو الاحتجاجات اللي تاقه ماهيش اسباب بيئيه عمرها اللي كانت اسباب بيئيه وعمرها ما كانت غيره على الوطن وعمرها ما كانت كذا راهو لاسباب اخرى اذا نعرفوها 99 ريت معناها كان جيت عبادي احتياجات اجتماعيه ضد انه استغلال مصب تاع مرجينا
0: نعم
2: ما همش معناها لاسباب اخرى من غير ما نخوضوا فيها معناها عمرها ما كانت ماهوش غيره على البيئه ولا غيره على الثروات الطبيعيه وخاصه دي بنظر بمثل بمصب وادي جبس يعني راهو بعيد راهو
1: محمد بلاش نعطيك لمحه سوسه عندها مصب بحذاه جي 20 معصره
2: أنا هو
1: هذا متاع في القلعة الكبيرة كان فما مضرة راهو ضر هما راهو ضر الزيت راهو ضر في وسطهم أصلا كي تمشي على الكيس تراه عامل خمسة مصبات يشيح مصب المصب كل عام مصب باش يشيح بالك مغالك اسمه مصب يبدا مرتاح مصب تاع عمل ثلاث سنين فماش كان ضر راهو هذاك الضر يمشي عينه شوفوا على البلاصة مشيو على البلاصه وشوفوا
0: بالضبط
1: عايشين في وسطهم معامل دقله بحذاه انت لا زيت ناخذ في زيت بيولوجي بحذاهم في وسطهم بين المصب وبين المعازه فما جي 50 متر فما 100 متر منهم واحد عاد معدي تيب ما عندهمش يمشي شوفوا عينه علاش انت لا
0: انتم الموسم الفارت اضطريتوا باش تمشيوا لولايات اخرى
1: زاد كلفه سوسه
0: وكلفه كلفه الحقيقه لاصحاب المعاصر
1: فما ساكلوا شيره وساكلوا شيره الغالب احنا مضبين مسيرش انت لا راهو انت لا الغالب انت لا
2: كل عام يقع السكب العشوائي سواء في الطرقات سواء في مجاري الاوديه سواء في القنوات العموميه ما لها تطهير
0: زاد اغزر لهنا سمحني لهنا على خاطر مصلحه بعض الاشخاص انظروا بمصلحه عامه راهو هذا اللي ما يجيش راهو احتجاج على المصب واحتجاج مشروع وعندك الحق باش تحتج، لكن مش عندك الحق لهنا باش تقف امام مصلحه عامه. الحقيقه هذا هو السؤال الكبير الذي
1: راهو كل وقت ديما نقول راهو وقتي، راهو كل وقت، راهو باش يتنحى جي عام تتنحى السير الكسباني كي المغرب، راهو باش يتنحى ولا الدفاس راهو ماشيين له اليوم والغدو
0: ان شاء الله يا سعاد. زاد نسرع ونحن في الدفاس،
1: لازم الدوله كما قال سي محمد تدخل وتقول ما تدخل لين الدفاس وتحذر. انت تو مع فما كي نقولوا احنا عندنا جماعه يخدموا في الرباسو ياخذوه الدفاس بدا بشوي ياخذوه
0: ان شاء الله. انتم زاد ناملوا انه في اجتماعاتكم في الولايه
1: والله ايش اقول لك، انا طالب خذ خبرتي وكذا المشاكل
0: راهي انت
1: نطرح الموضوع هذا. انت شكون سمعنا المضابين يسمعونا الناس اللي نجم تعاوننا انت في الامور هذه، ماذا بينا انت الناس كلها نتحدوا مع بعضنا بس نشوفوا حل هالمرجين، تتنحى مشاكل المرجين كومبليتوم تولي عنا انت لا اثنين اخر معاش معاش قلق.
0: بالضبط هذا هو، احنا توا الان مش نحكيوا على التجربه الحقيقه الناجحه بالصفاقس، باش نحكيوا على تثمين ماده المرجين من خلال الحقيقه اتحاد بين عدد من اصحاب المعاصر بولايه المنستير لانشاء مصب في قالب شركه. الشركه هذه تقريبا منذ 98 سي محمد معناها الحقيقه في منطقه عقارب تحديدا من ولايه صفاقس، واليوم معناها يقع جلب المرجين من المعاصر، ما يقع يتعدى على سيشوار ويشيح، والكلفتورة ذيك يقع تصديرها إلى الخارج لاستخراج الطاقة ويستخراج منها بعض الزيوت. الحقيقة خلينا نقول مشروع مربح إذا كان ناخذه معناه غاية ربحية في مدينة صفاقس، وخرجنا وقينا حل نهائي لأشكال المرجين. نحن نتسائلوا علاش هالتجارب هذه الناجحة لا تعمم خلينا نقول في ولايات أخرى، ولا يقع ربما لهنا إنشاء مصنع مثلها في ولاية المنسيرة. الحقيقة في أعداد البرنامج مع سيد أحمد العيادي رئيس مدير عام شركة خدمات المعاصر بصفاقس، يقول عام 98 تلمينا على نفس الطاولة الناس الكل أصحاب المعاصر، البحث العلمي كان حاضر معنا، حاضر معنا معهد البيوتكنولوجيا بصفاقس، معهد المهندسين بصفاقس كانوا حاضرين معنا، المدرسة الوطنية للمهندسين ومعهد الزيتونة وما أدراك ما معهد الزيتونة كان حاضر معهم، وحاضر الوكالة الوطنية لحماية المحيط كافة الأطراف المتدخلة قعدت وأفرزت هذا المشروع الناجح اللي اليوم معناها من خلاله لقوا حل جذري للمرجين في صفاقس. ونعرفوا احنا صفاقس هي المنتجة الأولى على الصعيد الوطني سي عادل
1: صفاقس ولا
0: نعم يعني اذا كان
1: هي ولاية
2: نعم يعني ولاية منتجة معلوماتي محينة ولا في 400 معصر نتاع زيتون صفاقس ممكن راهو اكثر
1: اكثر
2: ممكن اكيد راهو اكثر هو 400 معصر نتاع زيتون
0: أي. اكثر قديش نحن سي عادل
2: فيها
1: احنا وليت مسير 150
2: لا اقل شوي صار 150
1: بالمعصر التقليدي
0: بالضبط هذا هو. خلينا ناخذوا سي محمد السيد احمد العيادي رئيس مدير عام شركه خدمات المعاصر بصفاقس. سيد احمد مرحبا بك على موجات اذاعه المنستير.
3: مرحبا بكم مرحبا المستمعين اذاعه المنستير.
0: صح ويلك يا سيد احمد، كيف الحال والاحوال؟
3: والله الحمد وربي الصحة الله يطيب علينا.
0: أمين يا رب.
3: يجيب لنا شوية برود وشوية مطر.
0: يجيب لنا شوية نسمة سيد أحمد. الحمد لله هي في هي في نهاية الأمر ذي هو معنى التغيرات المناخية وردة ربي إن شاء الله ربي ينسم علينا ويطيب علينا ويعطينا مطر نافع ومطر الخير إن شاء الله.
3: إن شاء الله أجمعين.
0: أمين يا ربي. أحنا سيد أحمد الحقيقة حابينك معنا حاضر في الأستوديو لهنا إن شاء الله يتعذر عليك. على كل احنا ان شاء الله يا سيد احمد ان شاء الله تتاح لنا الفرصه ان شاء الله نحضر احنا معاكم استوديو خارجي لهذه الشركه الرائده وننقل هذه التجربه الناجحه. سيد احمد احنا من خلال حضورك معنا حبينا نحكيوا على هذه التجربه الناجحه والرائده في تثمين المرجين. هذه الشركه من عام 98 على ما يبدو معناها انطلقت في الشغل في صفاقس. ناخذ التفاصيل معاك وتحكي لنا على هذه التجربه الناجحه.
3: مرحبا مرحبا
0: تفضل.
3: بارك الله فيك يا الخير الكليك. انه صفاقس في الحقيقه عندها تقريبا 10% من شجر الزيتون تاع الجمهوريه كامله، ولكنها تحول بين 30 و 35% من الزيتون نتاع الجمهورية.
0: نعم.
3: معناتها الإنتاج نتاع الزيت ينتج عليه إنتاج المرجين بالطبيعة. كانت عملية هامة للكمية عملية تجي. في 96 97 لأنه المعاصرية يصبوا في المرجين بتاعهم في محطة عملتها لوناس على حافة البحر. ووقعت إشكاليات. ولات السلطة ولاية وقتها وكاتبة اتحاد الصناعة والتجارة والصفاقس وقالت له راهو لازم تلقاو حل لروحكم، أنا نعينكم لكن أنتم تلقاو حل لروحكم في حكاية المرجين.
0: بالضبط.
3: لكن حتى هذيك لازم تقف. وكان الأمر هكاك، أنا كنت ذاك الوقت مع اتحاد الصناعة والتجارة، اجتمعت أصحاب المعاصر، نقابة أصحاب المعاصر زيت المنتشاقص،
0: أي
3: واتفقنا في برنامج أنه الولاية قالت أنا مستعدة باش نخصص لكم أرض وأنتم تساهموا وتعملوا البرنامج بتاعهم. قمنا بالدراسة، دراسة علمية
0: بربي. فقط سيد أحمد على ما يبدو البحث العلمي كان حاضر معاكم، فتحتوا على البحث العلمي على المعاهد.
3: بعد هي وزينا البحث العلمي.
0: بالضبط.
3: احنا في مرحلة أولى، في المرحلة الأولى كيفاش لمدنا المرجين.
0: بالضبط.
3: لأنه المرجين كان يتصب زاد في الطبيعة وكان يشيحوا في المعاصر، وكان خاصة في المصب اللي معنا تعالوا ناس اللي هو كان نوعا ما يضرب شوية في الحق. عام 97 قمنا بالدراسة تاع إعداد مصب بقبول المرجين، والولاية خصصت لنا أرض كيف ما قالت هي، وزمينا كما قلنا أي باي كيفاش مش نمولو بوديور بيان اللي يلوك يزمو يدفع حق التلويث نتاعو. عملنا
1: معصرية.
0: أي
3: معصرية من معصرية. نعم معصرية. عملنا شركة فيها كان مساهمين فيها كان معصرية.
0: نعم.
3: كان أصحاب المعاصر متاع الساقس. وانطلقنا في الأشغال وحضرنا نصب في المرحلة الأولى يقوم على الأساس أنه نقبل المرجين في أحواض كبيرة.
0: نعم.
3: ثم بعد الصابة خلال الصابة وبعد الصابة نفرغ المرجين هذك في أحواض صغيرة في الارتفاع تلك الفرصان اللي يشيح يتبخر المرجين، بعد شهرين ولا حاجة كما هكات نلمدوا هكا الشايح ونزيدوا نصبوا تلك الفرصان نفرغوا المصب خلال هكا 19 هذوك. الأرض اللي خلتها السلطة تمسح 50 هكتار تقريبا وهي هامة موجودة في منطقة كرب
0: بعيدة عن التجمعات السكانية. بربي سيد أحمد
3: بعيدة. نعم.
1: قداش من كيلومتر؟
0: قداش من كيلومتر تقريبا؟
3: هي بينها بينها وبين وسط مدينة كرب 8 كيلومترات. جاية على الطريق الرئيسي جي بي 14.
0: أي أي.
3: طريق بير علي.
0: بالضبط.
3: وبعيدة على السكان، حاجة صغيرة بالنسبة للسكان اللي تحتها هما أصيلي المنطقة هذيك، والناس عندهم شوية رعي وشوية ما يشبع تجمع سكني هام. ثم أنه حتى لو كان هو في الحقيقة المرجين إذا نحكيه بالنسبة للبشر وبالنسبة للحياة اليومية ما يقلق كان بالريحة
1: في الصيف. أكو في الصيف
3: في الصيف إذا كان حركته كلا، أما حتى في الشتاء وقت يصبوها بكيد جديد يعمل شوية ريحة لي تعدى يشم الريحة. أصحاب المعاصر وأصحاب الزيتون والفلاحة يستحسنوها ريحة الزيتون، وأصحاب المدينة وأصحاب كيف يقولوها بعاد على الميدان يقلقهم.
0: أي هو ربما يكون قلق مش معناه ضرر في الصحة ولا ضرر في أي هذا هو معناها
3: جيبان دي قلق.
0: أي أي
3: لما ضر لواحد يقولك
0: بضبط.
3: وقمنا بالأشغال في المرحلة الأولى في 1 جانفي 1998 بدينا نصبوا المرجين ثبت. هذا لما حالة في هذا الوقت هذاك بالنسبة لأصحاب المعاصر كان شفتهم كلفة زايدة شوية. كان يهز المرجين بتاعه ويمشي به 2 كيلومتر على وسط المدينة بتاع صفاقس ويصب بدون مقابل، ولا الكاميون بتاعه يمشي تقريبا 28 كيلومتر على المدينة وعلى مدينة صفاقس.
0: نعم.
3: ويخلص معلو.
0: بالضبط.
3: خلص معلو باش نجم نحن نعمل هذا كون نجم نعمل بيرسونيل. واليوم قاعد يخدم صد يعني لدرجة هامة. نعطيو شوية تفصيل على النصب.
0: اي فقط سيدي احمد
1: معلو باش تيراكو برا في العام السنة.
3: لا لا لا هو هي ولات شركة شركة شركة
2: مسؤولية محدودة.
3: لا
1: بالفواج ولا يشارك
3: بالمتر كيوب اللي صبوا
1: لا صبوا ما يشاركش اشتراك
3: هو عنده هو في الأصل يساهم في رأس مال الشركة
1: من الأول
3: من الأول
1: وبالتالي
0: في كل
3: فواج إذا كان ثم مرابيح مش تبدأله
1: خير خلا هذا
0: بالضبط هذا هو فقط سيد احمد بربي
1: انتم ماشي لبلاصتها
0: اي بالضبط معني عباره على صاحب المصب صاحب المعصره سيد احمد سامحني عباره على هو مساهم ومستفيد معناه مساهم
3: في شركه
0: مساهم في شركه يعني عنده نصيب من الارباح في نهايه الامر
3: اذا كان ثم ارباح ترجع له لانه هو
0: ترجع قديش عدد المساهمين بربي سيد احمد في الشركه
3: والله شوف احنا اوفيريا مزير
0: اي
3: كل احنا عندنا عاده انه النتيجيه يتبدلوا ايش معناها تم برشا معاصر يكريهم ناس للمسرى
0: اي
3: وقت اللي يكريه هو معصرة ممكن مولاها هو مساهم مولا المالك
0: نعم
3: مساهم في الشركه وكي يجي كاري يدخل مساهم
0: اي
3: بحيث وصلوا تواك تقريبا فوق ال 200 مساهم 278 مساهم حاليا في راس مال الشركه
0: بالضبط
3: يخدموا هذه السنوات هذه قاعده الامور تقل والحقيقه قاعد عصر الزيتون يخرس شويه من صفاقس في بقيه الولايات اللي هي
1: حكم من كثر المعاصر
3: حسب من كثر المعاصر ومن كثر تطور كل منطقه في القيروان
1: قيروان سيدي بوزيد ونعم سيدي عمر
3: سيدي بوزيد وسوق القيروان تطور غاديكا وتطور الزيتون ولا يعصوا غادي قل الجيان الزيتون من هذيك الجهات
0: بي فقط سيدي احمد خلي يكون الحوار تفاعلي خلي سي محمد الجزيري رئيس خليط الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط بالمنستير يحب يتفاعل معك سي محمد سيدي احمد
2: مرحبا بك سيد أحمد وربي يعينكم وربي يوفقكم حبيت نسأل بربي هو قديش عدد المعاصر توا في ولاية صفاقس
3: والله أنا العدد ما نجمش نقول ما فوق الميتين فوق الميتين معاصرة وثم برشا يدخلوا ويخرجوا كما
2: يقولوها لأنه معناها استعمال والاستغلال المصب هذايا يقتصر على معاصر ولاية صفاقس
3: هو مجعول عناصر ولاية صفاقس وهال 20 سنة اللي كما يقولوها عشناها من كليك احنا نقولوا اللي يحب يصب يكون مساهم في الشركة
2: هذه حبيت نقول لك معناها شرط انه هو باش يصب على المارجين نتاعه في مصب عقارب يكون هو مساهم في الشركة
3: مساهم في الشركة صحيح
2: فهمت يعني واحد مش معناه مش مساهم ما عندوش حق ما يزمي
3: هو هو هو الحق مش الحق اما اللي ما هماش مساهمين هما خارج مدينة صفاقس
2: يعني أغلبية معاصر مدينة صفاقس هم مساهمين في الشركة هذه
3: مدينة صفاقس المعاصر تخدم فوق المية ومية فوق المية مية مساهمين في الشركة
2: فهمتك
0: بالضبط
3: كل وهم 278 مساهم توا في الشركة أكثر مشتر متاعهم ممكن خدموا عام ولا اثنين ومشاو ومعاصر سكرت وحوايج
2: احنا توا نعطيك فكرة سيد احمد احنا في ولاية المنستير مثلا المصبات يلزم المعصراجي يقص انخراط ساعة سنوي ومن بعد في كل معناها حمولة في كل كمية يزيد يخلص بالمتر مكعب متر مكعب هل انه هكا الامر معمول به عندكم انتم هكا نفس الشيء في عقارب
3: لا لا لا, لا, لا ثم شوية نيونس
2: اي
3: مثلا ماشي معلوم يدفعوا كل عام لا ثم تخل في رأس مال الشركة
2: هون مساهم في رأس المال هو
1: كوبراتيف
3: هو مساهم في رأس المال بتاع الشركة
2: شركة خفية الاسم معناها
3: شركة خفية الاسم بالضبط هو وقت اللي يجيب المرجين بتاعه ناخذه على المتر كيوب قداش يدفع كل عام وعامه
2: فهمتك.
3: اللي ما يجيبش ما عنده ما يدفع
2: اي معناها التكلفة المالية هي تقتصر على كمية المرجين اللي تتصب عليها
3: اللي
2: كل
3: ينتجها اللي ينتجها هو.
2: ومن بعد ينجم هو من بعد حسب سمعت من كلامك سيد أحمد قلت إذا كان فما أرباح توزع معناها على
3: المستهلكين.
2: معناها يجب يطلع رابح هو في الأخر.
3: بقى ما نخبيش عليك.
1: الحاجة باهي كان فلوس ماشي لبلاصتها ماشي للمعسراج ماشي لمصلحة البلاد مصلحة الدولة ومصلحة المرجين باش
0: نحي ما يقعش في الإشكال متاعهم يمشي صب المرجين وهاللغط هذايا زادة ربما معناها فقط سيد أحمد بربي
3: تفضل شركة أنونيم
0: أي
3: عندها مجلس إدارة
2: أي
3: هو اللي سير الشركة مجلس إدارة من شكون من المساهمين المساهمين اللي هما أصحاب معاصر
2: أكيد
3: كيف يجيو كيما يقولوا رأس العام قولوا يا سيدي قداش يزمنا احنا الكلفة متاعنا أنا قاعدين نصف كذا عندنا خدامة عندنا قريمة 15 و 16 عامل وعندنا كرام متاع محل وعندنا انترتيان متاع ماتريال وكذا
1: نقولوا
3: يا سيدي المتر كيب قداش ما كيجي وقت اللي يجي يقرر حاجة معقولة منطقية يخمم على جيبه زادة ما يخممش كان على الشركة
2: صحيح
3: أيه؟ ما كاينش باش يدفع هو
1: اي
3: دونك
0: بالضبط
3: قعدت السنوات الكلية كانت تقريبا ديما قد الخبز قد العدول
2: اي بيه
3: ما تمش حاجه فضل تجاوز سنوات عجاف اللي وصلنا باش استلفنا من البنكه وكذا وجات التوكل الحمد لله في طريق كل عام الفات مصر الفات حاجه الحمد لله على باس
0: الحمد لله. فقط سيد احمد خليني نرجع على انفتاحكم على البحث العلمي كيفاش كانت
3: احنا هذا ديجا الفات انه كونه موجود ان فيزافي لكل من يهمه موضوع المرجين ويهمه موضوع البيئي باش يجم يعطيه احصائيات يجم يعطيه تقديرات يجم يقوم بدراسات وهي الشركه في ميدان المرجين ولات مرجع باش للمعطيات
0: نعم
3: مرحله اولى دونك واحنا النظره المستشرفيه شويه حلينا الباب باش مع البحث العلمي خدمنا مع المدرسة القومية للمنتجين بالسقس وعملنا تجارب في تثمينه كسماد
0: بالضبط
3: خدمنا مع
0: معهد الزيتونة
3: استنى معهد الزيتونة هذاك هو راعي للأنشطة الكلية
0: بالضبط
3: وش اسمه
0: البيوتكنولوجيا
3: استنى قبل البريباراتوار نتاع المدرسه المهندسين بالشخص
0: المدرسه التحضيريه
3: المدرسه التحضيريه كيف وعملنا البرنامج الكبير اللي عملناه واللي حقيقه يعني هو حاجه هامه ياسر هو مع سي بي اس سنتر بيوتكنولوجيك بالشخص
0: بالضبط
3: كان سي سامي السيد ربي يكون خير يعني حاجه عالم من علماء تونس هذاك كان هو المباشر العمليه وعملنا محطة نتاع تثمين المرجين المحطة هذيك عانتنا فيها طنجة الوكالة الوطنية
0: تصرف النفايات
3: تصرف النفايات
0: اي
3: و حلينا البروسيس يحل مشكلتين مشكلة المرجين وبنسبة اقل فواض تربية الدواجن لكلية عملنا محطة ثمنها البرودوي هذايا خرجنا منه البيوغاز والبيوغاز حولناه إلى طاقة إلكتريك طاقة كهربائية وضوينا المحطة بهذيك الطاقة الكهربائية
0: هذا يعني فما اقتصاد دائري معناها طول هنا والاستدامة بالضبط معني أخزر سمحني سيد أحمد ضيوفي الكرام من مشكل معناها اليوم تحولنا إلى شوف معناها الشركة وليت مرجع انفتحنا على البحث العلمي ولينا اليوم ننقل التجارب شوف معناها قديش الحكاية معناها وليت عندها برشا فوائد وبرشا منافع في نهاية الأمر
3: خطر قبل ما كانش عندهم معطيات صحيحة
0: بالضبط
3: إذا كان تلمت بقى هذه العملية هذه عملية التثمين صارت ابتداء من شهر ماي في 2010
0: اي
3: وشغلناها نهار 31 نهار 30 نوفمبر 2012 ضوينا المحطة
0: هذا هو هذه هي هذه هي الاستدامه فقط. سيد احمد انتم كناخذ اليوم على الجانب الربحي في نهايه الامر، انتم شركه معناها ربحيه في وعندكم معناها عدد مهم من المساهمين، كيفاش تتصدروا انتم هل الفاتوره ولا المرجين عندما يقع التشيح وتصدروه للخارج بات كيفاش بالضبط؟
3: خلينا ساعة نتفاهموا في العمليه نكمل
0: بالضبط
3: سيد احمد. حتى هذه هي لا محاله تكنيكمون علميا وفنيا وكليكا نجم نخرج وخرجنا البيوغاز والبيوغاز خرجنا منه الالكتريسيتي والالكتريسيتي استغلناه في اضاءه في المحطه هذيك
0: تشغيل المصنع. نعم
3: صحيح. بعد جت في وقت الثوره واحد كليكا فهمتي رجعوا الشركه وشنو حساباتها وشنو الدنيا والحمد لله طلعت امورها لاباس. اما قدنا 3-4 سنين واقفين يعني ما في البحث وما قدمناش حتى شافونا بالمليم بالمليم هكا الفلوس نتاع اللي عطاتهم من الدولة قداش مشاو والحمد لله وما نرجعش. شو يبقى المشكل وقت اللي ماشي تعمل انت معمل يصنع يثمن المرجين ويصنع منه البيوغاز، المرجين ماشي تلقاه 3 شهور ولا 4 شهور في العام بقيت العام مش يعمل والمرجين أن الطاقة هيك الوقت في هيك الوقت هذاك معدل 200,000 متر كوب في العام.
0: نعم.
3: في الميسرة.
0: أي.
3: 200,000 متر كوب. وقتها باش يصير معمل وعملنا الدراسة متاعه والكليكا حبلوا 6-7 مليار دولار. ما كانتش سهلة العملية. وتدفع 6-7 مليار دولار وقداش مشي تنتج انت ما يغطيش، اما يجم يتمادى مع المرجين بقايا نفايات اخرى. لكنه وقفت العمليه والتوجه نتاع الدوله ما هوش نفس الشيء. على الاقل احنا حدينا من التلوث اللي كان يتصب، تعرف من حيث حلينا الصب إلى اليوم قبلنا 4,500,000 متر كيب دمرجي،
0: يعني كمية الحقيقة مهمة. شوف قديش جنبتوا الولاية معناها من من مصادر تلوث معناها وأصبحتوا مرجع اليوم باش ناخذوا معطيات مهمة على المرجين وكل وانفتحتوا على البحث العلمي
3: وعنصر بحث
0: وعنصر بحث بالضبط. فقط سيد احمد خلينا نحكيوا على التصدير، انتم على ما يبدو تصدروا الماده هذه للخارج زاد.
3: احنا توك خدمنا المرجين ونشيحوه ونفرغوا الاحواض يقعد لنا احنا فاضل
0: الشحمه.
3: لقينا امكانيه مع شكون شجعناه وتعاوننا معاه وعنا وعناه باش لقالها سوق في الخارج.
0: بالضبط.
3: أما معامل في الخارج
0: بالضبط.
3: اللي هي تنتج الطاقة اللي هي ثمن برشا مواد من جملتهم نجمنا نقنعوها باش ياخذ المرجين وبعثنا دي زيشونتيون وبعثنا دي كذا وجربوهم
1: بيوكربيرون.
3: المهم ان الشحمة هذيك الفاضل نلمدوها ويجي هو السيد يبيعوها له وهو يصدرها لأوروبا.
0: بالضبط الحقيقة سيد أحمد هذا هو المشروع ناجح، مشروع رائد الحقيقة. معني أبهرتنا سيد أحمد ماذا بينا كانت التجربة ذي لما لا يقع ننقلوها لجهة الساحل اللي ما زلنا نحن نعانيه من مشكل مرجين وما زلت احتجاجات اجتماعية وما زل السكب هذي التقليدي داخل أحواض. احنا سيد أحمد مشكلة الوقت قاعد يباغتنا.
3: منطقة الساحل هي في الحقيقة مهدية ومستير وسوسة وإذا كان تخلط عليهم القيروان كيف يعملوا حتى كوميون.
0: بالضبط
1: المشكلة النقل لازم حاجة قريبة نقول 20 كيلومتر 30
3: قداش النقل بين القيروان وبين المهدية
0: ناخذوا مكان في توسط معناها المناطق هذه الكل.
3: أنا توا اليوم احنا اللي يخرج من سقيط الدير ويصل للعقارب للمحطة يعمل تقريبا 50 كيلومتر مشي و 50 كيلومتر جاي
1: كبدا سيمي يخلص
3: اي ملا هيك كيفاش يعني
0: على كل حقيقة الحديث ممتع على غاية من الأهمية. فقط سي محمد ربي ما تطولش ما
2: عادش عندنا برشا وقت. سؤال أخير نسألك على الليبونداج الرش فما مولات صفاقس ولا اون باراليل
3: شوف هذا وقت اللي انا نحكي لك تو في العمليه هذه احنا أي. عندنا ناشر نتاع الدوله كبار نشير الشعار
0: اي اي اي
3: وعند ابو زويته وعند هذم الهناشر هذم مرجينهم عندهم عندهم هما
0: بالضبط
2: فهمت
3: وهما وهما الميسرة اللي فاتت كنا خايفين منها برشا وان الطاقم تاعي انا ما تجمش تهز كامل الانتاج نتاع المقدرات فاتفقنا معهم وحلوا الاراضي نتاعهم نتاع الدوله وبعض الخواص ورشوا فيهم
0: هذا هو احنا احنا حنا عندنا راس المرج سي عادل تم رش وسي دحم سي محمد عمنا وراس المرج
1: مش كيف كيف تو بين صفاقس بين زوج و 25 متر واحد بين زيتون وزيتون 700 800
2: المشكله الاخرى انه راس المرج صحيح هو معناها راضي دوليه ايه؟ لكن قاع تسويغه اللي كراه قال لك لا ما
0: رفض
2: رفض
0: على كل على كل احنا سي سي سي دحم
3: سمحني الصفات الجهويه الفلاح اللي يجيب ارضه ولا ارض صاحبه يرخصوا له باش يرش فيها
0: واضح سيد أحمد العيادي هذه الحقيقة كانت ليك مداخلة أولى في إذاعة المنستير حكيت لنا على هذه التجربة الناجحة والرائدة في مجال تثمين الماء المرجيني اليوم أنتم وليتوا معناها مركز متاع بحث الحقيقة لنقل التجارب معناها وكل إن شاء الله إن شاء الله تشاء الأقدار سيد أحمد ونحضروا بحثيكم في استوديو خارجي باش ننقلوا صوت وصورة هذه التجربة الرائدة والنموذجية
2: ولا نعملوا ملتقى في ولاية المنستير ويجيب حذينا سيد أحمد فينا معناها بالتجربه
0: نتاعو لما ليه سي دحمد
1: احنا كمعصري حاضرين
0: هاوكا شوف
2: نعمل يوم تحسيسي مثلا
0: بالضبط هاو بديت الافكار يا سي دحمد هاو بديت الافكار معناها تخرج ربي سهل ان شاء الله على كل شكرا ليك سي دحمد العيادي رئيس مدير عام شركة خدمات المعاصر بصفاقس حدثنا على التجربة الناجحة في تثمين المادة المرجين ضيوفي الكرام شكرا لكم سي محمد الجزيري رئيس خليط الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالمنسير سي عادل التبيني رئيس غرفة أصحاب المعاصر شكرا لكم كنت سعيدة جدا بهذا الحوار اللي كان ثري معاكم بين مختلف المتدخلين في موضوع انتاج الزيت طبعا وتصرف مادة المرجين وكنت نأمل أن ممثل الولاية يكون حاضر معنا ويدلي بدلو في هذا الموضوع اللي بدنا نلقاه تبارك الله من جلسة قينا حل على كل إن شاء الله يحضر معنا في مواعيد قادمة مازلنا مواصلين معكم اللقاء مش نحكيه والآن على مشاريع حماية المدن الساحلية من الفيضانات مش كون معنا عبر الهاتف أحلام الخميسي مهندس أول ورئيس مصلحة بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز في ما تبقى من الوقت

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد، عودة إلى برنامج منكم وإليكم فيما تبقى من عمر هذا البرنامج. وباش نحكي وزيدة على الأمطار الخريف، الأمطار طبعا المنتظرة إن شاء الله ربي يجيبها بخير، وإن شاء الله تكون أمطار وتساقطات نافعة تنفع الأرض وطبعا تنفعنا جميعا. هذا هو باش نحكي وتو على استعدادات طبعا سلطة الإشراف في الحد ربما من الأمطار اللي تنجم تكون بكميات كبيرة في وقت وجيز، نظرا طبعا للتغيرات المناخية اللي أصبحنا نعيشوها في بلادنا. وباش نحكي تحديدا على مشاريع حماية المدن الساحلية من الفيضانات، أين وصلت وزارة التجهيز في تنفيذ كل هذه المشاريع. معنا في المباشر أحلام الخميسي، مهندس أول ورئيس مصلحة بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز. أحلام الخميسي، مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
1: عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين.
0: كيف الحال والأحوال يا أحلام؟
1: الحمد لله، في استعداد تام وحمد لله.
0: الحمد لله، الحمد لله، في استعداد تام إن شاء الله تجاوز خلينا نقول الإشكاليات التي تنجم تطرح في تساقطات بكميات كبيرة في وقت وجيز. أحلام، هذا هو نأخذ استعداداتكم لغسالة النوادر.
1: أول حاجة إن شاء الله يكون غاية نافع للبلاد الكل، وبطبيعة في إطار استعداد لموسم الأمطار، وكيف كل سنة تتولى مصالحنا بصفة استباقية تفقد المنشآت الحامية من الفيضانات بولاية المستير. في الحقيقة الاستعداد هو على مدار السنة، أما علاش نقوله طوى خطر قبل موسم الأمطار نكثفوا من تدخلات للرفع بطبيعة من جاهزية هذه المنشآت والرفع من طاقة استيعابها، وذلك لحد من مخاطر الفيضانات. وبطبيعة في هذا الإطار قمنا بالتدخلات وفق البرامج التي وضعناها مسبقا في الغرض للجهر وتنظيف المسيلات والقنوات الحماية من الفيضانات المنجزة من طرف الوزارة. بطبيعة
0: تفضل أحلام تواصل.
1: بطبيعة بإضافة إلى جهر بالوعات استقبال مياه الأمطار وجهر مياه الأودية بالمناطق العمرانية، نذكر منها التدخلات مدينة خنيس، زاوية قنطش، المكنين، ساحلين، بخجر، صيادة، جمال، معتمر، تبلبة وأماكن أخرى لم يتم ذكرها. وبطبيعة قد تكاثف التدخلات في الفترة الأخيرة تحسبا للأمطار الخريف اللي نعرفها الناس الكل عادة تكون أمطار غزيرة في وقت وجيز، وذلك للحد من تأثيراتها على المتساكنين.
0: به أحلام، خلينا نمشي معاك. وزارة التجهيز قامت بتنفيذ عدة مشاريع مهمة وبتكلفة أيضا مالية مهمة لحماية المدن الساحلية من الفيضانات، على غرار حماية زاوية قنطش من الفيضانات، حماية مدينة تخنيس، وحماية المنستير أيضا، وحتى ناخذوا مكنين زاد عنا واد عياد، وتعرف انت صار عم ناول الفيضانات الأخيرة. أكثر تفاصيل حول هذه المشاريع أحلام.
1: بالطبيعة تتواصل المشاريع للحد من الفيضانات، هي المشاريع اللي أنجزناها واللي هي بصدد الإنجاز بكلفة جملية تقدر حوالي 40 مليون دينار في الفترة الأخيرة. تضم التدخلات كما ذكرت سيادتك مدن مسير، خنيس، زاوية قنطش، بنان، قصيبة المديوني ولمطة. بالطبيعة تم رصد اعتمادات زادة بقيمة 20 مليون دينار لتهيئة وداعيات في المكنين، وتم الإعلان عن طلب العروض خلال شهر أوت.
0: نعم، ما هذه المشاريع معناها فما مشاريع نفذت، مشاريع في إطار التنفيذ، مشاريع تفاصيل أكثر تفاصيل أحلام.
1: بطبيعة احنا عنا مشاريع نفذت على غرار مشروع حماية مدينة لمطة بكلفة 5 مليون دينار، عنا مشروع حماية مدن المنستير وخنيس وزاوية قنطش من الفيضانات مشروع بكلفة 18 مليون دينار بنسبة تقدم 95%، عنا مشروع حماية مدينتي قصيبة المديوني وبنان من الفيضانات بكلفة 17 مليون دينار ونسبة التقدم 97%.
0: بالضبط بالضبط، هذا هو. نرجع لواد عياد أحلام الخميسي، ونعرف الإشكاليات اللي صارت في واد عياد طبعا من جراء الفيضانات، فيضان هذا الواد واللي فما زاد كما تعرف رواح بشرية، معناها إن شاء الله ربي يرحمهم. وانت كنت شاركت معنا أحلام في الموسم الفارت وقلت إنه مش مشروع قاعد إن شاء الله بيصدد الإنجاز لتهيئة هذا الواد وحماية المدينة من الفيضانات، أين وصل مشروع تهيئة واد عياد وحماية المناطق هذيك المجاورة الواد من الفيضانات؟ في المقنية.
1: بالطبيعة احنا في بدء الامر اول حاجة نترحموا على اللي توفوا الكل وربي يصبر عائلاتهم. كيف ما ذكرت وسبقت وذكرت اللي احنا تم رصد اعتمادات تقدر ب 20 مليون دينار لتهيئة ودعايات بمقنية. احنا توا في الفاز اللي اعلننا عن طلب العروض خلال شهر اول. نستناو لوفيرتور وتعيين المقاولة اللي بتتم تعمل اشغال ونبداو.
0: بالضبط تقريبا احلام وقتاش بداية التنفيذ؟ خطر احنا في مداخلة سابقة وقتها قلت ان شاء الله في افريل اللي فات ننطلق في الاشغال، معاش عليش فما هكا بعض التأخير. بون نعرفوا نحنا معناها الشركات ونعرفوا زادة صفقات وتحب معناها، ما لكن فقط هل انه هذاك الموعد وإلا
1: لا؟ احنا توا عنا بريسك موعد محدد، علاش؟ احنا عملنا تم الاعلان عن طلب العروض في شهر اوت، في شهر في خلال الاواخر نتاع شهر سبتمبر باش يتم فتح العروض، ونعرفوا اللي لونتربريز نعرفوا المقاوله شكون يتم تحديد المقاوله، يعني الاشغال ان شاء الله باش تبدا في شهر اكتوبر.
0: به شهر اكتوبر ان شاء الله تنطلق اشهار اشغال تهيئه ويد عياد من الفيضانات. بالضبط قديش مدة الأشغال أحلام؟ ذكرنا بربي المدة الإنجاز المشروع هذايا.
1: مدة الإنجاز تكون 660 يوم
0: معني قديش من شهر تقني؟
1: يعني قرابة 24 شهر.
0: 24 شهر إن شاء الله ويقع إنجاز طبعا هذا المشروع، بش يكون معناها حل جذري للفيضانات إن شاء الله في مكنينة.
1: أكيد احنا نقولوا مش نخدموا خدمتنا ونعملوا اللي علينا، ما تعرف توا بالتقلبات المناخية اللي تعيش العالم كامل، العالم كامل يعيشها، ما نجموش نجزموا ونقول هذيك سيارة
0: وما
1: ما فيضانات، اما باش تحد برشا من المخاطر نتاع الفيضانات وباش تعاون برشا في تسهيل سيل الماء المياه.
0: بالضبط هذا هو يعني خلينا نقولوا اكتوبر هو انطلاق مشروع تهيئة واد عياد، وهذا المشروع يمتد على 24 شهر بكلفة، ذكرنا بالكلفة احلام
1: بكلفة 20 مليون دينار.
0: بكلفة 20 مليون دينار. إذا أحلام الخماسي نستغلوا طبعا وجودك معنا للاستغلال الإيجابي، وكخبيرة مهندس أول ورئيس مصلحة بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز. أحلام زادة احنا ماك تعرف التغيرات المناخية أصبح أمر واقع، تنجم تصب لنا الأمطار في فترة زمنية وجيزة بكميات كبيرة وفي المواسم الغير ممطرة. نفكروش احنا مستقبلا انتوما كوزارة التجهيز مثلا اتفاقيات مع البلديات لتجميع مياه الأمطار داخل المدن، في حوض احنا نعملوا مشاريع مكلفة لحماية المدن من الفيضانات، احنا كل قطرة اليوم محتاجينها، نخموش في مشاريع مستقبلية لتجميع مياه الأمطار في المدن.
1: اكيد الوزارة عندها خطط مستقبلية للفيضانات وللوحد يتم درسها ان شاء الله على مستوى الوزارة وبالتفاعل وبالتنسيق مع السلطات المحلية والجهوية، وان شاء الله يتم الاعلان عليها
0: ان شاء الله. يعني المشاريع موجوده هذه ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: بالضبط بالضبط هذا احلام. معليش احنا اليوم ما نرجعوا حتى ما تعرف جدودنا كانك الماجل في كندار لتخزين المياه ويستغلوه في الشتاء، فما كانت حتى ما نقولوش احواض، حتى ساعات فلاحه نشوفوا في طبلبه مثلا وفي البقالته كلباش هكا كبير ويقع فيه تجميع مياه الامطار، حتى اليوم ينجموا يمارسوا نشاطهم الفلاحي وكل قطره نتاع مطر نستغلوها وقت الجفاف، لما لا تكون برامج واستراتيجيات مؤثرة طبعا من طرف الدولة في هذا الإطار. على كل
1: هيك علاش إن شاء الله أكيد الوزارة فما أنا اللي نعرفه اللي فيما وزارة الفلاحة تشجع على الماجل وتشجع على الصغار الفلاحين والفلاحين على الحشرات.
0: شكرا لك أحلام الخماسي مهندس أول ورئيس مصلحة بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. شكرا لك أحلام الخماسي. احنا المفروض يكون معنا حمدي حشيد الخبير الدولي في علوم المناخ وبش يحكينا على التقلبات المناخية المنتظرة اللي بحسب النماذج الدولية لعلم المناخ تقول إنه فما كميات كبيرة من الأمطار منتظرة. حبينا نحكيه على هذه الأمطار، تقريبا كمية هذه الأمطار كيفاش اليوم زلنا نستعدوا لها، وحقيقة ربما إذا كانت تكون مصحوبة ببعض العواصف ولا غيره، إلا أنه نطلب فيه تعذر علينا الاتصال بسي حمدي حشيد. على كل إن شاء الله ربي إن شاء الله تكون أمطار خير، إن شاء الله تكون أمطار نافعة، وإن شاء الله ربي بقي ستر على بلادنا. هذا هو وصلنا معاكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج منكم وإليكم. نتلقاه إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. أجمل تحيات محمد سيدية، علياء المنصوري، كريمة بن يوسف غديرة. نتلقاه إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. في أمان الله جميعاً.

0: الخيار درش عبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية. هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة.

0: تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت بالخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس، أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية، يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب، زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها إذ قمت بإحالة المطلب. وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب باش تعرف مآل المطلب. تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل، ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني، السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: الثالثة بعد الزوال من إذاعة المنستير، أهلا بكم في موجز الأنباء. انطلقت أشغال تهيئة 5 مخازن بالمخزن المركزي للأدوية واللقاحات التابعة لوزارة الصحة بموقع أو بالعاصمة. تشمل 4 مخازن مخصصة لحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية ومخزنا مخصصا لأرشيف الأعوان. كلفة المشروع تبلغ نحو 6 ملايين دينار، وستتواصل أشغاله على مدى 2 عامين، وتشمل إعادة تهيئة المخازن وتجهيزها بمعدات تبريد وفق المعايير الدولية. تقدمت أشغال تركيز منظومة إيزي صف بالمستشفى الجامعي محمد طاهر المعموري بنابل بنسبة 90%، ومن المؤمل أن ينطلق استغلالها بداية من الأسبوع القادم، بما سيساهم في الحد من الاكتظاظ وتنظيم الأولوية بمكاتب القبول والعيادات الخارجية بالمستشفى والارتقاء بالمعاملات الإدارية وتحسين الخدمات العلاجية. دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة لاتحاد الشغل إلى الدخول الفوري في مفاوضات حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع تسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين، ومن أهمها صرف الترفيع في منحة العودة الجامعية على أن يتم صرفها قبل بداية السنة، واستكمال دورات الانتداب والترقيات المتأخرة بما يضمن ضخ دماء جديدة في الجامعة. يتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر غد الخميس بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة، وتتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمتر بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكاف، وتصل إلى حدود 70 مليمتر بولايات جندوبة وباجة وسليانة وزغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا ودعت الحماية المدنية إلى الابتعاد عن ذفاف الأودية وأماكن تشكل السيول وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية، خاصة بالقرب من الأودية والمنشآت المائية، وتجنب المجازفة بعبور الأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمان، خاصة لمن يقطنون في مناطق منخفضة أو في وحدات سكنية متنقلة. كما دعت أيضا إلى التأكد من جاهزية قنوات التصريف حول المنازل والمحلات التجارية لمنع تجمع المياه أو تسربها إلى الداخل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. السؤال المداول ديما هو شنو هما أعراض الجلطة الدماغية؟ للتعرف على الأعراض هذوما باش نقدم لكم طريقة مبسطة في كلمة واحدة اللي هي فيسا. الفي ترمز للفم اللي نجم يتعوج بصفة فجئية، واللي ترمز لليد وإلا شطر الجسم كامل ينجم يرزن بصفة زادة فجئية. السي هي سلسة الكلام، الكلام ينجم يولي ما عادش مفهوم وإلا زادة صعوبة في نطق الحروف. والعاء هي عجل، راهو ينجم يكون عندك جلطة في ساعة برا، امشي لأقرب سبيطار ولا طبيب أعصاب وفي أقل وقت ممكن. علاش؟ على خاطر كان المريض يجينا في 4 ساعة ونص ليلين من ظهور أول علامة من العلامات اللي كنا نحكي عليهم توا، نجم نعطيو دواء يصرح العرق المسدود وهكا المريض يمنع ويتفادى كل المخلفات نتاع جلطة دماغية. وإن شاء الله لاباس الناس الكل. مع تحيات الدكتورة نرجس كوتا.
0: دقيقة صحة. الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي.
1: ورا الموجة
0: الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مساء الورد، مرحبا بكم معنا على موجة إذاعة المنسير في برنامج الموجة ورا الموجة كما تعودتوا كل يوم اثنين حتى الجمعة مع برنامجكم هذا، رافقوكم من ماضي ثلاثة حتى الخمسة. الفقرات أكيد تعودتوا بها، حل البيبان، حدث ولا حرج، على الخط، وأيضا من ذاكرة المهرجان ديما القدام. ومش صحيح، الفقرات هذه تعودتوا بها، وكل فقرة منها تحمل لكم أكيد الإفادة، ما يخفيش عليكم بطبيعة. نحاولوا أن في كل فقرة نطرحوا مواضيع ونحاولوا مع بعضنا نحكيوا فيها، وكل اهتماماتكم أكيد باش تلقوها في فقراتنا المتعددة. التحية تصلكم من حمدي من أمام الكونسولات، عالية من تنسيق فقرة الحصة، حسام في الأخراج الرقمي، وعواطف من أمام الميكروفون. التحية الأولى هدية للجميع.

0: مواصلين معكم ديما على نفس الموجة في برنامج الموجة وراء الموجة. الموجة الآن بشتزنا إلى مدينة جديدة وباب جديد مع الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
2: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعينا الكرام، مساء المحبة والمودة. نتحول اليوم إلى باب أنطونيوس بسبيتلا. الأبواب والأقواس في تونس امتدت من العهد الروماني، ويمثل قوس النصر الذي هو على شكلة باب مقوس معمارا، كانت موجودة أبواب هذه والأقواس من العهد الروماني، وكانت تمثل كالجائزة لبلوغ وترقي المدينة ووصولها إلى مستوى مدينة أو بلدية. فهذه الأقواس عنوان ترقية قانونية للمدينة ورمز لبلوغها حضارة وتقدم ومستوى من التطور. وكذلك الأقواس هذه اللي نلقوها في العهد الروماني كانت تحدد الفضاء الحضري وتفصل بين المجال المدني والحضري ومحيط المدينة الريفي أو غيره. ولدينا أمثلة عديدة في تونس، قوس تراجان بمكثر، أقواس موستي ببنزرت، قوس سيبتوموس سيفوروس بسبيتلا، والقوس اللي مش نشوفوه اليوم بسبيتلا أنطونينوس. واليوم قلنا القوس هذايا هو من علامات سبيتلا اللي تشتهر به، هو في موضعها الأثري العريق اللي يحيط به سور ضخم شيد في الحقبة البيزنطية وتحديدا في القرن السادس ميلادي. ويتم الدخول إلى الموقع من خلال بوابة رائعة تتخللها ثلاثة أقواس شيدت في عام 139 بعد الميلاد، وهي مخصصة للإمبراطور أنطونينوس بيوس وابنيه بالتبني ماركوس أوليلوس ولوسيوس فيروس. ويعد باب أنطونينوس بسبيتلا يعد من أبرز الشواهد المعمارية على فترة حكم الإمبراطور أنطونينوس. وطبعا الموقع به مدينة متكاملة من معابد وحمامات، وشهد الموقع اهتماما إلى اليوم وزيارات كثيرة وبحوث وأطروحات دكتوراه. وهو أردنا من خلاله أن نحيي أبواب سبيتلا العريقة من العهد الروماني، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
2: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: مواصلين معكم فقرتنا الموالية باش كيما العادة أمنهن ضيفتنا الكريمة وشريكتنا في البرنامج. الحقيقة أول يوم آخر لقاء معك، معني إني الحقيقة هيك متأثرة شوية، معني ربيت شوية كبيدك على البرنامج، لكن إن شاء الله أكيد باش تواصل لقاءات معك، وهذاك علاش نحب نقدم لك تحية كبيرة الفنانة المسرحية والعرائسية ضحى سالمي على كل ما تقدمت به، على امتداد هاللقاءات اللي جمعتنا مع بعضنا، وعلى امتداد هال ربما الفقرة هذه اللي هي حدث ولا حرج، وانت حكيت فيها دون حرج، فنشكرك برشا ونقدم لك تحية ونرحب بك سي عمر. مرحبا
1: مرحبا مدام عواطف، والله نفس الإحساس أنا بيدي من الحقيقة تعلقت بيكم، وديما تقعد إذاعة
0: مثلت معنا
1: مثلت معاكم أما ديما تقعد إذاعة البنستير هي الإذاعة الأم، وديما عنا ليها الحنين وديما نرجعوا لها وديما نكونوا فرحانين كي نبدأ ومتواجدين هوني، وإن شاء الله يا ربي نكونوا وفقنا في توصيل رسالتنا، وإن شاء الله نكونوا خفيف ظل على المستمعين متاعنا.
0: يعطيك الصحة، هو التحية مش من فراغ على خاطر ضحى سالمي، اختيارات متاعك كلها ممتازة، كلها في العمق، كلها تمس بطبيعة القضايا الهامة للمجتمع متاعنا، مفروض معناها نطرحوها في أعلامنا خاصة الأعلام العمومي اللي هو صوت الشعب، فهذا علاش تستحق التحية هذه. نمشيه مباشرة لفقرتنا الموالية،
2: حدث ولا حرج.
0: عندك الكلمة
1: يا سيدة يا مؤمنين يا نبارة ويا مستمعين، الحاجب عمره ما يتعالى على العين، واليوم فاز الكيس وفي فقرة حدث ولا حرج، فما برشا أهرج ومرج، واليوم نحكي لكم بذمير الولي المسكين وبدمعة صغير يتيم يحلم، يحلم والحلم مشايب، يحلم كراسة وكتاب، أقلام وأعواد، بمنديلة وصبات وأقراص وأدوات، بتبديلة ومحفظة جديدة، والأم حزينة، اليد قصيرة والعين بصيرة، ذابت كالشمعة دمعة ورا دمعة، سهرة الليل متكدرة تنين، منين منين باش نجيب يا ربي الكريم، ولدي شنو ذنبه خاطره يتيم، وجاي اليوم الموعود والأم الولدها ما وفات له بالوعود، روح للدار برزنامة الأدوات والمعلم عنده برشا طلبات، جيبه هيد أمه ربيته على حب الوطن وتحية العالم، وحكيت له على مجانية التعليم، هذا الكل ما حكيناش على معلوم الدروس الخصوصية واللي باش تحسن له العديد وتفهمه المنهجية مليح، وعركة الأولياء على قسم الأذكياء، نحب ولدي في الخمسة أي يقرأ مع النجباء في نصف ورقة بيضة، اكتب مهنة الولي وجيب كراسة بسلوك حجم كبير وأوراق ومعلقات لتزيين الجدار وباكورام للمطبوعات وكراس للموسيقى والمحفوظات، جيب وهيت وزيد جيب وهيت وزيد جيب وهيت، والمدارس في بلادنا أنواع، مدرسة مطلية ومدرسة منسية، جدرانها مقشرة من الدية وقسيمها بلا سور معرية، لكن الزوز يحملوا الراية التونسية، وتلامذة تمشي للمدرسة بالكار، وتلامذة تمشي تقرأ على الساقين وتشق وديان وجبال وتمشي أميال وراء أميال، فما تلامذة هزتها فيضانات الوديان وكلاوها الحلوف بين الجبال، واليوم اليوم نقسم بالعلم وحروف التعليم ورغم الظروف، ونقول هات ايدك في ايدي وعلمني يا سيدي، علمني ندافع على حق الربوع المنسية ونرجع حق كل تلميذ بطل القراية خاطر بعيد عليه الثنية، علمني نقرأ ونكتب ونهجي الحروف رغم الفقر رغم الظلم رغم التهميش، علمني نقرأ ونعيش يا سيدي.
0: يعطيك الصحة ضحى، كيما العادة معناها تحط يدك على الجرح، رجعتنا للوراق والستيلوات والتحضيرات، ونحن الحقيقة في التنبكتة والناس كل قاعدة تحضر في العودة متاع وليداتها، إن شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع، لكن أكثر من هذا أنت ضويت اليوم على الفئة هذيك الضعيفة اللي هي محدودة الدخل، اللي هي تبيت تسهر عندها يمكن راهو شهرة، نتصور من الصيف ومن اللي بدأ الصيف والناس تخمم كيفاش ولادها باش ترجع وشنو باش تعمل في هالرونتري هذايا اللي هو التكلفه نتاعو كبيره. وباش نرجع بك شويه للاحصائيات اللي قدمتها منظمه ارشاد المستهلك اللي تقول فيها التلميذ الوحيد يتكلف على العائله نتاعو بين 600 و700 دينار وهو في الابتدائي.
3: بالابتدائي،
0: وهذا كعودة مدرسية فقط، انه تشريو شوية الكتب والكراسات والأدوات المدرسية والمحفظة والكرتابلة واللباس المدرسي كما تعرف. نمشي وشوية القدام ونبدأ وعاد في الدروس الخصوصية وانت حكيت عليهم، والتكلفة متاعهم اللي في تونس ما نصورش أقل من 80 ل 100 دينار بالنسبة للمادة. وانت تعرف اللي اليوم كل تلميذ يزمع على الأقل 2-3 مواد أساسية يقرأ، وانت أحسب على روحك، أعمل الحساب وحدك وشوف إذا كان عندك في الدار 2 ولا 3 صغيرات قد يلزمك كل شهر. فإذا كان أنت موظف ربما وإمكانياتك متوسطة، لأنه الناس كل اليوم من حضرة القدرة الشرائية متاعهم، تولي الحسبة عالية عليك، فما بالك بالناس اللي شهريات متاعهم الأجور متاعهم ضعيفة، ما بالك من الناس الأيتام، وانت ذكرت لنا العائلة اللي أم تفكر في وليداتها اليتامة، فهذم الكل شكون بهم؟ بالحق عودة صعيبة برشا عليهم.
1: فوالا أنا اليوم حبيت نوصل صوت فئة من المجتمع، الفئة المهمشة اللي بالحق عنا، حتى كان مش مهمشة عنا معناها احنا حتى اللي محدودي الدخل ولا الفئة المتوسطة، ديما تقعد العودة المدرسية عند الفئة هذه هيجس من الخوف ومن الضعر، لأنه الولي يقعد يخمم في التكلفة متاع الباذة اللي ولينا نشوفوها الحقيقة متاع الأدوات المدرسية ومتاع مستلزمات العودة المدرسية، لأنه بصراحة نلقاو أسعار من معنيها المحافظ ولا أسعار الأدوات معنيها في باهظة جدا على الولي. دونك الولي دي ما يقعد وين يجي تعود العودة المدرسية نلقاو في حال ذعر وفما في حالة معنيها الحقيقة احتقان كبير، يبدأ يخمم كيفاش باش يوفر وقديش باش يوفر. نلقاو زادة كذلك الحقيقة ساعات فما بعض المدرسين يقولوا يفرضوا على الولي بعض المشتريات أو المقتنيات من نوعية معينة، قولوا لهم رأفا معنيها بالأولياء الحقيقة. أيوة. لأنه مش الناس الكل لنا عندنا المقدرة الشرائية نجموا معنيها نقبلوا باش ناخذوا الأدوات وباش ناخذوا، لأنه هو التلميذ باش مش كان أدوات راهو باش تاخذ له الميدا على الطبلية، دونك باش تلقى تكلفة كبيرة شوية الحقيقة على الولي كي يبدأ عنده 4 صغار 3 صغار، دونك باش تثقل كاهله. من هوني زادة نجموا نقولوا للأولياء زادة ما نخليوش رواحنا ساعات باش ناخذوا كل حاجة وقت العودة المدرسية، ناخذوا معناها قبل بشوية نحاول كل مرة نحصلوا حاجة ما فيها بس
0: ما تقولش علينا. ثم سؤال مهم برشا وانت معناها تعرضت له في النص المسرحي متاعك وحتى في حديثك مدام دوحة، هو موضوع المجانية التعليم اليوم. هل ترى السؤال هذا
1: يطرح نفسه؟ هل نفسه احنا أمام منظومة بالحق فيها مجانية التعليم؟
0: ما زلنا نجم نحكيه على مجانية التعليم اليوم كي تقول لي 600-700 دينار التكلفة متاع الصغير. هذا مش نحكيه على ماشين للخواص،
1: لانه بدنا نحكيو على القطاع العمومي،
0: هذا حاجه اخرى نحكيو في القطاع العمومي.
1: القطاع العمومي اللي هو ولا
0: مكلف،
1: مكلف تقريبا مثل معنيها الخاص.
0: وانت اللي وانت اللي ربما ينقص عليك شويه في الترسيم وفي خلاص ربما المعاليم نتاع الخاص يثقل عليك، وهو بيدو تعاودوا في الدروس الخصوصيه، لانه اليوم ثم زوز اسئله مهمه، المجانيه والجوده. لانك انت اليوم كي تدخل ولدك المدرسه عموميه أو معهد عمومي أو إعدادية عمومية، فأنت لهنا كنا قبل الرهن على الجودة، اليوم ولات الجودة محل تساؤل، والناس ولات هيربة بوليداتها للخاص لأنها تبحث عن هذه الجودة وتبحث عن تكوين، يعني بالحق يخرج لك تلميذ عارف شنو يقرأ وشنو يكتب. وإذا مش نقوله من الفراغ، لأنه ثم إحصائيات تقول لك أنه صغيرات في عمر معين معنيها بنسب كبيرة نجم نقول في مجتمع راهن على التعليم تلقاهم يعرفوش يقرأوا،
1: تلقاهم صعوبات
0: تعلم، تلقاهم في الرياضيات عديدهم معني هزيلة جدا في اللغات الأجنبية. فهنا مشكل الجودة أيضا في التعليم يطرح نفسه. فأمام هالمجانية هذه تولي أنت تراهن باش ولدك يخلط شوية، تراهن على الدروس الخصوصية، وهنا الغول الكبير اللي يلتهم في الناس الكل الدروس الخصوصية
1: الكبرى، واللي احنا الحقيقة ما نحبوش نوصل للمرحلة دي، كان نحب يكون عندنا يعني تعليم عمومي ومستقل ويعطي نجاعة.
0: أي بالضبط هذا هو، وهذاك علاش اليوم الأولياء كما قلت لك لا يلزم له اللي يفكر ربما كيفاش باش يدخل صغيره، أيضا أكثر من هذا يخمم في الدروس الخصوصية. وكنا نمشي شوية القدام وفي مراحل متقدمة، الصغيرات في البكالوريا وهذا كل عام نطرحوه ونحكيوه، الناس ولات أو سمحني معني بعض الأساتذة اللي هم بيرتب التجار، ما همش أساتذة، ما همش رجال تعليم، نقول يعني ما همش رجال تربية، الناس هذوما ولات يعني تسمصر بين الظفرين. يعني الطاولة هذه اللي قاعدة فيها إني وياك
1: في ظل المادة غاب صحيح. غاب حقيقة في ظل المادة راهو غاب ضمير معناها كما قلت نتاع رجل التعليم.
0: إذا كان أنت رجل تعليم يحسب الدرس اللي باش يفهمه التلميذ في البكالوريا بعدد الكراسي على الطاولة وبالمقابل متاع الطاولة هذه وينجم يحط شي في الروم معناه يحط لك زوز ملايين ولا مليون ونص ويقول لكم لمو في أربعة ولا ستة كراسي، فأنت تفهم أنه ما عادش ولا التعليم ولا التجارة
1: ولا التجارة
0: ولهنا بالحق نرجع للقوانين وأهمية تطبيق القوانين وأهمية الرأفة بهالتونسي المواطن الشهار اللي يجري معناها واللي مراهن على وليداته واللي يحب يحسن من مستويهم باش ما نلقاوش غدوة. نحن نقولوا 100,000 منقطع باش ما نلقاوش أكثر من هذوما منقطعين وما نعرفوش غدوة شنو مصيرهم لوليدات هذوما. فرأفة أولا بالناس هذوما وذا خطاب للمربين، وثانيا خطاب للدولة إنها تطبق القوانين وتتدخل.
1: لازم الدولة تتدخل لأنه كما احنا اليوم حكينا على وليداتنا اللي باش يرجعوا العودة المدرسية كذلك من نساوش معناها أهم عنصر اللي هو عنا احنا يعني في المناطق الداخلية أو في الأرياف عنا مدارس بعيدة برشا معناها على محل تساكن التلامذة اللي قاعد نراه في نسب كبيرة الحقيقة تنقطع جراء الظروف المادية جراء البعد جراء التهميش جراء الفقر. دونك وين دور الجمعيات في تأمين أو مساعدة الفئة هذه؟ وينهم الجمعيات؟ قبل كنا نشوفوا فما جمعيات تدخل تقتني مشتريات العودة المدرسية للأطفال أو العائلات
0: هو موجود المعوزة. لكن يبقى الحفرة أكثر من يعني برشة برشة راو الألف بالألف أو شو قولك بعد شوية حتى أنت معانا وماذا بيك تتبع اللقاء اللي بش يصير بعد شوية مع جمعية SOS وتسمع قديش الأعداد متاع التلامذة اللي لسويس واخذتهم على عاتقها وكل سنة تأمن لهم العودة المدرسية ورغم هذه باقي مازال طلبات أخرى وماذا بينا نزيد ونوسع في دائرة المشمولين معني
1: ماذا بينا
0: فهذا يعطيك العدد الكبير متاع التلامذة.
1: الحقيقة لو زاد هو صحيح الجمعيات معناها دورها وحده ما يكفيش الجمعيات المجتمع المدني المؤسسات الكبيرة رجال الأعمال الحقيقة لأنه هذي عمل خيري نبيل أنت باش تسامر أنه راه باش يتقري صغيرات وباش تعودهم أنهم ما ينقطعوش على الدراسة متاعهم. أنت تبني في الجيل المستقبل الجيل اللي باش يقدم تونس نهار آخر اللي باش يقوم بالبلاد اللي باش ياخو محل الريادة والسيادة واللي باش يعطي جودة للبلاد وباش يدخل لها فلوس ومشاريع وثقافة وكل يلزمك تقريه بالبيه يلزمك تصفر وفعلي يلزمك تستثمر في كدولة باش تلقى نهار آخر على شكون تتكى والبلاد ما تتقدم كان بولادها وبأطبائها ومعلميها ومدرسيها أنه العلم أهم حاجة والصحة والتعليم في تونس أحنا كانت فيهم جودة عالية وكبيرة يوما نحب نرجع خصوصية التعليم العمومي وهيك الجودة متاعه وهيك الرقي ونقولوا عنا مدارس عمومية اللي الحقيقة تكون مجانية وكذلك زادة معناها المنظمات اللي أو الهيئات اللي تشرف على تسعيرة هالكراس أو الكتاب أو المحفظة نحاولوا نعملوا تسعيرة مناسبة الحقيقة اللي تتمشى مع جميع الفئات هذي نتصوروا شنو نجموا نعملوا
0: أي بالضبط وهذا زادة باش يضمن تكافؤ الفرص بين الوليدات الكل في تونس الكل وباش يحقق زادة العدالة التعليمية إذا كان صحة العبارة خاطر ما فماش عدالة اليوم وليت في تونس إذا كان ولديك أنت عندك أسرة لبس عليها فأنت باش تتمتع بجودة في التعليم
1: جودة في التعليم
0: وتنجم تدخل المؤسسة التعليمية تعطيك كل ما يلزم باش غدوة تسلحك معناها باش غدوة تنجم تواجه الدنيا هذه بأسلحة قوية من شهادات معناها بالحق وتكوين مهم
1: خبرات.
0: بالمقابل تلقى الوليدات اللي جايين ومنحدرين من عائلات ضعيفة الدخل ولا محدودة الدخل عاجزين على أنهم يجاريوا هالنسق هذايا يا إما ينقطعوا يا إما يتحصلوا على تعليم موش بجودة كاملة أو ربما بالجودة المطلوبة فيبقاوا ديما في الأسفل. فهذا علاش اليوم يلزم ثم عدالة أيضا تعليمية
1: يلزم عدالة تعليمية وزيدا فما وليدات اللي شرفونا ونورونا وتحديوا الظروف لعنا نماذج ورينا لحقيقة تونس وليدة شفنا رغم الفقر رغم التهميش رغم البؤس فما وليدات خرجوا كما نقولوا وهي الكلمة نقطف النوارة هذيك معناها
0: نحبوهم الكل نوارات
1: نحبوهم الكل نوارات
0: نحبوش كين اللي هم تحديوا الظروف نحبو وليدتنا الكل نوارات
1: والعدالة ونفس الظروف وأنه زادت كذلك توا هذه رسالة لسيادة وزير الدولة التونسية وشركة وزارة النقل أو إذا كنت تدخلوا فما راهو وليداتنا في الأرياف قاعدين يمشيوا آلاف الكيلومترات باش يوصلوا للمدرسة فماش إمكانية نعملوا نوفروا حفلات معنية ما تكون توصل صغيرات ذوما تعاونهم إنه بالحق رو فما مدارس ما عندهاش أسوار فما مدارس
0: وضعية صعيبة
1: وشدورانها معنيها حتى وفر له الظروف الملائمة في مدرسته باش يحس بالحماية
0: فما مدارس ما عندهمش ماء كنا نحكي على المدارس ولا تونس الكل ما فيهاش ماء
1: بالحق والله معنى يلزم لفتة كريمة لهالمدارس ومن حقهم إنهم يتمتعوا بجودة تعليم عالية في بلادهم
0: يعطيك الصحة إن شاء الله تكون الاستعدادات للعودة المدرسية تليق بوليداتنا وإن شاء الله توفر لهم على الأقل أهم الظروف الأساسية من ماء من وحدات صحية من مدرسة فيها حراسة ومضمونة من زادة أساتذة ومعلمين موجودين لأنه برشة ثم شغور كبير كل عام نسجلوه فإن شاء الله تكون الظروف طيبة وتكون الاستعدادات مهمة شكرا جزيلا لك مع الفنانة المسرحية ضحى السالمي على كل ما تفضلت به نشكرك برشة
1: ويعيشك
0: شكرا جزيلا لك بعد ما نسمعوا لطيفة باش نرجعوا مع SOS ونسمعوا زادة تدخل نوعية من الجمعيات الكبيرة اللي قاعدة تخدم في تونس لفائدة الصغيرات هذوما اقعدوا معنا
3: حبيبتي وحشتيني اجيبلك ايه وانا جاي

0: السير المكنين قصر هلال على الموجة 95.7 تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
1: مواصلين معكم ديما في الموجة ورا الموجة، لأن باش نوصلوا في نفس الإطار كنا نحكيه مع الأستاذة ضحى سالمي على موضوع العودة المدرسية وأهمية الإحاطة بالصغيرات خاصة من العائلات من المعوزة أو محدودة الدخل. تتسأل ضحى منذ قليل وينهم الجمعيات، فأجبتها قلت لها عنا جمعيات كبيرة قاعدة تنشط على مستوى وطني، قاعدة تقدم في خدمات كبيرة خاصة في هالمواسم هذه العودة المدرسية، العمل على قدم وساق من أجل الإحاطة والرعاية للصغيرات اللي هما بالآلاف في تونس واللي هما محتاجين إلى تدخل. باش نبدأ بالحديث في الموضوع هذايا مع صابرين الحربوي المكلفة بالأعلام بجمعية قرى أطفال إس أو إس أكودا. مرحبا بك صابرين، نورتنا.
2: تحية لي، تحية لكاتب مستمعي إذاعة المنستير، تحية لفريق التقني العامل معاك، شكرا على الدعوة، شكرا لأنكم ديما بالحق جنب اللي جنب مع جمعية تنصير قرى الأطفال الإسوية.
1: يعطيكم صحة، أنتم زيدة منذ مدة وأنتم تجهزوا لها العودة المدرسية هذية. السويس قاعدة تخدم في كل فروحة على مستوى وطني باش تحذر عودة الصغيرات. الصغيرات هذوما ديما نعاودوا نذكروا أنه الأولوية تكون بالطبيعة للأيتام، واللي هما معنيها نسبة كبيرة منهم متكفلة بهم القرى، قرى السويس أو الجمعية عموما، وثم أيضا الصغيرات اللي هما من عائلات محدودة الدخل في إطار برامج طبعا تخدم عليها السويس منذ مدة. فنخلي لك الكلمة، الاستعدادات وصلت الصغيرات العدد نتاعهم اللي كان عندنا بالطبيعة ناخذ فكرة عليهم، وأيضا اليوم تو بعد شوية نرجع للنقطة الهامة هذه، كيفاش نجبوا الناس الكل نعاونوا الصغيرات هذوما. نخلي لك الكلمة.
2: أكيد احنا العمل على مستوى العودة المدرسية وانطلاق الحملة العودة المدرسية بشعار تبرع وخليك شريك في نجاحي، صدقة العلم أجرها كبير، ما هيش يعني ظرفية، لكن احنا على طيلة السنة وعلى طيلة السنوات نخدمه لصالح الطفل ورعاية للطفولة الفاقدة للسند، وهذاك علاش اليوم من المهم جدا نعطيه أرقام باش التونسي اليوم يفهم الدور اللي نقوم به نحن وذايا إذا ثقتهم هما أكيد هما شريك فعل معنا. اليوم هدفنا أنه نوفروا يعني رعاية شاملة وناجحة وعودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,800 طفل وشاب في مختلف المستويات الدراسية. نحكي على المستوى التحضيري، نحكي على ثانوي الابتدائي، مستوى الجامعة، ونذكروا أنه النجاحات في سويس وآخر سنة ختمناها بنسبة نجاح يعني وطنية تقدر بأكثر من 87%، وإن شاء الله يعني 2027 نختموها ب100% وسط الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس. نحكي على نجاحات ونحكي على معدلات يعني متفوقة جدا اليوم من الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس، وكان تكريم في يوم العلم لولدنا 1962 معدل يعني، وكان الأولى على مستوى جمرت في مستوى القرى الأربعة الكل. نعم. الهدف منا أنه نوصلوا لأكثر عدد ممكن من الأطفال اليوم باش يرجعوا بنفس جديد، واليوم يرجعوا بنفس الفرص. اليوم الهدف أنه على طيلة السنة الدراسية نضمن الدعم للطفل، وهذا الفرق. اليوم مانيش نلوجوا في كراس وإلا كرتابلة وإلا طبلية اليوم وإلا حتى البش جديد. نعم. اليوم الهدف أنه الصغير اللي بيرجع لمقاعد الدراسة عنده نفس الفرصة مع صغار الأخرين، يحس نفس الإحساس مع صغار الأخرين طيلة السنة الدراسية، وهذاك علاش نحاولوا نخدموا على الرعاية في كامل محيطات الطفل، وهذاك علاش أثناء نحبه الحقيقة ونحلمه أنه نضمنه موعد وعودة عفوا دراسية ناجحة لكافة الأطفال. نذكر 10,800 طفل وشاب، هو عدد كبير برشا، ونحلمه أنه مع التوينسة نجمه نعملوا له عودة مدرسية ويرجعوا في كنف السعادة الحقيقة والفرحة، لأنه هذا المهم جدا. محليه الإحساس متاع الصغير، واليوم نحسوه حسيناه عمناه، ولكن صوبه فلوس الكارتة لأمه يمشي يشري أدوات ويختار بكل حب بكل فرحة. واللمعة اللي في عينيه الحقيقة، أنت اليوم كي تشوف الصغير وليدنا الكل، اللمعة اللي في عينيه ما خذ لي هذه ولا ما قولك في هذه، ما تتشريش بالفلوس. راهو اختيار، وهذا أول حاجة يحفظ له كرامته، وثاني حاجة الفرحة اللي عنده هو كي يرجع للمقاعد الدراسة بحاجة يحبها، بحاجة اختارها، بحاجة كراسة باش يكتب فيها، قلم باش يكتب بيه، باش يخط بيها أول الحروف. فهذا مهم جدا.
1: أيه يعني يعطيك الصحة،
2: على دعم نفسي وعلى دعم اجتماعي لهنا. وإن شاء الله إن شاء الله بتوصل الكل نجم ونحق العودة هذه الناجحة.
1: أكيد أكيد، هو توا كل واحد فينا أكيد راه قاعد يرجع في وليداته، يعني يحضر فيهم، يشري لهم، يهبطهم، يختاروا كذا كذا. إذا كان عندك زوز حسب عندك ثلاثة، إذا كان عندك واحد حسبهم اثنين، إذا كان عندك ثلاثة حسبهم أربعة. فنحاولوا إنه مع وليداتنا هذوما نقرب حساب الوليدات اللي السويس قاعدة تتكفل بيهم، اللي هم 10,800، عدد كبير برشا برشا، حمل كبير. لكن أكيد بينا نحن التوينسا يولي الحمل خفيف، وكل واحد إذا كان يتكفل بصغير أو إذا كان هو ينجم يتبرع في الحملة هذه، وإلا خطرين اللي نعرف اللي ثم ناس قاعدة تتبرع على امتداد العام، يعني شهري قاعدة تتعدى، العبيد قاعدين كل شهر يعشيوا للصغيرات هذوما، ونشكرهم برشا بالمناسبة هذه. لكن أيضا في الحملة هذه مهم أنه حتى لو كان أنت ما زلت ما انخرطتش في الدعم هذه، في اليوم فرصتك أنك تقدم باش تعطي للصغير هذه فرصة أنه زاد يقرأ، انه يدخل كما قلت انت بفرحه وسعاده، انه يحسك الاحساس كيف يهبط مع امه المربيه نتاعه واميمته، يمشي ويقضي ويشري الحاجه اللي هو اللي يحبها، الحاجه اللي تحلى في عينه باش يلبسها، باش يكتب بها، يختار كيما راه وليداتنا. فان شاء الله الناس الكل تنخرط في الماده التضامنيه هذيا. مازلت جمعه كهو، يعني ما عادش عنا برشا، في اسبوع يظهر لي ملتو الناس اللي تسمع فينا تنجم تبدا تعاون. كيفاش نجم تعاون؟ هذا هو سؤالنا ليك يا صبري.
2: هي الحقيقه السنه الميزانيه نتاع العوده المدرسية قدرت اكثر من 5,953,000 دينار.
1: يعني تقريب 6 مليارات،
2: تقريب 6 مليارات لتحقيق عودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب. السنة الحقيقة العملية سهلة برشا برشا برشا لأصحاب المؤسسات اللي يسمعوا فينا على ذات المسير، أو حتى أصحاب الشركات وإلا الناس الطبيعية. اليوم دي طريقة بسيطة تنجم تدعم طفل طيلة السنة الدراسية. يكفي أنك تدخل للموقع متاعنا www.swsbe.an، تعمر الاقتطاع الشهري البي بي بريليفمون اوتوماتيك بيرمانون. هذا مبلغ بسيط باللي تقدر عليه،
1: راهو حاجه بسيطه، معناها 20 30 اللي تنجم انت، اكثر اقل اللي تنجم انت، حاجه بسيطه انت. نعم،
2: وكل شهر يتقصلك يعني من شهريتك. كان انت في الروج احنا ما نقصولكش ونمشيو للشهر اللي بعده، فما برشا امتيازات. اليوم المد التضامني هذا، وانت تحكي على المد التضامني نحكيو على تأزر التوينسة تضامنهم. اليوم عندي زوز صغار مفكر في الثالث، اليوم عندي صغير مفكر في الثاني، والحقيقه نجموا فسلموا هكا نضمنوا عوده مدرسيه ناجحه، والصغار هذو باش يقراوا مع بعضهم. اللي ما لا نخلقوا نفس الفرص ونفس الحلمة للناس الكل.
1: صحيح.
2: اليوم نداء لكافة المؤسسات الحقيقة، كافة الناس، ثقتكم في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS هي ثقة يعني سنوية، والحقيقة تعودنا أنه تتكاتف الجهود في الموقع في الوقت هذا بالذات، وأنه الحقيقة كل عام نحقق عودة مدرسية ناجحة، وهذا أملنا للسنة. www.swsbe.an www.swsbe.an وإلا 58 371 002 58 371 002. الطريقة بسيطة برشا، والمبلغ بما تقدر. ونذكركم أنه يعني تمويلاتكم أو حتى دعمكم للجمعية يترسخ ويظهر في نسبة النجاحات، وكنتوا شاهدين على نجاحات البكالوريا، شاهدين على نجاحات نوفيام، كافة المستويات، المستوى الجامعي. واليوم الجمعية التونسية متواجدة في أكثر من 12 ولاية، من خلال برنامج دعم الأسرة، وهدفنا في 2026 ما عادش برشا زاد على 2026 عواطف، باش نصفوا أكثر من 12 ألف مستفيد في 14 ولاية مع نهاية 2026. إن شاء الله الحلمة دي ما تكبر، كان بيكم انتوما الناس اللي تسمعوا فينا إن شاء الله مع بعضنا ويد بيد لحقيقة النجم ونحق الحلمة هذه.
1: أكيد، وهذا ما يغليش على تونس العزيزة وليداتنا هذوما، نحميوهم من كل ربما بين ظفرين، معناها مكروه ينجم يصير لهم، على خاطر أنت كتخلي صغيرات من غير قراية من غير تعليم من غير إحاطة رعاية نفسية اجتماعية، ركي إنك سيبتوا في معناها الخطر. فاليوم نحن باش نحميوهم من هذا الكل أول حاجة، ثم ثانيا بالطبيعة العلم وما أدراك ما العلم، فالصغيرات يذوم هم جيل المستقبل، غدوة باش يشدوا باش يرفعوا شعار طبعا البلاد هذية، فلازم يكونوا في مستوى طبعا عالي وراقي واللي تقوم به لسواس، ونحن ريناه حتى في الصغيرات اللي على امتداد السنوات هذه أكثر تقريب من قديش تقريبا قريب 30 سنة هكا بالنسبة للمحر. أقدم الجمعية هي فين بالضبط؟ ذكرني صابرين.
2: أقدم نحكي على أقدم قرى إسويس، عندنا جمارة المحرس
1: جمارة نعم، اللي هما توا عندهم أكثر من 20 سنة هكا ولا
2: ما شاء الله،
1: يعني سنوات طويلة من العمل، وليدات تبارك الله نورات نجحوا قرأ وكونوا مستقبلهم. طبعا أجيال عديدة تعديت على الإسويس وما زالت، فشوفوا النتيجة والثمرة الطيبة، شوف قديش صغيرات تحفظت من الشارع، قديش صغيرات تربيت متوازنة نفسانيا، قديش صغيرات تحميت من ربما لقدرة المرض الغير والجهل اللي هو أكثر وأكثرين. فالحمد لله يعني مجهودات جبارة. كي نراو في آخر السنة الدراسية كل يوم العلم والتكريم تاع الوليدات هذوما وأمهاتهم، فمن نجمو كان نستبشروا خير، من نجمو كان نزيد ثقتنا تضاعف أكثر وأكثر في الإسواس، فكل فرانكي تعطاره وماشي لبلاستو، وإن شاء الله
2: وهذا ينجموا يواكبوه عواطف ويشوفوه في كيفة المواقع التواصل الاجتماعي متاعنا، كل شيء اللي باش فيسبوك الانستغرام ولا تيك توك، يشوفوا ثمار الحاجات اللي قدموها المعنوية أو المادية اليوم، حتى الكلمة الطيبة ونقل الرسالة هي أمانة في حد ذاتها.
1: شكرا جزيلا ليك صابرين الحرباوي عن جمعية سويس قراءة أطفال أكودة، شكرا ليك، إلى اللقاء، نرفع الأذان ثم نكملوا مع بعض.
0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
3: أسعد الله أوقاتكم. مهرجان نسمات المتوسط بحلق الوادي موضوعنا اليوم، اللي يعتبر نموذج مميز للتظاهرات الثقافية الصيفية اللي خرجت من قلب الفضاء العام وجات بس تستجيب لذوق الجمهور الواسع وتفتح قدامه أبواب مختلفة للفن والثقافة بطريقة عفوية وقريبة من الناس. الحكاية متاع المهرجان بدأت في صيف 2021، وين جات الفكرة كمنصة بديلة باش تحاول تحرك المشهد الفني وترجع الحلق الوادي نبضها الثقافي والساحلي، خاصة في الفترة اللي كانت فيها الجائحة مقيدة برشا من الأنشطة والتظاهرات. وكانت وراء المشروع طبعا رؤية إدارية وفنية يقودها ابن الجهة الفنان صلاح مصدق. ومن أهم الحاجات اللي تميز المهرجان إنه العروض متاعه مجانية ومفتوحة للناس الكل، يعني الجمهور ما يحتاجش تذاكر ولا إجراءات خاصة، يلقى الفن قدامه في الساحات والشوارع والشواطئ، وهكا ولات فضاءات كيف الباب الإسباني، ساحة النصر، ساحة قصر الثراء، شاطئ حلق الوادي المعروف بالكازينو، مثابة الركح المفتوح اللي يقرب الثقافة من العائلات والمصطفين والمارة ويخرجها من القاعات المغلقة. وفي صيف 2026 كمل المهرجان دورته الخامسة بنجاح، واللي انتظمت من 28 جويلية ل 13 أوت 2026. والبرنامج كان متنوع بين العروض الفرجوية والفلكلورية الكبرى كيف عرض نوبة والتخميرة، وبين السهرات الموسيقية اللي أحياها عدد من نجوم الأغنية التونسية كيف نصر علي، ريان يوسف وسفيان صفتة. والمهرجان عنده زاد حكايات وطرفة خاصة به بحكم إنه يتنظم في فضاءات مفتوحة وعلى خط الشاطئ، ومن أشهر المفارقات اللي تتعاود في أجواء المهرجان حكاية ريحة المشوي، خاطر السهرات الموسيقية كانت تتزامن أحيانا مع مهرجان عيد الحوت، وهكا الجمهور والفنانين يلقاو رواحهم بين الموسيقى والأنغام من جهة وريحة السردينة والمأكولات البحرية المشوية من جهة أخرى. ومن اللقطات الطريفة جمهور الكراسي البحرية كما سميناه، اللي تلقاه ساعات جاي من كافة المناطق المجاورة للمنطقة، من عائلات قاعدة على كراسي بلاستيكية تتابع السهرة، في نفس الوقت يمثلوا هما مصطفين وشباب بملابس البحر قاعدين على شاطئ البحر يتفرجوا في الأوركسترا والعروض الموسيقية تحت أضواء الركع. وزيد على هذا الكل كانت طيور النورس حاضرة في بعض السهرات بطريقة عفوية، حيث أن الأضواء القوية كانت تجذبها للركح، فتلقى النوارس تحوم فوق الفنانين وتطلق أصواتها في وسط بعض المقاطع الموسيقية كينهي ولات فجأة كورال طبيعي يشارك في العرض ويزيدوا نكهة متوسطية خاصة.
2: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: الرابعة عصرا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت الذي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. دعا ديوان الخدمات الجامعية للوسط في بلاغ نشره جميع الطلبة الموجهين للمبيتات الجامعية إلى الالتحاق بمقرات إقامتهم في أجل أقصى 3 أيام من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. الديوان حذر من أن التخلف عن هذا الأجل ينجر عنه الشطب النهائي من قائمة المقيمين وفقدان الحق في السكن، كما أكد رفض كافة مطالب النقل والمناقلات رفضا قاطع. قال رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن نسبة تغطية السكن الجامعي لا تتجاوز 23%، وهو ما جعل لجوء الطلبة إلى كراء السكن الخاص بأسعار مشتة وما يترتب عن ذلك من أعباء إضافية على العائلات، وحذر من تفاقم هذه الأعباء التي تتحملها العائلات التونسية بسبب ارتفاع تكاليف دراسة أبنائها خارج مناطق سكناهم، خاصة في ظل محدودية طاقة استيعاب المبيتات الجامعية. أعلن المعهد العربي للتخطيط بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط عن فتح باب الترشح للدورة الأولى من برنامج الزمالة لرواد التخطيط والتنمية العرب، والذي يمتد إلى جوان 2027، وهو برنامج يهدف إلى بناء قدرات الكفاءات والقيادات التنموية في الدول العربية، وتتواصل فترة قبول الترشحات إلى غاية 30 سبتمبر الجاري. أفاد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين بأنه سيعقد المؤتمر 7 للنقابة وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة يومي 10 و11 من أكتوبر القادم. وأضاف أن فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي ينطلق من تاريخ اليوم ويتواصل إلى 25 من شهر سبتمبر. في آخر تطورات الشرق الأوسط، أفادت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بشنها عملية عسكرية على مواقع جماعة أنصار الله الحوثي جنوب مأرب، ردا على ما قالت أنها اعتداءات ارتكبتها الجماعة على المدنيين والجيش. ويأتي التصعيد مع انهيار الهدنة التي سادت إلى حد كبير منذ عام 2022، وفي خضم هجوم واسع يشنه الحوثيون داخل اليمن منذ الخميس الماضي أوقع أكثر من 500 قتيل. في سوريا، أعلنت السلطات ارتفاع ضحايا انفجار مستودع للأسلحة والذخائر في محافظة إدلب إلى 14 قتيلا و11 إصابة، وهذه الحصيلة

0: وفق قائد عمليات الطوارئ والإدارة في إدلب، فإنها مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات خطيرة، وتعود هذه الأسلحة والذخائر إلى فترة الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير،
3: إذاعة المنستير، مؤنسة، إفادة، وخدمة، وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
4: كل ما يهمكم.
3: مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير،
2: إذاعة المنستير.
3: كونوا معنا.
4: Yeah.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية ببرنامج منافسات الجولة الرابعة اللي ببطولة الرابطة المحترفة الأولى. نهار السبت تلعب بالدفعة الأولى، البرنامج متاع المقابلات باش يكون على نحو تالي. كل مقابلة تلعب في الأربعة متاع الأشياء. مستقبل مرسى يواجه النجم الرياضي الساحلي، أما الحمام سوسة يلعب ضد الملعب التونسي. الاتحاد المنستيري يستقبل اتحاد بن قردين. نهار الأحد الدفعة الثانية شبيبة العمران يواجه النجم الرياضي بالمتلوي. النادي الرياضي بحملان في واجه الترجي الرياضي التونسي. الأولمبي البيجي يواجه فريق تقدم ساقيت الدير. نهار الأحد 20 سبتمبر يكون الموعد مع زوج مقابلات متأخرة بسبب التزامات الإفريقية. النادي الإفريقي يواجه ترجي جرجيس في الأربعاء، وفي ملعب تميري بصفاقس في الأربعاء أيضا النادي الرياضي صفاقس يواجه النادي الرياضي البنزرتي. بعثة فريق ترجي جرجيس تتحول اليوم إلى العاصمة السنغالية داكار، استعدادا لمواجهة فريق دامبرز في إطار مواجهات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية. نذكر فريق ترجي جرجيس تمكن من الفوز في مباراة الذهاب بأسبقية طيبة بفوزه 3-1. مباراة الإياب تلعب نهار السبت ومازال ما تحددش الملعب. بدور فريق النادي الافريقي يسافر غدوة في رحلة خاصة على متن طائرة عسكرية. مدة الرحلة باش تكون 6 ساعات. نذكر موعد المباراة نهار السبت 12 سبتمبر 5 متاع العشية. بالنسبة لوفد الفريق باش ترأسه رئيس الفرع مهدي ميلاد. فور الوصول بعثة النادي الافريقي باش تقوم بحصة تمرينية لإزالة الإرهاق، وباش تكمل تواصل التحضير حتى الموعد المباراة. نادي المغرب التطويني أعلن رسميا عن تعاقده مع المدافع غفران النويلي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع فريق الأم فريق النجم الرياضي الساحلي. النويلي عمره 27 عام، أنهى تجربته مع الفريق بانتهاء عقده في 30 جوان 2026 بعد 6 مواسم متتالية قضاها مع الفريق الأول. متوسط ميدان نادي الرياضي الصفاقسي ترافيس موتيابا تلقى دعوة لتمثيل منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي القادمة، واللي باش تقام خلالها جولتين من تصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027. منتخب أوغندا باش يواجه في الجولة الأولى من تصفيات المنتخب الوطني التونسي يوم 24 سبتمبر في ملعب حمد العقربي برادس، قبل ما يواجه في الجولة الثانية المنتخب الليبي يوم 29 سبتمبر. نختم معكم برابط أبطال أوروبا. دور ليلة دفعة الثانية من مواجهات الجولة الأولى لمرحلة دوري مسابقة دوري أبطال أوروبا. البرنامج يكون على نحو التالي: في 5:45 برشلونة يواجه فاينورد، نفس التوقيت شتوتغارت يواجه فايكينغ النرويجي، في 8 ليفربول يلعب ضد أتلتيكو مدريد، 8 متاع الليل أيضا نابولي يواجه أرسنال، نفس التوقيت باريس سان جيرمان يواجه فريق سلوفان براتيسلافا، وأيضا نفس التوقيت سبورتينغ كلوب البرتغالي يواجه فريق غالاتا سراي التركي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار. بعد شوية ترجع لكم عواطف وبقية الفريق.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي.

0: مرحبا بكم الكبيرة وردة، تحية الكل يسمعوا فينا على موجة إذاعة المونستير اللي قامت وصل معكم في الموجة وراء الموجة. الآن نمشيوا لفقرتنا الموالية.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام
0: ديما القدام. وكما تعودت كل نهار أربعة معكم شروق قروز. مرحبا شروق، نورت.
3: مساء النور وكل الطاقات الجميلة على كيف المستمعين.
0: يعيشك كيما العادة، تجي وتجيب لنا معاك الأشياء الجميلة، معناها
3: الطاقات الجميلة،
0: الطاقات كلها إيجابية الحمد لله. إيش عندك اليوم؟
3: اليوم باش نحكيو على الرياضة وما أدراك من الرياضة. وكيما نعرفوا العقل السليم في الجسم السليم، وهذا اللي باش نعرفوه مع ضيفي مالك شرف الدين اللي باش يحكي لنا على غرامه الكبير بالرياضة واهتمامه الأكبر بالعدو واللي باش يكون معنا عبر الهاتف. مساء الخيرات مالك.
0: مرحبا.
4: اهلا وسهلا.
3: مرحبا بك
4: يعيشك وشكرا على الاستضافه.
3: مرحبا مالك، كنت عرفنا اكثر على روحك وعلى الشغف الكبير متاعك بالرياضه.
4: يعيشك. مالك شرف الدين، مقاول بناء، عداء هاوي، متزوج واب لبنتين. بدا الغرام في رياضه العدو من 2019. بدأ بشوية بشوية بدينا نكتشفوا، نخرج نجري مع نادي العدو بتونس، فرع رادس ضاحية الجنوبية. بدينا بشوية بشوية من نخرج نعملوا نص ساعة ساعة، نجري مرتين ثلاثة مرات في الجمعة. لين بعد ولينا كبر بينا الغرام ولينا نشاركوا في مسابقات مع أكبر وفي الصحراء في الجبل. عملنا ماراثون، عملنا جرينا 100 كيلومتر في الصحراء. دونك بدأ بالغرام بيكبر بشوية بشوية والحمد لله.
3: باش نحكي مالك على تجربة خفتها العام اللي فات وقطعت مسافة رابطة بين تونس العاصمة وصفاقس في 42 ساعة. تجربة دي كبيرة.
4: تجربة ممكن فريدة من نوعها. عملناها ولا خرجت من رادس اللي أنا مسكن فيها، وبما أني أصيل ولاية صفاقس أخذت الطريق ومشيت لولاية صفاقس. مسافة 252 كيلومتر، قطعتها كما قلت في 42 ساعة. الحمد لله ربي وفقنا، معناتها كي لقينا الأجواء مناسبة وحبينا نجرب ونتحداو أنفسنا ونتحداو الطاقة متاعنا ونتحداو ولا بس ربي وفقنا الحمد لله. وسنا إن شاء الله باش نعاود التجربة في الطريق المعاكس إن شاء الله. باش نعملوا العودة إن شاء الله من باش نخرجوا من صفاقس إلى وصولا إلى استاد دارت.
3: شكون معاك بالضبط مالك؟ مجموعة من الناس المغرومين كيفك؟
4: هو الكوميونيتي نتاع الرانينغ في تونس ما شاء الله كبرت في الأعوام الأخرانية. موجودين في المناطق الكل، في الجمهورية، في تونس العاصمة، في الساحل، في نابل، في صفاقس، في المنستير، في جربة، في جابس، في برشا، في بنزرت، في برشا ولايات. دونك أكيد معايا باش يكونوا ثلة من العدائين اللي يجمعنا مع بعضنا الشغف نتاع الرياضه ونتقاسموا بعضنا الغرام هذايا.
3: واكيد في مسافه طويله نتصور فما تحضيرات نتاع الجوله هذيا وانكم تاخذوا بعين الاعتبار الحاجه اللي تنجم تصير، طقس وغيره.
4: وهو بالنسبه للحاجز الطقس، احنا بحكم التحضيرات كلها تصير في الصيف وتصير ما في الرطوبه وفي الاجواء الحاره كل شيء. دونك يتسمى توا في سبتمبر تسمى الأجواء ملائمة أكثر، معناها بالمقارنة بالظروف التحضيرات. أما بيان سور نقراو حسابنا ديما، عندنا الرافيتايمون نتاعنا، الماء نتاعنا، وعندنا الأملاح، وعندنا الحاجات اللي لازمين باش نقعد ديما في فورما ونكملوا لاباس بإذن الله من غير إصابات ونكملوا لاباس إن شاء الله.
3: بك السباق وقلت على النادي العدو اللي موجود في تونس، كنت تحكينا هكا شوية عليه وعلى أهداف النادي ذي.
4: هو النادي العدو بتونس تأسس 2016 ما شاء الله عنده عدة فروع في تونس الكبرى، في أريانا، في المنزه، في اللاك، في ضاحية الجنوبية رادس. دونك نشاركوا في عديد المسابقات والتظاهرات. رسالته أكيد اللي هي الروح الرياضية بناء العدائين وأهمية ممارسة الرياضة باش نحافظوا على صحتنا وعلى سلامة أبدان معناتها.
3: اليوم نحكيو على شاب واعي بأهمية الرياضة، ولازمنا نعطيو أهمية كبيرة للرياضة في حياتنا. الناس اللي تسمع فيك مالك وخاصة الشباب، الرسالة متاعك ليهم باش أنه يخليو حتى جانب الرياضة عنده أهمية كبيرة في حياتنا؟
4: هو بطبيعة شخصيا قبل ممارسة الرياضة كنت معناتها عندي عادة تدخين سيئة دونك أقلعت عليها الحمد لله، وعوضتها بالرياضة وعوضتها بالجري اللي دام الأول كما قلت لك هكا نبعدوا به من ستريس نتاع الدنيا، ونبعدوا به من هكا باش نرفعوا عن أنفسنا كل شيء، باش من بعد ولا نوع من الإدمان الإيجابي الحاجة الباهية معناتها. واحد ولا كيف يعدي نهارين ما يلبس بدريه ويخرج يجري يحس حاجة نقصته معناها، فهمت؟ والحمد لله ديما أكيد الممارسة الرياضة عندها امباكت باهي معناتها على الحياة نتاع الشخص. نتفكر حتى وقت الكوفيد معناتها ديما احنا الرياضيين تجاوزناها المرحلة بأسهل من برشا عباد أخرين العاديين معناتها. وأكيد معناتها ديما الرياضة مهمة في الحياة وحاجة باهية باش نحافظوا على بدناتنا ونحافظوا على أجسامنا.
0: حبيت نسألك على حاجة، رحب بيك مالك مرة أخرى. حبيت نسألك يعيشك، حبيت نسألك على تحدي الإنسان النفسه، خاطر أنت في بداية حديثك قلت أنه الإنسان كيف يدخل في ربما الهدف هذا، أنك تقول مثلا باش نمشي من تونس العاصمة إلى صفاقس أو العكس أو غيره، فحطيت هدف قدامك. الهدف هذا أكيد لوجستيا تحضر له، جسديا تحضر له، كل شيء يعني نتصور، لكن لهنا تم جانب قوي برشا ومهم برشا عند العدائين وعند الرياضيين بصفة عامة خاصة في الرياضات الفرزية، هو الجانب النفسي لازم يكون حاضر معناها قوة. ونتصور أنه التحدي النفسي هو أكبر تحدي، أنت كيف تطلع في جبل توصل للقمة عالية، فإنك تحديت نفسك في النهاية ووصلت، أو أنك كما الطريق هذا اللي باش تمشي وتنجم الطول أكثر الطريق، ربما نهار تفكر أنك تمشي للجزائر أو تمشي من أش عارف يعني معني، فيكون معناها علاش لا، فيكون الهدف ديما يمشي ويكبر معنا، وهذا يخلينا نقوله أنه الإنسان نجح في تحدي نفسه ونجح أنه ربما يفوز على نفسه كان صحة العبارة شنو معناها، يعني يفوز على أتعاب ويفوز على كل الحاجات اللي تقول له ليه ويسرع عليك وتتعب وقديش باش تواصل وكذا، يعني هو ينجم يتحدى نفسه ويخرج بنتيجة طيبة فيفوز على نفسه كان صحة العبارة. مش عارفة وصلت الفكرة ولا ليه، فماذا بيه تقول لي شنو هو السر كيفاش تنجم تتحدى نفسك؟
4: والله هو كما قلت انت الجانب الذهني في التحديات كما هكا، الجانب الذهني والجانب النفسي يكون عنده أهمية.
0: ثم تحذير خاص،
4: ثم تحذير، ثم احنا معناتها انا ولا اصحابي كل شيء معناتها قبل ما نجربوا النوع هذايا لينا نطلعوا شويه بشويه معناتها، ما مش كنا قاعدين وقلنا هي باش نعملوا 250 ولا 160 ولا دونك بدينا من الاول جربنا ال 10 كيلومتر ومن بعد ال 21 وبعد 42.
0: ايوه
4: دونك الانسان راهو باش اي نوع من التحديات في حياته واي نوع من الحاجات ولا المشاريع اللي يحب يعملهم ماذا بيه يطلعهم واحده واحده، يبدا بالمرحله بالمرحله ما يحرقش المراحل باش من بعد يلقى روحه ينجم يتعدل الهدف اللي بعده، ينجم يتعدل الهدف الكبير اللي يمكن هو رسمه على المدى الطويل. التحليل النفسي بطبيعة عنده أهمية كبيرة،
0: أيوة.
4: يمكن حتى 70% أو 80% من التحذير يكون ذهني ونفسي أكثر من اللي يكون بدني معناته، ويكون
0: أكيد وضع عليه خدمة. أي وضع عليه خدمة كبيرة لسنوات، وكل ما تحقق هدف كل ما تزيد ثقتك في نفسك أكثر وتكبر أحلامك أكثر. تتعدل يعني. يعطيك الصحة إن شاء الله ربي يوفقكم. أنتم بالنسبة لنا نحن الاستضافة هذه ونشكرها عليها برشا شروق، هي تعطي أمل للشباب اللي يسمع فينا وتخليه هو زادة يتحدى نفسه في حاجات حتى أخرى، لأنه إذا كان تحط ترسم هدف وتحب توصله بقدرة ربي تنجم توصله أكيد، معنى إذا كان توفر كل الظروف. خلي لك
3: شكرا لك
0: مشروع.
3: ميلك على المداخلة المتميزة متاعك، بالتوفيق لك إن شاء الله للتجربتك اللي باش تقوم بها نهار 11 سبتمبر، وإن شاء الله تزيم القديمة
4: إن شاء الله. بارك الله فيك، عايشك،
0: إلى اللقاء، شكرا، سلامة.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
4: مسيكم بالخير. توزع مصحيح، ثم ناس يشوفوا الغيب ويفتيوا باللي باش يصير، ثم ناس مكشوف عليهم الحجاب كيف ما يقولوا، عندهم كرامات تتكشفهم على المصير، ولا أهل بسم الله يعطيهم أخبار المستقبل. طبعا مش صحيح، وذاك علاش كذب المنجمون ولو صدقوا. والمقصود ولو صدقوا يعني حتى لو كان اللي قالوه بالصدفة جاء موافق للقضاء والقدر، هذا ما يعنيش أنهم شافوه، ولكن رماوا كلمة بالظن جات حادثة شبيهة لها أو متفقة معها. معنى هذا أنهم كذبوا وقت قالوا شفنا على خاطر ما شافوا شيء. وقت تجي الحوادث تقريبا كيف ما قالوا، هذاك جريان القدر وتقدير العزيز العليم. ملاش نية هالحكاية اللي ضاربة أطنابها هاليامات، تبدأ تتصفح في الفيسبوك وتشوف في مئات الصفحات اللي يقول لك مبشرك بخبر باهي باش تسمعوا غدوة، غير اكتب يا رب، والآخر يهبط لك الرعب، غدوة باش تصير لك حادثة خايبة برشة وباش تمنع منها اكتب يا رب، والآخر يبشر فينا بكوارث سوداء وكل طير يلغى بالغاه وكل عود ودخانه. تو احنا معناش مشكلة باش نكتبوا يا رب، يا رب دائما حاضرة في ألسنتنا وفي قلوبنا وفي جوارحنا، لكن أنك تربطها بتكهنك الخايب والكاذب تولي مشكلة. مشكلة اللعب على العواطف وعلى العلاقة بين الإنسان وخالقه، مشكلة ترسيخ الاعتقاد بأنه ثم ناس تشوف أش بشياقة غدوة. رغم اللي كتب هالكذبة مش قاصدك أنت بالذات، ولكن كل من بش يقرأ، لكن رغم اللي هذا باطل وافتراء وتجني على الإنسان وعلى الخالق، ثم ناس يقولك أنا أش بش نخسر كي نكتب، وفي كل الحالات أنا ما كتبتش العيب، بالعكس كتبت يا رب. متفقين. أما الإشكال مش غادي، إنما في المتاجرة بالغيب وخلخلت عقيدة بعض الناس اللي ما هيش محصنة وثابتة. إحنا ما صدقنا قومنا المتاجرة بالدين، ولات المتاجرة بالغيب ضربة واحدة. وتعبير المتاجرة بالغيب هنا يصح 1000%، على خاطر الوازع وراها الصفحات اللي تتقول على ربي هي التجارة والربح، لأنه ثم حسبة مالية ترجع لها الصفحات بقدر ما يجمع تعاليق وقلوب، وباعتبار الخيال عندهم جاف وشايح وما ينجم يبدع حتى شيء يلفت به الانتباه ويشد به متصفحي الفيسبوك، وباعتبار حساسية مسألة الغيب والرجاء والخوف اللي عند الإنسان هما جبلة فيه، وهو حاس بضعف أمام قوة أعظم، تلقاه ينخرط في هاللعبة ويتماهى مع الكذبة. وهذا طبعا عنده تأثير نفسي كبير على الشخص، لأنه يبدأ عايش منتظر غدوة سواء بالرجاء أو بالرعب. والله ساعات الإنسان يقف حائر قدام هالصور والمشاهد المؤلمة في مجتمعات مؤمنة مسلمة المفروض أنها موحدة لله وعندها يقين اللي حد ما ينجم يطلع المخبي في تقدير الله، متناقضات غريبة وترهات أغرب، وقت تشوف ناس مستعدة تصدق أنه هاك المتحيل هو المهدي المنتظر، وقداش من مشعوذ ادعاء أنه المهدي المنتظر وتلمت به الناس، وثم حتى اللي مد وجهه في قنوات تلفزية باش يقنعنا أنه نسخة من المهدي. متناقضات رهيبة في مجتمع كان يضوي بنور المعرفة على الخارطة العربية والغربية. وقت تشوف مازال واحد يعطي وجهه لصاحب البراد باش يتفل عليه ويحس بروحه بدا يتحسن، يعني عقدان النية في الوهم يخلي البعض يصدقوا اللي ما يتصدقش وما يصدقش. كيف ما مسألة العتبة اللي مازالت مكبشة فينا كتقليد جاهلي تجاوزوا الإسلام من 15 قرن، ما هو كان عندهم ما يسمى بالتطير، والتطير يؤدي معنى التشاؤم. يقول القائل علاش اسمه تطير؟ قال لك كانوا العرب كيف يحبوا يسافروا ولا باش يصدموا على موضوع كبير يمشيوا للطيور اللي تبدأ سارحة ترعى يهججوها، كان طارت على اليمين يتفاعلوا ويعملوا اللي عازمين عليه ويسميوا طيرانها على اليمين السانح، وكان طارت على اليسار يتشائموا ويلغيوا السفر ولا الزواج ولا الغزو، وهذاك يسميوه البارح. وهوكا احنا كان العام جا خير على وجه فلان، كان جا قحط وجدب على وجه فلتان. والطبيعة سيدي خويا للا أختي لا تتحرك على اليمين إكراما لوجه هذا ولا على اليسار غضبا على وجه الآخر. ما وقت توفى إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام نهارتها صادف الشمس كسفت، بدا الخيال الخرافي يخدم عند الجماعة أش قال لك أش قلت لك الشمس كسفت بالحزن على إبراهيم. وقتها الرسول قال لهم كلمة خالدة تعطي للعقل مكانته وتطيح الخرافة في الحضيض، قال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته. فبحيث أعمل تلقى ونخليه الغيب العالم الغيب وما نعملوش كيف اللي خانها ذراعها، قالت مسحورة مع أطيب الأمسيات.
3: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: مرحبا بكم في الاستماع إلى إذاعة المنستير في برنامج الموجة ورا الموجة. آخر فقراتنا هي فقرة على الخط.
1: الخط.
0: في الفقرة هذه باش نحكيه اليوم على المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المنستير. المهرجان هذه ينتظم في إطار الدورة 36 بأيام 9 و10 و11 سبتمبر بالمركب الثقافي بالمنستير. التفاصيل باش ناخذوها مع السيدة نادية الوسلاتي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير. مساء النور.
2: أهلا وسهلا. مساء النور قاعد مسي. مرحبا بكم.
0: يعيشك. شنو حوالك مدى؟
2: يعيشك. ربي يحفظك ومرحبا بكم ديما معنا وديما منورينا ويعطيكم الصحة.
0: شكرا لكم أنتم زيادة على تنظيم مثل هذه التظاهرات المهمة. اليوم تحضيرات نتصور يعني انتهيت ودخلنا في الرسم 9 10 11
2: انطلقت
0: الدورة 36. أعطينا فكرة على جديد الدورة السنة. تفضل.
2: لا انت كما تعرف المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور ثقافه ودور الشباب والمؤسسات الجامعيه في دوره 36 كما تفضلت وقلت طبعا تحت اشراف وزاره الشؤون الثقافيه وبتنظيم من المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه والاداره العامه للعمل الثقافي بالتعاون مع مركز مندرميه والرقيه بالمنافسه. الدوره هذه بدايه اليوم 9 تتواصل حتى 11 سبتمبر. دورة فيها مشاركة كبيرة برشا، كنقولوا احنا 195 شاب وشابة مش يكونوا حاضرين معنا في الدورة هذه دورة 36 ب 23 عرض مسرحي يتوزعوا كالآتي: عنا 8 دور ثقافة بما فيهم مركب ثقافي، عنا 5 دور شباب، عنا المؤسسة الجامعية اللي هي كلية العلوم بالمنستير بمشاركتين. عدد العروض في المسابقة الموجهة للشباب والكهول 8، عدد العروض في المسابقة الموجهة للأطفال 5، عدد العروض في مسابقة الأداء الفردي 3، عرض في مسابقة مسرح العرائس، و6 عروض مسرحية في مسابقة مسرح الفضاءات البديلة. كومبيتيون مش كون حلوة برشا، تنافس إيجابي، فرجة نكتشفوا بعضنا في المواهب المسرحية باش يقدموا التجارب نتاعهم. ونحب نقولوا للشباب هذايا انه المسرح هو مساحه وفضاء مفتوح طبعا للحوار للتعبير وللابداع. لجنه التحكيم مش تتركب من الفنان والمخرج المسرحي صالح جدي، الاستاذه والفنانه زاده جليله بن يحيى، والاستاذ عبد الباسط الشيخ استاذ مسرحي زاده ومخرج. كما قلت لك مش تواصل على 3 ايام، بجيناهم اليوم 9 سبتمبر انطلقت التظاهرة 9 متاع الصباح بعرض تنشيطي استعراض المجهولات والترهلات. من بعد دخلنا في عرض فني قياسي بمشاركة المعهد العمومي للموسيقى والرقص ساكسوفونيست محلاها نجان. احنا ديما التعبيرات الفنية تكون كلها في ألفة وفي كتيل واحد مسرح فالتشكيلي موسيقى الكل مع بعضهم. على معرض حبينا يكون للمعلقات الفنية للعروض المسرحية للنوادي المشاركة في المهرجان، وخصصنا ركن أو فضاء البورتري في ذاكرة الريشة واللون لوجوه مسرحية بولاية المنستير. بعد انطلقنا في المسابقات لبداية 10 متاع الصباح بمسابقة مسرح العرائس المكرمون لنادي رحالة المسرح بالمركب الثقافي بالمنستير. عنا 11 وربع مسابقة الأعمال الجماعية للكهول بمسرحية في انتظار المجهول نادي المسرح بدار الثقافة البقالطة. عنا في الأداء الفردي مسرحية مرزوق نادي المسرح بدار ثقافة لمتة. بعد الاستراحة رجعنا الساعتين ونص وانطلقت مسرحية مريم لنادي المسرح بالمركب الثقافي بالمنستير. ماضي 3 و5 مسرحية إيكو مش كون لنادي المسرح بدار الشباب سيدي عامر. 4 و4 مسرحية ماتت قبل أوانها لنادي المسرح بدار الشباب درمدين. 5 و5 مسابقة مسرح الفضاءات البديلة مسرح إدارة الدنيا ما بقي من الحياة لنادي المسرح بدار الثقافة ابن حسين. مسرحية باساج لنادي المسرح بدار الشباب سيدي عامر. بنات الموج لنادي المسرح بدار الشباب المنستير الذي يدخل في مسرح في مسابقة مسرح الفضاءات البديلة ذيك اليوم الأول. اليوم الثاني 9 كيف باش نبداو بمسرحية الدومة العجيبة وهي مسابقة موجهة للأطفال لعمل الجماعي للأطفال نادي المسرح بدار الثقافة التحليل. 10 و4 مسرحية عبث الطفولة لنادي المسرح بدار الثقافة الوردانيين. وسبقت الأعمال الجماعية تبدأ 11 و4 مسرحية الشمع الطافي لنادي المسرح بكلية العلوم. مسرحية حياة لنادي المسرح بدار الثقافة لمتة. مسابقة بعد الاستراحة طبعا ساعتين ونص نرجع بمسابقة الأعمال الجماعية مسرحية الصادية اللي دير مسرح دقة بمبلة. الأربع غرباء نرجع مسابقة الأداء الفردي لعنة طيبة اللي ندير مسرح بدار شباب تيدي عامر. مسابقة الأعمال الجماعية الكهول باش نلقاوها الأربعة وأربعة مع مسرحية هدية الانتقام ندير مسرح دار شباب ممثلين. ثم مع الخمسة وسبعة عرض مسرحية تدفينة لندير مسرح دار شباب بني حسين. ننهي والنهار الثاني بالستة درجين ببلاك عرض مسرحية لنادي مسرح بدار شباب المبنين. نواصلوا نهار الجمعة 11 اليوم الأخير. في الصباح إن شاء الله 9:30 مع مسرحية الباعة بروماكس لنادي مسرح بدار ثقافة المبنين وتندرج ضمن الأعمال الموجهة للأطفال. ومسرحية آخر ما تتمناه لنادي المسرح بدار شباب سيدي عامر. الأداء الفردي مش كون مع 11:05 بمسرحية جافيل لنادي المسرح بدار ثقافة بمبلة. نصف النهار نرجو للمسابقات الأعمال الجماعية الأطفال عالم التفاهة لنادي المسرح بدار شباب بني حسين. ماضي ساعة لوتغيو لنادي المسرح بكلية العلوم بالمنستير موجود. ومن بعد استراحة إن شاء الله مش يكون تم لقاء تفاعلي بعنوان المسرح كأفق للتربية على المواطنة والقيم الإنسانية مش ينشطها ويأطرها الأستاذ عماد المي. 4:30 نستناه وإعلان عن نتائج ونكرموا بعض الوجوه المسرحية وبعض وكل طبعا المجموعات المتسابقة وننهي التروجور هذوما. نحب نأكد على حاجة أنه مالجري كيقولوا احنا 23 عرض مسرحي و195 شاب وشابة مشاركين رغم الظروف متاع السخانة والكل وحظر وخدم ورغم تعرف شو معناها سلاعة يعني بحر ورا ملك ريسال كينا الانتاجات هذه منجم نقولوا لهم كان ان غران برافو. كذلك نجم نقولوا ان غران برافو زاد المؤسساتنا اللي رافقتهم ونشطينا يعطيهم الصحة بذلوا مجهود. مش باش نقول الناس تحكيم ديجا نحكي معهم بكري صباح قالوا لنا ريمول مستير يعطيهم الصحة 23 عرض مسرحي مش شوية. جاءوا شيخين بالحق لقاو فريمون حركية كبيرة برشا ولا يفوتك سيدي سيدتي المنستير ديما على إيقاع الإبداع والفنون
0: ناشتين
2: وراو ما زلنا يعني احنا باش نخرج ندخلوا المهرجان الجهوي للفنون التشكيليه وبعدها ندخل اكتوبر
0: مزيد برشا مواعيد ثقافيه
2: اسطنبولي. وفي نفس الوقت للذكر حي زمني صغير طبعا نحب نقول اللي احنا كنا على إيقاع 3 مهرجانات كبيره مازال اليوم نختتموا المهرجان الفنون التشكيليه لدورة 21 مش يكون اليوم في المارينا. وكنا زيدا بوندون 3 جور على إيقاع المهرجان في دورته الأولى والدورة التأسيسية بتنظيم المعهد العمومي للموسيقى والرقص تحت إشراف المندوبية وبالتعاون مع ليجون كرياتير دو مونستير عملنا المارينا فيرست لاتينو. كنا حاضرين في المارينا بوندون 3 جور على إيقاع الموسيقى اللاتينية الباتشاتا كل يعني
0: لقى نجاح كبير. نعم
2: نجاح كبير بس وشاركوا معنا حتى المهرجان هذا اللي قلت لك في دورة الرابعة للدونس هذا للرقص والتعبير الجسماني. كانت الاختتام كان هوني في المركب الثقافي. نحب نقول لك حضور مزيان حتى الناس ولو يبدلوا لبستهم باش يجيو يشفوا الصلصة والتانجو والباتشاتا والجامبيا يعني هذه حاجات حلوة برشا لقاء مزيان برشا وما زلنا على الإيقاع.
0: يعطيكم الصحة مجهودات كبيرة الحقيقة تستحق كل الشكر. يعطيكم الصحة على كل ما تفضلتوا به ما قمتوا به وأكيد العمل اللي راهو في درجات حرارة قياسية في صيف طبعاً. يعلم به كان ربي كيفاش تعدى علينا فأكيد مش سهل العمل الإبداعي هذينكم. كنتوا أوفياء للمواعيد متاعكم الثقافية وحرصتوا على أنها تكون موجودة في إطار طبعا مزيد طبعا إنعاش إذا كان صحة العبارة الجانب الثقافي في المزيد
2: في جلسة على على مهرجان الشركي وكنا في جلسة مهرجان الشركي مش حضروا حاجة مزينة برشا زيدا.
0: نعم.
2: إن شاء الله تابعونا إن شاء الله في ديبي أكتوبر.
0: أكيد
2: وبرشا برشا برشا تظاهرات والتونسي كما تعرف متأقلم مع كل أنواع الطقس الكل يعني ما نعم. نقفوش ديما الإيقاع متواصل على الإبداع على الفنون وهذا دورنا
0: نعطيكم الصحة
2: للشباب وللمبدعين والمثقفين خاصة الشباب المبدع نعطيه الفرصة
0: وهذا المجال اللي من المفروض نحن نحثه أكثر دور الشباب دور الثقافة أنه الصغيرات أو أولادنا سواء كان أطفال أو شباب أنهم ينخرطوا في العمل هذا وأنهم يمشيوا ويشاركوا سواء كان في المسرح في الرقص في الغناء في غيره باش نتصور أنه الثنية هذه هي أكثر ضمانة وأفضل بالنسبة للصغيرات هذوما أنهم يمشيوا فيها باش غدوة يكونوا عنا جيل مثقف، جيل يعني يواصل في الإبداع ويواصل في طبعا رفع عراية تونس في المحافل الدولية، لأنه ينجموا غدوة يكونوا نجوم على شلاء عربية وعالمية طبعاً في المجالات نتاعهم. فالبازة والربما القاعدة تبدأ من هنا من النوادي هذوما. شكركم برشا كدور ثقافة كدور شباب، كل النوادي متاع المسرح اللي شاركت زادة تحية ليهم، كل الشباب اللي حاضر كما قلنا رغم الظروف الصعيبة تحية ليهم زادة.
2: نعم بشهر ونص تقريبا فريق عمل من المندوبية والمركب
0: أكيد
2: أعطيهم الصحة.
0: نعم
2: نحب زادة نتوجه بتحية شكر لكل الإعلاميين اللي رافقونا واللي اتصلوا بينا والكل.
0: نعم
2: خاطر هما صوتنا هما صورتنا، من خلالهم برشا ناس تعرف يعني ما نقتصروش كان على المسير يعني حتى على الجمهورية الكل.
0: نعم.
2: وهذا الحق لقينا كان الدعم وقينا كان المتابعة وقينا كان مد اليد في كل ما نحتاجوا لهم. هذه يعطيكم الصحة،
0: شكرا ليك مدام نادية،
2: ديما مع بعضنا وحاضرين وديما مشرفين بوجودكم.
0: نعم.
2: ومرحبا بكم
0: يعيشك. شكرا جزيلا ليك. إذا الدعوة موجهة مازال نهار 10 و11 باش تمشيوا للمركب الثقافي وتحضروا في العروض.
2: نعم
0: اي يمشيوا الاولياء يشجعوا الوليدات هذوما ويحضروا العروض نتاعهم، وهذه افضل هديه لهم، وهذه ثمره نتاع تعب نتاع شهور من العمل وسنوات من العمل. نشكرك برشا سيده نادي الوسلاتي المندوبه الجهويه للشؤون الثقافيه بالمونستير. كانت هذه اخر فقراتنا اليوم في برنامج الموجه ورا الموجه، مازلنا باش نختموها باجمل الاصوات طبيعه ام كلثوم، لكن قبل هذه قدم تحية للأعداد العام محمد وليد الجاموسي، نشكره برشا على الفرصة هذه، قضيت مع صيف معني في الموجة ورا الموجة في مختلف الفقرات وكانت فقرات نافعة ومفيدة. أيضا شكرا لك حمدي من أمام الكونسولات، شكرا لك عليا على تنسيق فقرات الحصة، مع تحية عوض في جبيري. نتلقاه إن شاء الله في البرمجة القادمة في مواعيد جديدة وفيها زيادة اللي بش يرجع برنامج ولك الأجر إن شاء الله نهار الأربعاء الصباح من 9 إلى 10، برنامج جديد أعطيني الحل إن شاء الله نهار الثلاثاء من 10 في النهار، ويبقى معكم عين العقل كل عشية سبت. مرحبا بكم.

0: التمام الخامسة مساء على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. في إطار الاستعداد لإنجاح العودة المدرسية والجامعية، أكد رئيس إقليم سوسة بشركة النقل بالساحل خالد جراي للأخبار أن أسطول الحافلات جاهزة بنسبة 60% لتأمين خدمة النقل لفائدة التلاميذ والطلبة، إلى جانب انتداب 26 عون فني موسمية. قال رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين الدردور إن توزيع الكراس المدعم يشهد نسقا متصاعدا، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على توفير الكراس المدعم بالجهة الداخلية للجمهورية، مرجحا انطلاق تزويد هذه المناطق بالكراس مع موافى الأسبوع الجارية. وبخصوص الكتب المدرسية، أوضح جمال الدين دردور أنها متوفرة بنسبة 95%، مشيرا إلى أن استكمال بعض العناوين سيتم في نهاية هذا الأسبوع. دعا ديوان الخدمات الجامعية للوسط كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق دروس بمؤسساتهم الجامعية. وقال الديوان في بلاغ له اليوم إن مخالفة هذا القرار ينجر عنه شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا، وبالتالي فقدانهم للسكن الجامعي، مؤكدا أن كل مطالب النقل والمناقلات مرفوضة. في إطار الاستعداد للعودة المدرسية، تنظم جمعية صوت الطفل والمرأة بالمنستير حملة لجمع الأدوات المدرسية لمساندة أطفال الأمهات التي يعانين من ظروف اجتماعية صعبة. ختم 14 شاب وشابة في ولاية المهدية اليوم دورة تدوير تكوينية في اختصاص شحن السيارات الكهربائية، وذلك في إطار مشروع مهن المستقبل. وأوضح المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية طارق النابلي أن المشروع الذي تدعمه مؤسسات أخرى يرمي إلى تكوين ومرافقة ومساندة الشباب في مجال المهن الخضراء وريادة الأعمال في هذا المجال. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في نشرة مفصلة في تمام الساعة 6. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.

0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
1: محطات
2: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع.
2: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.
1: محطة
3: مستمعينا في كل مكان، مساء الخير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج محطات في مسيرة مبدع. في هذا المساء نحن وبكل فخر واعتزاز في حضرة فنان شامل، في حضرة قيمة وقامة فنية أثرت المشهد الثقافي التونسي. نحن في حضرة فنان متعدد المواهب، هو المخرج، هو الشاعر، هو الممثل، هو المؤلف. بدايات انطلقت مع المسرح، مع فرقة مسرح جنوب قفصة، وله صولات وجولات وأحلى البدايات. نقول أهلا وسهلا بالفنان الرائع، بالفنان المبدع سلمى صف البلدي على موجة إذاعة المنسير وفي برنامج محطات. مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا مدام نجوى على هذا اللقاء الطيب الجميل بصوتك الرقراق الندي الذير السمع المتميز، وأنا سعيد جدا في هذا اللقاء، وأحيي من خلالك جماهيرنا المستمعين في منستير وغير منستير وفي تونس كلها وحتى خارج تونس. إذن أنا في هذا اللقاء سعيد جدا، وأنا موجود معك بكل محبة وبكل معناها أريحية.
1: محطات
2: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: أنا سعيدة جدا اليوم باستقبالك وبمحاورتك خاصة باش نحكوا عن أبرز محطات مسيرتك الفنية والإبداعية. باش نحكيوا على منصف البلدي كمسرحي، منصف البلدي كمؤلف، منصف البلدي يعني كمعد ومنتج، منصف البلدي اللي الحقيقة أثر الخزينة، خزينة الأغاني التونسية بأجمل الأغاني اللي الحقيقة ما زالت في البال وما زالت مطلوبة إلى حد الآن، وما زالت نعتبروها من زمن الفن الجميل إلى حد يومنا هذا ولا نمل منها. فالحقيقة أنا نحب يكون اللقاء هذا خاص جدا. علاش؟ لأنه تحدثنا برشا في مسيرة المنصف البلدي، لكن المرة هذه نغوصوا أكثر في أكثر تفاصيل في محطات لأول مرة نجمو نحكيو فيها.
3: أهلا وسهلا، يمشي معاكم الأيضا. لا من أناه قالك علي برقادي جدارمي إسبايس، نلقى روحي فراحة من عقلي نهز رويحتي طف طف طف طف. السلام عليكم، هاني جيت. لا يا سيدي،
2: خلينا نبدأ بالمسرح وعشقك بالمسرح ونحكي وعليه خاصة مسرح جنوب كفصة. شو نجم نقوله؟ من 72؟
4: أي نعم، بداية السبعينات فرقة مسرح الجنوب لكفصة اجتمع من خلال فرقة كفصة أجمل وأروع وأكثر رمزية للمسرح التونسي في حقبة معينة.
2: نعم،
4: دقيقة جدا.
2: نعم،
4: محدودة الدعم ولكن فما محبة للمسرح. الأستاذ فنان عبد القادر مخداد وحيد، فضل الجعيبي، فضل الجزيري، جليل بركات، منصف الصايم، يعني مجموعة كبيرة، مجموعة معروفة. معروف الباستي حتى من بعيد كان هو رئيس مصلحة المسرح.
2: نعم،
4: وثم معروف بن عمر. هذه المجموعة ونظر مسعاوي ومجموعة كبيرة يعني كانت موجودة تحب المسرح، عشقها للمسرح، ما حاجتهاش بالكسب المادي، حاجتها بتقديم رسالة مهمة جدا من خلال مدارس عالمية مهمة جدا. خدينا طريق منها وخدينا نوعية المسرح، خاصة مسرح كوميديا دلارتي الكوميديا الإيطالية، يعني اللي هو خدا جائزة نوبل 1934، وهذا علاش خلق ملي كاركتير تحركات الناس تصرفات العباد خدا عمل شخصيات سكارموش بانطالون أرلوكان، يعني احنا خدينا على النوعية هذه لأن الإنسان القناية يتحرك بالطريقة هذيك، يعني الكاركتير متاعه هو بدنه هو حياته هو يعني يتحرك بالطريقة هذيك. إذن كنا عملنا احنا مجموعة من المسرحيات اللذيذة الجميلة اللي هي التوة تتعاد، يعني في البداية كانت شحاو الشرق الحائر نوعية مسرحية معينة يعني، وثم بعدين دخلنا في الوثيقة التونسية سيرة محمد علي الحامي، ودخلنا في نوعية أخرى إيطالية تونسية لروزانتي، وكان تونسها الأستاذ الفنان محمد رجا فرحات، سمحني أخبي لنسيته لأنه وحي كذلك، اللي هو ترجمها للتونسية أو تونسها ولا تسمى البرني والعطر.
5: زعمة بوهلي كي نكلمها من برا تروح عمايك،
6: تروح عماك برني أو عمي برا برا جيس نيا العطرة مرتك نعرفها غادي عن سي حميدة شيخ لابس زايد خديم يا أخي فلوس على ذمتها ما نحسبها حد. كيفاش تحبها تروح عماك انت سي البرني العريان الجيعان اللي ما عندك حد شيء؟
5: مش نعرف ونعرف تروح عمل مش شنو شنو ما تروحش عمل تروح عملك ونقولها روح يتروح مش نيه العطر مش ترضي العطر مش نيه العطر اللي ما نعرفهاش انا يا بنت العذاري مش نيه اللي من العطر كله مش نيه ولا حماده نتاع حشم مش نيه ونقولها روح يتروح وكلمة تحب تروح انا مش بدها كان من سلطوعتها نبدا نمرفع ونكون رفاع حتى نضع اشي هو تبدا الرفن في ظهرها وفي رجليها وفي راسها ونبدا ندور في ساعه طلطع وشنو العك بس مش ترد هذه فجاه من الاحمد نتاعك.
4: العمل لذاك لقى حظه في وقت كانت نوعيه مسرحيه اخرى في البلاد التونسيه، فلقى شيء اخر جديد، ضحكه جديده، تحرك روحي جديد، رؤية جديدة اللي هي نتكلم عن الجد زاهق جديد في وقت معين في بداية السبعينات. فجات بعدين حمد جريدي وعمر بوزور، يعني
1: العديد من المسرحيات.
4: نعم
1: خاصة البرني والعطرة.
4: اي نعم.
1: ويعني كان مسرحياتي لحد يومنا هذا معناها لو كانت تعاد ألف مرة ما يملش منها من يتفرج.
4: أنا قولوا لي على عمر بوزور، وقل ما ديك عمر بوزور ترجع الغضبانة، لأنه إذا كان راجع براها هكا يتسيكسوا شوية، حطونا مع عمر بوزور يرجع
1: يرجع.
7: واش يا عمار زاد مع العيفة ولد عمك تتكسر له راسه بفوتين؟ خلي كلمك يا عمار، العيفة غيره ولد عمك، اللي يسرك يسر واللي يسر واللي يضرك يضر. هي العيفة تماكي قلتي توزي يا عمار الكلمة. هي عمار
8: كلمة ايش بيك نكلمه لا ايش بيك ايا سيدي لو كان شو شوفوا سبب ربطياتك الكلة دون الجوها لجل الناس. شد عندك يا سيدي، لولا اضربتي برنار القاوري كسرتي له كرايمه، طيبتي خضره ومن جنتهم طيحتي له سنه.
7: هذا كل علاش يا العيفه؟
8: على خاطر عمار خوه غضته روحه. كيفاش برنار القاوري يغمز برنيه بتشخنات؟
7: وش بيك انت يا سي العيفه؟ شهيه يغمزها ولا واشي؟ اخي ما فيك شعرة الاسلام
9: يا عمار خويا، انت ايش مدخلك في اللي غمز ولا حتى في اللي؟
7: اسمع سيدي انت راك ما زلتش انت صغير، بيعه الغمزان ما تفهمش. تعرف وليد دادا
9: واش
7: برا كل كسكس وغم على راسك ورقد واختاك مره دار.
9: ليش انت صغير يا عمار؟
7: اي نعم
9: عمار ليش انت صغير؟
7: اي نعم.
9: هل ما شفتيش شبيت يا عمار؟
7: جاع ربي اختارنا ما شبيت نتاعك محسوب حتى العتروس بشبيت.
1: زمن وذاك يعني انطلاقه كانت مع الكبار في وقت اللي كان وقت حساس جدا، ما كانش فما المسرح يعني
4: نساجاتي بالكبسي والمجموعة
1: مجموعة كبيرة برشا يعني من زمن الفن الجميل، والبدايات كانت يعني ناجحة جدا في الوقت خاصة مع عبد القادر مقداد.
4: نعم
1: هو رفيق الدرب،
4: رفيق الدرب وصديقي وخوي، يعني أكل هو مش كلمة خوي مفهومة أخلا خوي، يعني قال لي يعاشرني وعاشره يعني بمحبة كبيرة، وما فيناش بيناتنا إلا معنى التقدير والاحترام والمحبة.
1: نعم.
4: في سبيل المسرح
1: قدمت أكثر من عمل،
4: قدمت كثير كثير، عملنا فيرندموس مع بعضنا، عملنا الحمد جريدي مع بعضنا، عملنا صاحب الكلام مع بعضنا، عملنا صلاح الدين نيوب مع بعضنا، عملنا يعني عمر بزور، عمر بزور خاصة أنا الخليفة محرز وعمار، يعني حاجة جميلة جدا تقع في بال وقت العمل بالشكل هذا يتقدم أو يعرض للجماهير بعدد كبير بثلاثة بستمية وخمسة وأربعين عرض، والجماهير والجماهير والجماهير.
8: يا سيدي يا سيدي قليلكم الحكومة راهي ما تكرهكمش، راهي تحبكم وتعزكم وتحطكم في عيونها، الحكومة بكلها تحبكم، بعبادها بحجرها بسجرها بطياراتها بقنبلها برصاصها بكرتوشها كلها تحبكم، بغنمها بمعيزها بكلها تحبكم. ها الحكومة قاعدة تلعب؟ لا لا يا سيدي، القرابة متاعكم باش تردهم في اللات بالتجارات متاعهم، باش يسروكم الماء في الحيوط، الضوء في الخيوط، الخبز باش يولي اهش من البشكوت.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: جوزي أهلا. جوزي حنان. جو جلس القهوة زادة.
3: لا لا لا لا ولا زادة كان زين سيدي حنان.
2: أي زراني
3: سيدي حنان أنا حطيني يا سيدي حنان. سيدي حنان مش عارف إذا حطيني
2: بردي تتولي لي.
3: شو علي أبو قاسم وش علي أبو قاسم ولا زادة كان حطيني هم سيدي حنان ولا زادة كان
2: وضد ماسكه بردي سيادتك مرساوي.
3: سيدي حنان بجرب ورزدنا ورزدنا سيدي حنان بجرب يدفع
2: يا بهناس.
3: سيدي حنان بجرب
2: يا بهناس. قول انا بهناس.
3: انا بهناس.
2: شلون
3: شلون ولدت
2: زي
4: ذاك الزمن. نحن اليوم طبعا في المسرح انت قاعده تشوفوا طبعا تطور المسرح التونسي. لو نرجع بالحنين وبالذاكره لقبل كنا احكيوا معناها تو على هالدوران الفنيه اللي نزلت اللي وثقت تاريخ تونس حقيقه. فشنو اللي تبدل ما بين الامس واليوم؟
5: هو المسرح نفسه.
4: نعم.
5: كان المفهوم الابتدائي الكلاسيكي فما ستاره وستاره هما فما حتى مدارس مذاهب مسرحيه. قولي الستاره من اين تفتح؟ من وسط ولا تسلم من اليمين ولا اليسار كذا حسب المذهب. ولذلك معناها وفما دقات الركح بدايه المسرحيه هذا كله عادات وتقاليد كلاسيكيه. ولكن قدم العرض الكلاسيكي على طريقه موليير كورناي بومارشي راسين واحنا في تونس عبد السلام باش نذكره بكل خير لانه هذاك قدم شيء كبير للمسرح التونسي. عرفت يا شراجل يعني قدم كثير كثير انا اذكره واحييه رغم اني تعاملت معه. ولكن لكن الرجل هذاك قدم وقدم برشا ممثلين للمسرح. معنا مدرسه واللي بعد فما جات مدارس اخرى على النمط العالمي كما غروتوفسكي كما يسموا البيكات. عمل مسرح العبد، هذا عمل مسرح الفقير، هذا عمل مسرح القسوه، هذا عمل مسرح الملحمي، هذا عمل مسرح الاتباعي. يعني كل الانواع الكرامات احنا اخترنا باش يكون مسرحنا على الطريقه الايطاليه. نعالج الامزجه في الشارع والتصرفات النفسيه والبدنيه عند الانسان العادي بطريقه عاديه تلقائيه.
4: ما عليك الزمن هذاك
5: زمن جميل.
4: جميل. وكانت اللحمه وكانت المحبه وكان التواصل وكان الود وكان تخدموا يد واحده لاجل هدف واحد.
5: نعم.
4: كولا يعني
5: نعم. احنا مع بعضنا. نعم. اكثر من اللي في ديارنا يعني بين اسرنا يعني نقعد نعيش مع بعضنا كما في التلفزيون. نقعد نعيش مع بعضنا في التلفزيون في المونتاج والمكساج والدوبلاج وكذا وكل العمل هذه واحنا ننسيو ديارنا ساعات شلون نقعد ساعات بعض ساعات قليله نقعد مع. لكن العيشه مع العائله الفنيه هذيك العيشه الفنيه الحقيقيه.
4: علاش ما كملتش ما وصلتش معناها في المجال المسرحي لحد يومنا هذا ورغم اللي مازال عندك يعني طاقه وابداع وحب وعشق وغرام كبير بالمسرح وعلاش وقفت معناها المرحله لحد ذاك اليوم؟ يعني
5: هو انا هذا سؤال انا بالنسبه لي يكون انه الزمن هو عمل معناها تنجيزه لي انا او منعرج معين وهذا في كل حياه الانسان
4: مرحلة
5: مرحلة معينة ثم يشوف مرحلة أخرى. أنا ارتأيت أنه هذه المرحلة هذيك يعني انتهت بصفة تلقائية مش عن قصد.
4: نعم.
5: ولكن وجدت نفسي في عالم آخر.
4: نعم.
5: عالم آخر عالم الصورة عالم الجلد
4: اللي دخلت فيها للتلفزة التونسية.
5: التلفزية وعملت دراسات إخراج التلفزيوني والسينمائي.
4: نعم.
5: ولكن التلفزة أعطيت حنين آخر وجمال آخر وعلاقة أخرى على مثيلة سنة.
4: كيف جيت دخلتك للتلفزة إلى عالم معناها الدراما التلفزية وإلى عالم الإخراج؟
5: عملت أنا وقتي جيت قدمت عمل كان
4: كيف جيت الصدفة يعني؟
5: هي جات بطريقة مصادفة لكن بالنسبة لي كانت علاقة أنا دخلت وعملوا لي معناها لقاء تقنيين وكان دخلت ويسألوني أسئلة كذا وكانت الإجابة معنا حصيفة وكان فما محبة جدا وفي وقته كان شيء عجيب. أنا بحب طبيعتها تو معناها تشجيع الشباب من أجل خاطر أنا عندي لقيت فيك موهبة نقدم العمل هذا وخاصة أن أنت تسألني تقول لي شنو هو الإخراج نقول لك شنو الاخراج، تقول لي شنو لازم التركيب، نقول لك شنو التركيب والمونتاج، نقول لك شنو كذا، شنو هي الرؤيه الثقافيه والفنيه والابداعيه في انجاز العمل، ما هي علاقتك بالتلفزيون اللي هو التلفزيون الطبيعي مشغيره، ولذلك شنو علاقة محبة كبيرة أنك أنت تكرس حياتك من أجل إنجاز أعمال جليلة وجميلة جدا تبقى خالدة في التاريخ وتساعد تكوني لبنة من لبنات الناس اللي سبقوك والناس اللي باش يلحقوك. وهذا هو شمع.
4: يعني البدايات كانت بحب كبير، حب للمسرح، وكانت بحب كبير للسمع البصري، وكانت بحب كبير باش نجمت طورت من التجارب نتاعك ومن البحوث نتاعك، وانتقلت من مرحله الى مرحله، من محطه الى محطه، من محطه الاخراج التلفزيوني وكمساعد مخرج، والعديد من الاعمال اللي قدمتها، يعني كمخرج ابحث معنا وما ادراك في المرحله.
5: عبد الرزاق الحمامي،
4: عبد الرزاق الحمامي،
5: عبد الخاطر الجلبي، اي كل سلاح الصيد، عملت معاه امواج، وعملت معاه الخطاب على الباب، عملت معاه القادر العسكر الحصاد، وعملت البحار لا يذكرهم، كل سنه بنعمروا المجموعه كلها ومحلاهم، انا كنت في وسط مصير اصغر منهم، لكن كان يحبوني الكل، كل كانت اكثر من 40 مخرج كونفيرمي، دخلت بعدين وليت حتى انا معاه كونفيرمي ونعملوا الاعمال الكبيره ومحبه
4: كنت تزرع المحبة، وكنت تخدموا بمحبة كبيرة وبضمير، وكنت علاش
5: حاجة مهمة تجبت الحنين. مثلا أنا أقدم عمل اليوم يعرض اليوم في التلفزيون تبدأ التمثيل، نبدأ أنا شخصيا بكنا هكذا خايفين من رأي زملائنا من خلال العمل بتاعنا، يوم قلت لك باش ندخل تبزل نبدا خايف باش يقولوا لي زعما اجبت زعما اسات زعما، معناها يعني الشيء ملاحظات كنا نتبعوا في ملاحظات بعضنا، يعني
4: لحد الان حتى لو كان بدلت القلم نتاعك
5: لا نقعد ديما نسمع غيري، انا باش نقول لك بطبيعه الحال الانسان لا يكتمل العمل ابدا لانه غير كامل، الانسان تام يمكن أن يكون لي تام لكن مش كامل،
4: ممكن تجربته أو التنوع في التجربة أو المسيرة متاعه وتخليها
5: يخلص عندك في رأي ما عنديش أنا، ولو أنه نتبعوا معناها التقنيات الحديثة التقنيات المعروفة في القواعد السينمائية والسمعية البصرية، لكن ينجم يخطأ الإنسان في شيء معين، ينجم يكون معناها عنده النظرة ماهيش كاملة، ماهيش حصيفة، ماهيش واصلة للجماهير كما ينبغي، يمكن ماهوش مقتنع بها المخرج زميلك الآخر، يمكن هو عنده رأي لأن المخرج تختلف، تعطيه مسلسل هذا وهذا وهذا، كل واحد يعمل بطريقة أو فيلم كل واحد يعمل بطريقته هو، لا فيزيون دي ريزاتور رؤية المخرج تختلف من مخرج إلى مخرج، ونبدو خايفين من آراء بعضنا.
4: الحقيقة في المنصف معناها في التطور هذايا وإحنا في عصر التكنولوجيا، ما كنتش خايف، كنت ديما متأقلم معناها مع كل عصر، تطور من روحك، تطور من بحوثك، تطور من
5: باستمرار ديما، أنا لتول حد يومنا هذا الناس هذا ولا نقرأ ما نشوف ونشاهد جزء أفلام في اليوم،
4: كل يوم
5: نوعية الأفلام لأني انتقلت، أنت توب طبيعتك ما شاء الله عليك، انتقلت من راحة سينما سامي بصري، لكن الكتابة يعني تليه أنا بالنسبة لي خفت وعك صحتك هذا ما عادش يمشي معي الخراج، لكن نتعب الخراج، لكن التأليف أحسن، لقيت أنا تأليف المسلسلات، تأليف الأفلام، تأليف القصص، تأليف المسرحيات، وتو انتقلت إلى الترجمة، ترجمة الأعمال الفرنسية إلى العربية، يعني حاجات مهمة جدا، ترجمة دوز أفلام أنا بتوى طوال دولون متراجة أنا مأخوذين من قصص أو رومان روايات أجنبية، نترجم الشيء هذا هو أحسن حاجة، دخلت في الترجمة وتملي شغل بالي وتملي تلقاني متأقلم متجانس مع أي متجانس
4: متصالح زيدا
5: ومتصالح
4: مع الشخص
5: لعلنا
4: مهمة نقطة مهمة جدا
5: على نقطة ضالتي غادي ونلقى الضالة اللي فركس فيها الآخر زكي من خلال العمل لديك، لأن الكتابة هي عندي كتابة كثيرة نكتب برشا، ولكن بالنسبة لي نستنهو حتى المسرحيات نكتب، يعني برشا مكتبتي المكتوبة أو في التأليف أكثر مكتبتي يمكن في الإخراج،
4: وآخر كتاباتك تقول لي كتبت الدراما الإذاعية والدراما الإذاعية ما تعرف عندها حيز حظ كبير برشا في خصوصية في رمضان. والدراما الإذاعية يعني عندها مستمعيها وعندها جمهور كبير برشا, والحقيقة تدخل بيوتنا محليها معناها في رمضان, وإحنا قادمين على شهر رمضان الكريم. إن شاء الله يا رب يعود عليك بالصحة خاصة في الدراما. والدراما اللي علاش نقولوا يا حسرة, كل ما يقدم في الدراما التونسية اليوم ما عادش عنده شارم كيما قبل, ما عادش عنده كالنكهة, ما عادش عنده هك إنه يشد الشرائح الاجتماعية الكل. وخاصة توا احنا نقول كيما المتفرج اللي كان يتفرج الحقيقة على دورات فنية كيما مثلا الأغاني متاع زمن الفن الجميل واللي متعتنا بها واللي كتبت برشا للأغنية التونسية واللي غنوا لك معناها كبار الفنانين في تونس, عبد الوهاب الحماشي, شكري بوزيان, ربيها كراوي,
1: شكري بوزيان,
4: برشا سمسر سمود,
1: يعني
4: عشرة كبيرة برشا من مدينتكم وخرجتونا معناها خزينة رائعة جدا إلى حد الآن. الأغاني بالحق نسمعوها صباحا مساء ويوم الأحد,
1: يعني يفلس صدري والله يا عبد.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: رجع فترة شرطين تول العمل الدرامي الراديوفونيك يعني الإذاعة. أنا نشكر هنسة مدام هند رئيس مدراما اللي هي تشجع في الإنجاز بكل صدق وقدمت للإذاعة الوطنية التونسية قدمت لها برشا حاجات مهمة. أنا طلعت لها بنفس التلمسة ولياقتها وعلاقتها بالفن كبيرة جدا. ثم الأستاذ أنور عياشي رئيس مصلحة الدراما اللي هو بكل صدق يعني كان هو المشجع لي في كثير الأحيان. علاش بس ما تكتبش؟ علاش تكتب الناس للراديو؟ ولكن بعد ما قدمت كممثل في 5 مسلسلات إذاعية
3: كبيرة
2: خمس مسلسلات إذاعية لقيت عملت كلية تكونت لأنه شو الفرق ما بين العمل المرئي والعمل السمعي؟ المرئي هو مشاهد مشاهدها هذاك السيناريو، ولكن الآخر يختلف وأصعب أصعب برشا. المسامع والمسمع هو اللي يقرب للمستمع الحركة موصوفة بكل دقة. مثلا ممثل يقول توا قدامي مدام نجم يقول باش نقوم توا ونمشي حدا مدام نجوى ونقول لازم يقولوا هذاك يتكتب
3: يعيشوا المتلحقين
2: يعيشوا يتحين بحق الصورة. وشنو هذاك اللي يشوف فيه جاي من بعيد؟ جاوز محمد جاي معه أو شكون كلمة عندك يعني خليني مش أنا يعني شفت الأسلوب هذي تكتب يعني دقة التوصيف في كتابة الدراما الإذاعية أصعب بكثير من الدراما المرئية.
3: ما كنت قلت الدراما وخاصة الدراما المسموعة الدراما الإذاعية وما فماش أشهر من حكايات العربي ولا إدراك من حكايات العربي ولكن ضربة هذيك اللي تعيشنا رمضان إلى حد يومنا هذا. نشوف معناها قداش تعديت العربي والأكيد أنت كنت عنصر فاعل معناها في التمثيل في هذه الحكايات الجميلة اللي سمعناها بالصوت والصورة يعني سمعا وبالبصر يعني. فكيفاش كانت التجربة هذيك؟
2: التجربة هذيك اللي هي بالواقع سي جمني الله يرحمه
3: سي الحبيب الجمني
2: أي سي الحبيب الله يرحمه رجل طيب وفاضل كان إشار لي لح علي كثير نحبك ترجع تمثل وقت أنا ما قلت لك قبيلة كنا قطيعة ما عايش نمثل كذا
3: علاش قطيعة أنت قلت
2: قطيعة في المسرح لكن أنا بالنسبة لي هو حنيني نحب نرجع المسرح نحب نرجع كممثل قدام الكاميرا ولا على الركع ولكن هو إشار لي كم مرة وحتى وقتها مدير التلفزة قال لي فيه رجع لازم كذا يعني أخذين الدور ذاك في عمل المرحوم عبد العزيز العروي الراوي الفذ الذي لا معناه يمكن أن يعوضه أحد حتى هو شخصيته هو ما بيكون الأمر شخصيته في صوته في كيفية الرواية في كيفية تبليغ الرواية في دقيقة في دقائق أوصافها. فعملت العمل لذلك وكان الحق العمل ناجح بكذاب الكذاب
4: يحكيوا على واحد تاجر تاجر من هك التجار اللي يكسبوا من المال اللي ما يحصي عداده إلا الله وافلوا في الصحاري والبرور بلا حساب وشكوفاتوا مراكبوا في البحور بلا حساب لكن ما عندوش أولاد ما عندوش هك الثروة هذيك اللي شكون مش خليها
5: شنو سي عم مجيد ما عجبوكش الزرابي ولا شنو؟
6: لا لا يا رجل وهذا كلام أما حبيت نثبت على خاطر السيدة اللي وصاني عليها بلاد بعيدة وما نحبش نرجع له بحاجة ما تعجبوش
5: معقول كل حال شو سي عم مجيد زيد تشوف تعجبكش حاجة هوني ما كانش أنا بعد معك واحد من الأولاد للمخازن متاعي وكم تكمين بالزرابي خير واختار على كل لون يا كريم
6: بارك الله فيك
7: أبشر يا سيدي جاي لك الفرج وليد ولا بنية باش نشري الحال ونمشي سيد الخطوي أقول يا حي يا قيوم يا دائم
5: يزين عبد الملك ما هالكلام نغسم عفية طوى عندي سنين فك عليه ونفع ربي
7: هكا تزيد الخطوه الى الهنية والصالحين جاي الصرف الثنية زيدها في البشاره باش نشري الحلوى ونمشي الى الهنية هاتوا ما تندمش
2: شد وبرا امشي لسيدي خطوي ولا اللهنية ولا اندرسنية وفك عليها خل نخدم عليها.
0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: بعده بالضبط كتبت 15 فيلم أنا عندي توا 15 فيلم مكتوبين ليه بإيحاء من عبد العزيز العروي لكن عملت عصرنا جديدة حداثة جديدة ما خلتهاش كما هي ولكن هذا ما جميل معناه توا أنا بالنسبة لي نتمنى أنه المخرجين الشباب يأخذوا 15 حلقة هذوم وكل واحد يأخذ 5 ويبقى يتنوع ويتنافسوا في الجودة ويكون العمل جميل جدا وحتى الممثلين كل يلقوا حظهم في كل عمل أنا مكتوبين عندي 15 حلقة 15 فيلم معناها
3: كل فيلم معناها فيه
2: كل فيلم فيه ساعة وربع.
0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: كل أبرز المحطات بتبيعها كانت ثرية وكانت فيها برشة خدمة برشة جود برشة تعب برشة فرحة برشة حب زيادة برشة صدق، لأنه صدق كما قلت دائما مهم في نجاح كل عمل. وهذه ما خلى المنصف البلدي يتألق وينجح ويكسب معناها قلوب المتابعين والمشاهدين وكل من تعاملوا معه إلى حد يومنا هذا، معناها يتحدثون عنه برشا حب وبرشا خير. الحقيقة هذه في المنصف شنو ما قالوا معناها برشا حاجات اللي تخرج أحاسيسك. نعم
3: أنا وجيل، يعني فيه الخوف فيه التوجس، يعني وقلبي كي يرجل فيه الخوف، يحبوني الناس بالطريقة هذه ويحبوا أعمالي، يحملوني مسؤولية أكثر،
2: مسؤولية برشا مسؤولية،
3: واللي خاف على جودة العمل في المستقبل.
2: صحيح،
3: يعني يلزمني جود، يلزمني أعمل أحسن.
2: نعم،
3: ولكن نمشي بتؤدى، مش أنا متسرع الإنجاز.
2: نعم،
3: أكتب تؤدى ليك تعمل لي بحث، كما تولى نكتب في مسلسل كبير 30 حلقة عن سنابك النار على المقاومة في تونس.
2: نعم،
3: ووجدت المرأة في بداية القرن اللي فات شريك في المقاومة، كما ليلى مباركة هذه اللي شاركت في مقاومة كبيرة من زغريت والتطيب والمداويات وكذا، شيء عجيب.
2: نعم،
3: يعني هذا بالنسبة لي اكتشفته من خلال القراءات الكثيرة مثل ما كان ذا على المقاومة التونسية.
2: نعم،
3: فتو قريبا نكمل العمل 30 حلقة إن شاء الله.
2: إن شاء الله يشوفوك درجة تونسية إن شاء الله.
3: إن شاء الله ما نعرفش أنا.
2: إن شاء الله.
3: نعم. يطلب معناها أولا إقناع، ثانيا التزام.
2: نعم.
3: لأن هذه مقاومة تونسية.
2: نعم.
3: هذه تهم الوطنية التونسية.
2: وإحنا التوثيق هذايا مهم جدا، وانت قدمت برشا في المجال هذايا ووثقت معناها الى تاريخ تونس من خلال الاعمال اللي قدمتها. يعني
3: نقطه صغيره اسمها دام لي سمح، نحن سمودي الشامل الاستاذ الكبير الدكتور في الاداب قرر الناس كله.
2: نعم،
3: هو كان يعني هو كان رئيس لجنه القراءه في التلفزيون. وقدمت نعمل وقرأها، لكن نهار من نهارات لما دخلت التلفزيون لقيت سي باشا سي المنجي خالد سي البلدي قال لي اسمع انت ركت عصري التراث من النحاج مخ، يعني التراث رد عصري، يعني انك تعصر التراث ومن شكون؟ امضى المنجي الشامي الدكتور الكبير، هذيك زادتني دفع.
2: نعم،
3: تدفعني البنسيون، تدفعني قدام حافز، خلي نكتب خير من الأحسن. وأهم حاجة نكتبها أنا نحب ناخذ تراث ونعصره، كما قلت لك مجموعة الأفلام تاع العروي عصرتها جعلتها عصرية على الطريقة العالمية.
2: وكيفية تثمين هذا التراث، عندنا موروث كبير برشا من نجم احنا من شمالها إلى جنوبها تونس، يعني غنية بموروثها الحقيقة، والموروث والتراث هذايا إنه كيفاش نجم نثمنوه أكثر، ندخلوا حتى في السياحة الثقافية اللي نعملوا عليها.
3: نعم، احنا تو فما المواقع السياحية.
2: نعم،
3: فما السياحة الصحراوية، السياحة البحرية، السياحة الجبلية، السياحة الصيفية العادية، السياحة الشتوية الشتائية، يعني الموجودة في عند راهم وغيره كذا. يعني احنا عندنا في تونس بكل صدق يعني ان الاماكن في تونس هي حاضرة للسياحة العالمية بجميع أنواعها وإشكالها. نجيو بعدين للسياحة الأخرى اللي في مفهوم خدمة السياحة، هو تقديم مثلا أنا ساهمت في الغناء قبيلة، ساهمت مثلا نغني على توزر، نغني على جندوبة، يعني إنهم يوريوا الجهات بتاعنا ونغني عليها باش نقدموها للسائح. شنية
2: ونسوقوها
3: ونروحوها، هذا مهم جدا. نصور العمل على إنجاز، ولأن حتى في الأفاق إنجاز أعمال كثيرة مع الشباب المتطلع من خلال أنا في حقوق التأليف موجود كمستشار في حقوق التأليف، جيني أعمال في التراث، أتوا كم تراث، تو تجديد التراث، عصر التراث، استعمال التراث، استغلال التراث، وهذا مهم جدا. تراثنا كثير وباي وجميل، سواء كان في الأغنية أو في التاريخ أو في كل شيء، أو في موقع تونس كله موقعها على الاستراتيجي الهام المتوسط، يعني مهم جدا،
2: لكن مش قاعد يتم استغلاله كما يجب.
3: لازم ننمو به، ما تمناش لازم ننمو التراث، خاطر هذيك تونسنا.

0: السادسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. أسطول الحافلات في سوسة جاهز بنسبة 60% لتأمين نقل التلاميذ والطلبة في السنة الدراسية الجديدة. الكتب المدرسية متوفرة بنسبة 97% ونهاية هذا الأسبوع استكمال بعض العناوين. وفي المهدية تخرج الدفعة الأولى من المتكونين في مجال أنظمة شحن السيارات الكهربائية ضمن مشروع مهن المستقبل. أهلا بكم من جديد. أكد وزير البيئة حبيب عبيد خلال زيارة أداها اليوم إلى ولاية بنزرت أنه يتم العمل حاليا على كافة الشريط الساحلي التونسي من بنزرت إلى جربة مرورا بنابل وسوسة والمنستير. وأضاف في تصريح لطارق جبار أن الأشغال انطلقت فعلا في عدة مناطق مثل سوسة والمنستير، وسيتم التدخل عن طريق إحدى الشركات الكبرى العالمية المختصة في تهيئة الشواطئ.
2: هي كافة شريط الساحلي من بنزرت الجربة، وانطلقنا اليوم بولاية بنزرت، سيكون كذلك في سيدي بوسعيد، في قمرت، في كرتاج سلامبو، انطلقنا كذلك في ولاية سوسة وفي ولاية المنستير، وسننطلق في جربة. وحاليا على مستوى ولاية نابل ماكينة أقراف كبيرة متواجدة قاعدة تعمل في السونداج نتاع الرمال اللي متواجدة في الشريط الساحلي على مستوى البني خيار نابل حمامات وحمامات الجنوبية، قاعدين نعملوا في السونداج الغرق نتاع الرمال اللي متواجدة غاديكا وإمكانية سحبها. وحاليا إن شاء الله في أول سنة 2027 ثم تدخل من أكبر الشركات المتواجدة على المستوى العالمي، مش تبدأ في الدراجاج نتاع الرمال وتكون تهيئة الشواطئ هذه نشرعوا فيها. هذه مشروع كبير، أكثر المشاريع اللي بدينا نهيئوا فيها من جوان ولا من ماي، توقفنا مدويلي أو قوت نظرا للمصطافين، ما تعرفوا في الصيف ما نجموش ندخلوا على الشواطئ، نقفوا الأشغال. نفس الشيء بالنسبة لسوسة والمستير زادة كيف شرعنا فيها هي، وتو حاليا بداية سبتمبر عاودة رشعت الشركة للأشغال، واليوم قاعدين في اجتماع مع هي باش نحث نثق الأشغال.
0: في إطار الاستعدادات لنجاح العودة المدرسية والجامعية، أكد رئيس إقليم سوسة بشركة النقل بالساحل خالد جراية أكد أن أسطول الحافلات جاهز بنسبة 60% لتأمين خدمات النقل لفائدة التلاميذ والطلبة، إلى جانب انتداب 26 عون فني موسمي.
3: مستوى الموارد البشرية تم التعاقد مع 26 عون فني موسمي، ومستوى الجاهزية الأسطول نأمل أنه نبلغ 60% كنسبة جاهزية، أي في حدود 105 حافلات جاهزة في تاريخ 15 سبتمبر 2026 تقريبا بزيادة 20 حافلة مقارنة بالسنة الدراسية الفائتة. المصالح الفنية الورشة المركزية في سوسة قامت بالمراجعة الكلية أو الجزئية ل 16 محرك، مراجعة جزئية للهياكل الخارجية للحافلات تقريبا شملة 20 حافلة، بالإضافة للقيام بمراقبة دقيقة للحالة الفنية لحوالي 50 حافلة على مستوى مراقبة الأنظمة الكهربائية، العجلات، الأجهزة المتعلقة بالسلامة. ما فماش إحداثات للخطوط، يبقى نفس النشاط للسنة الفارطة، مع الإبقاء زاد على انفتاح في صورة أنه خطوط جديدة تصير ما تتطلبش إضافة إمكانيات بشرية. بالنسبة للنشاط التجاري ما فماش زيادة في تسعير الاشتراكات المدرسية والجامعية. عملية البيع انطلقت يوم 1 سبتمبر 2006 خلال 4 نقاط قارة بكلين سوسة و8 شبابيك بيع اشتراكات، باش يصير تدعيمها بداية من يوم 10 سبتمبر 2026 باش تولي 10 نقاط بيع و23 شباك بيع اشتراكات.
0: أكد رئيس الغرفة الوطنية

0: للكتبيين جمال الدين دردور أن توزيع الكراس المدعم يشهد نسقا تصاعدي خاصة بمناطق تونس الكبرى، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع. وأضاف أنه يتم حاليا العمل على توفير الكراس بالجهات الداخلية، مرجحا انطلاق تزويد هذه المناطق بالكراس مع موفى الأسبوع. أما بخصوص الكتب المدرسية فأوضح أنها متوفرة بنسبة تتراوح بين 95% و97%، وأنه سيتم استكمال بعض العناوين مع خلال هذا الأسبوع.
1: نسبة توفير الكتب حتى اليوم تقريبا 95-97%. تم بعض عناوين اللي مازالوا يستكملوش، قلنا ما هنا داخل الأسبوع هذا يكونوا حاضرين. تم سنة ثالثة زوج عناوين شوية في الثانوي. كراس مدعمة في التوزيع عنده تو أكثر من أسبوع، تزويد قاعد في نسق يتكاثر في تونس الكبرى. أما الهاجس الكبير هو في المناطق الداخلية، فيش في خلط لهم كميات نتاعهم. من هنا إن شاء الله نقولوا داخل الأسبوع يكون متوفر. يجي الحريف يقول لي أعطيني 10 كراسات 72 و10 كراسات 48، تو تاخد أربعة وعاود أرجع نهير اثنين يتبعثونا مرة أخرى ناتيو باش اللخيين الحورة فيها كلهم يتجزاو شوي باش ما تصير شكل لعبة ونوصيو الناس. راهو من هنا لآخر سبتمبر باش تكون متوفرة كميات الليل الفورنيتور، ماهيش برشا 4-5%. أما بالنسبة للكراس والكتاب كلهم قاعدين بالأجهزة تعملهم.
0: تقدر الميزانية التي خصصتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بعنوان السنة الدراسية الجديدة بحوالي 6 ملايين دينار، حسب ما كشفته اليوم المنسقة الوطنية لقسم الاتصال بالجمعية هالة الدريدي، والتي أضافت وأكدت تواصل قبول التبرعات لإنجاح العودة المدرسية لجميع المنتفعين بخدمات الجمعية عبر موقعها الإلكتروني. وأوضحت أن عملية التبرع تتم عبر البطاقة البنكية أو البطاقة البريدية أو عن طريق التحويلات البنكية لفائدة الجمعية.
2: احنا عائلة، لكن عائلة كبيرة بالعدد وكبيرة زادة بقلوب العبيد اللي كل عام تدعم في صغيراتنا، تقريبا بميزانية تقدر 1 مليون دينار. الحقيقة كل عام التونسي ما يبخلوش، تونسي يؤمن بالعلم ويحب العلم ويحب القراية. مع تجربة المنازل المندمجة وتجربة انه خرجنا بصغيراتنا للمجتمع، خرجنا من مبدأ انه صغير تجيه الحاجة اللي ديه الى مبدأ انه هو يعيش كيف وكيف اي صغير في عائلة تونسية، يخرج مع امه يمشي يختار. وهذا كان عنده انعكاس كبير برشا على نفسية صغيراتنا، على نتائجهم الدراسية. اذك علاش مشينا فيه انه التبرعات تكون كلها على موقع الجمعية www.swsvo.in. التوينسا يتبرعوا سواء بالبطاقة البنكية، سواء بالتحويلات البنكية، سواء عن طريق البريد التونسي بالاستظهار بالكود 905 كود الجمعية في البريد التونسي.
0: دعا ديوان الخدمات الجامعية للوسط في بلاغ نشره اليوم جميع الطلبة الموجهين للمبيتات الجامعية إلى الالتحاق بمقرات إقامتهم في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. الديوان حذر من أن التخلف عن هذا الأجل ينجر عنه الشطب النهائي من قائمة المقيمين وفقدان الحق في السكن الجامعي، كما أكد بأنه سيتم رفض كافة مطالب النقل والمناقلات رفضا قطعيا. انطلقت اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل التي تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. ودعا مدير عام المنظمة محمد بن عمر في تصريح لفاطمة بن عثمان إلى ضرورة تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، خاصة في ضوء غياب أي إطار منظم لهذه التكنولوجيا.
3: في هذه الدورة نعمل تحت شعار من الرؤية إلى القيمة، لأنه اليوم نحن متيقنون بأن الذكاء الاصطناعي صار واقع نعيشه في مختلف أوجه الحياة وفي كل القطاعات، وبالتالي علينا نحن كمجموعة أقليمية عربية وأفريقية أن ننتهز هذه الفرصة التي يمنحها لنا الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وطلبنا أن يكون هنالك شراكة بين مختلف الدول، لأنه الذكاء الاصطناعي يعني هو تكنولوجيا مهمة ولكن يتطلب تضافر المجهودات، لأن البنية التحتية مكلفة وهنالك إمكانية أن نشترك في بعض التجارب الناجحة التي هي وجدت في مختلف البلدان العربية، وهكذا من خلال الشراكة يمكن أن نعمم الفائدة على المنطقة. هنالك أيضا دعوة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي. اليوم صار هنالك انتشار كبير لهذه التكنولوجيا ولكن ليس هنالك إطار منظم لهذه التكنولوجيا، وبالتالي يعني هنالك دعوة لتنظيم هذا القطاع من خلال حوكمة حتى يكون هذا الذكاء الاصطناعي أخلاقيا شفافا ويحترم الجميع.
0: تخرجت اليوم بالمهدية الدفعة الأولى من المتكونين في مجال أنظمة شحن السيارات الكهربائية ضمن مشروع مهن المستقبل الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة أورانج الخيرية. نادر إسماعيل تابعت في النقل التالي.
4: 14 شابا وشابة اختتمت اليوم دورتهم التكوينية في مجال أنظمة شحن السيارات الكهربائية في إطار مشروع مهن المستقبل الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة أورانج الخيرية وبدعم من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية. السيد طارق النابلي المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية.
5: اليوم نكرموا 14 شاب وشابة في إطار المهن الجديدة ومهن الخضراء ومهن المستقبل. نظرا للعدد المتزايد السيارات الكهربائية، شبابنا اليوم تمتع بدورة تكوينية مدة أكثر من 3 أسابيع، خذوا فكرة على طريقة تركيب البطاريات شحن السيارات الكهربائية، تطوير الذات وأعداد برمجة الكارت الإلكترونيك.
4: تكوين سيساهم في مرافقة المتكونين في مجال شحن السيارات الكهربائية.
6: أني على باز قريت إلكترونيك وإنفورماتيك إندستريال، الحقيقة كانت فرصة حلوة ياسر من شاركت في الفورماسيون دي. أني عندي معناتها دي كومبيتونس في الإلكتريسيتي والدومين الإنفورماتيك، مي الفورماسيون دي الحقيقة معناتها زاد قدمت لي برشا في دومين مطلوب السنين الجاية اللي هو الانستالاسيون دو بورن إلكتريك، تصور باش تفيدني برشا في الباركور متاعي.
7: اسمي مسعود، بس دوزيام اني اون ليسونس الكترونيك الكتروتكنيك اوتوماتيزم في اساك مهديه. بس كان نزلت زي ما قلت تعلمت برشا حاجات في الفورماسيون هذه اللي هي تقسمت على 4 أجزاء: ديكنوستيك نتاع كارت الكترونيك وسوفت سكيلز والالكتريسيتي، وفي الاخر عملنا الاي ار في بورن شارج. تعلمنا برشا حاجات.
0: إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: إذاعة لبنان، عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين.

في زمن جميل مضى خرج صوت من صخر الشوف وتدفق كينبوع عذب راويا عطش السامعين للطرب والفولكلور والتراث الشعبي، صوت جسد صلابة الجبل ودفء الساحات التي كانت تلتقي فيها الحكايات والأغنيات. إنه نصري شمس الدين.

0: نصر الدين مصطفى شمس الدين، والذي أطلق عليه الأخوان الرحباني فيما بعد اسم نصري شمس الدين في الشوف، وتحديدا في جون في 27 من حزيران عام 1927. لقبت جون بعروسة الإقليم، وتتميز بطبيعة خلابة، فهي ذات موقع استراتيجي حيث تقع على 7 تلال خضراء، كما تكثر فيها الينابيع والمغاور. هذه الطبيعة الساحرة سكبت سحرا خاصا في صوت نصر شمس الدين، وألهمته العديد من الألحان التي حفرت في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية.
1: يا مارق الطواحين والمي مقطوعة، خايف لتدور الطواحين والحلوة يتوعة.
0: ورث نصري شمس الدين جمال الصوت من والدته التي كانت تغني الميجنة والعتابة، وكان يرندح معها، ولاحظت موهبته وهو يدندن أغنيات كارم محمود، فشجعته وأهدته عودا يساعده على صقل موهبته، فكانت أوتاره أولى مفاتيح النجاح. وأول لقب لنصري كان مطرب الضيعة، حيث كان يغني في أعراس وحفلات الضيعة في الساحات وتحت أشجار الزيتون في مواسم القطاف. في سن 17 عمل مدرسا للغة العربية في مدرسة شبعة، ومن ثم في المدرسة الجعفرية في صور. وفي حادثة طريفة داهم مدير المدرسة صفه وهو يعزف على العود ويغني لتلامذته، فخيره المدير بين التعليم والفن، والخيار لم يكن صعبا ولا مشوبا بالتردد. قدم استقالته ومشى في الطريق الذي يحب ويعشق. انتقل الأستاذ المستقيل إلى بيروت بحثا عن فرصة لدخوله عالم الفن، فتعرف على شركة نحاس فيلم، وسافر معهم إلى مصر حيث عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وهناك تابع دراسة الموسيقى مدة 3 سنوات. بعدها سافر إلى بلجيكا لإكمال دراسته الموسيقية، وعاد إلى لبنان حاملا دبلوما في الغناء والموسيقى.
1: زعل

0: كانت مساحة العمل الفني ضيقة ومحدودة في لبنان، مما اضطره للعمل في مصلحة الاتصالات الهاتفية كموظف، إلى أن هبت نسمة الصدفة وقرأ إعلاناً في أحدى الصحف بأن إذاعة الشرق الأدنى، أي إذاعة لبنان حالياً، بحاجة إلى كورس كورال، فسارع لالتقاط الفرصة الحلم، ووقف أمام لجنة مؤلفة من الأخوين رحباني عاصي ومنصور، عبد الغني الشعبان، توفيق الباشا، فيليمون وهبي وحليم الرومي. موهبته الفذة لفتت اللجنة، ووقع خيار الأخوين رحباني عليه وابتدى المشوار. انطلاقة نصري شمس الدين كانت مع الفريق الغنائي في الإذاعة وتقديم سكتشات إذاعية مع فيليمون وهبي بدور سبع ومنصور الرحباني بدور مخول ونصري. ومن أشهر السكتشات الغنائية مزراب العين وحلوة وأوتوموبيل وبراد الجمعية، وكلها مواضيع من الحياة اليومية في الريف. على مدى عقود رافق اللبنانيين والعرب في أغنياتهم ومسرحياتهم وذاكرتهم الجمعية، وقف إلى جانب كبار المبدعين وغنى الوطن والإنسان والحب، ولعل أهم صفة له أنه جزء من زمني وتاريخي ووطني الرحابنا. لكن خلف الشهرة والمجد رحلة طويلة، رحلة إنسان أحب الفن حتى العشق وآمن بأنه رسالة خالدة. في هذه الحلقة نعود إلى تلك الرحلة، نفتش في المحطات التي صنعت الفنان، ونستمع إلى شهادات من عرفوه عن قرب، ونحاول الاقتراب من سر ذلك الصوت الذي ما زال حيا بعد أكثر من 40 سنة على الغياب. لو أردنا وصف صوت نصري شمس الدين، ولو جربنا تحليل صوته عبر جهاز خاص، لحصلنا على رسم بياني يشبه تضاريس لبنان بسهوله ووديانه وجباله. يقال الضد يبدي حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. هكذا صوت نصري جمع الصوت القوي الجبلي والصوت العذب كالماء الرقراق، منسابا من ينابيع جون بين البساتين والحقول. صوت واسع وسع المدى وفيه رجع الصدى، صوت جمع الطرب والفولكلور فكان بصمة في الغناء. ما هي خصائص صوت نصري شمس الدين من حيث المساحة والخامة وماهيه هذا الصوت الفريد، مع قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندري الحاج؟
1: صوت نصري صوت، أول شيء صوت جميل، يعني بيوصل للقلب مباشرة، هذا أهم شيء، وهو صوت الدرامي، من هيك استعمل كصوت بكل مسرحيات الرحابنه. وخصائص صوته، ضمن الخصائص انه بيوصل للقلب وبيقدر يعبر عن المشهد الدرامي، لما كان امير فخر الدين، ولا كان بمحل كان وزير ببيترا، ولا كان ماسح احذيه، خدم صوته، خدم كل هالصور هودي اللي غنى فيهم. بصمته الاساسيه انه تسمع صوت نصري بتعرف دغري انه هذا صوت نصري، هذا ما في صوت مثله نصري بلبنان. صوت نصر شمس الدين كامل المواصفات، أنا متأكد أنه بيقدر يغني كان الطرب المصري، بيقدر يغني الطرب اللبناني، بس برجع أقول أنه مصيره ومساره الغنائي أخده على مكان آخر، هناك نحن ما سمعناه ولا مرة عم بيغني شيء غير لبناني. أنا أكيد هذا الصوت اللي قادر، اللي عنده العزوبة وعنده نفس الوقت القوة، كان قادر أكيد يغني غير ألوان.
0: ما هو رأي المايسترو الحاج بنصر الملحن؟
1: أنا برأيي لو نصر شمس الدين كمل باللحن، لأنه هو بيفهم صوته، كان برع أكتر، بس لأنه أخذوا صوته على غير محل، يعني أخذوا على المكان الأوسع بمسرحيات الرحباني، من هيك ما كمل المحاولات. أما لو كمل، أنا بقول لك لو ما كان في دولة الرحباني حده، كان كمل أكيد نصري بالغناء، ولكن هيدي الدولة الكبيرة الموسيقية الغنائية أخذته غير محل ووسعت له أفاقه أكتر، من هيك نجح أكتر بالغناء وبالتمثيل أكتر ما أنه يكون ملحن.
0: أول أغنية خاصة لنصري شمس الدين بحلفك يا طير بالفرقة، من كلمات الشاعر اللبناني أسعد السبعلي وألحان الموسيقار فيليمون وهبي.
2: حلفك يا طير بالفرقة بالسندياني بغيمة الزرقة.
0: من عادات نصري شمس الدين الاستيقاظ عند الرابعة صباحا، يجلس على الشرفة يتنشق الفجر ويتمتع بالمناظر الطبيعية، يمسك العود ويدندن لحنا خطر على باله. كان قريبا من الأرض، كان يعمل في الحديقة، يزرع ويسقي ويراقب ويقطف المحصول سعيدا بما أنجز. كيف يستذكر مصطفى شمس الدين والده الراحل الكبير نصري؟
3: والدي نصري لم يغيب عنا ولا يوم، فهو صحيح غاب بالجسد لكنه لم يغيب بالروح، وله تسجيلات يتكلم فيها معنا بالبيت. طبعا نصري قيمة فنية لا تعوض.

0: حبه للأرض دفعه للاهتمام ببساتين الزيتون وبالمعصرة، وكان يوقف أعماله في تشارين ليتفرغ للموسم، فهو يحب أن يأكل مما يزرع، ونجح في إقناع عاصي الرحباني أن يغني في مسرحية ناس من ورق لقريته جون أغنية بلدي جون بتعطيك الزيت والزيتون.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون.
0: يقال الإنسان الطيب يكون مجبولا بالكرم. الكاتب والناقد الصحفي الدكتور جمال فياض يخبرنا عن سخاء وكرم نصر شمس الدين في كل تفاصيل حياته.
2: نصر شمس الدين كان مشهور بكرمه، كان عنده زيتون بموسم الزيتون، هو من بلدة جون مشهورة بزيتونة وزيتاتها، فكان كل موسم زيتون يعني آخر الصيف يبلش يحمل هالتنك الزيت المعصور من مزرعته ويحمل ويطلع فيه يعطي هدايا للفنانين، لعاصي، لمنصور، لفليمون، لكل الأصحاب يلي اشتغل معاهم. كان مشهور أنه زيتات نصري هن أطيب زيتات، زيت زيتون أصلي لبناني.
0: ماذا عن المسرح؟ ماذا عن الممثل نصر شمس الدين الذي كان ركنا أساسيا في المسرح الرحباني؟ صوت جميل، حضور مبهر، أداء مميز، عفوية صادقة دون تكلف، حس الدعابة، روح النكتة، وطاقة هائلة، كلها صفات جعلت من نصر شمس الدين ممثلا يمتلك قدرات تمثيلية وضعته في مصاف كبار الممثلين. ماذا يقول الناقد الفني الدكتور جمال فياض عن نصري أحد أعمدة المسرح الرحباني؟
2: نصري شمس الدين كان هو الشخصية الوحيدة التي تناسب المسرح الرحباني بالضبط، ولو لم يجد الأخوان رحباني نصري شمس الدين لوجب اختراعه، لأنه كان الاكتشاف الأهم بعد اكتشاف فيروز. نصري شمس الدين هو الشخصية المناسبة تماما للشخصيات التي لعبها بأعمال الرحباني، وخصوصا بيع الخواتم ودور خال ريما وخال فيروز وفخر الدين. أعتقد أن الرحابنة كتبوا الدور لنصر شمس الدين ولم يأتوا بنصر شمس الدين للدور الذي لعبه، واستطاع أن يشكل مع فيروز أجمل ثنائي وأنسب ثنائي للمسرح الرحباني، ولم يكن هناك أي شخص يمكن أن يكون أنسب من نصر شمس الدين للوقوف بالأدوار التي لعبها أمام السيدة فيروز.

0: فيروز كانت تمثل الحلم والشعر والرمز، أما نصري فكان يمثل الأرض والناس والحياة اليومية، وهذه الخلطة صنعت سحر المسرح الرحباني المكتوب بحبر الخلود. بعد رحيل نصري لم تقف السيدة فيروز على الخشبة أمام أحد، وقالت: غيابك بكاني، كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع، وإذا فليت بكرة بشوفه، ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد. وعن علاقة نصري بفيروز والرحابنة يقول الناقد الفني والصحفي والإعلامي الأستاذ محمد حجازي:
1: أجمل ما قيل قالته الست فيروز لما مات نصري، وقاله الأستاذ عاصي الرحباني: هذا أروع وأمتع وأكثر شيء خارق بتاريخ الغنى اللبناني ما قاله هذان الاثنان، هاو اثنين العمال شو حكيوا عن نصري. هي قالت له: أنا ما بقى لازم غني من بعد ما انضف الليل. عاصي بيقول له: معك كنا، من بعدك ما رح نكون.
0: رحلة الفن والشهرة كانت تسير جنبا إلى جنب مع رحلة الصداقة الحميمة والارتباط الوثيق مع فيروز والرحابنة وفيلمو وهبي، إلى جانب أعضاء الفرقة مثل إلي شويري وويليام حسواني وغيرهم. ماذا يقول حجازي عن نصر الإنسان الذي لا ينفصل عن نصر الفنان؟
1: 8 سنين متتاليين قبل وفاته كنت أنا وياه يوميا، كل يوم نكون سوا، وعائلته كانت يعني تعتبر أنه كل المناخ اللي بيعمله نصري هو جزء من شغله، بينما هو كان بيعتبر أنه لا، أنا عندي هذه الميزة الشخصية اللي أنا بحب الجامعة، بحب أي كل ما التقى بناس أكثر كل ما كان مرتاح. أنا أول مرة التقيت فيه كانت بمسرحية، يعني التقيته كان عم يعمل عمل مسرحي، ومن يومها انبنت علاقة هيك ود بيني وبينه. المهم انه هذا اللقاء كان يعني مهد لعلاقة كانت منيحة مع العائلة، وهي العلاقة خلتني انا موجود ببيته اتعرف على مرتي. انا تعرفت على مرتي ببيته، عملت انا عائلة انطلاقا من بيته، وعملت صداقات انطلاقا من علاقتي فيه الى علاقة بالاخوين الرحباني ولاحقا مع اولاد الاخوين الرحباني.
0: أما رحلات الصيد التي كان نصري مولعا بها لحبه للطبيعة بشكل كبير ولحبه للرفقة التي تقوي أواصر الصداقة في مشوار طويل مليء بالمغامرات، ماذا يقول ابنه مصطفى عن هذه الرحلات؟
2: هي بالنسبة لنصري كانت استراحة بالطبيعة لاستعادة وشحن روحه وغنائه. كان بي صياد ماهر، وهذا باعتراف مرافقي بالصيد مثل الأستاذ فيلمو وهبي وملحم بركات وليام حصواني والدكتور علي الخليل أحد رفقائه الأطباء. أما رفاق نصري اللي بحبوه كتير كانوا كتار، لأنه محبوب كان نصري من الجميع وقريب للقلب. وكان يلعب طاولة الزهر دايما نصري، يحب يلعب طاولة الزهر، خصوصي أنه كان عنده كؤوس ربحها بالضامة، وكان يحب هذه اللعبة، يقول هذه لعبة الأذكياء.
3: وحياة عيني

ترك نصري شمس الدين إرثا غنائيا ضخما جبل بعبق التراث ورائحة الأرض وتقاليد الضيعة اللبنانية، فيه الموال والميجنة والدلعونة والأرادي، وفيه الحب والغزل، وفيه حب الطبيعة والوطن، وفيه الثورة وقضايا الناس. في رصيده حوالي 500 أغنية، من ضمنها ما يقارب 200 للأخوين الرحباني، وهذه الأغنيات لا تشمل الحوارات الغنائية التي كانت تقدم على المسرح بين نصري وفيروز. ويسأل نصري في أغانيه كيف حالهن، كيف حبايبنا، كيف الدار، يسأل عن الخبز والملح وعن كل الروابط الإنسانية. ومع نصري تكر سبحة الحب والغزل في أغنيات من السهل الممتنع، وهي لسان حال العاشقين في كل زمان ومكان. شو فيها يقولوا بحبك، الحلوة الشقرة على عين يا سمرة، وتغزل بالمرأة من رأسها حتى أخمص قدميها، زعلت أم عيون السود، يا ظريف الطول، يم الشامي، يم الأساور، يم الجدايل، يا ساحر اللفتات.

أغنية غالي والله يا جنوب من كلمات وألحان عماد شمس الدين، والتي صدرت بعد الاجتياح عام 1982، هي من أهم الأغنيات الوطنية وتعد نشيدا للبنان والجنوب.

لم تغب فلسطين عن بال وأغنيات نصري، حيث قدم عددا من الأغنيات للقضية الفلسطينية، لعل أبرزها أغنية يا طير يا طير على فلسطين من كلمات وألحان الشاعر الفلسطيني يوسف الحسون، وحورب تنحورب يا بطل من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.

0: دعا ديوان الخدمات الجامعية للوسط كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. الديوان قال إن مخالفة هذا القرار ينجر عنه شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا ويفقدون السكن الجامعي. أكدت المنسقة الوطنية لقسم الاتصال بالجمعية التونسية لقرارة فلسواس بأن الجمعية تواصل قبول التبرعات لإنجاح العودة المدرسية لجميع المنتفعين بخدماتها، وأوضحت أن عملية التبرعات تتم عبر البطاقة البنكية أو البطاقة البريدية أو عن طريق التحويلات البنكية لفائدة الجمعية. واختتم اليوم 14 شاب في ولاية المهدية دورة تكوينية في اختصاص شحن السيارات الكهربائية في إطار مشروع مهن المستقبل. المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية طارق النابلي أوضح أن المشروع الذي تدعمه مؤسسات أخرى يرمي إلى تكوين ومرافقة ومساندة الشباب في مجال المهن الخضراء وريادة الأعمال في هذا المجال. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

مرحبا بكم مستمعينا في آخر موعد الإخباري الرياضي سبورانفو. البداية بالربطة المحترفة الأولى نعطيكم برنامج مقابلات الجولة القادمة واللي هي الجولة الرابعة ذهب بشلعبة ردفعتين نهارة السبت. مستقبل المرسى يواجه النجم الرياضي الساحلي في الأربعة. ملحمة مسوسة يواجه الملعب التونسي. اتحاد المنستير يستقبل اتحاد بن قردين. نهارة لحد شبيبة العمران يواجه نجم المتلوي. نادي حملان في استقبل ترجي الرياضي التونسي. الأولمبي البيجي يواجه تقدم ساقية الدير. ونهارة لحد 20 سبتمبر مع الأربعة باش يكون الموعد مع المقابلات المتأخرة. نادي الإفريقي يواجه ترجي جرجيس ونادي رياضي صفاقسي يواجه النادي البنزرتي. كما تعرفوا الثالوث النادي الإفريقي وترجي جرجيس ونادي صفاقسي قاعدين يخوضوا في مقابلات الدور التمهيدي الأول لقاءات العودة بالنسبة للمسابقات الإفريقية. ترجي جرجيس تحول للعاصمة السنغالية دكار استعدادا لمواجهة نادي ديامبيرز في إطار مواجهات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية. نذكر الذهاب كانوا فيه بأسبقية 3-1 ومباراة العودة باش تكون نهار السبت 12 سبتمبر. ومازال الملعب ما تحددش لحد الآن. فريق ديامبيرز ما لقاش ملعب. لازم الإجابة تكون خلال الساعات القليلة القادمة. مطالب هذا الفريق السنغالي بتحديد ملعب باش يلعب فيها مباراة الإياب. فريق نادي الإفريقي بدور غوضة صباح باش يسافر في رحلة خاصة على متن طائرة عسكرية. مدة الرحلة 6 ساعات. موعد المقابلة باش يكون نهار السبت 12 سبتمبر انطلاقا من الساعة 5 مساء. نادي المغرب التطويني على رسميا تعاقده مع المدافع غفران النويلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق الأم النجم الرياضي الساحلي. النويلي عمره 27 عام. أنا تجربته مع النجم الساحلي بانتهاء عقده في 30 جوان 2026 بعد 6 مواسم متتالية قضاها مع الفريق. متوسط ميدان نادي صفاقسي موتيابا باش يمثل منتخب بلاده منتخب أوغندا في اللزوز مقابلات القادمة اللي تم جولة تصفية المؤهل لكأس أمم أفريقيا واللي فيها مواجهة المنتخب الوطني التونسي يوم 24 سبتمبر وبعد باش يواجه منتخب ليبيا يوم 29 سبتمبر في إطار الجولة الثانية. نختم معكم بربط الأبطال الأوروبية. النتائج وقتية تهم مقابلات الجولة الأولى. فريق برشلونة إلى حد دقيقة 57 متقدم 2-0 على فاينورد. شتوتغارت الألمانية متقدم 3-1 على فريق فايكينج إلى حد دقيقة 60. بعد

شوية في الثمانية متاع الليل ليفربول يواجه أتلتيكو مدريد قمة هذه الجولة، باريس سان جيرمان يواجه فريق بلاتيسلافا في الثمانية متاع الليل، نابولي يواجه أرسنال القمة الثانية، وأيضا في نفس توقيت الثمانية سبورتينغ البرتغالي يواجه فريق غالاتا سراي التركي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، بقيت متابعة رائقة على موجات إذاعة المونستير.

0: موسيقى وألحان،
1: موسيقى لكل الأذواق.
0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
2: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى و

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لحلى نغمة
0: موسيقى

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري.
3: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحق كبير.
2: أكد وزير الداخلية خالد النوري بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أن الاجتماع يندرج في إطار التزام الدولة وحرصها على تعزيز جاهزيتها ورفع من قدرتها على حماية المواطنين والممتلكات والثروات الوطنية وما يفرضه ذلك من أحكام التنسيق وتكثيف الجهود لتفادي الكوارث والحد من أثارها، معتبرا أن الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها وتأمين الانتقال الفعلي من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق والوقاية استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء. قال رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور أن توزيع الكراسي المدعم يشهد نسقا متصاعدا، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على توفير الكراسي المدعم بالجهات الداخلية للجمهورية، مرجحا انطلاق تزويد هذه المناطق بالكراسي مع موفى الأسبوع الجاري. وبخصوص الكتب المدرسية، أوضح جمال الدين دردور أنها متوفرة بنسبة تتراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن إكمال بعض العناوين سيتم خلال هذا الأسبوع. دعا ديوان الخدمات الجامعية للوسط كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. وقال ديوان في بلاغ له اليوم أن مخالفة هذا القرار ينجر عنه شطب أسماء طلبة المعنيين نهائيا وبالتالي فقدانهم للسكن الجامعي، مؤكدا أن كل مطالب ومطالب النقل والمناقلات مرفوضة. بحثت الدورة 25 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار اليوم فرص الاستثمار في قطاع المعادن وسبل تعزيز جاذبية تونس للاستثمارات في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل القيمة والأسواق العالمية. وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية التسريع في الإصلاحات الهيكلية وتحسين جاذبية الإطار التشريعي والترتيبي بما يوفر بيئة أكثر ملائمة للاستثمار في الموارد المعدنية ويعزز قدرة تونس على الاستفادة

0: من التحولات التي تشهدها أسواق المعادن عالمياً. دولياً استنكرت الخارجية الإيرانية بشدة الاعتداءات الأمريكية التي استهدفت ناقلات نفط إيرانية الليلة الماضية، وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت 10 ناقلات نفط إيرانية خلال الأسبوع الماضي. من جهته أعلن الحرس الثوري أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

الفجمالي. يا مساء النور والسرور، مرحبا بكم مستمعين الكل في لقاء جديد يجمعني بكم في بلاي ليست متاو حتى العشرة متاع الليل الجديدة ما أخيرا في بلاي ليست. إن شاء الله نتلقاو مع موعد موسيقي في البرمجة الشتوية، إن شاء الله أغاني وأجيال كيف كيف. ديما تبقى رئيسي سهرة الأربعة هو موسيقي، تحياتنا ليكم، نسلم عليكم الناس الكل، إن شاء الله تتونسوا معها، إن شاء الله اختياراتنا تحبوها تونسكم مهما كان برنامجكم في الوقت هذا ولا فيش قاعدين تعملوا بالضبط. إذا كنكم في الدار البرة تسمعوا فينا بالك في الطريق، طريق سلامة ولا مين، إن شاء الله وقت مزيان مع إذاعة المنستير. توصلكم تحيات أيمن الشابي في التكتيك التقني، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم، أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية، وأول اختيار هدية لكم بصوت ميادة الحناوي أكثر من الحب أدي لك إيه.

أكتر من الحب بدي لك إيه وأكتر من قلبي حتاخد إيه، هيك اخترنا نبدأ معكم لقانا واختياراتنا في البلايليست بصوت ميادة الحناوي، هي من ألحان محمد سلطان وكلمات الشاعر المصري سمير الطاير. الاسم هذية اللي الساحة الفنية المصرية تتفكروا مليح من خلال رصيد من الأعمال جمعوا مع جل تقريب الفنانين الكبار صباح، شادية، ميادة، وردة، وحتى من الجيل اللي جاي من بعد، فيه راغب، فيه محمد منير، عمرو دياب، صابر الرباعي، زاد كيف كيف، لكن جزء كبير من أعماله وكلماته غناهم هاني شاكر. تقريب لهنا نحكيه على 40 أغنية في رصيد هاني شاكر كتبهم سمير الطاير. رجعني لكم ومازلنا في بداية لقانا من إذاعة المنستير واختيارات البلايليست متنوعة، باش نوصلوها بعد شوية مع صوت رغب علي ما بدي مش بالتعليق، لكن قبلها نخليكم مع إيلين سيغارا، إزميرالدا متاع الكوميدي ميوزيكال نوتر دام دو باري. أول ما قدم شخصية هذه خاطر بعدها جات عدة فنانات قدموا الدور هذية، جولي زيناتي، لارا فابيان وغيرهم. إيلين سيغارا ليلا في إل تولام.

0: يسير
1: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
0: إذاعة المنستير 97.3

0: بلاي ليست.
1: حابة غني لكم شي باللغة الآشورية، كمان حابة بعدها يعني عملت لكم مدلي هن غنيتين، رح غني لكم شي باللهجة الجزراوية. هلا الجزراوي هو عربي، يعني هو من منطقة الجزيرة السورية، المنطقة اللي هي بين نهر دجلة ونهر الفرات، فهي لهجتي اللي بحكي فيها بالبيت. فكتير حابة غني لكم غنية بهاي اللهجة. الأغنية بتقول الآشوري طبعا: يوم وليلة بيوارا، يوم وليل عم بيمروا، كبنشارة بنطارة وأنا ناطر من الشباك. فالأغنية اللي بالجزراوي بتقول: حلوة طلتكي ضلال، يعني حلوة طلتك ضلال، يعني حبيبي أو قلبي. فهي بالغنية الآشوري ناطرة يطل، ناطرة أنه الطل حبيبته، وبالغنية الجزراوي بالطل. فيلا نحنا نغني. شو ريان؟ إن شاء الله نضل نطل على بعضنا هيك نحنا والأحبة. يلا.

0: طيب يونين باش دخلنا في أجواء الموسيقى اللي بعد شوية تسمعوها باش نحكيوا عليها قبلها. تحياتنا لكم مستمعين الكل، هذه إذاعة المونستير بلايليست إن شاء الله حتى العشرة متاع الليل إن شاء الله متونسين معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا اليوم. وجهتنا منطقة ما بين النهرين، ما بين العراق، سوريا، تركيا وإيران. نحكيوا على مجموعة قومية دينية موجودة شمال العراق، موجودة جنوب شرق تركيا، شمال غرب إيران وشمال شرق سوريا. نحكيوا على ما يتسمى بالأشوريين وإلا السريان وإلا الكلدان اللي ينتميوا لكنائس مسيحية سريانية متعددة، لغتهم الأم السريانية. والغالبية من الأشوريين السريانيين والكلدانيين هاجروا لأمريكا اليوم والسويد وروسيا وغيرهم من بلدان العالم على أعقاب أحداث مذابح ديار بكر والإبادة الجماعية السريانية بالتزامن مع الإبادة الجماعية للأرمن واليونانيين خلال الحرب العالمية الأولى من قبل بتبيع العثمانيين والقبائل الكردية المتحالفة. هذا بالوقت زاد إلى جانب ما قامت به سياسات البعثيين في العراق ولا سوريا من بعد تنظيم داعش. المجموعة العرقية هذه سيدي عندها الثقافة متاحة، عندها الخصوصيات متاحة، عندها الموسيقى متاحة. الموسيقى الآشورية والسريانية هي اللي حابين نحكيوا عليها اليوم ونسمعوها لكم. بدينا بصوت فايا يونين سمعتوها تغني بالآشورية باش نعطيكم هكا لمحة تاريخية على هذه الموسيقى الجميلة.
1: موسيقى من العالم.

0: الموسيقى الأشورية هذه محطتنا اليوم في موسيقى من العالم. الموسيقى الأشورية اللي تعتبر عريقة وتمتد الجذور متاحة من حضارة أشور القديمة. الموسيقى هذه تطورت بالوقت وشملت الترانيم الكنسية والأغاني الشعبية الخاصة بالأشوريين والسريين والكلدين. الموسيقى الأشورية ظهرت ملول بالكل داخل المعابد وفي بلاط القادة المحاربين. والأثار السريانية والأشورية شهدت على دور الموسيقى الفعال كجزء من الحياة الروحية والاجتماعية من خلال نقوش وإلا لوحات وإلا أثار شاهدة على آلات موسيقية. الموسيقى هذه أخذت من خصوصيتها العديد من شعوب غربي آسيا واليونان. ذيك على ساعات مش سمعكم الموسيقى تحسوا هكا ثم تأثيرات تاع موسيقى تركية على يونانية خليط. هي أثرت مش هما أثروا فيها، هي أثرت في الموسيقات متاع غربي آسيا وإلا اليونان، وكانت الجسر اللي ربط بين الشعوب القديمة. الموسيقى في التاريخ الأشوري حظيت بمكانة رفيعة في البلاطات والمعابد الأشورية، وكان الموسيقيون ملحقين نقولوا احنا بالمقتنيات الملكية، يقتنيوا الموسيقيين وكانوا يحييوا الحفلات الموسيقية للعامة لكن أيضا للحاكم. الموسيقى كانت أكثر تعبير شعبي، عادة ما تلقاه مرفوق حتى بلوحات راقصة، وعندهم حتى لبسة مميزة جدا الأشوريين، ولليوم يلبسوها اللبسة هذية في المناسبات امتاحهم. ما هو مؤكد أنه العديد من الأغاني البيزنطية والجريجورية اللي تقوم عليها التراتيل الكنسية المسيحية في القرون الأولى بعد الميلاد كانت متأثرة تأثر عميق بالألحان الأشورية. على مستوى أكثر الآلات المستعملة في الموسيقى الأشورية نلقاو الكاستانيات، ما عادش كنسميها بالعربي، تقطقوا هكا حطوا بين زوز سوابع فهمتوا، ويخرجوا هكا صوت نحاسي، وما عادة يبدأوا مصنوعين يا من نحاس وإلا من الخشب يا من العاج. نلقاو الصنوج، نلقاو الدف، نلقاو الطبول، وأيضا بعض الآلات الهوائية، أيضا القيثارة الأشورية اللي نلقاوها على شكل قوس ومصنوعة من الخشب. باختصار هذه الموسيقى من الحضارة الأشورية، لغة الروح وصوت المعابد والقصور.
1: موسيقى للعالم.

0: وقفتنا كنت مع الموسيقى الإيشورية في لقانا معاكم في البلاي ليست من موسيقى العالم. كان هذا الاختيار. بعد شوية وقفة مع موجز الأخبار في التسعة متاع الليل مع أحمد العيساوي. نواصل معاكم لقانا في الانتظار في البلاي ليست. إن شاء الله متونسين معانا وين ما تسمع في إذاعة المنستير في الوقت هذا. وقت اخترني لكم فيه ريبريز.
1: الورد جميل جميل الورد

0: الجماعية عبر موقعها الإلكترونية، وأوضحت أن عملية التبرع تتم عبر البطاقة البنكية والبطاقة البريدية أو عن طريق التحويلات البنكية لفائدة الجمعية. قال رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور أن توزيع الكراس المدعم يشهد نسقا متصاعدا، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على توفير الكراس المدعم بالجهات الداخلية للجمهورية، مرجحا انطلاق تزويد هذه المناطق بالكراس مع موفر الأسبوع الجاري. وبخصوص الكتب المدرسية، أوضح جمال الدين دردور أنها متوفرة بنسبة تتراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن استكمال بعض العناوين سيتم خلال هذا الأسبوع. أوضح كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد أن قمة الذكاء الاصطناعي أصبحت فضاء مهما للحوار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في البلدان العربية، وحول سبل الكفيلة بجعل هذه الثروة التكنولوجية رفيعة للتنمية والتعاون والسلامة. وقال في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للقمة اليوم أن مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية في هذا الحدث جسد الحرص على دعم العالم العربي المشترك وتطوير آلياته وعلى مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم والتحديات التي تفرضها هذه المرحلة. يتميز الطقس آخر الليل أو هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالشمال الغربي والوسط، ثم يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 26 و 31 درجة، تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربية، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: بالأجواء الجزائرية نستقبلوا ضيف يشرفنا في الجزء الثاني من لقانا في بلايليست. مرحبا بكم الساعة مستمعينا اللي باقين معنا في الاستماع. خاطر بدينا تقريب من الثمانية ومواصلين إن شاء الله حتى العشرة متاع الليل. ضيفنا يشرفنا من الجزائر الحبيبة، فنان صغير في العمر صحيح لكن موهبة كبيرة، تربيت في جو أسري فني بامتياز، ومن عمر 4 سنين تقريبا بديت الموهبة تكبر. عام 2014 يتحصل على جائزة أصغر موهبة مبدعة في مهرجان بينام في الجزائر العاصمة، جائزة أفضل عازف في المهرجان الوطني الجزائري للملوف، هو اللي يعزف على آلة الجواق والعود الجواق القسنطيني. طيب صحح لي حتى النطق بعد شوية. سعادة أنه يكون معنا عبد الرحمن زراتة، مرحبا بك، أهلا وسهلا في إذاعة المنستير.
1: شكرا على هذه الاستضافة.
0: يعيشك يا سيدي.
1: ونشكر الاستضافة أيضا سي محمود،
0: سي محمود صالح نوجه تحية،
1: وخويا أحمد
0: وأحمد ناجي صالح. نعم. أنتم أصحاب الساعة.
1: نعم، احنا تلاقينا لأول مرة في الطبعة تاع عام 2026 من من الجوق الجزائري الكبير، وهو أكبر جوق أندلسي في الجزائر. وتقام حفلة لمدة الآن هي الطبعة الرابعة لك ما كدبنيش ربي،
0: أيوة،
1: احتفالا بخمسة جويلية بعيد الاستقلال الجزائري.
0: أيوة.
1: وهذا العام كان لنا شرف أنه ضيوفنا كانوا المبدعين من تونس، سي أحمد والفرقة
0: مجموعة الكودة كادة الأستاذ الشيخ فتحي بوسمينة، مجهول تحية
1: لي. أنا كنت فرحان برشا كما تقولوا أنه تلاقيتهم، لأنه المالوف التونسي والمالوف الجزائري يكملوا بعضهم مكملين لبعضهم البعض. وعزفنا مع بعضنا عدة مقاطع وتبادلنا المعلومات، وكان شرف كبير لنا. والمرة هذه جيتكم لتونس
0: يا سيدي، مرحبا، شرفتنا، نورتنا في إطار سياحي. أنت توا حاضرة؟
1: جيت سياحة،
0: سياحة.
1: حبيت نشوف الأخ أحمد، عيطلو قلت له راني في تونس، قال لي توا نجيك.
0: اي وليه وسمعتونا هكا حويجات مزينين حتى عبر اللايف معي. نعم. على صفحة أحمد نجيش نحويلك ساعة. أحمد لبس عليك الصحة، لبس ناشط، تبارك الله عليك في الصيف
2: سيزون عبيتو فيه ارتاح، واحنا مازلنا
0: ان شاء الله ربي معك، شو ربي يوفقك في قرايتك، زاد اهم شيء. لباس راضي على العروض اللي قدمتها وشاركت فيها السنه؟
2: الحمد لله، والله عروض مزيانه. كنت اخر عرض قدمته العرض ذاك نتاع المجموعه نتاعنا كوتو.
0: ايوه،
2: وبعدها هو اعطاني كل الشحنه ذيك باش كملت العروض الجايين، وباش مع صاحبي معنا وصديقي
0: عبد الرحمن زراتة.
2: عبد الرحمن
0: تكملوا بعضكم من خلال الموسيقى، حسيتك عملتوا جو حتى في اللقاء اللي جمعكم موسيقيا، ولا في نقولوا احنا ثنائية العزف على القانون اي هكا، ولا
1: لانه الموسيقى هذه راهي تلاقي ارواح قبل كلش.
0: بالضبط صحيح،
1: ومنها رانا نمدوا الأحاسيس تاعنا نمثلوها في على شكل موسيقى.
0: على شكل موسيقى. مش أول مرة زيارة لتونس؟
1: ثاني مرة.
0: ثاني مرة. عرفتك في البداية بأنه أنت موهبة كبرت وسط عائلة فنية. لو كنا نحكي شوية على العائلة. على الوالد، على الأم، أخت زيدة، وأنت زيدة كموهبة بديت من الصغرى.
1: أنا بديت في عمر 4 سنوات
0: بي.
1: من عائلة فنية، حيث الأب تاعي هو عيساوي من الطريقة العيساوية في قسنطينة الرحمانية.
0: يبالك عنا الطريقة زاد العيساوية
1: العامرية
0: هذا هو بالضبط تبكى الله ثقافتك.
1: عرفني عليهم السي محمود وداني عندهم شكر جزيل ليه. وقعدت مع شيخ طريقة العيساوية
2: سي
1: بشير البريقي،
0: وحسيت ثم هكا زاد النقاط التقاء بين الطريقة العيساوية في الجزائر وفي في تونس.
1: نعم، لأنه كاين شغال بزاف الموسيقية نتكاملوا فيهم، في تونس يتخدموا، في الجزائر أيضا يتخدموا.
0: تأثرت بالوالد تحفظ حويج هكا من المدرسة العيساوية؟
1: نعم، كان يديني معاه الوالد بزاف، وأيضا اللي كان لها الفضل الكبير هي الوالدة تاعي اللي
0: راه
1: يتفرج فينا،
0: تحية كبيرة لها،
1: شكر جزيل، اللي كانت هي اللي دعمتني بزاف لأنه هي اللي اكتشفت موهبتي من الصغر وخلتني ننخرط في جو المالوف، حيث بديت في عمر 4 سنوات على آلة الطار.
0: أيوة.
1: اللي كانت هي أول آلة عزفت عليها. في عمر 8 سنوات حبيت آلة اللي هي آلة قسنطينية أصيلة وهي آلة الجواق.
0: جواق انطقتها بصحيح قبيلة شوية ولا لا؟ يعطيني الصحة به.
1: وتلمت على يد عدة أساتذة وشيوخ في مدينة قسنطينة، لنجلهم كل التحيات وكل الشكر الجزير، منهم الأستاذ العربي نوار، الأستاذ مراد فيلالي، الأستاذ حسن برمكي، وأستاذي الحالي وهو شيخ طاهر بسطنجي اللي حب التوانسة بزاف،
0: وإحنا نحبهم بزاف بزاف برشا برشا وبزاف. إن شاء الله تكون ثم لقاءات تجمعنا بيكم لهنا في تونس قريب. هالجواق القسنطيني تراه شنو الخصوصية متاعو؟ أنا كي نشوفه نقول ناي صغير وكها.
1: هو يبان ناي صغير لكن الخصوصية تاعو هي في النغمة تاعو.
0: تراه كيفاش؟
1: أنه النغمة تاعو تلقاها في قسنطينة برك، والمحاولة أنك تلعب به أنواع موسيقية أخرى ما هيش مستحيلة، لكن ما تكونش فيها البنة تاع المالوف القسنطيني، وهي آلة قسنطينية أصيلة. لأنه حسب علمي والله أعلم أني كي بحثت عليها موجودة غير في قسنطينة، وما خيبنيش الظن موجودة آلة في متحف بفرنسا سنة 1912. وهي آلة الغاري فيها نروح شوية موسيقيا، هي أنه كما نقولوا لدياز وإلي بيمول تاعها يتندارو بلسوفل بلسوفل تاع الإنسان. وأيضا هي آلة تعتمد على براعة العازف.
0: سمعنا وعرفنا براعتك تراه من خلال هكا معزول. خلينا نفهموا شنو هي هالآلة هذه ونلمسوا الفرق بينها وبين الناي اللي في العادة نسمعوه.

0: الله الله عليك. ليه فما فرق في الصوت ونغمة تحسها مختلفة معناها على اللي تخرج من الناي العادي ولا هكا ولا أحمد؟
1: صحيح هي حتى أنت قلت جوقت فما أكثر مع الجوق مع الفرقة. أول حاجة هي تزيد البليس معناها تحسها ناب من فوق تحسها معناها وهي اللي معناها نقول واحنا تشم من خلالها الروح القسنطينية بالحق معناها ناس مثلا احنا عود قانون وأي آلة أخرى كي تزاد الجواق معناها تحس روحك بالحق في قسنطين. يعني نقوله في ثلاثة أيام ذوما ديما نقول من الدوام روحين في الكرم نقوله أخويا مد مد عزيزي
0: من طاف الأخر نعاودوا نسمعوا معزوفة أخرى بعائلة الجواق هذه. في عمرك اليوم 22 سنة ثم كيفك هكا تحسهم ماخذين المشعل على الكبارات معناها على مستوى الميلوف القسنطيني؟ علاش انت اخترت هالثنية هذية بالذات وانت شباب ممكن تغريك انواع والوان موسيقيه اخرى؟
2: تقدر تغريني انواع موسيقيه وانا بالنسبه لي نشوف انه الفنان المتكامل لازم عليه يذوق من كلش. لازم يكون على علم بعده انواع موسيقيه باه يكون فنان متكامل. لكن المالوف عنده معزه في قلبي من الصغر لانه تربينا عليه وكبرنا باللي هذا هو الهويه الثقافيه لمدينتي القسنطينه العزيزه عليا وباللي الروح تاعو ساكنه فيها.
0: هذا ما ردوا العائله معناها سبب فيه
2: نعم سبب العائله ايضا الحب تاع الانسان لانه العائله تقدر توجهك في بدايه الطريق بصح انت اللي تخير كما قلتي التنيه تاعك اسكو تكمل فيها ولا لا. وانا خيرت نكمل باذن الله نبقاو محافظين. وبالنسبه لسؤالك على انه تشوفي مواهب في قسنطينه احنا نقولوا قسنطينه ولاده
0: اكيد.
2: وفي الجيل الحالي كاين عده فنانين وفنانات موهوبين بالفطره وان شاء الله هذه الاصاله تبقى ديما ونوصلوا المالوف لاعلى المراتب
0: ان شاء الله يا ربي. وهذه مسؤوليتكم انتم. ايمن حابه نرجع نسمع الاغنيه اللي كنا نسمعوا فيها المقتطف من المالوف واحد بطبيعه الحال. بسالك سؤال في علاقه بالمالوف القسنطيني تراه صعب تماما.
3: Playlist.

0: تو هذا يعتبر مالوف قسنطيني؟
1: نعم
0: 100%
1: 100% مالوف قسنطيني.
0: أيوة.
1: لكن احنا في قسنطينة عندنا أنواع موسيقية والمالوف هو النوبة القسنطينية تقتصر عليها برك المالوف هو النوبة القسنطينية حيث نديرو فيها خمس حركات اللي هي المصدر البطايحي الدرج والأنصراف والخلاص. وعندنا أنواع موسيقية منها الزجل اللي هو الزجل أيضا نوع موسيقي قسنطيني خالص.
0: أيوة.
1: لأنه يعتمد بزاف هو تلقي الشعراء اللي كتبوه شعراء محليين قسنطينيين
0: باللهجة المحلية معنى.
1: نعم باللهجة المحلية. وعندنا أيضا المحجوز اللي هو بزاف يتغنى في الأعراس.
0: موجود المالوف في الأعراس لليوم في
1: نعم
0: في الجزائر
1: موجود للأعراس في قسنطينة في مدينة عنابة مدينة سكيكدا وسوق هراس. وأيضا رانا نحاول نحافظوا عليه من خلال الجمعية الثقافية الشبانية أنه راني منخرط في جمعية لنوجه التحية لكل أعضائها هي جمعية نسائم الأنس للموسيقى الأندلسية وخاصة المالوف. رانا نحاول بصفة عامة نحافظوا على الموسيقى الأندلسية ككل وخاصة المالوف القسنطيني تأطير من شيوخ ومن أساتذة مختصين في المالوف القسنطيني. وأيضا تقريبا 99% من الجمعية عبارة عن شباب
0: به برشا
1: وشابات حابين. الحمد لله كان عندنا عدة مشاركات شاركنا في المهرجان الوطني المالوف وتحصلنا على المرتبة الثالثة. وأيضا درنا انكليب اللي عرفنا فيه الناس بالزجل القسنطيني وحاولنا قد ما نقدروا قاعدين نوصلوا في المالوف للناس خارج الجزائر وخارج إفريقيا ككل. الحمد لله لقينا إقبال كبير وقدرنا في مدة قصيرة حتى الآن أن نكون جمهور محب وناس بزاف كانوا ما يسمعوش المالوف الحمد لله بسببنا ولاو يحبوه ويجيوا يحضروا الحفلات يقولوا لنا شفناكم ونعرفكم.
0: حاجه انا نلمس فيك برشا حب راه في عينيك خارجه قلوب لله
1: موسيقى
0: هذه. عبد الرحمن زرات نحب نرجع نحكي معاك لكن نجم نسمع حويجه هكا من عندك انت واحمد.
1: نعم
0: يلا شوش تقولوا لنا ساعة. انا نحب نسمع من عندك حاجه باللهجه المحليه القسنطينيه 100% مساج حتى اكابيلا كيما تحب. معنا ضيفنا من الجزائر عبد الرحمن زرات. أنا عاود نفكر في عمر صغير تم تتويجه قديش عمره قلت لي 4 سنين
1: ربع سنين
0: جائزة أصغر موهبة مبدعة في مهرجان بنيم في

0: لا لا لا ليك ضيفنا عبد الرحمن زراتا كيف كيف أحمد نيجي. أحمد هكا تحفظ اللهجة القسنطينية؟
1: أي والله نحفظ مع تغني وقانون ما خاطر في المألوف القسنطيني لازم معناها كورال ولازم مع حاجة لازم مع الآخر مش كما أي موسيقى. دونك فرض عليا باش نغني معاه.
0: فرض باهي راهو
2: فرضت عليه باش يغني معايا لأنه عنده انتربال فوالا بريمير شوز
0: مكتشفك راهو يتسمى راهو.
2: نعم. والحاجة الثانية لأنه والله ما هيش مجاملة فقط لأنها الحقيقة والحقيقة تقال لأنه عازف جيد جدا
0: جدا جدا. هذه نجمع عليه الناس الكل وإن شاء الله ربي يوفقه. شكون قدوتك في المألوف عبد الرحمن؟
2: قدوتي في المألوف عندي عدة قدوات.
0: أيوة قل.
2: لأنه مألوف بحر ولكن قدوتي الأولى هو أستاذي كل أساتذة بالنسبة لي أستاذ مراد فيلالي الأستاذ حسن برمكي الأستاذ العربي نوار أستاذي الحالي اللي راهو يعلم فيه تاني يمد لي من قلبه الأستاذ طاهر بسطانجي اللي نوجه له تحية كبيرة. وأيضا كان لي شرف أني اختلطت فترة من الفترات بأستاذ بارع جدا وهو أفضل عازف في قسنطينة على آلة الجواق.
0: جواق. ليهو نرجع نسمعوها الآلة.
2: ليهو الأستاذ يوسف بونعاس. أما في الموسيقى فقدوات كثيرة لأنه خاصة شيوخ الأصالة بالنسبة لي اللي هما عندنا في قسنطينة شيخ معمر براشي شيخ حسونة شيخ عمر شقلب تاني محمد طاهر فرقاني رحمه الله
0: الله يرحمه. نعم مدرسة عادية مدرسة كبيرة
2: مدرسة مدرسة وإنيك لم يكن له ولن يكون له مثال. وأيضا لدينا أيضا شيخ في قسنطينة اللي هو ولد الحاج محمد طاهر فرقاني شيخ سليم فرقاني اللي هو شيخ المدينة الآن ورانا نحاول نختلط به ونتعلم منه بشي اللي قدرنا. أيضا الشيخ تاني اللي كان عزيز على قلبي وكان لي اختلاط به فترة قصيرة لكن تعلمت منه بزاف حوايج اللي هو الشيخ أحمد عوابدية رحمه الله إنه توفى منذ فترة
0: الله يرحمه
2: قصيرة.
0: ونعم
2: هادو هما قدواتي.
0: شلا تقولي أنت قدوة لغيرك زيدا
2: بإذن الله
0: للي في عمرك وأقل من عمرك شلا في مرحلة قد ما تكون شيخ من الشيوخ. أنت بقيتش سميوك شيخ معناها سمحني في المألوف.
2: ما نبقى نتعلم حتى آخر نهار بإذن الله.
0: يعطيك الصحة إن شاء الله. شنو الفرق تو بين المألوف القسنطيني والمألوف العاصمي؟ نجم نقولوها كمألوف عاصمي. أنا اللي نعرف أما مسمي إحنا نقولوا المألوف. المغرب يقولوا فن الآلة. في الجزائر فن الصنعة. فن الصنعة يشمل الكل ولا خاص ببلاصة معينة في الجزائر؟
2: في الجزائر كاين حسب علمي أنه كاين ثلاث مدارس. كاين مدرسة الجزائر العاصمة اللي هي الصنعة. كما كنت تقولي وعندك نوبة تلمسان اللي يسميها أيضا الغرناطي لكن هي
0: الغرناطي.
2: لكن هي نوبة تلمسان خاصة بتلمسان والولايات المجاورة لها لأنه كان عندهم تأثر بنوبة تلمسان. والمألوف القسنطيني الذي يعزف في الأصل في قسنطينة ويعزف أيضا في الولايات المجاورة ولاية عنابة ولاية سوغهراس ولاية سكيكدا وتخرجوا تاني من مدارس عنابة وسكيكدا فنانين أيضا جد مبدعين.
0: الفرق تكنيكمان في الموسيقى ولا حتى في اللهجة ولا في شنو بالضبط معناه شنو اللي يصنع الفرق بين الأصناف هذوما الكل؟
2: الفرق الحاجة الأولى فليمود اللي هما طبوع لأنه كل مدرسة تتميز بطبوع. كين طبوع نشاركوها كين طبوع
0: خاصة
2: تميز. نعم طبوع خاصة. والحاجة الثانية هي في الميزان في الميازين قسنطينة عندها تنوع أكثر من حيث الحركات الإيقاعية بارابور للعاصمة والتلمسان وكل واحد فيهم عندهم ميزان خاصين به يميزوه.
0: وانت عندك ديما انحياز طبيعي للفن للملوف القسنطيني وهذا اكيد طبيعي. شرحتنا شو اسمه حاجه اخرى من عندك تفنى فن فما اغنيه ما نعرفش وين تدرجوها. يقول لي مش اغنيه اللي داخله في ملوف لحد شيء لكن نحب نسمعها وين يجيني ضيف متزير ما عرفش انت تحفظها ولا لا. يا المقنين الزين تعرف ايش
2: نعرفها يا خاصه بالعاصمه
0: بالعاصمه تحفظ منها شويه ولا لا. انت كريم واحنا نستحقوا تراخوا بالطار زيدا كيما تحب حتى شويه منها.

0: مانيش حافظها اكزاكتومون مي حاولت.
1: تعرفها قصة الأغنية انت هذيا؟
0: ما نعرفهاش.
1: تحكي على مجاهد جزائري تخلى الحبس وأعدموه معناها كأصغر مجاهد تم إعدامه من الاستعمار الفرنسي, واللي كتب الكلمات يقصد بالمقنين الزين المجاهد هذا والشهيد هذا.
0: معلومة جديدة بيز.
1: احنا نعرف عليكم برشا حاجات. تعرف موسيقتنا, تعرف أقطاب المليوف التونسي ولا اللي عندك هكا بعض الأسماء؟ زياد غرسة, طهر غرسة, شيخ أحمد الوافي,
0: اسمه اللي حكينا عليه البارح,
1: شكون؟ سي فتحي بوسنينة, اسم كبير زادة. اي
0: سي فتحي,
1: لا مدرسة من مدرسنا زادة.
0: زياد غرسة, طاهر غرسة, خميس ترنان, خميس ترنان.
1: قول قول ذكروا
0: اليوم البارح نسيت.
2: والله البارح حلينا مواضيع كبيرة وانا
1: في علاقة بالموسيقى وال
0: لكن عندي تأثر ايضا بالمألوف التونسي, نحاول نتعلمه هكا.
1: شنو اللي شدك في مألوفنا التونسي؟
0: انه فيه ابداع كيما المالوف القسنطيني. شوفي انه في حاجات تميزه, فيها روح تونسيه اصيله. هذيك الروح هي اللي حبيت نوصل لها وندير حاجه ان جوملاج ما بين المالوف التونسي والمالوف الجزائري.
1: تحفظ من مالوفنا التونسي تا هما ممكنوا بحذيكم في الجزائر احتفالا بعيد الاستقلال وغنيوا مالوفكم انتم تحفظوا حاجات من مالوفنا التونسي؟
0: قاعدين نحاولوا
1: حاولوا
0: نتعلموا.
1: فماش جمله هكا تراها محاوله, هاك
2: عملنا محاوله,
0: حضرنا محاوله خصيصا.
1: يعطيكم الف صحه.
0: بين المدرسه التونسيه والمدرسه القسنطينيه
1: سمعونا نتيجه
2: تراها بالمدرسه معناها التونسيه وبعد القسنطينيه وبعد نلعبوهم بعض
1: باهي برشا ترا
0: بسم الله
1: بالوحد والواحد معناها بشفده
2: نلعبوا بعضنا
1: ما بعضكم باهي.

0: الله الله عليكم ما شاء الله عليكم. تفهم مني باش تسجلوا حاجات هكا مع بعضكم على الشلي
1: في المستقبل
0: في المستقبل ان شاء الله ما دام ديما موجوده هال التعاونات الجزائريه التونسيه. تم اختيار ثلاثه مرات للمشاركه في الجوق الجزائري الكبير اللي يعد اكبر جوق اندلسي في الجزائر. عبد الرحمن اختيار كيف من هكا مسؤوليه راه
2: مسؤوليه كبيره لانه كانت المسؤوليه صعبه لكن غير مستحيله لانه والحمد لله غنيت سولو وحدي في وسط شغل انا ورايا اكثر من 500 عازف وعازفه من كل انحاء الجزائر لانه كنت نشوف في روحي انه الحمل تاع الجوق كامل راهو فوق كتافي ولازمني نشرفهم ونكون قد المسؤوليه والثقه اللي داروها فيا. والحمد لله اللي غنيت انا والاخت تاعي نقدم لها ايضا تحيه.
0: اختك زاد في موسيقى المالوفه.
2: الاخت تاعي هي استاذه موسيقى, بالطور المتوسط.
0: شنو اسمها؟
2: حنيفه.
0: حنيفه نوجه لك تحيه. ما رجعتش ما جيتش معاك مره اخرى ان شاء الله.
2: ان شاء الله مره خلاف. والحمد لله الاستاذ ايضا نوجه لهم تحيه في قياده الجوق الجزائري الكبير الاستاذ يزيد حمودي والاستاذ عبد الهادي بوكوره ايضا اللي تعبوا معنا لانه مده قصيره ولازم نوجدوا روحنا مليح. والحمد لله انه كنت قد المسؤوليه وتشاركت في طبعات ومازال ان شاء الله طبعات
0: ان شاء الله أخرى. كل التوفيق ليك. انت تقرا الساعه بخل في الموسيقى؟
2: لا ما قراش موسيقى لا ادرس موسيقى
0: لكن دراستك الاكاديميه في انا مرحله ما
2: انا في الجامعه
0: في الجامعه اختصاصك
2: تسيير.
0: تسيير وعلاش ما اختصيتش في الموسيقى حبيتها هوايه تبقى
2: حبيتها هواية وحب لكن بإذن الله نختص فيها. أيه. لماذا لا
0: تحس أنه تضيف لك مسألة أنك تختص في الموسيقى دراسة معناها جامعية
2: نعم لأنه الموسيقى راهي علم أيضا.
0: أيه. وتحب لها تسيير زيدا.
2: نعم نحب التسيير أيضا لأنه الموسيقى راهي علم ونشوف باللي لازم كل الفنانين والفنانات لاش تمنظرش موسيقى بصفة جامعة لكن نحاول ندير تكوين في السولفاج لانه احنا شويه ما نعتمدوا على السمع بزاف لكن نحاول مع الاخت تاعي انه تنعس لي شويه سولفاج نتعلم منها كيف نقرا لي
0: فورتيسا اكاديميا لكن الموجود معناه يقولوا لك من خليله تبارك الله عليك ان شاء الله ربي يوفقك الموهبه موجوده الطاقه موجوده الصوت الحضور كل شيء معناها
2: شكرا
0: ان شاء الله ربي يوفقك في مسارك الساعه الدراسي ومسارك الموسيقي. قلت لي انت الوالد هربت منها انا اعطيتك الملاحظه بعد دخلت بيها في اقواس اخرى قلت لي الطريقة العيساوية وتحفظ منها الطريقة العيساوية ولا لا خلينا نفهم الطريقة العيساوية في قسنطينة تشبه لنا ولا لا
2: هنا حسب علمي لانه ليس لدي اندماج كبير بالطريقة العيساوية
0: ولا تهرب منه السؤال
2: مش نهرب منه لا نجاوب بالمستطاع
0: يا سيدي ميسيلش
2: مش اللي نقدر عليه
0: ميسيلش
2: قاعد ننخرط لانه الان رانا في طور انجاز المهرجان الوطني للعيساوة في مدينة قسنطينة راني بإذن الله راح نشارك فيه ونحاول أيضا نندمج في الطرق العيساوية ونتعلم منهم أيضا
0: وفما برشا تجارب حتى في الفيزيون معناها بين أنماط موسيقية عدة صوفي بالمالوف العيساوي موجودين لهم أفكار كيف من هكا ونسمعوهم حتى على المستوى العالمي لما لا تكون نتيجة معاك مع أحمد ناجي زيدا
2: بإذن الله نحاول نديروا التجديد إن شاء الله. مع الحفاظ على الأصالة
0: مع التجديد والحفاظ على أصالة الاثنين معناها تعجبك كتجارب التجديد ولا فيها وعليها
2: أنا عن نفسي تعجبني تجارب التجديد لكن مع الأصالة لأن الأصالة شوف فيها هي الروح هي اللي تبين الهوية تاعك كي يكون الإنسان يغني بالأصالة تبان تشوف تقول هذا قسنطيني هذا تونسي
0: ما يضيعش معناها
2: نعم لكن نجدد ونحاول نديروا تجديد
0: فما تجارب تجديد تقلقك هكا تخاف كي تسمعها من موروث ومن الاصاله ومن الخصوصيه نتاع الملف القسنطيني
2: نعم لانه كاين بعض التجديد نشوف فيه فساد انه كاين بعض المجددين وانا الحقيقه ما نعرفهمش ولا نطلع نشوفهم هكا يجددوا بدون خبره سابقه في المجال او تلقاهم يجددوا بالفساد مثلا يحكم حاجة مالوف يرجعها في
0: ريتم آخر بعيد
2: في الراي ولا شغل غير لائقة شغل الشعر درك نديروه راي
0: صحيح صحيح على كل ان شاء الله نسمعوا لك تجارب خاصين بك
2: ان شاء الله بحضركم باذن الله.
0: الجواق القسنطيني نحب نرجع نسمع منه حوايج الساعه ونسمع منكم انت واحمد ناجي اختيار خلي نختموا به لقاء اليوم اللي كنت سعيدة بمعرفتك فيه عبد الرحمن زراتة.
2: وشكرا مجددا على
0: يفضلك أنا أسعاد وشان تكون لنا لقاءات أخرى. أنت غدوة مروح للجزائر اختفنيك هكا عطاير. شكرا لك على الحضور وتحياتنا للعائلة الكل. سمعنا حويجة هكا من الجواق القسنطيني.

0: يسلم عصفك.
1: شكرا.
0: ويسلم صوتك ضيفنا عبد الرحمن زراتة. شكرا على الحضور وإن شاء الله في لقاءات قادمة. نختم معاك نختم معاك زيد أحمد نيجي كل التوفيق ليك.
2: استضافة
0: ولدنا عادة. ولدنا إن شاء الله ديما نسمع عليك كل خير وكل نجاح.
1: نشكر مرة خلاف تاني سي محمود لأنه كانوا لي في استقبال شرف كبير لي وشكر جزيل لهم هو وأحمد خويا وكل كل عائلة ككل.
0: شكرا ليك عبد الرحمن. مسك الختام شنو اخترتوه؟
1: مسك الختام حاجة اختارها أحمد لأنه عنده ثلاث أيام ويحبها ويقول لي نديروها
0: ميسيلش اللي خارج يوصل المستمعين إن شاء الله في حب زيد.

0: مرة أخرى عبد الرحمن زراتة شكرا على الحضور. يسلم صوتك.
1: شكرا على الاستضافة.
0: ونورتنا أحمد ناجي محمود زيدا أيمن الشابي اليوم أمن اللقاء تقنيا وألفة جمالي كنت معاكم في الأعداد والتقديم. نخليكم على خير وإن شاء الله ديما نتلقى على خير وتصبح على خير الناس الكل.

تمام العشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث، وزير الداخلية يدعو إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة. توفر الكتب المدرسية بنسبة 97% واستكمال بعض العناوين نهاية هذا الأسبوع. تونس تحذر بجنيف من اختلالات النظام الدولي وتدعو لإصلاح مجلس الأمن والهيكلة المالية العالمية. أهلا بكم. أكد وزير الداخلية خالد النوري بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أن الاجتماع يندرج في إطار التزام الدولة وحرصها على تعزيز جاهزيتها ورفع من قدرتها على حماية المواطنين والثروات الوطنية وما يفرضه ذلك من أحكام التنسيق وتكثيف الجهود لتفادي الكوارث والحد من آثارها، معتبرا أن الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها وتأمين الانتقال الفعلي من منطق رد الفعل إلى منطق

0: الكتب المدرسية. أوضح جمال الدين دردورة أنها متوفرة بنسبة تتراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن استكمال بعض العناوين سيتم خلال هذا الأسبوع.
1: نسبة توفير الكتب حتى اليوم تقريبا 95-97%. تم بعض عناوين اللي مازالوا يستكملوش، قلنا ما هنا دخل الأسبوع هذا يكونوا حاضرين. تم سنة ثالثة زوج عناوين شوية في الثانوي. كرة مدعمة في التوزيع عنده تو أكثر من أسبوع تزويد قاعد في نسق كافة في تونس الكبرى، أما الهاجس الكبير هو في المناطق الداخلية فيش في خلط لهم كميات نتاعهم. من هنا إن شاء الله نقولوا دخل الأسبوع يكون متوفر. يجي الحريف يقول لي أعطيني 10 كراسات 72 و10 كراسات 48، نقول تو تاخد أربعة أربعة وعاود أرجع نهير اثنين يتبعثونا مرة أخرى نعطيو باش اللخيين الحرفاء كلهم يتجزاو شوي شوي شوي باش ما تصير شكل لعبة ونوصيو الناس راهو من هنا لخر سبتمبر باش تكون متوفرة كميات الليل. الفورنيتور ماهيش برشا 4-5%، أما بالنسبة للكراس والكتاب كلهم قاعدين بالأجهزة تعملهم.
0: تقدر الميزانية التي خصصتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بعنوان السنة الدراسية الجديدة بحوالي 6 مليون دينار حسب ما كشفته اليوم المنسقة الوطنية لقسم الاتصال بالجمعية هالة دريدي. وأكدت دريدي تواصل قبول التبرعات لإنجاح العودة المدرسية لجميع المنتفعين بخدمات الجمعية عبر موقعها الإلكترونية، وأوضحت أن عملية التبرع تتم عبر البطاقة البنكية أو البطاقة البريدية أو عن طريق التحويلات البنكية لفائدة الجمعية.
2: احنا عائلة لكن عائلة كبيرة بالعدد وكبيرة زادة بقلوب العبيد اللي كل عام تدعم في صغيراتنا تقريبا بميزانية تقدر مليون دينار. الحقيقة كل عام التونسي ما يبخلوش، التونسي يؤمن بالعلم ويحب العلم ويحب القراية. مع تجربة المنازل المندمجة وتجربة انه خرجنا بصغيراتنا للمجتمع، خرجنا من مبدأ انه صغير تجيه الحاجة اللي ديه الى مبدأ انه هو يعيش كيفه كيف اي صغير في عائلة تونسية، يخرج مع امه يمشي يختار، وهذا كان عنده انعكاس كبير برشا برشا برشا على نفسية صغيراتنا على نتائجهم الدراسية. هذاك علاش مشينا فيه انه التبرعات تكون كلها على موقع الجمعية www.swissvo.in. التونسي يتبرعوا سواء بالبطاقة البنكية سواء بالتحويلات البنكية سواء عن طريق البريد التونسي بالاستظهار بالكود 905 كود الجمعية في البريد التونسي.
0: دعا ديوان الخدمات الجماعية للوسط في بلاغ نشره على الصفحة الرسمية جميع الطلبة الموجهين للمبيتات الجامعية إلى الالتحاق بمقرة إقامتهم في أجر أقصاه 3 أيام من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. وحذر الديوان من أن التخلف عن هذا الأجل ينجر عنه الشطب النهائي من قائمة المقيمين وفقدان الحق في السكن الجامعية، كما أكد البلاغ رفض كافة مطالب النقل والمناقلات رفضا قاطعا. في إطار الاستعدادات لإنجاح العودة المدرسية والجامعية، أكد رئيس إقليم سوسة بشركة النقل بالساحل خالد جراية للأخبار أن أسطول الحافلات جاهز بنسبة 60% لتأمين خدمات النقل لإفادة التلاميذ والطلبة، إلى جانب انتداب 26 عون فني موسمي.
3: مستوى الموارد البشرية تم التعاقد مع 26 عون فني موسمي، ومستوى الجاهزية الأسطول نأمل أنه نبلغ 60% كنسبة جاهزية في حدود 105 حافلات جاهزة في تاريخ 15 سبتمبر 2026 تقريبا بزيادة 20 حافلة مقارنة بالسنة الدراسية الفائتة. المصالح الفنية الورشة المركزية في سوسة قامت بالمراجعة الكلية أو الجزئية ل 16 محرك، مراجعة جزئية للهياكل الخارجية للحافلات تقريبا شمل 20 حافلة، بالإضافة للقيام بمراقبة دقيقة للحالة الفنية لحوالي 50 حافلة على مستوى مراقبة الأنظمة الكهربائية، العجلات، الأجهزة المتعلقة بالسلامة. ما فماش إحداثات للخطوط، يبقى نفس النشاط للسنة الفارطة مع الإبقاء زاد على انفتاح في صورة أنه خطوط جديدة تصير ما تتطلبش إضافة إمكانيات بشرية. بالنسبة للنشاط التجاري ما فماش زيادة في تسعير الشراكات المدرسية والجامعية. عملية البيع انطلقت يوم 1 سبتمبر 2006 خلال 4 نقاط قارة بكليم سوسة و8 شبابيك بيع اشتراكات، باش يصير تدعيمها بداية من يوم 10 سبتمبر 2026 باش تولي 10 نقاط بيع و23 شباك بيع اشتراكات.
0: نظمت الجمعية التونسية للفنيين في الأشعة اليوم العلمي الأول للفنيين الساميين في الأشعة، تناول آخر المستجدات العلمية والتكنولوجية في مجال تصوير الثدي والتقنيات الحديثة المعتمدة في التصوير الطبية. رئيس الجمعية التونسية للفنيين في الأشعة أحمد الثابتي ومزيد من التفاصيل في استضافة لحنان العباسي.
4: في إطار البرنامج الفنوي لسنة 26 اليوم حطينا الرحال المحطة الخامسة في مدينة زغوان، وركزنا في البرنامج نتاعنا على المناطق الداخلية وزغوان.

0: يوم البرنامج العلمي الاول بتقيت الفنيين سنين في الاشعه بالشراكه مع المستشفى الجهوي بزغوان. الموضوع تناول الإيماجوري مامير، أهم المستجدات والأحداث وأهم التقنيات. يومين ثم مستجدات علمية ومستجدات تكنولوجية. إذا حنا كجمعية علمية عندنا فكرة كبيرة على الواقع متاعنا، الواقع العلمي والمشاكل المهنية. الحقيقة الواقع العلمي أنه احنا القطاع متاعنا متطور ورقمنا والطب البعادي و كل ما هو مستجد كنا نركزوا عليه، وخاصة ثاني سامي خاطر يلعب دور كبير وكبير جدا في هالتقنيات هذه، وفي نفس الوقت في النقص عدد الفنيين سنين.
1: حذرت البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف اليوم أن الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة وتراجع قوة القانون الدولي أمام تغول القوة العسكرية بما يقوض الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك في بيان ألقته البعثة باسم تونس خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي الخاص بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وذلك في إطار إشغال الدورة العادية 63 لمجلس حقوق الإنسان. نقطة ختام النشرة الأخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث، وزير الداخلية يدعو إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة. توفر الكتب المدرسية بنسبة 97% واستكمال بعض العناوين نهاية هذا الأسبوع. وتونس تحذر بجنيف من اختلالات النظام الدولي وتدعو لإصلاح مجلس الأمن والهيكل المالية العالمية. أخرج النشرة التقنية نيمان الشابي، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلاً.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نقدم لحضراتكم الليلة ضمن برنامج صيف ومهرجان في الجزء الأول مختارات من سهرة أحياها الفنان زياد غرسة بتاريخ 12 جويلية سنة 2012 بفضاء قصر الرباط بالمنستير ضمن مهرجان المنستير الدولي، فسهرة رائقة للجميع.
3: ضيوف مهرجان المنستير الدولي الليلة سهرة مع شكون؟ فما سهرة أصيلة تونسية فنية رائقة وراقية. بكل حب شرحبوا بنجم الأغنية التونسية زياد غرسة. سهرة طيبة للجميع.

0: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7 المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: إذاعة المنستير تبع الموجة
2: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
3: تبع الموجة
2: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب اعتماد درجات الجاهزية والاستباق تحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة وإمكانية تهاطل كميات هامة من الأمطار يوم الخميس بعدد من مناطق البلاد. وشدد الوزير خلال إشرافه اليوم على اجتماع لجنة مجابهة الكوارث على تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ. قال رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور إن توزيع الكراس المدعم يشهد نسقا متصاعدا، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على توفير الكراس المدعم بالجهات الداخلية للجمهورية، مرجحا انطلاق تزويد هذه المناطق بالكراس مع موافى الأسبوع الجاري. وبخصوص الكتب المدرسية أوضح جمال الدين دردور أنها متوفرة بنسبة تتراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن استكمال بعض العناوين سيتم خلال هذا الأسبوع. وفي إطار الاستعدادات لينجح العودة المدرسية والجامعية، أكد رئيس إقليم سوسة بشركة النقل بالساحل خالد جراير الأخبار أن أسطول الحافلات جهز بنسبة 60% لتأمين خدمات النقل.

التي تشهدها أسواق المعادن عالمياً. حذرت البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف من الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة وتراجع قوة القانون الدولي أمام تغول القوة العسكرية بما يقوض الأمن والسلم الدوليين. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: في الجزء الثاني من برنامج صيف ومهرجان نقدم لحضراتكم مستمعين الأعزاء مختارات من سهرة لفرقة تراباند من دولة السويد في إطار مهرجان سوسة الدولي بفضاء سيدي ظهر، وذلك بتاريخ 10 أوت سنة 2016، فبقية سهرة رائقة للجميع.
3: جمهور مسرح الهواء الطلق بسيدي ظهر، مرحبا بكم في الدورة 58 لمهرجان سوسة الدولي. وسهرية الليلة الحقيقة واحد كيفاش يقدمها؟ نقول اللي فما برشا على الفيسبوك اختاروا انه بيجيوا حتى مش من سوسة ومن جوار سوسة، يظهر لي فما حتى شكون معنا جاي من تونس العاصمة، صحيح ولا؟ يعطيكم الصحة ومرحبا بكم. على كل مرحبا بكم في مهرجان سوسة الدولي. سهرة الليلة تؤثثها مجموعة فنية قادمة من السويد، والمجموعة هذه كانت في جولة فنية، كانت متواجدة في إنجلترا، في ليفربول، في مانشستر، في عديد المدن الإنجليزية، ثم مباشرة إلى مهرجان فلسطين الدولي، كانت موجودة في رام الله وأشعلوا الأجواء هناك في رام الله، ثم عمان، ثم المغرب، ثم لأول مرة في تونس، ولأول مرة في مهرجان سوسة. سهرة الليلة كذلك ستكون خاصة باعتبار أنه مش يكون مجموعة من الموسيقيين التونسيين، مجموعة من الموسيقيين من سوسة مش يكونوا موجودين مع فرقة اللي مش نكتشفوها في خلال لحظات.

0: أكيد مش تكتشفوهم من الوجوه المعروفة من العازفين في سوسة. ما نحبش نطول عليكم برشا، ولكن نقول زاد كذلك صارت ليلة سبيسيال كونها تتنظم بالتعاون بين تانيت للفنون تانيتار وبين مهرجان سوسة الدولي. على كل نحب نخليكم مع نادين الخالدي وشلتها ومجموعتها. تحية كبيرة إلى مجموعة تراباند. سهرة طيبة للجميع.
1: مساء الخير سوسة، بنحبكم برشا.

احنا اسمنا تراباند واحنا من السويد من فرنسا من العراق ومصر، واللغه اللي انا حكيت بها كانت اللغه السويديه لغتي الثالثه. يمكن ما بهم احنا منين، شو جذورنا، بتهم اكيد جذورنا، بس بموقف مثل الليله مش كتير مهم. المهم انه احنا بشر وفي تواصل انساني بيننا وبينكم وفي تواصل فني وموسيقي. حيوا تراباند معايا.

الموسيقى ممكن تعبر عن أشياء كتير بدون كلام وبدون حكي، هو مجرد تواصل روحاني بين العازف وبين المستمع، بين المتلقي والإنسان اللي بينطي، وهذا معنى كلمة طرب. ومن هيك احنا حبينا، وانا حبيت مع جابريل نشكل هذه الفرقة اللي اسمها طرب، مستوحاة من الطرب العربي والعالمي. ياسمين كانت طفلة صغيرة، كان عمرها 5 سنوات، كانت ساكنة في بيت بسيط في مدينة كانت كتير حلوة بيوم الأيام، كان اسمها غزة. في يوم الأيام سقطت قنبلة على بيت ياسمين. والد ياسمين رجع للبيت لحتى يلاقي باقي أفراد أسرته، ولما لقى ياسمين حاول يشيل ياسمين من تحت الأنقاض، وفي هذه اللحظة لقى رأس ياسمين فقط منفصل عن جسمه. Yasmin was a little girl. She was 5 years old. She lived in a beautiful home in a place that used to be beautiful on this earth called Gaza in Palestine. One day a bomb was dropped in Yasmin's house. So her father ran back to the house to see the rest of his family, and he could pick only Yasmin's head. This is for all the children around the world that have been slaved and used and abused and been put in situations that they shouldn't be in, basically. Children should be living free. ياسمين ولغير ياسمين، لكل الأطفال العالم اللي يستحقوا العيش بسلام وبهناء وبأمان وبدون أي حروب، حيوا مع ياسمين وباقي الأطفال العالم.

فتاة كردية بمصر.

صفة جيلان وأحلى جيلان وأحلى تونس وأحلى سوسة، بنحبكم برشا. وبرشا الكلمة الوحيدة اللي أقدر أقولها باللهجة التونسية بس.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

0: السحلين خميس على الموجة 106.1
1: إذاعة المنستين تبع الموجة
2: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
3: تبع الموجة
2: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

تمام منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدين بن الشيخ على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد على درجات الجاهزية والاستباق تحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة وإمكانية تهاطل كميات هامة من الأمطار يوم الخميس بعدد من مناطق البلاد. وشدد الوزير خلال إشرافه الأربعاء على اجتماع لجنة مجابهة الكوارث على تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة تدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ. أكدت المنسقة الوطنية لقسم الاتصال بالجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس هالة دريدي تواصل قبول التبرعات لإنجاح العودة المدرسية لجميع المنتفعين بخدمات الجمعية عبر موقعها الإلكترونية. وأوضحت أن عملية التبرع تتم عبر البطاقة البنكية والبطاقة البريدية أو عن طريق التحويلات البنكية لفائدة الجمعية. دعا ديوان الخدمات الجامعية للوسط كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات الجامعية التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام في أقصى تقدير من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. وقال الديوان في بلاغ له الأربعاء أن مخالفة هذا القرار ينجر عنه شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا وبالتالي فقدانهم للسكن الجامعي، مؤكدا أن كل مطالب النقل والمناقلات مرفوضة. أوضح كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد أن قمة الذكاء الاصطناعي أصبحت فضاء مهما للحوار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في البلدان العربية وحول السبل الكفيلة بجعل هذه الثروة التكنولوجية رفيعة للتنمية والتعاون والسلامة. وقال في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للقمة أن مشاركة الأمين أمين جامعة الدول العربية في هذا الحدث الهام يجسد الحرص على دعم العمل العربي المشترك وتطوير آلياته وعلى مواكبة التحول المتسارعة التي يشهدها العالم والتحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة. حذرت البعثة الدائمة لتونس لدى

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

Wait.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير. مرساة الساهرين، مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين.